ساعة ديما انتين ديما انتين مع أحمد الحداسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في البرونتين. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي رافقوهم وهما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا ايضا لمحمد وياسين اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. حمزه يهدي غنيات ليلى اليسرى. كوثر تسلم على الغالي حاتم وتقول ربي خليك ليا. الياس يهدي غنيات ليلى الامينه. وانتم كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم الواتساب على الرقم 48 155 الف، والا بالاس ام اس على 85 990.

0: antenne.
1: مازلتوا تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتين. سهريتنا بدات معاكم ونص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نجدد تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على بهاء وحسام وامين ورامي اللي يسمعوا فينا في خزامه. منال تسلم علينا وعلى الغاليه سندس. اشرف يهدي غنيه تليله لسهير ويقولها ربي يخليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990 والا من خلال رقمنا على الواتساب على 48 155 ألف.

كان وصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع.

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم من هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. بعثة تونس بجنيف تقول إن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. والحرب على إيران تكلف الولايات المتحدة 38 مليار دولار. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التجهيز عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخراسان الإسفلتية على مستوى طرقات محاولة الطريق الجهوية 22 والطريق الجهوية 24 ابتداء من اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر ولمدة 5 أيام، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة إلى التخفيض من السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي، موضحة أن ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة على استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. وجددت الوزارة دعوة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، مضيفة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. في شأن آخر، وفي إطار مشاركتي في الاجتماع 8 لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بإسطنبول، دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. وزير الخارجية محمد علي نفتي اتصالا هاتفيا من نظيره العماني تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائية والتشاور حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجدد الوزيران رفضهما القاطع للمساس من أمن واستقرار الدول الشقيقة في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل وضع حد للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة والدفع نحو تهدئة الأوضاع والاحتكاب إلى الحوار لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التصعيد والتوتر وما سيترتب عليه من تداعيات على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. جددت البعثة الدائمة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. وشددت البعثة خلال مشاركتها في الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول تطورات الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم المؤتمر للشعب الفلسطيني، شددت على أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري لا لإدارة الأزمة من خلال إجراءات عاجلة فحسب، بل لتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر الكامل وإنهاء الاحتلال. دوليا، أفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بأن 225 ألف شخص اضطروا للنزوح في اليمن منذ بداية الشهر الحالي. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن المواجهة الأمريكية مع إيران ستدخل طورا مختلفا كليا خلال شهرين حسب تعبيره. وخلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن النظام الإيراني سيستمر في فقدان سيطرته على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات. أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على إيران كلفت وزارة الحرب الأمريكية نحو 38 مليار دولار، متوقعا أن تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين 2 مليار و3 مليار دولار شهريا. قالت شبكة سي بي اس عن عسكري أمريكي قوله إن أضرارا جسيمة لحقت بقواعد أمريكية وإن حجمها لم يكشف للشعب الأمريكي. وختاما، أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن نحو 10 دول من قارات مختلفة قد عرضت بالفعل استضافة منصة للمفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا وسط استمرار الجهود الدولية لحل النزاع. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: الشوارع اف ام الدنيا
1: I've seen the devil dance on set.

الجهل موفيدنا اللي فيدنا والفيدة في اللي بقى تغتش وترى ونديتنا حياتنا موفيدنا اللي فيدنا والفيدة في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

0: هالوين.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد.

0: ميكروجوهرة.
1: مع ميكروجوهرة
0: وعبر على رأيك.
2: وعبر على رأيك.
0: كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: جوهرة FM Music.

احساس فظيع. ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع. احساس فظيع

0: الـ 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة لأربعة متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هذا الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 النص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام هلان. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو ما زادا.
1: صوفيات

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الأربعة 16 سبتمبر 2026 الموافق لخمسة ربيع الثاني 1448 للهجرة. اليوم الثاني للعودة المدرسية بعد البارحة ما واكبناها وشفنا عودة في مجملها طيبة والحمد لله، فما بعض الملاحظات وبعض الهينات موجودة مع كل عودة مدرسية، إن شاء الله نتجاوزوها بسرعة شديدة ونتفرغ للقيام بالواجبات وبالدراسة والمراجعة والنجاح بإذن الله أصغارنا وأيضا للأسرة التربوية بشكل عام، وخاصة للأولياء اللي استثمارهم الكل راهو ماشي في أطفالهم وفي الدراسة. هات نشوف اليوم الثاني ما يميزه في العودة المدرسية على مستوى الطقس. نلقاو طقسنا اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 متميز بظهور سحب عابرة على أغلب مناطق البلاد، راهي تكون أحيانا زادة كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. كيف نقول في المناطق الساحلية الشرقية، هاتوا نمشيو للخريطة ونقولكم وين بالضبط، معناها نقاو في نابل سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة هذا الصباح، أيضا فما الإمكانية واردة في المنستير سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم في المهدية سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. تقول لي سوسة؟ لا، سوسة سحب عابرة لا غير، ونسجلوا فيها هذا الصباح 28 درجة. هذا بالنسبة للأمطار. بالنسبة لدرجة الحرارة، من المنتظر باش تسجل ارتفاع طفيف هيك، حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 29 و 34 درجة، وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي. البارحة كانت في حدود 35 درجة بالجنوب الغربي، دونك فما زيادة بدرجة واحدة. هذا وغيره نرجع له بعد قليل بالتفصيل من خلال النشرة الأولى والنشرة الثانية، من خلال التحيين زادة متاع الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي واللاجستمون اللي يصير قد ما نقرب راه في تطور الحالة الجوية، قد ما تصير التكهنات أو القراءة في النماذج تكون أفضل وأحسن وخير بطبيعة الحال. إذن بعد قليل التحينات، وبعد قليل أيضا نشرة أولى ونشرة ثانية متاع الميتيو وغير ذلك موجود في متينالكم كما تعودنا. لكن هات نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهما خير شما أحسن شيء وما أفضل شيء من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما متفقين اللي هي حسن حسين، هذه كما التحصيل الحاصل هكا ولا لا، وراهي زادة تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أي أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينة لكم صباح الورد اللي تنطلق الليل لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ننطلق على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة طه بصوت المقرأ الشيخ سعود شريم، باش تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد.
4: صباح النور والسرور يا سيدي خليفة. يا مرحبا بك.
3: صباح النور.
4: ان شاء الله ان شاء الله النهار كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين يلا مر لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وان شاء الله ربي معاهم في كل الطرقات. نعرف الحركية تبدأ على بكري خاصة مع العودة المدرسية سيدي خليفة.
3: هذا هو تو العودة المدرسية تو سي رجعنا ورجعت اللومبوتياج والزربة والكراهب اللي محطوطة على التروتوار والكو في باب المدرسة، وثم هتحب يدخلها القاعة الدرس، ثم مظاهر زادة نادعوه السادة الأولياء إلى الالتزام، لأن الناس كلها مزروبة، الناس كلها تخدم، وبالتالي نوسع بالنا مع بعضنا وما نعطلوش الطريق.
4: والاكتظاظ المروري غريب مع عدم احترام لأي إشارة من إشارات المرور اللي يسوق.
3: هذاك آخر أي مشكل.
4: وكهرباء تنجم تخرج لك من اليمين من اليسار من تالي من قدام
3: عادي، مهمي
4: طابت من فوق زاد باراشوت
3: غير ويبقى لنا في انتظار جداول الاوقات
4: جداول مازال
3: ما فيهاش فراغات. يعني تو نشوفوا بعد خطريه ديما عندها انعكاس على حركه المرور، قاعدين يسعوا ان تكون جداول الاوقات ما فيهاش فراغات، يعني يقراوا ويروحوا على طول مثلا
4: يخذوا لساد لي زومبلوا
3: ولا مازال لساد وتلامذ لي زومبلوا بدات القرايه ما ديما ثم ديما يقع تعديل
4: تعديلات ما يسالش اما عندهم تو نسميو بسم الله نبداو نقراو على
3: الروح مثلا البارح خدموا على الروح
4: باهي. خلينا نمشي وحنا اللي اون بريف نبداو معك انت وبعد تو نعطيك الفلوس.
3: هذا هو حاتم باش نرجعوا على تقريبا اون بريف
4: اون بريف باش تعطينا لي كولور دي جور من خلال شعلنا في الماتينال
2: اون بريف اون بريف اون بريف.
3: تقريبا تابعنا اليومين هذوما حديث كبير ياسر حاتم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، القضايا اللي قاعدة تنشر ويتحدث عنها في علاقة بالمخدرات، وإحنا في بداية السنة الدراسية، وهناك تقريب قرار أخذته وزارة الداخلية لمرافقة السنة الدراسية، من ضمن ما تقوم به هو الحد من موضوع المخدرات المحيط بفضاءات مدرسية وغيرها، ولكن الحقيقة أسماء بين ظفرين نقول وازنة، يعني أسماء تثير وتشغل رأي العام، فنانين رابورات رياضيين غيرها متورطين في الموضوع هذا متاع المخدرات، علما وأنه تقريبا ولينا نعيش عليه السنوات التالية الموضوع هذا اللي حير ومش نرجع له بشيء من التفاصيل في الارير بلون وفي المتابعة شنية الحكاية متاع المتورطين هذوما في المخدرات وشنية حكاية تجارة مخدرات في بلادنا. حاد
4: هو معناها بلهجة ولغة التوانسة كانوا ليراتي يقول لك سوسيالمون معناها كلي ما قراش وطردتهم المكتب وزلت به القدم ودخل السجن وكلي درى شنو هو اللي تلقاه
3: في العالم هذا
4: الان تغيرت الامور
3: ولينا نشوفوا
4: نلقى حتى مدرب وطني هو وزوجته في المجموعة اللي شدوها
3: المشهورين نقاو محامين نقاو معناها غير
4: ولات ليليت النخبة متاعنا
3: بين ظفرين
4: هي اللي تعمل في الحكاية هذه وفاق وعصابات متاع سموم تبث فيها في بلادنا لصغيراتنا ولكبارنا زاد وسيري اللي قاعدين يتيحوا للعملية هذه
3: واللي كنا قبل يمكن قبل الثورة ما حاجة نادرة نسمعوا بالمواضيع هذه مكنش تصوروا بلادنا فيها الاستهلاك والجريمة هذه الكل باش نرجعوا لها شيء من التفاصيل. طبعا حسام الدين بناني كالعادة يوم الأربعاء
4: فما اللي يلقوها للفوترة الإلكترونية لبقية الناس اللي معناها عندها فاتورات محدودة في الشهر ولا في العام فاتوراتها محدودة فما آلية تنشوفوها
3: هذاك علاش
4: مع حسام الدين بناني إلى جانب المتابعات في هذا الحال واليوم زاد اليوم العالمي للحماية طبقة الأوزون نذكر بها وأنا والله خليفة نحب نسألك يقول لي كل مشكل ما نلقاولوش حل نعملوا له يوم عالمي لا نعملوا له يوم عالمي يا أخي لقينا له حل من اللي عملنا اليوم العالمي لطبقة الأوزون
3: هي ما نقولهاش حل لانه اللي وصلها كاك هو الانسان.
4: الانسان وزدنا كمان على قال الاخر مرمتها الاطفال علينا وكهو بالاشياء اللي حتى من شيء احنا كتونس بلدان اخرى هي اللي كملت على ذلك. يا خويا ما احلاها غصر كيفاش تعطينا الموجات الايجابيه بالابتسامه نتاعها وبدز معانا وتقول لنا اي هكايا لو ريتم لي بون ما احلاها من لا مخرجه عندنا يا بي يا بي. زوز منها فقط في الاستوديو نعملوا احنا طبقة اوزون وحدنا. يلا كانت هذه اون بريف فاصل قصير ونرجعوا مع الفلوس. يلا مرواي لي ما عنديش فلوس اعطيني غنية طيب

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. الحمد لله مشي بحذاها خليفة بن سالم. خلي كل جريماس متاع التشجيعات تكثروا علي مروة. يزي يزي ستوب بجاه ربي وكل ضحكة يزي ستوب منها. معناها بسم الله الرحمن الرحيم ناس معناها تكثر لك من هذا لين الدوزة تولي يلا خلينا نمشيو للفلوس مع بعضنا. اش عندنا ما عندناش في الفلوس في الحساب الجاري للخزينه؟ عندنا بتاريخ 14 سبتمبر 1756 مليون دينار. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 15 سبتمبر معناها بتاريخ البارحه طحنا بالقدية زادة 24000 ولينا و 899 مليون. كنا في 25000 واش، وهذا ينعكس على أيام التوريد ولينا 97 يوم. كنا في 99 وقبل كنا في 100. شال نرجع، هذه أكيد خلاصات معناها شال نرجع بسرعة للمعدلات اللي تكون فيها الريزيرفون دوفيز في التروى شيفر معناها من 100 وإحنا طالعين. الأوراق النقدية المتداولة في السوق معناها الاسبيس اللي قاعد يدور بتاريخ 14-9 زاد هو نقص وطاح 29950 مليون دينار. حتى كان قص ب 80 هكا ولا 70 مليون دينار ما يسالش، خلي واحده واحده يمشي نحو النسق التنازلي. الدولار عاود طلع بعد ما طاح الى حدود 2910 مليم تقريبا، يرجع لنا في 2923 مليم فاصل 7، فبالتالي ولي في 3924 مليم. اليورو في 3373 مليم وبالتالي طاح. اي نعم طاح اليورو، وكان البارحة خليناه في 3300 تقريبا و 3.84 هكاك، فخسر بين 10 و 11 مليم. جيد للغاية هدايا هو ربحهم الدولار، ولكن اعطينا واحد منهم يكون في النسق التنازلي وإن شاء الله يخلط عليها الثاني، إن شاء الله زوز يكونوا في النسق التنازلي. إذن كانت هذه أمورنا المالية. خلينا نمشيوا لأمورنا الطقس ولبوان ميتيو الأولانية.
4: ميتيو على جوهر اف ام.
3: طقسنا اليوم طقس لربعة 16 سبتمبر 2026 يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما راهي تتقوى أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عامة قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى عامة اليوم بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. هيت نمشي ونعمل طلة على الخريطة اللي وقع تحينا هذه البارحة، النشرة هبطت متاع الميتيو اللي قدمناها توا، هي نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن تحين الخريطة مازال شوية. هذه التحينة متاع البارحة 5 سبتمبر 8 متاع الليل و 26 دقيقة. اش تعطينا؟ تعطينا في الفترة الصباحية وين قلنا الأمطار باش تكون موجودة. هاو نذكركم باش تكون موجودة في نابل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، سوسة ما فيهاش أمطار، لكن المستير والمهدية فيهم أمطار سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في المستير والمهدية. ونابل المستير والمهدية 29 درجة و28 في سوسة، 27 في تونس، 28 تونس الكبرى، 27 في بنزرت. أعلى الدرجات في الفترة الصباحية باش تكون في حدود 31 درجة بتوزر، 31 برج الخضرة، 30 جابس، لكن أقل الدرجات هي 23 درجة في الكاف. إذن درجات حرارة في الفترة الصباحية تتراوح بين 23 و 31 درجة بعد الظهر، وين عندنا السحب هذه اللي باش تكون معاها نجم نقولوا رعدية، خلايا رعدية محلية وامطار متوسطة، باش تكون على سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع امطار متوسطة، على القصرين كيف كيف خلايا رعدية محلية مع امطار متوسطة، وقفصة خلايا رعدية محلية مع امطار متوسطة. تو نرجع على تفاصيل هذه الأمطار وأيضا التحيين متاع الخريطة بعد قليل في البوان الثاني ليكون في حدود 8 صباحاً.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن. ساعدوا لي رواحكم في ثنية وحيدة وحيدة راكم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. فما خبير يحير يا سيدي خليفة.
4: أيوة
3: يحير يحير. تعرف التوانسة نجموا يصبروا راهو على الماء ما فماش.
4: أيوة.
3: المعلب هذاك
4: صبرنا
3: نجموا يصبروا على قصان الضوء.
4: معقول
3: فيسبوك يصبروا عليه زعما
4: سايب شوي والله تقريب صعيب بالنسبة للتوانسة.
3: صعيب شوي.
4: طيب احنا عركة مع أولادنا في الموضوع هذا.
3: بالضبط.
4: كل يوم وإحنا خذوا هذا.
3: الباري توا أمامي على الأورديناتور ساعة الفيسبوك ما يتحلش أو قدامي لهنا.
4: هذا خبر به. أدخو.
3: جربت على عفوا. أيوة. على التليفون عفوا. جربت على التليفون زاد كيف كيف. عندها هي الوحيدة قالك الفيسبوك يتحل عندي أنا.
4: هي عندها علاقات خاصة بال.
3: تعرف شو لي بوس دو نتاع الفيسبوك هي تعرفهم مانيش انا والله لا نعرف هذاك ميتال كلها ريتا ميتال كل هي عندها في دي انا والله ما نعرفهم فنقول لك اللي عندي بالضبط عندي باج ما تمشيش باج واحد اخرى تمشي دونك فما ان بروبليم في الفيسبوك عايشكم اكتبوا لنا اذا كان فما حاجه تشوفوا فيها انتم على الفيسبوك او مش تكتبوا لنا حق على الفيسبوك يلا عندكم السيرفر فوكال تنجموا تقولوا لنا على 36 300 الف 36 300 الف ولا 73 لا السيرفر فوكال ساعه 29 100 100 السيرفر ريبوندور نتاعكم 29 100 100 و73 243 الف 73 243 الف 36 300 الف على ذمتكم ليقوم عيدك اليوم تنجموا تخلطوا وتربحوا العزيز عليكم اللي احتفل بعيد ميلاده اليوم الكادو دو جاور اف ام تي في اسمه قال نتاع سيتي واتش وعندكم زاد 73 275 800 نعاود 36 300 000 و 73 275 800 وعندك الاس ام اس 85 990 85 990 اكتب لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليك عفوا ورقم التليفون وخلي الباقي علينا يا سيدي خليفه خلينا نمشيو لجرايد اليوم في قراءتي الخلفون
5: ريفو دو بريس.
4: رئيس الجمهورية استقبل رئيس الحكومة والسيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط الموضوع إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة العنوان تقريبا بتاع الحديث هو مسألة الضغط الجبائي طيب نشوفوا ضيفنا اليوم نعود ونرجع معه عفوا على موضوع
3: الموضوع الضغط شو معناه
4: الضغط الجبائي لأن الناس كلها تشكي من قضية النساء
3: السيد رئيس الجمهورية معناه قال لهم نقصوا شوية من الضغط الجبائي
4: هذا اللي هو موجود هكا علاش قلنا يعني يلزم التخفيف من موضوع الضغط الجبائي هذا تو نشوفوه كما قلنا مع ضيفنا بعد ضيف الدنيا سي حسام الدين بناني اللي مختص في هذا المجال طبعا بعد ثلاثة أيام حاتم من فقدانهما أثر الأمطار الأخيرة في المتلو تم العثور على جثتي المرحوم العايش وابنه اللي جرفهم الواد واد الثلجة في جهة قفصة ربي يرحمهم وربي صبر عائلاتهم على كل حال التوانسة الكل كانوا مشدودين للحادثة وربي يرحمه هذاك القضاء والقدر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة حاتم ترجع لموضوع روضة حي النصر اثنين تذكر الحديث اللي صار
3: نخرج على كل فيسبوك ولا مواقع
4: روضة رجعت
3: تخدم والعباد شدة صحيح في الروضة رجعت تخدم
4: أخي
3: يا اخي خرج بلاغ رسمي
4: الامر البلاغ راهي ماهيش تخدم واللي حاب يقيد صغيراته ما لي كان المندوبيات الجهويه المختصه في الموضوع هذا ويشوف الروضه اللي تساعده طبعا ويمشي يهز ولده ليها بالنسبه للروضه دي
3: الجهويه اللي حكى عليها وزاره
4: المراه والطفوله طبعا هي روضه اللي هي تحت نظر وزاره المراه والطفوله ومازال قرار الغلق ساري المفعول باش ما ندخلوش بعضنا في علاقه بالاخبار الرايجه في الفيسبوك المحافظ البنك المركزي التونسي العنوان يدعو إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، طبعا الصمود الاقتصادي والمالي. في دعوة المحافظ كانت أثر مشاركته في الاجتماع اللي ملتئم في منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا 13 و14 من سبتمبر. طبعا في العودة المدرسية شفنا زادة لقطات حلوة، شفنا سيدي بوزيد والي سيدي بوزيد عمل معنا حركة طيبة، مشى مع أبناء المرحوم حافظ الرابحي في لفتة إنسانية في دخول السنة الدراسية
3: كانوا مع تشكيلات أمنية المورال برشا للصغيرات ولكل عائلة،
4: وهذا مهم ومهم
3: رائع
4: جدا،
3: رائع جدا العملية، برافو عليهم.
4: هذا هو أهم ما اخترناه اليوم في صحافة اليوم.
3: شكرا لك. كانت هذه قراءة الخلفون في جرائد اليوم.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية ولدى لقائه رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد يؤكد ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع. 9 شهداء و100 مفقود في انهيار عمارة سكنية غرب قطاع غزة. وللمرة الثالثة مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح قانون صلاحيات الحرب على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر يوم أمس بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. أيضا أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة والتعطيل. أيضا تعرض رئيس الدولة إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولات تأجيج الأوضاع حتى في أبسط الخدمات، معتبرا أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة هو أمر غير بريء، بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. جاءت دعوة النوري في إطار مشاركته في الاجتماع 8 لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد باسطنبول يومي 13 و14 من سبتمبر الجاري بتنظيم مشترك من البنك المركزي التركي ومكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامية. وقد خصص هذا اللقاء رفيع المستوى والذي جمع محافظي البنوك المركزية وممثليها من الدول الأعضاء لموضوع الصدمات الجيوسياسية والقدرة على الصمود على مستوى الاقتصاد الكلي، استجابات السياسات النقدية في مواجهة تجزؤ الاقتصاد العالمي. وقد تمحورت النقاشات بالخصوص حول المخاطر المستجدة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي واستجابات البنوك المركزية وسبل تعزيز التعاون في مواجهة صدمات عالمية تتزايد وتيرتها وتتعمق أوجه ترابطها. في شأن آخر، أعلنت وزارة التجهيز عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية 22 المدخل الجنوبي والطريق الجهوية 24 ابتداء من هذا اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر ولمدة 5 أيام قادمة، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2. أفادت الوزارة في بلاغها بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحدة في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة إلى التخفيض من السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. دولياً وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، استشهد 9 فلسطينيين منهم أطفال وأصيب 13 آخرون، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار عمارة سكنية مكونة من 6

0: طوابق، إضافة إلى عدد من الخيام المجاورة لها فجر هذا اليوم الأربعاء في منطقة شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفقا لما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع. في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن محاولة استهداف جماعة الحوثي لمكة المكرمة يكشف طبيعة هذه الميليشيا. ختاماً، ذكرت صحيفة ذهل أن مجلس النواب الأمريكي صوت أمس لصالح قانون صلاحيات الحرب الذي يهدف إلى تقييد الإجراءات العسكرية التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي ترامب في المواجهة مع إيران، وتعد هذه المرة الثالثة التي يقر فيها مجلس النواب قراراً مماثلاً بشأن صلاحيات الحرب ضد إيران، غير أن عدد الجمهوريين المؤيدين قد زاد هذه المرة من 4 إلى 7 نواب. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن وحيدة وحيدة توصلوا سالمين غنمين. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وراهو كيف نقولوا لكم تحيتنا صباحية وتسبقها زادة سلامتكم رقم توما رسم البلاد على خاطر ربي أعطانا أحسن ثروة وأحسن هدية المواطن التونسي والمواطنة التونسي. هذاك علاش الدين صحيح راهو سامحونا في هذا. نحب نستحفظوا على سلامتكم وإن شاء الله مترافقكم كان السلام. مرحبا يا سيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم. كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين كما قلت اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
3: أحسن ما قلت خويا العزيز. نمشي مع بعضنا الأفراح ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 16 سبتمبر ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. هما اللي بعثونا SMS على 85 990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون وقالونا قوموه من النوم شاركوه معاكم في الحصة وكان لازم نهديوا له الكادو بتاع جوهرة FM اليومي لجواهرنا اللي هو المنقلة الرائعة من عند سيتي واتش. تعليماتكم طبقت في قوم عيدك اليوم.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاق مع سي الحبيب قدور. نقولك صباح الورد سي الحبيب.
6: صباح النور. مرحبا.
4: عامك حي بخير.
6: ربي يحيك لمثاله. ربي يفضلك. ربي يخليك
4: سي الحبيب. منين تكلم فينا؟
6: من سوسة.
4: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. وين في سوسة بالضبط؟
6: في بوحسينة.
3: انت حبيب متاع بوحسينة اللي عايدوا لك حبيب في بوحسينة. انت هو
6: هذاك هو
3: يا حبيب ما بنسيك وما تيق العيشة بلاك قالتك الغناية تعرفها ولا لا؟
6: مرحبا بخويا. ربي يفضلك.
3: ربي طولي في عمرك وان شاء الله ديما فرحان يا حبايب.
6: يخليك.
4: اي سي الحبيب ان شاء الله ما فاجئكش تليفونك. منتظر ولا
6: منتظر؟ فاجئكم. منتظر راي فاجئكم.
3: اي علموك قالوا لك؟
6: لا حسيت
3: احساس
4: به. قديش عملت اليوم؟
6: اليوم عملت 56 سنة
3: ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية.
6: ربي طول عمرك. ربي يخلي لي خويا.
4: هاي سي الحبيب اعطينا شكون صاحب او صاحبت المفاجأة
6: هذه. لا اله الا الله محمد رسول الله.
4: أيوة.
6: ما تكون كان شريكة عمري ذي
3: المدام. معناها هكا
6: المدام هكاك مدام نسرين.
3: المدام هي اللي تربش بيك حبايب
6: ولا هذيك هي هذيك هي
3: حبايب ولا حبوب
6: سيدي؟
3: ايش تقول لك حبايب والا حبوب ولا زوز مع بعضهم؟
6: لا تقول حبي.
3: اضرب عندك يا صاحبي. ها والدليل يا اخوي الله مصلي على النبي وربي يحفظ لك وربي يدوم محمد.
6: ربي يخليك. ربي يخليك. الحمد لله.
3: وانت شو تجاوبها؟ كيف تقول لك يا حب يا سيدي؟
6: ايوه انا خول عزيزتي.
3: ربي يدوم العشره هذه الرائعه وكها.
6: ربي يخليك. ربي يخليك.
3: بارك الله عليكم والله مصلي على النبي.
4: هذا هو.
3: هاي سيدي خليفه. هي هي
4: هي هي هي فعلا هي هي الا نسرين هكا ولا سي الحبيب
6: هكاك هكاك هكاك
4: ومع طبعا الاولاد ربي يفضلهم اسامه.
6: ربي يخليك. ربي يخليك
4: و...
6: ربي يخليك.
4: الا نسرين كتبت لك مقال كامل
3: جات المقالات
4: احلى اعياد لبلسم روحي.
3: لا مصلي
6: الحمد لله. ربي يطول عمرها وربي يخليهم هي والصغيرات وربي يعطيهم نقطه طيب ان شاء الله.
4: ترز... اي
3: تريزه هذه.
4: اي انا عملت له العنوان انا نتاع التهنئه قلت لك احلى اعياد لبلسم روحي.
3: جاوبها يا صاحبي.
6: قل ربي يحفظك وربي يطول عمرك وان شاء الله كل عام وانت بالف خير زاده.
3: ربي يحفظكم ويفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم. شرفنا يا حبايب يا باهي. ربي يخليك.
6: سلمنا
3: على المدام اللي مكنتنا والاولاد اللي مكنونا من مصافحتك وتهنيتك هذا صباح.
4: نمشيو لفاطمة شلبت. صباح الورد لفاطمة.
7: صباح الخير. مرحبا بك سي خليفة. مرحبا بك سي حاتم. نهاركم زين
3: يا فاطمة. اللقب قولوا لي بالضبط شنو هو؟
7: فاطمة شليبت.
4: آه. منين تكلم فينا لفاطمة؟
7: من قبلي خوي.
4: مرحبا بكل مستمعينا في قبلي.
7: وبيك عايشك ربي فضلك.
4: فاطمة قديش عملت اليوم؟
7: عملت برشا سنوات.
3: أيوه. اللهم صلي على النبي وتبارك الله ربي يطول
7: عمرك. عايشك الله يبارك لك يطول عمرك. لا لا.
3: قديش البرشا؟ قديش البرشا؟
7: مش برشا برشا ما برشا.
3: قديش مش برشا برشا ما برشا؟
7: 47.
3: يا بنتي ما زلت في طنبك النضج ربي طولي في عمرك ان شاء الله في المية
7: يا والصحة هي هي
3: هذا اللي نقول لك عليه
4: هذا هو
3: ان شاء الله من عند ربي هك
4: يا فاطمة تصبيه توا في قبل يا برد شوية
7: لا لا الحمد لله لا الحمد لله كسخانة برشا ما عادتش الحق الحمد لله يا ربي
3: الدقلة طابت راهي
4: والمطرة باهي يا مرحبا
7: بدأت الطيبة
4: شو بدأت بلح توا
3: السخانة هذيك ليه
7: السخانة هذه مش الطيبة الدقلة برك
3: طيبتنا احنا خلي الدنيا
7: والله طبنا يا اخويا حاتم والله العظيم الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله اي يلا فاطمه
7: نعم سيدي
4: صاحب المفاجاه الطيبه هذه وانت من قبل
7: والله صاحبة المفاجاه صديقتي وعشيرة عمري شد وشد ليا اكيد هي
3: شد ليا شو اللقب نتاعها شد ليا ولا
7: وين شد ليا العاشق
3: العاشق من وين من قبل لي زاد
4: العاشق
7: من لا لا من سوسه
3: سوسه من سوسه اي اي اي مرحبا
4: صداقه كبيره هذه
7: اي صاحبتي باش عشره طويله حكايه 20 عام عشره بيناتنا
3: ربي يداوم عشرتكم
7: ان شاء الله يا رب عائله
3: كبيره عائله العاشق منهم زملاء في الـ في التلفزه
7: تحديدا من كوندار
3: اي كوندار ناس ممتازين برشا
4: جواب صحيح
3: جواب صحيح
4: جواب صحيح الا شد لي العاشق ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم
7: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم ان شاء الله ربي يحفظكم ويستركم ان شاء الله
3: ربي يخليك وربي يطول في عمرك وتحياتي لقبلي
7: عايشك الله يبارك ربي خويا حاتم امي تحييك راي تحبك برشا برشا برشا برشا
3: باهي اسمعني هذيك العزيزه الغاليه الوالده هي الخير والبركه يا
7: حليمه اسمها امي حليمه
3: حليمه الرائعه هذيك بنسلي من جبينه قل له هدية من عند حاتم بن عمار وربي يحفظها لك ويطول لك في عمرها
7: يطول عمرك ويبارك لكم الكل الله ينوركم ان شاء الله
3: يعيشك ربي يخليك
7: ان شاء الله نهاركم زين يا اخويا بارك لك
3: يعيشك بارك الله فيك
4: شو ولا نسرين العبيدي صباح الورد ولا نسرين
8: صباح النور خويا حاتم
3: مرحبا يا نسرين ليه اسمك نسرين ولا عبيد
8: سيرين سيرين
3: سيرين سيرين

0: ما فهمتش فيك.
1: الو
0: وي نسمع فيك.
1: ما سمعتكش خويا حاتم. شنو قلت
0: لك؟ في الدار ولا في نقل؟
1: والله تو امارش ماشي للخدمه ان شاء الله.
2: شو امارش مع ساقيك؟
1: اي باش ناخذ واج ماشي للكيف.
2: امارش انا كيف تكلمني انت ونبدا نعمل في مارش ونقولها لك. هذا الكافيه اللي عندي مروه سالمي نحكي معاها هذاك. علاش؟
1: اه فهمتك. اوكي
2: ما نتعبوكش برشا. اقفل اليمين. اقفع اليمين. شعل الترفو. يلا هاي
0: كداش عملت اليوم سيرين؟
1: والله
2: حالي ماشي الخدمة. اي سيرين عايش بنتي عايش بنتي عايش بنتي
0: كداش عملت عيد ميلاد؟
2: انا قلت لك اقف وشد فراع على خاطر عارف وباش يسلك السؤال هذايا. قداش عملت عمر ولا قداش عملت عيد ميلاد؟
1: عملت 31 اليوم عامله 31 سنة.
2: تنبك الشباب تنبك تنبك الشباب تولي في عمرك في الخير.
0: اي شكون صاحب المفاجأة؟
2: هو
1: اكيد ما يكون كان بابا.
2: ربي يحفظه ربي يخليه. شو اسمه الوالد؟
1: اسمه حسن.
2: زعما سيدي حسن يا سيدي خليفة. هو
0: حسيتها عاملة الصوب واقفة على اليمين. هو فعلا الوالد سي حسن.
2: ربي يحفظك.
1: عايشك الفضل ما عندك ان شاء الله يا ربي.
2: ويعطيك الصحة يا سيرين. شرفتنا برشا. تحياتي للكيف وتحياتي للوالد نتاعك سي حسن. يلا هكا هاو ما عندكش دي ميساج عاديين نمشيو للتصويت. يلا يلا مرو رقم ثلاثة هكا راه في رقم ثلاثة ترى
0: ثلاثة سيرين العبيدي.
2: الكيف فين تجيش كيفية تختار في كيفية
0: شنو هي حسب القرعة هكا؟
2: ها شو معناه؟
0: قال لي سيرين
2: قالت لي معناه اللي اختارتها.
0: مبروك عليها المونجال.
2: مبروك عليها ساعة هي المونجال. ولكن أنا معك يلا أنا معك. سعداء أنه استقبلنا حد يظلي لأول مرة حد من الكيف يكون معنا يربح معنا يربح. شاركوا معنا هم من الكيف صراحة لكن يربح الهدية هدية. أنا سعيد جدا بذلك. يلا فاصل قصير وراجعين مع لاريير بلوم موضوع الساعة. هل مخدرات اللي ولات بارتو وشكون اللي يروش فيها بين ظفري؟ ناس أكاديميين ناس في مستوى متاع نخبة إنشائنا النخبة الرياضية مدرب وطني البارحة صحبة زوجته ومجموعة كبيرة لكن نلقاو في لخيان في الأمن قاعدين يقوموا بمجهود كبير تبارك الله عليهم. ما فلتوا لشاردة لواردة وشدوا أشياء في البريود الأخرانية تعمل 66 ألف كيف. قديش شجعني باش نواصل نتحدث مروة بالإشارات والجريماس اللي تعمل في قصر بالله كيف نغزر الله ماذا فيه نبه لي. يلا فاصلوا راجعين الموضوع هذا.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. العائلة التونسية الكل مفجوعة من هذا الغول وهذه الآفة اللي انتشرت، موجودة في الأحياء الشعبية، موجودة في الأحياء الراقية، موجودة في البواتات دنويل الكبار اللي يشدوا فيهم أشياء وأشياء غريبة، موجودة في عدة أماكن من الشمال إلى الجنوب إلى الساحل إلى كل منطقة، وولات وفاق وعصابات منظمة فيها ناس ما تجيبهاش فيهم قال الآخر نقاهم موجودين لهنا الامتياز للعمليات اللي قاموا بها اللخيان في الأمن. فالعملية خلتنا بهتين، شو اللي شدهم معناها؟
4: الأرقام تخوف.
3: آخر واحد قال لك مغني متعراب مشهور برشا، شارك في عدة مهرجانات ودائما في المهرجانات.

0: الاستيشنات ويتبعوا له في أغاني. مدرب
1: وطني
0: وزوجته معاه.
1: زوجته
0: شو هذا؟ ما هذا؟
1: محامية.
0: محامية زوجته؟
1: لا محامية زاد في قضية اللي هي بالفعل. أما هذا
0: محامية هذيك مثلا ما نعرفوش بكشي تسمع في مناوبها ولا
1: احنا ما نشقلنا هم مواطنين ولكن الشبهات تحوم حول هذه الوضع الأجسام الكل فيها هذا مش كان نقوله محامي وغير احنا مش بصدد مثلا وضع نقاط استفهام أو تشويه غير ولكن بالفعل حاجة تخوف في بلادنا اني سبب الأرقام الأحجام اللي تم معناها العثور عليها وبعد إلقاء القبض على المتهمين والمشبوه فيهم الكلها تخوف خاصة في سنة دراسية انطلقت الناس كل تخاف على صغيراتها ونعرف الناس كلها الغول هذا وصل للمؤسسات التربوية وصل للمؤسسات الجامعية وصل للوظائف كما قلت أنت في بعض البواتات الدنوية في المقاهي
0: في الملاعب الرياضية رياضيين وقع اتهامهم بهذا أو وقع أيضا من خلال العمليات متاع المنشطات يقولوا مع موش ميخ ومنشطات ميخ
1: بالحق وتطرح سؤال حاتم كبير هل فشلنا في المقاربة الأمنية هل فشلنا في المقاربة الزجرية القانونية كعلاش هذا الموضوع باش ناخذوه بشيء من التفصيل مع الخبير الأمني علي الزرمديني علاش وصلنا هكا ومن يقف وراء ترويج المخدرات والمتاجرة فيها في بلادنا
0: لاريير بلان
2: أغيير بلان
1: عبر الهاتف معنا سي علي الزرمديني الخبير الأمني لقولوا له صباح الورد سي علي.
3: صباح الورد والياسمين والفل لكم وللسادة المستمعين والسيدات المستمعات أهلا وسهلا.
0: بربي سي علي فما حويش نحب نسلك عليها قبل ما نرجع لخليفة. قبل كانوا بين دفرين وسمحني في الكلمة ويسمحوني الناس الكل ديراتي يقول لك هذوما باندية ومزوفرة سمحني في الكلمة زادة وكذا ومعناها ناس خريجي سجون وما نجحوش في حياتهم وكذا هما اللي تاجروا في المخدرات توا بين دفرين زادة وسمحوني في الكلمة مرة أخرى خيرة القوم والتي تتاجر في المخدرات وعصابات منظمة فيها كل الناس الكل جميع الشرائح الاجتماعية خاصة الراقية بين ظفرين سي شنو كيفاش تفسروا هذا؟
3: شوف أولا خلينا نقول أن المخدرات اليوم أصبحت ظاهرة كونية لا تقتصر على دولة محددة ومعينة بل هي امتدت على كامل الحدود الجغرافية الدولية العالمية وهذا يعليش خطر وراه جماعات مهيكلة منظمة وصلت إلى حد أن تتفاعل حتى مع الحكومات ومع الدول لتوزيع هذه الآفة الخطيرة.
0: شكونهم الحكومات والدول؟ شكونهم سي علي؟
3: دول معلومة. أنا أقول لك مثلا حتى في سوريا مثلا كانت هناك صناعة للمادة المخدرة وغيرها من الدول دول في أوروبا الشرقية وغيرها هذا كل قاعدة معلوم شيء أصبح شيء معلوم وأنها تقف وراءها دول معينة من خلال استراتيجية معينة كانت في وقت ما تقف وراءها حتى الجماعات الإرهابية ونشوفه احنا في أفغانستان مثلا طالبان القوة المالية متاعها التي اعتمدت في الأول اعتمدت أساسا على المخدرات وعلى تجارة المخدرات ما كانت الأنواع اليوم دول في أمريكا اللاتينية تقف وراءها وراء هذه المادة وخصوصا مادة الكوكايين أو ما يعبر عنه بالمخدرات الثقيلة
0: وإحنا في تونس وإحنا في تونس
1: من يقف وراءها في تونس
3: احنا من يقف هي تونس راهي خط استراتيجي ومر استراتيجي مش للمخدرات لكل المبادلات التجارية اللي كنشوفوا موقعها الاستراتيجي اذا كنشوفوا قربها من ايطاليا ومن صقلية اذا هي كانت منبع للمافيا من المافيا المخدرات
1: بل كانت بعيدة تونس في تونس هي نفس جغرافيا
3: لكن كانت هنالك القوة الفاعلة الضاربة التي تمنع هذه المادة اليوم هذه المادة تجاوزت كل الحدود لأنها تجاوزت كل الأعراف لأنها اعتمدت على أساليب متعددة ثم استباحت الدولة التونسية خصوصا بعد 2011 استباحتها استباحة كاملة لوين تمدد الشيء وتوزع الشيء بشكل رهيب وشكل كبير حتى أنه اليوم القضايا ولات بالألاف أنا نحكي لك مثلا من بين الإحصائيات سنة 2020 تم تسجيل 5000 قضية هي اللي تم تسجيلها اليوم وسنة 2025 ارتفعت إلى 15000 اليوم لم تقتصر هي تتوزع أساسا بين الشباب والأطفال لكن اليوم ولات كما قلت أنت ولات مس كل الأطياف دون استثناء حتى الشيوخ حتى النساء كلها تتفاعل وكلها تستهلك أو تروج. فهمتني؟
0: هي الأسباب اللي خلت هذه الشرائح الكلها تمشي للتجارة، لأنه التجارة صحيح يمكن هي بلاتفورم تاع نعديو منها للدول المجاورة، يمكن يكون هذا، لكن زاد جميع الأنواع سي علي الزرمديني
3: وليت موجودة في تونس
0: كلها معناها دون استثناء.
3: دون استثناء هي سردية أخرى عن خيبات ما بعد الثورة. هذه المخدرات اليوم لا تقتصر على فئة معينة، كانت تونس ممر للمادة هذه، اليوم أصبحت مستوطنة منها. اليوم أصبحنا في بعض الحالات ننتج أن نقول لك الإنتاج قائم لهنا حتى في تونس في حد ذاته، من خطر المادة المخدرة لا تتحدد بفصيلة أو بنوعية، بل هي تتعدد بأصناف متعددة من الحرابج حتى المادة للكل التي يقع بها صناعة بعض الأشياء اليوم تستعمل. إذن هناك مادة محلية أصلا تستعمل هنا إلى جانب ما يقع استيراده اليوم من من من أنواع متعددة. إذن اليوم المادة هذه رأي والتي أصبحت بيننا، أصبحت هنا في مجتمعنا، ولا تقوم على فئة معينة، بل هي تشمل كل الأطياف. واليوم الجانب المادي تغاض على حياتنا، الجانب الروحاني المعنوي افتقد. أنا كما قلت قبل عبر مداخلة إذاعية معكم، المجتمع التونسي افتقد إلى قيم وإلى مبادئ وإلى أسس. هنالك تفكك أسري يجب أن نقوله، هنالك تفكك مجتمعي ساهم ويساهم مساهمة فعلية في انتشار هذه المادة وكل أنواع الجرائم. إذن هذه الأشياء متعددة والأسباب متعددة، ويلزمها دراسات عميقة وعميقة جدا لا تقف عن الحل السمي.
1: لكن أنت بحكم التجربة والواقع الميداني اللي حيثته، انخراط بعض الفئات، وهذا اللي منطلق السؤال متاع حاتم، انخراط بعض الفئات، هل هذا لأنه سقف القيم سقط وإلا فيها ربح كبير ياسر العملية هذه؟
3: يعني قلت هنالك الجانب المادي اللي طغى على حياتنا، هنالك هذا المخدرات وراء أرباح طائلة.
0: سعلي جانب مادي، هذا قال لك مدرب وطني مشهور في مجال الاختصاص الكوره،
3: راهي لا تتحدث بجانب، هنالك
0: ومرته معاه معناها توا هكا.
3: يا سي حاتم هنالك جوانب متعدده. اولا هنالك جوانب النشوه والخروج عن الواقع والهموم، ويفسرها بالهموم وبالجوانب النفسيه وبالجوانب كذا، وهنالك الجوانب الماديه عند البعض. هنالك مفهوم الربح السريع الذي تفشى بشكل كبير، وهذه من الحلول السهلة. إذن العوامل عديدة ومتعددة لا تقتصر على نقطة معينة، كل حد ومش كلته.
1: هل فشلنا في المقاربة التصدي للظاهرة؟
0: لا، فما نجاحات أمنية يعني عاملتها الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات السعادية بالشرطة العدلية في القرجاني في سوسة، زاد نجاحات كبيرة للأخير غديكة.
3: كل الوحدات الأمنية بكل اختصاصاتها راهي تعطي هذا الموضوع، وأنا على ثقة وعلى اطلاع على هذا الجانب. اليوم هنالك تعليمات من كل القيادات الأمنية، سواء على مستوى الإدارة العامة للحرس الوطني والهيكل المختصة التي اختصت في موضوع المخدرات في بن عروس وفي غيرها، وإدارة الابحاث والتفتيش، أو لدى إدارة الشرطة العدلية بكل اختصاصاتها كذلك، أو إدارة الأمن العمومي. اليوم كل الهيكل الأمنية بمختلف اختصاصاتها تعطي أهمية بالغة لهذا الجانب، لأنه رأت وعرفت أنه حتى الجرائم الأخرى ماذا تسببت فيها المخدرات. اليوم ليس هنالك تحديد للهيكل الأمنية التي تختص في هذا الجانب. اليوم هنالك نشاط فعلي
0: خاصة،
3: لكن هذا يروم يكفيش، لكن أن يقول
0: الناس الكل يزمنا نحارب هذه الآفة، لأنه
3: المجتمع الكامل ما يعرفش أنه اليوم ثم حرب فعلية يجب أن نخذها بمفهوم الحرب.
0: اليوم حرب يجب أن نقوم بها، لأنه ضرب أولادنا يا سي علي، ضاربين أولادنا يتوجهوا لصغارنا، هذا خطير جدا، يستقطبوا في الصغار في المحيط المدرسي. لهذاك علاش نحب نحيي الامن ونقول للي بارون وللعائلات ردوا بالكم، يعيشكم ردوا بالكم قد ما تردوا بالكم وشويه. وهذه الحرب اللي تتحدث عليها سي علي الزرمديني ماهيش للامن وحده، لا، احنا كمجتمع كامل مع الامن لمقاومه هذه الظاهره اللي يحبوا يقتلوا وليداتنا وصغيراتنا.
3: نحب ارتفاع كبير في عدد مستهلكي المخدرات في تونس، خاصه في الشباب في صفوف الشباب والقصر. اليوم راهي المسؤولية مسؤولية مجتمعية كاملة.
0: شكرا لحضرتك.
3: بعقلية الحرب، وأؤكد على عقلية الحرب، تمدي بدون ذلك راهو لا مجال للنجاح في هذا الجانب.
0: شكرا مع شكر جزيل لكل إطاراتنا وأبنائنا في المؤسسة الأمنية اللي قاعدين يقوموا بحربهم الأخرى ونجحوا نجاحات كبيرة للغاية. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
2: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
7: اريدو طور عالمك.
8: صباح النور، صباح الورد. الموعد اليوم مع الدفعة الأولى من المقابلات المؤجلة من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة الأربعة، اتحاد بن قردان النادي رياضي الصفاقسي، تحكيم سيف الورتاني، وفي الفار حمزة جعيد. واتحاد بن قردان كان رأس الإدارة الوطنية للتحكيم احتج فيها على تعيين الحكم حسام بولعرز ضمن طاقم تحكيم المباراة. مباراة تعرف غياب حارس السي اس اس أيمن دحمان وراحة بثلاث أيام بعد الإصابة في مباراة الأحد الفارض ضد شوتينغ ستارز النيجيري. ملعب جربة يحتضن مباراة ترجي جرجيس والاتحاد الرياضي المنستيري، تحكيم سيف الورتاني وحكم غرفة الفار فرج عبداللوي. المكتب الجامعي لكرة القدم يقرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إلى يوم 26 و 27 سبتمبر، وسبب تواصل منع الانتداب على أغلب فرق الرابطة الثانية. سيد معز المستيري أعلن في تصريح الوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الإعلان على قائمة لاعبي المنتخب لمباراتي أوغندا وبوتسوانا باش يكون بعد غدوة الجمعة من طرف المدرب الوطني معين الشعباني، وباش يتم نشرها على الصفحة الرسمية للجامعة. المنتخب التونسي يلعب الجولة الأولى لتصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية 2027 يوم 24 سبتمبر ضد أوغندا، يوم 28 سبتمبر ضد بوتسوانا. رسميا الموافقة على المقترح الصادر على الجامعة التونسية لكرة القدم تسمية العضو الجامعي السابق الأستاذ أمين موجو مدير تنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا للفترة لكرة القدم خلفا لتونسي المتقاعد محمود الهمامي. الأستاذ أمين موجو يباشر مهامه الجديدة انطلاقا من يوم 21 سبتمبر. الجامعة المغربية لكرة القدم قررت الدفع نحو إلغاء دورة شمال إفريقيا المقررة تنظيمها في تونس وتأجيلها إلى شهر نوفمبر القادم. الجامعة الجزائرية طلبت توضيحات من القائمين على اتحاد شمال إفريقيا، مع العلم أن عملية القرعة اللي كانت مقررة إجراءها البارح تم إلغائها. الترجي الرياضي التونسي أعلن تحديد موعد 9 أكتوبر القادم لعقد جلسته العامة التقييمية لمناقشة التقارير الأدبية والمالية للمواسم الرياضية الثلاثة الفارطة 2023-2024-2025-2026-2026. الجامعة التونسية لكرة السلة تصدر قراراتها بعد أحداث العنف اللي صارت في المباراة الودية بين شبيبة القيروان والنادي الرياضي الصفاقسي في قاعة عزيز ميلاد، وقررت تحميل الشبيبة القيروانية بصفتها الجمعية المنظمة للمباراة المسؤولية الرياضية عن الإخلال بشروط تنظيم المباراة وعن عدم احترام قرار إجراءها دون حضور الجمهور. الجامعة قررت تسليط عقوبة اللعب 4 مقابلات تستقبل فيها شبيبة القيروان منافسيها دون حضور الجمهور، مع خطيه ب10,000 دينار، مع احاله عدد من اللاعبين والمسيرين واعضاء الاطار الفني من زوج فرق امام لجنه التاديب. الجولة الأولى من البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة اللي تحتضنها تونس، مقابلات اليوم الأول داروا في قاعة الرياضة بالمنزة. مصر تفوز على غامبيا 3-0. الجزائر انتصرت على تشاد 3-0. الكاميرون فازت على جمهورية الكونغو 3-0. المنتخب التونسي فاز على غانا 3-0. تفاصيل 25-17 25-21 25-22. المنتخب يلعب اليوم الجولة الثانية ضد المنتخب الكيني بداية من 6 متاع العشية. الدوري الإسباني. ألافيس يخسر ضد فالنسيا هدف لصفر. إلتشي يخسر ضد ريال مدريد 3-2. اليوم 7 أتلتيكو مدريد أوساسونا 8.5 برشلونة راسيك سانتاندير. الجولة الافتتاحية من الدوري الأوروبي في موسمها جديد القمة 8 الميلان بنفيكا. نتفرج زاد على مباراة أندرخت ليون ساندرلاند الكمار الهولندي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
9: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9
4: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: كل يوم نفس الريتم، كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا، وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا؟ وين مشيت أحلامنا؟ نخدم باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة؟ تخدم تخدم وماك خالت على شيء، وحتى الخدمة ما عادش تكفي، والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة توانسة. أنت راضي على حياتك؟ ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك؟ هذا موضوع حلقة اليوم من المشهد. باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر، ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

0: وبوحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، كوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت، برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
2: جوهرة
3: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
5: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 ل 9 الصباح. على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
2: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. عمرة ميمونة برفقة آمنة. نعاود، عمرة ميمونة وبرفقة آمنة، يعني بإذن الله عمرتك ميمونة وفي أيادي آمنة، على خاطر اللي يمشي مع براءة فواياج باش يلقى روحه في وسط عائلة وفي وسط مجموعة وتحت إدارة ورعاية وعناية متاع 3 و4 مرافقين في كل رحلة. تنظيم، تنسيق، لهوة، رعاية صحية، يدق عليك الباب، يتفقدوك، يرشدوك، يوريوك، كي تمرض لا قدر الله يهزوك للطبيب، يشريو لك دواء ويبقاو يتابعوا فيك 24 ساعة على 24 ساعة اللي نتهناو عليك اللي انت بيت ورجعت إلى مناسك العمرة متاعك. يعني انت اتلهاب بعباداتك ومناسكك والباقي الكل ما تخممش فيه. وهذاك علاش نقولوا وانتو ما تقولوا زادوسي براءة فواياج لولا في جودة الخدمات، خاطر اللي يحكم على جودة الخدمات ما هوش احنا راهو في نهاية الأمر، هو المعتمر اللي مشى وجرب وشاف بعينيه ومسبيديه وعاش الحقيقة هذية هو اللي يحكم.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
2: التأجيل متواصل لرحلة 24 أكتوبر، مازال بعض المقاعد. والباهي لهنا نوريت التأجيل ل 24 أكتوبر، وحتى باقي الرحلات راك تنجم تسجل من الآن. تأجيل مفتوح لرحلات شهر رمضان المعظم، وكل الرحلة اللي تحبوها تعرفوها جيدا، كل رحلة متاع تعدي شهر رمضان كامل في البقاع المقدسة، وأيضا نهار العيد ونهار ثاني عيد ونهار ثالث عيد كان لازم موجودة راهي، لأنه المدة متاع كل رحلة هذيك واللي يحبوها برشا ناس باش يعديوا رمضان كامل في مكة وفي المدينة راهي المدة تقريبا 37 يوم هذيك والأكثر. تفاصيل نجموا تتصلوا وتاخذوا أكثر معلومات من براءة فواياج، سواء من خلال السيت متاع براءة ولا من خلال براءة على الفيسبوك ولا من خلال التليفونات اللي باش نذكركم بيهم. كما نحب نذكركم زادة أنه عندكم فطور صباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة مع مزارات متنوعة وخاصة وحصرية، خاصة راهي ببراءة وحصرية تقوى كان عند براءة. هذاك علاش اللي يمشي مع براءة يقول لك أنا مشيت المزارات أخرى زايدة على اللي شفتها عند ناس أخرين. نذكركم زادة أنه عندكم كل معتمر يهديه لبراءة زوز حقائب من الطراز الرفيع مع ضمان بسنتين من المصنع، إلى جانب عديد الهدايا والمفاجآت الأخرى. نجموا تدخلوا لصفحة فيسبوك كما قلت لكم وتشوفوا وتسمعوا شنو حكيوا الناس اللي مشيوا وجربوا براءة فواياج، إش قالوا غادي في البقاع المقدس وقت اللي روحوا زادة وسيل تونس شنو اللي قالوا وشنو اللي شكروا وقعدوا رحموا على والدين اكل مرافقين والإدارة متاع براءة فواياج. للحجز والاستفسار عندكم 70-550-020 70-550-020 وعندكم 21-881-882 معناها 21-881-882 وعندكم 21-882-881 معناها 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
3: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
2: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورداية والدين. نبقى في المتابعة لنسق حياتنا اليومي، ووقع بعض الأشياء اللي تخلينا باهتين في عجب ربي. هي عجوبات قاعدة تصير. المجتمع الراقي ولا يقبل على هالآفات هذية متاع أسماء متاع مخدرات. والله والله فما البعض لا نعرفهم يقول لك هذية موجودين، وأسماء متاع زادة حرابش وغير ذلك. لهنا الشرطة قائمة بدور كبير يعطيها صحة، ثم نمشي للقضاء وشي قائم بدوره في خصوص محاربة هذه الآفة اللي عندها انعكاس على صحة مواطنين، على صغيراتنا، على مستقبل البلاد. شون واللي وش كما البلدان اللي غاديك الكل زات لما يفيق حتى حد.
3: إذا مشى الشيء ذاك معاش يرجع للوراك، علاش يلزم إيقاف النزيف؟ أنا نقول خاطر إذا كان بعض الدول دخلت في السيستام ذاك تو سنين معناها، وهم يحاولوا باش يوفيوا الظاهرة ولكن فشلوا فيها، لأنه هو عفى الله الجميع كأنه سرطان.
2: إيه يسرح يسرح، يسرح معناها كان متوقفوش عن حد
3: ويسرح والمافيات معاش يقف
2: به. على المستوى القانوني نمشي لحد من لخيان اللي ندلوا عليهم دائما وابدا باش يفسرونا يوضحونا شيقول القانون لهنا.
3: هذا هو حاتم، باش يكون معنا الأستاذ أحمد الغربي الأستاذ المحامي، باش ناخذوا وجهة نظر القانوني. ايش تقول الأحكام القانون؟ هل المقاربة القانونية وحدها ما تكفيش أم تكفي للحد من الظاهرة والقضاء عليه؟
2: يلا متابعات
1: متابعات متابعات.
3: عبر الهاتف معنا الأستاذ أحمد الغربي اللي يقولوا له صباح الورد. أستاذ
4: صباح النور. صباح النور تخليفة في حاتم، تحياتي لكم واللي يسمع فيكم الكل.
3: أستاذ أحمد، أولا نحن السباح قلنا رياضيين محامين غيرها، هذا رأى مش اتهام لجسم من الأجسام المهنية ولكن موجود ظاهرة في كل القطاعات حتى في الإعلام.
2: كانوا وانت حضرتك سيد العارفين أستاذ أحمد الغربي، كانوا كل اللي يسميهم بين ظفرين باندية الحومة وزوفرة وكل الأسماء هذيك هما اللي نقهم في هذه التجارة. توا وليت نسمع بين ظفرين حطها نخبة القوم، هذا مدرب وطني، هذا درشنو، هذا موظف ثاني، هذا كذا، هذا مدير، هذا محامي، هذا ماناش عارفين معناها الحاجات هذية. هل ما عادش يقوم بها كراتي هذاك بين ظفرين يقوم بها من نخبة القوم زاد بين ظفرين؟ أستاذ
4: والله هو سي حاتم مبدئيا نحن ديما نقولوا في كل قطاع فما تلقى معناتها اختلاف، تلقى البيت تلقى الخايف. هي كلامك، كنا في العادة معناتها تقريبا بدرجة كبيرة فما ناس معينة تنتهي يعني، لكن اليوم بغض النظر على القطاعات ولا على الأشخاص، احنا اليوم ترى معناتها في مصر هزت مصر الكل قضية الإعلامية اللي اتهمت بالتجارة في المخدرات وتوريدها وكذا، معناها سمعتوا بها نتصور القضية اللي
2: وصلت
4: معناها اليوم
2: حتى حد ما ينتظر من إعلامية أو معروفة الإعلامية هذه تكون في الميدان هذا.
4: اليوم تحول الإجرام ربما إلى ناس يأخذوا جانب من الشهرة ربما، وإلا عندهم جانب معين من
2: المكان الاجتماعي.
4: المكان الاجتماعي غير هذا الكل معناتها راهو في كل الأوقات وفي كل الأزمنة وفي كل أنا من وقت معناتها بابلو إسكوبار وتصور أنت كانت المكانة متاعه في كولومبيا وشو اللي صار وقتها، وكان معناتها مرشح حتى
2: في كولومبيا مش في تونس. تونس ما عندناش مكانتش،
4: لا نحكيه على العالم، نحكيه في العالم
2: العالمي
4: ظاهرة عالمية مش تونسية فقط معناتها.
2: احنا شي يقول قانوننا لهنا للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة وقت تتفشى جميع الشرائح العمرية الاجتماعية والتي موجودة تتاجر في هذه الظاهرة.
4: هو طبعا احنا لاحظنا في الفترة مؤخرا انه الكشف على العصابات الإجرامية اللي تقوم بترويج المخدرات وجلب المخدرات، ولا الدولة حطت الكل في الكل باستكشف هؤلاء، لانه كنا قبل تعرف نسمعوا في حاتم نسمعوا كان على المستهلكين شدوا في المستهلك ونحبوا نقحوا القانون اللي يحكم بعام وكذا، وذاك اللي صار في الاخير اليوم ولينا الدوله ساعيه انه تكون تمشي للروس كبيره، وهذه حاجه باهيه ولينا نسمعوا كانه نشر اخبار، معناها كل صباح نسمعوا القبض على مروز مخدرات من الوسط الفلاني وفصل الفلاني، وهذه حاجه باهيه وهذا امر بالارقام تضاعف تقريبا اكثر من 3 مرات سواء في عدد الموقوفين ولا في عدد القضايا، نحكيه بين 2020 ل 2025. التوجه نتاع الدوله كونه تضرب هذه العصابات، وهذا توجه محمود ونشكره وماذا بينا معناتها يواصلوا فيه. يقعد
2: كان الفصل القانوني شو يقول؟ هذا الضرب اذا كان مش نضربوهم بان هو
4: القانوني
2: وش يقول؟
4: القانوني شو يقول؟ احنا عندنا قانون الشهير اللي تو يطالبوا بتنقيحه في تونس، وخاصه وزاره الداخليه تطالب بتنقيحه، نرجعوا له الموضوع هذا. قانون 1992 الشهير، عندنا عقوبات معناتها للاسف في تونس ما عندناش عقوبه الاعدام، احنا عن العقوبات تتراوح بين نحكي على عام 50 بالنسبة للسعليك، وفيما يتعلق بالعقوبات الأخرى اللي هي الترويج نحكي 10 على 2 سنة، وإذا كانت عصابة نتحدث عن العقوبة مدى الحياة. يعني
2: إذا كان عصابة مدى الحياة، والعصابة الأخيرة اللي قانوننا فيها وقع القبض عليها فيها حتى مدرب وطني في اختصاص ما في الرياضة معه زوجته ومعه مطرب معروف، مطرب بين ظفرين، لا مع رابور معروف،
4: مطرب توزيع. صحيح سي حاتم، بارك الله فيك على التوضيح، لأنه كلمة مطرب راي حاجة وكلمة فنان راي حاجة كبيرة.
2: صحيح.
4: اليوم ما انت تسمع في اصوات، ما انت انا واحد من الناس قال الله يرحمه سيدي السنين نسمع في حكايات غريبه، قالوا هذا الفن الشعبي، معناه ماشي فما ناس تنتحل صفات. اليوم فما مجرمين لابسين كرافات وكهو فقط لا غير، وعندهم اشعاع وعندهم ناس تسمعهم وناس معجبه بهم، وبين قوسين سامحني في حاتم بس نحل القوس، اليوم عن العودة المدرسية البارح واليوم العودة القضائية، نهني زملائي والسادة القضاة والكتبة والكل، لكن حبيت نقول حاجة في حاتم كان تسمع فيها.
2: نعم معك 5 على 5.
4: عندك عنا مشكلة كبيرة ياسر، أنا لاحظ مثلا وين نمشي في البارح عطلة عودة مدرسية يا أخي، كل كوليج وكل لسي بجنبه مقهى محلول، هالمقاهي هذية ما تنجمش تكون تيران فابورابل باش يتقابلوا فيها الحابل بالنابل ويتقابلوا فيها عباد تختلط ويسهل فيها استهلاك هذه المواد المخدرة، علما وقالوا القانون، أنا محامي بنحكي كان على القانون، يحجروا في كرافات الشروط تاع المقاهي من الصنف الأول أنه يكون بعيدة عن المعاهد 150 متر، هذا قاعدين نستغلوا نعم نطبقوا فيه ولا ليه؟ أنا بل أكثر من ذلك، ولينا فما قهاوي سيحات من الدخلوا لها، وأنا في عمري هذا نحشد نلقى معدل أعمار ما يفوتش 15-16 سنة، معناتها القهاوي هذه ديستيني للشريحة العمرية هذيك، والقهوة تلقى فيها الكبير والصغير، تلقى فيها المروج واللي كذا واللي كذا، هذا زاد لفتة يلزمنا نثبتوا فيه، خاطر سامحني كيفاش يكون القانون يقول لك لازمك تبعد 125-150 متر على المعهد وعلى المسجد وأنت قهوة مباشرة مقابلة للكوليج، شو تحبوا التلميذ وين باش يمشي وين باش هذه من القوانين اللي لازمنا ننظروا فيها، شو معناها؟ معناتها التلميذ يدخل يلقى روحه مع فلان وفلتان وفلتان.
2: وما نرجع لك السيد احمد الغربي للوفاق هذا ولا العصابه هذه، كيما العصابه اللي وقع عليها القبض البارحه ولا قلت البارح وخرجت في الاعلام ومشكورين لخيان في الامن، واللي ضمت مدرب وطني وزوجته وضمت اوسي مغني بين ظفرين مش معناتها مغني رابور يقولوا معروف كان جاي معروف ويخم على اسمه ما يعملش هيك، على كل المتهم برين تثبت يدينته، لكن القانون شي قول في عصابة من هذا القبيل ووفاق من هذا القبيل.
4: هو أنا قلت في حاتم القانون يقول العصابة إذا تكونت وكانت متعددة الأطراف ومتعددة الأنشطة فإن العقاب يكون يوصل فيها إلى مدى الحياة، ومدى الحياة معناها اليوم حديث في حديث، سمحني أنا مش نرجع لك على التنقيح، اليوم وزارة الداخلية تقول أنا عندي مشكل في قانون 92 لأنه اليوم تبدلت الأمور الرقمية وتبدلنا وتغيرت الجريمة وأصبحت جريمة منظمة ولات عصابات منظمة، ما نجموش نجاوبوهم نجاوبوهم بقانون عام 92، فهما ماذا بيهم؟
3: قانون 92
4: هو قانون 92 كما قلت لك يعاقب بالسجن نحكيه من 10 سنوات إلى مدى الحياة.
3: هي إيش مش نبدلوا معناها نخفف عليهم؟
4: ما أقول لك هما ليش يحبوا هما طريقة الكشف عن الجريمة لأنه أنت في وقت ما في 2015 و2019 عدلنا قانون الإرهاب وغسل الأموال ولا في إمكانية الاختراق والتصدي للمكالمات، وهذه الأمور مش متوفرة في قانون 1992. فنتصور وزارة الداخلية حب تمكينها من تلك الآليات، آليات الاختراق وآليات التصدي للمكالمات، لأنه إجرائيا مش ممكن بقانون 92. وهذا أنا توجه بالنسبة لي أنا توجه محمود ولازم يكون موجود، لأنه الجرائم تتطور، المخدرات تطورت وليت في إطار نظم كبيرة، وليت جرائم كبيرة، وليت متعددة الاختصاصات، تلقى فيها معناها اللي ما يخدمش، تلقى فيها سامحوني بالكلمة الإنسان غير سوي، تلقى فيها المشهور والمدرب.
2: أستاذ أحمد الغربي، وقعت أحكام بالمؤبد معناها طولتان على بعض
4: وقعت في حاتم أحكام بالمؤبد، وانا امارس معناتها المحاماه معناتها مؤخرا قاعد نشوف الاحكام حتى المسكين في التجار ولا ياخذ الاقصى، لانه اليوم الهيكل القضائي والقضاه كيف ما يعيشوا معنا وعندهم صغار وكذا اصبحوا واعيين كونوا هيكل المخدرات راهي قاعده تستهدف البلاد.
2: سرطان ضربنا عفا الله الجميع، سرطان ضرب المجتمع التونسي
4: بل
2: فيلزمنا نقفوا له الناس الكل. حبيت نشكر
4: وانا عندي تحليل ماهوش خبر، هو كونه بلادنا مستهدفه من هذا النوع من المخدرات، والتصدي واجب منا الكل، كل واحد فينا يرى العواجب لازم يتكلم.
2: واضح، شكرا لحضرتك الأستاذ المحامي أحمد الغربي. فاصل ونتواصل، أبقى معنا راجعين.
0: صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم بعد شوية. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام، جوهرة اف ام،
5: جوهرة اف ام.
6: كانك على تبحيرة ناوي، اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
7: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
8: مونوبخي ديما معك.
9: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد، تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
10: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم، حتى 29 سبتمبر اشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر ب 10490 في 18 دينار و990.
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير اجنحتي للنجاح، معه القرايه تولي اسهل، الفهم اسرع، والنجاح اضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقه للبرامج الرسميه من السنه الاولى للسادسه. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك باجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحه نجاح جديد.
0: صباح الورد،
1: صباح الورد،
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
2: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن نشرة خاصة وخاصة جدا، علاش؟ لأنه باش نوصلوا فيها إلى نهاية الأسبوع النهار لحد ويمكن حتى نهار الاثنين، وباش نعطيكم المنخفض الجديد اللي باش يوصل لنا بداية من غدوة. اليوم راهي فما بعض الأمطار، ولكن مش كيما المنخفض نتاع غدوة ومتاع نهار الجمعة ونهار السبت. هذا تنعطيكم فكرة على التطورات نتاع طقسنا في الأيامات القريبة القادمة. نبدأ نبداو باليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2026. سحب عابرة على كامل البلاد وتكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع امطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مسحوبة بامطار وتساقط البرد. الريح راهي من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما راهي تتقوى اثناء السحب الرعدية لتتجاوز تفوت 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عامة قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة مع البارحة، وتتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. يلا خلينا نمشيو للخريطة ونشوفوا الأمطار ونشوفوا أهم الظواهر اللي عنا في طقس اليوم الأربعاء 16 سبتمبر. إذا الأمطار بشكون على نابل، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في الفترة الصباحية واللي نسجلوا فيها 27 درجة نابل، ثم نلقاو زادة في المنستير سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في الفترة الصباحية و27 درجة في المنستير، المهدية 29 درجة وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. بقية المناطق سحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيا، ما فماش فاعلية لهذه السحب في كل ولايات الجمهورية، 3 ولايات فقط فيهم هذه الأمطار الضعيفة في الفترة الصباحية. درجة حرارة في الفترة الصباحية تتراوح بين 23 درجة في الكيف مرورا ب 27 في بالزرت، 24 في جندوبة، 25 في باجة، 28 في تونس الكبرى، و 27 في زغوان هي، ونذكر نابل، وأيضا السوسة 27 درجة، في حين سوسة 28 ل 27 لدي المنستير 28 سوسة، و 29 في المهدية 27 صفاقس. ندخل شوية لداخل نقاو في سيدي بوزيد 25، 28 في القيروان هذا صباح، وأقصى الدرجات هي 30 درجة باش نقاوها في قبلي وأيضا في توزر وفي برج الخضرة. بعد الظهر هل توفى الأمطار؟ تتقاوى الأمطار؟ شنو اللي يصير بالضبط؟ الأمطار باش تبقى في نابل، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة و 31 درجة في نابل، 30 في سوسة لكن طقس مغيم جزئين فقط، وبعده 30 في المنستير وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، وأيضا سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في المهدية ونسجلوا فيها هي الأخرى 30 درجة. أيضا نقا 31 درجة في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 30 درجة اليوم بعد الظهر، القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 34 درجة، 32 درجة في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة اليوم بعد الظهر، القصرين 30 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 33 درجة في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. إذا كان حوصل 5-6 ولايات فيهم أمطار متوسطة ماهيش قوية، وثلاثة ولايات اللي هما نابل والمستير والمهدية أمطار ضعيفة بعد ظهر هذا اليوم. بقية الولايات باش يكون طقس مغيم جزئيا فقط مع درجة حرارة تتراوح بين 31 درجة نقاوة في بزار، 32 في تونس الكبرى وفي باجة، 32 زادة في زغوان، نوصلوا من 31 اللي زادة نقاوها زادة في جابس، 31 وفي بنزرت وفي نابل قلنا، وأيضا في سليانة أقل درجات، إذن 30 درجة لنقاوها زادة في الكيف وفي القصرين، إلى أعلى درجات 36 درجة اليوم في توزر، 34 قبلي و 35 في برج الخضرة، هذا بعد الظهر. هذه الليلة تتواصل الأمطار ولا لا؟ لا، ما عندناش أمطار وعنا طقس درجة حرارة متميزة بطقس مروح 24 درجة في الكيف وفي القصرين أقل الدرجات، مرورا ب 25 في تونس الكبرى وفي نابل وفي سوسة وفي زغوان، 26 في المنستير وأيضا في المهدية وفي بنزرت، وصولا إلى 29 درجة كأعلى درجات في توزر وفي قبلي وفي برج الخضرة، معناها درجات حرارة 20. نهارة الخميس تو اللي يهمني باش تبقاو معايا وباش تعرفوا اللي نهارة الخميس راهو عندنا الأمطار، الأمطار هذية باش تكون مبدئيا على الشمال الغربي تشمل باجة، ثم جندوبة، سليانة، الكيف وأيضا القصرين. هذا نهار الخميس وبداية هذه التقلبات اللي باش نعيشوها نهار الخميس. الأمطار هذه راهي خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. ثم نهار الجمعة تتوسع رقعة النشاط متاع الأمطار تشمل كل ولايات الجمهورية باستثناء زوز ولايات فقط مدنين وتطاوين. نهار الجمعة الأمطار تشمل كل الولايات باستثناء زوز ولايات فقط نعاود مدنين وتطاوين. الأمطار هذه باش تكون في مجملها متوسطة على بنزرت على تونس الكبرى نابل متوسطة سوسة كيف كيف أمطار خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ومش محلية. المنستير خلايا رعدية مع أمطار متوسطة متوسطة زاد نقوها في المهدية وفي صفاقس أمطار متوسطة متوسطة في كما قلت لكم الأغلبية باش تكون متوسطة. الخلايا رعدية مع أمطار متوسطة وتشمل 22 ولاية كاملة فهذه لهنا تخلنا في الصحيح. قال الاخر نهار السبت راهي تتواصل هذه الامطار باش تتواصل لحدود نهار الاحد وتبدا تتقلص فعاليتها باش تكون موجوده نهار الاثنين لكن تتقلص فعاليتها انطلاقا من نهار الاثنين. اذا اللي نذكروا به مستمعينا الكل نقولوا لهم راهو الطقس اليوم امطار خفيفه يعلن على بداية وصول هذه التقلبات إن شئنا باش تكون في موجودة في بلادنا على امتداد الأيامات القريبة القادمة الكل. معناها من نهار الخميس تبدأ بشوية نهار الجمعة تشمل 22 ولاية أي نعم 22 ولاية تشملهم ونهار السبت زادة موجودة هذه الأمطار كيف كيف نهار لحد موجودة الأمطار مع درجات حرارة تقريبا ماهيش باش تكون باردة برشا ولكن فيها في بعض الولايات انخفاض ملحوظ. إذن هذه نشرة مفصلة وأيضا أعطيتكم على المدى المتوسط كيف باش يكون طقسنا وكيف باش يكون هذه الأمطار. كانت إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoRFM.
1: Publicité.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
3: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم، حتى ال 29 سبتمبر إشي شامبوان بيبي 300 ملل ميكسر بعشالي 490 في 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: مع اورانج بوستي الغونتري بالافاريات.
5: اليوم مع اورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دو، بروتيكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: ما لافاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوست الغونتري بالافاريات.
5: عندك اورانج
6: ربي كوكو
7: كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
8: انا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان.
9: شوف ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
10: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
11: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
12: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
13: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. ادابت برنامج ممول من الاتحاد الاوروبي، تنفذه الوكاله الايطاليه للتعاون من اجل التنميه بالتعاون مع وزاره الفلاحه.
1: جوهر اف ام. بوبليسيتي.
14: صباح الورد.
15: صباح الورد.
14: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
15: من الليل الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح
16: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
17: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. وفي فقرتنا وفي استضافتنا فما بارشة موجات إيجابية. تحب على ملياردوات تدور بيهم الدولاب؟ طبعا مش نقولوا لك عنا 55 مليون أورو لفائدة التوانس. أي هاي ليني دو كريدي، هذا موجود عند، ولهنا يبرز دور المحاسب كونه في الاكومبانيومون، في المرافقه نتاع المؤسسه. كيفاش يوصل هذه المعلومه اللي كانوا قبل العباد ما يقول حتى حد، بني ظفرين سامحني في الكلمه سامحوني، يرقدوا عليها كالمعلومه يخليوها عندهم هما باش يستهدفوا فيها حلقه معينه ولا مجموعه معينه، المهم ما توصلش المؤسسات الكلها وما يسمعوش بها. لهنا يجي دور هذا المحاسب في انه يسلط الضوء على هذه الخطوط التمويليه اللي من شانها باش تعاون المؤسسه التونسيه صغيره ولا متوسطه ولا حتى كبرى، تو نشوفوا كيفاش نجموا نتحصلوا على ال 55 مليون أورو لفائدة المؤسسات. ثم باش نحل كتاب وسي على الجديد في الفوترة الإلكترونية. شفنا البارحة فما جديد، خلنا نفهموه شنو هو جديد وشكون يهم بالضبط هالجديد في الفوترة الإلكترونية. هذاك علاش يشرفنا بحضوره ككل أربعة النائب الأول لرئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، رئيس مجلس عمادة المحاسبين تحديدا بالبلاد التونسية، اللي يشرفنا قلنا الأستاذ حسام الدين بنني.
18: ضيف الدنيا وما فيها.
17: صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة.
19: صباح حاتم، صباح خير سي خليفة، صباح خير لكل من يتابع فينا على موجات جوهرة فهم.
17: احنا نحكيه على الخط التمويل هذا 55 مليون و

0: نتذكر كاينو مره جبدناه هكا اون باسون قال الاخر حبيت نفهم ال 55 مليون اورو في خط تمويل لفائده المؤسسات كيفاش ينجموا المؤسسات يتحصلوا عليها. وانتم دوركم لهنا شنو خاصة خليفة نقز وقال لك يعطينا ناخذ. قلت له انت زم مؤسسة؟ قال لك نعملوا مؤسسة ما عندناش مشكل نعملوا معناتها هكا
1: ناخذ برك هذا شكون اللي ياخذ؟ الارقام باهية. السؤال ديما عند الناس كيفاش نوصلوا لخطوط التمويل.
0: اهو
1: هذا على السي حسام مطالب اليوم
0: بالتوضيح.
1: اعطينا كيف مشنو له ملفوف هذا
2: اي هو خط
0: سي حسام نائب رئيس مجلس نيابات المحاسبين باش يقول لنا
2: واحد على اليمين واحد على اليسار ما نجمكمش سي حاتم. دونك صباح الخير الناس كل مره اخرى. دونك هو خط تمويل مبلغ 55 مليون اورو لاي سي اس اللي هي l'agence italienne pour la coopération au développement donc il y a l'Italie هذه تشتغل وتنشط من الثمانينات. دونك عند
0: وعطات دي كريدي قبل هكا المؤسسات معنا سي سيريو اللي نحكيو فيه
2: سيريو بيان سور سي تري سيريو وهذه في اطار خنقولوا السياسه الخارجيه للدوله الايطاليه معناها مش مش وحدها فهمتني. دونك من الثمانينات وهي تنشط دونك عندها نشاط على تونس على المغرب على الجزائر على ليبيا.
0: علاش مبيتين عليها الحس؟
2: لا مش مبيتين بون لانفورماسيون ماك تعرف اللي عنده لانفورماسيون اللي عنده لو داتا اليوم هو اللي في موقع القوه يلزم الانسان يطلع ويلزم يتوجه الاهل الذكر باش ينجم ياخذ المعلومه. ما نجموش كونوا خلينا نقولوا نعرفوا المعطيات والمعلومات على جميع المستويات وفي كل القطاعات. دونك كل قطاع عنده ناس وعنده مختصين نتاعو. دونك كي تتوجه للمختص تتوجه لاهل الذكر تجيك المعلومه سي حاتم. دونك اون سي دو فولغاريزي انه معناها المعلومه تكون موجوده من خلال الاذاعه نتاعك.
0: شكون هي المؤسسات هذيا اللي تنجم
2: انت تسفل. انت سالتني اسكو معناها خدموا قبل وي خدموا عندهم خطوط تمويل وصلت حتى ل 350.5 مليون اورو وعندهم خط تمويل فيه 80 مليون دولار. خدموا اكثر من 1000 تدخل فهمني ولا وبصفة مباشرة معناها فما حكاية 15,000 موطن شغل تم خلقها من خلال التمويلات هذه. أي معناها تمويل مهم. دونك هو المجمع المحاسبين باش يقوم بثلاثة أيام خلينا نقولوا تكوينية وإلا باش يكون فيها بالشراكة مع الكونيكت فهمني ولا وباش تحضر لاجونس معناها الايطاليه هذه وباش يتم
0: باش نوصلوا لهم المعلومه وكاينه ها وكيفاش تعمل باش تحصل على
2: للمنظورين بالطبيعه نتاع مجمع المحاسبين. فما ثلاثه كما نقولوا اجتماعات كبرى. اجتماع نهار 29 سبتمبر دونك لو 29 سبتمبر باش يكون في العاصمه. فما اجتماع لو 29 اكتوبر باش يكون في سوسه. وفما اجتماع لو 26 نوفمبر باش يكون في صفاقس. ودونك المحاسبين ومراقبي الحسابات اللي هم موجودين في المجمع مطالبين ومدعوين انه معناها يحضروا الاجتماع هذا باش يعرفوا دو كوا يسجي بالضبط بالنسبه للي ما عندوش فكره باش هما بيديهم يوصلوا المعلومه للحرفاء نتاعهم.
0: المهم عندي انتم باش توصلوا المعلومه وايضا صاحب الشان باش يكون حاضر لاجونس ايطاليان باش يكون حاضر
2: تكون موجوده هي والكونيكت موجوده. دونك باش نتناقشوا في الموضوع ونشوفوا الاليات ونشوفوا الشروط وشكون معني شكون مش معني شو ما لي زافونتاج معناها انه يقع استثمار على طريق ليني دو كريدي هذه. وبالتالي مرة أخرى ندعو لكل المحاسبين أن يكونوا
0: من هذه العملية باش تفيدوا معناها الكليون تاعكم والمؤسسات الوطنية. ما عادش حاب نحكي كليونات توا وأمور تجارية هذه المؤسسات الوطنية.
2: هو معناها
0: شنو القطاعات اللي تهمها نحكي المؤسسات
2: هو لاليني هذه مش جديدة برشا معناها من عام 2024 تلانسات
0: جديدة بارابور
2: وتوصل حتى ل 2028 لجوان 2028
0: تكمل جوان
2: ما عندهم ديما دي ديلي هما معناها مربوطين
0: استغلوا الفرصه ما خليوش فلوس ترجع
2: دونك القطاعات قطاعات عديده معناها
0: مثال
2: الصناعه مشموله
0: سيرفيس مثلا
2: ابار السلاح ديما صناعه الاسلحه ماهوش مجبول بال معناها جوست بور سبيسيفي معناها لي سيرفيس في
0: الخدمات والسيرفيس مشمول
2: مشمولين الفلاحة مشمولة الصيد البحري دونك عديد القطاعات المنجة ولكن ما فيهاش كان الاستثمار فقط فحتى إعادة الهيكلة المالية يعني اللي عنده
0: شو معنى إعادة
2: الهيكلة المالية مثلا لانفيستيس معناها مثلا لوريش لونمون دي ديت إعادة الجدولة متاع الديون هي 50 مليون أورو مجعولة للاستثمارات وخمسة مليون أورو مجعولين فهمني ولا لإعادة الهيكلة المالية دونك لي بري بارتيسيباتيف معناها الفلوس المجعولة للفوند رولمون المال المتداول دونك فما آليات فما دي فورمول اللي على مستوى إعادة الهيكلة المالية
0: قلت لي الفلاح باهي فلاح هاي بحذر دورت تفلح من القدا هلا مروة هلا سالمي في عقلة شيرن عندها الكتارات خليفة عقلة شيرن نجم تستفيد بليني دو كريدي
2: ايفون قلت لك فما شروط هي باش يقع التداول فيها في الاجتماعات اللي حكيت عليهم بالطبيعه فما شروط يلزم تكون مؤسسه اقتصاديه قانونيه تنشط في تونس سواء هي مؤسسه معناها ريزيدونت ولا نون ريزيدونت حتى الاوفشور ينجموا
0: يتنجموا
2: مادام ينضوي تحت القانون التونسي فهمني وفيها معناها جمله من الاجراءات مش معناها
1: قبل الاجراءات سي حسين الشروط المؤسسه مثلا في العاده في القروض يقول لك ما عندهاش افلاس قاعده تشتغل عدد مشغليها نسبة مداخيلها وضعيتها المالية وضعيتها القانونية شنو هي أهم الشروط أو هي مؤسسة جديدة باعثة جديد هكا يحب يتمول هذم اللي يحبوا يعرفوهم
2: أي هو مش هاني قلت لك هو شروط أنه بالطبيعة تكون مؤسسة تم بعثها بطريقة قانونية دونك تنشط في إطار قانوني
0: واضح
2: فما ملف كامل هما 12 بنك اللي معنيين بالخط التمويل هذي
1: يعني نمشوا للبنك ما ثماش مؤسسه اخرى نمشي للبنك
2: فما ميلف
1: انا طالب التمويل
0: بتاع كذا فيهم عمومي فيهم بنوك
2: فيه ثلاثه بنوك عموميه مشمولين
0: هذا مهم جدا
2: خط التمويل فما بنوك اخرى البي اف بي ام زاد معنيه بالتمويل هذا دونك
0: تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه هذيك
2: بي اف بي ام دونك بالطبيعه
0: بنك التضامن
2: لا بنك التضامن لا دونك اني تنشط في قطاع بالطبيعه قانوني كذا فما مثلا التجاره ماهيش مشموله بال
0: شركات تجاريه
2: لا شركات تجاريه لا كما قلت لك الصناعه مشموله الفلاحه مشموله الخدمات مشموله ابار الخدمات الماليه والخدمات السياحية مش نحكيه عن الاستثمارات السياحية الاستثمارات السياحية معنية ولكن الخدمات السياحية توكيم الاجنس دو فواياج ولا هذوكم ما مش مشمولين
0: هاي
2: بولا
0: هذوكم لا
2: دونك الخطة ومعنى يلزم الوضعية تكون قانونية يلزم فما ملف باش يحضر مثلا بالنسبة للشركات
0: الشركات الاهلية مثلا
2: ما نجمش نجاوبك ما عنديش الحقيقة فكرة مازلنا ما تعرضناش للإشكاليات ولكن إذا وضعيتها قانونية وفما برنامج متاع استثمار واضح وإذا عندها موازناتها وفما استثمارات في الأفق نجم تكون معنية بخط التمويل دونك فما اللي كا بارتيكوليه هذوما هما اللي مش نحكيو فيهم في إطار الاجتماعات اللي حكينا عليهم
0: هات نسكر معاك الموضوع هذا خليفة كان عندك أسئلة
1: الشروط كما قلنا باش تتحصل على التمويل هذا تكون عندك شركة وقانونية و و و ما السقف الشركة دي مثلا مش الشركات الكبيرة ما نتصورش
2: لا هو يلزم
1: رأس مالها كبيرة
2: لا هو يلزم هو يلزم الأصول متاعها مع الاستثمارات الجديدة تكون أقل من 15 مليون دينار
1: فوالا هذا باش نعرفوا نوعية
0: شو معناها أصول سمح
2: الأصول معناها ليزي موبيليزاسيون متاعها الأصول في الموازنة دونك الأكتيف موبيليزي متاعها ما يفوتش كي تزيدوا الاستثمار ما يفوتش ال 15 مليون دينار
0: ما فهمتش باقي يا مان
2: الاصول معناها كيما نقولوا اذا عندها بناءات
0: تجهيزات تجهيزات
2: هي الاكتيف الاكتيف ايموبيليزي
1: هذاك الحد نتاع
2: هذاك الحد نتاع فوالا
1: التمويل والبعث الجديد بامكان
2: البعث الجديد بامكانه باش يتمتع بالتمويل هذا
1: بالتمويل
2: بطبيعه الحال فما يونيتيود دو فيزابيليتي تعمل فما دراسه جدوى وغيره
1: كل القروض الاخرى كل معناها باش تمشي البنك
0: الفيزافي ل 10 بنوك هذوما
2: 12 بنك
0: ل 12 بنك هذوما هما الفيزافي هما اللي يطلبوا عليك الملف ونفوا درسوا وشافوا يوافق يصيب لك
2: بطبيعه فما شروط مثلا على مستوى اقتناء التجهيزات يلزم اقل شيء 65% تكون تجهيزات ايطاليه لانه خط تمويل ايطالي نجم تكون 35% من التجهيزات هذه مثلا تجهيزات تونسيه دونك فيها عدد من الشروط عدد من ولكن زاد فيها ديزافونتاج على مستوى مثلا نسبه الفائده
1: هذا اللي حبيت نسال يعني التمويل هو صفور نتاع قرض هكا ولا
2: نتاع قرض
1: نسب الفائده نتاعو كيفاش
2: نسب الفائده اذا التمويل يكون بالاورو نسبه الفائده تكون 2.5% وإذا بالدينار التونسي 6.5% ومدة السداد توصل لعشر سنوات ويكون فيها مدة إمهال توصل حتى لثلاثة سنوات
1: مدة إمهال
2: والحاجة الباهية في الليني دو كريدي هذية إني كومباتيبل مع برنامج آخر تم خنقوله بعثه من الاتحاد الأوروبي اللي هو برنامج أدابت اللي بيش تحكي عليه زادة في الاجتماعات
0: شو برنامج أدابت برنامج في كلمتين ميسر
2: أي برنامج أدابت هو موجه بالأساس للفلاحة والصيد البحري والزراعات الكبرى وفيه منح توصل حتى 100,000 أورو توصل حتى 14% و20% من قيمة القرض إذا تحصلوا عليه من ليني دو كريدي هذه 55 دونك ليني دو كريدي إيطالية هذه إذا أنت تاخذ عليها قرض تنجم تنخرط في برنامج أدابت وتاخذ منحة توصل ل 20% من قيمة الاستثمار توصل حتى ل 100,000 أورو دونك سو سون دو بروغرام
0: كومباتيبل
2: يكملوا بعضهم كومباتيبل في إطار خنقولوا سعي الدولة الإيطالية معناها القيام بشراكات وقيام باستثمارات
0: ربي هذو معليش ما يعملوش دي كومباني يعرفوا للعباد باش يوصلوا
2: هذاك علاش قلت لك مجمع المحاسبين مش يقوم بالكومباني هذه في ثلاثة اجتماعات كما قلت لك 29 سبتمبر
0: في تونس الكوبر.
2: في العاصمة لو 29 اكتوبر في سوسة و 26 نوفمبر في صفاقس
1: مفتوح مثلا لاصحاب مؤسسات بيجي يعرفوا ولا كان
2: للمحاسبين هو معناها للمحاسبين والمحاسبين من بعد ال ديفول انفورماسيون
0: هو اللي يوصل للكليونات من اللي يخدموا معه
1: وقتاش يبدا القرض وقتاش يبدا يعطيونا
2: لا هذول ما بداو من 2024
0: خليفه سيخ
2: مزروب
1: لا والله دار فلوس موجود
0: الارض اللي عندك الارض اللي عندك في عقلتشين شنو اللي مزروعه يا مروه شو قمح عند الحق
1: فلاحة ديما
2: فلاحة موجودة
0: موجودة يعني قمح موجود خلينا نمشي لحاجة أخرى في جزء الثاني فما جديد في الفوترة الإلكترونية شكون
2: فما بون في إطار سعي خلينا نقولوا تي تي ان نوجه له تحية لأنه نحب ولا نكره الفوترة الإلكترونية نذكره الأمالغام اللي صار وقت طلع القانون وغيره دونك فما خنقولوا عمل قاعد يتخدم وكذا دونك فما السيت ويب هذا الجديد فوترة اللي بدا يشتغل منذ 15 سبتمبر
0: البارحة
2: لو كان سبتمبر ويخص خنقولوا الشركات الصغرى اللي ما عندهاش حجم فوترة كبير
0: قديش الحجم الكبير وقتش يقولوا حجم كبير وقتش يقولوا حجم صغير مثلا
2: المعلومة اللي عندي اللي ما تفوتش 50 فاتورة في النهار اللي في بالي بيها
0: هذا الكبير 50 فاتورة في النهار
2: اللي نذكر له شيفر متاع 50 فاكتور
0: هي الكبير
2: أي ولكن حاجة أخرى ما يلزمش يكون عنده مثلا سيستام انتجري معناها مثلا شركة كبرى عندها منظومات خنقولوا احنا سيستام انتجري معناها الفوترة متاع البيوعات متاعها مثلا تتعدى ديركتومون في الكونتابيليتي هكا السيستيم هذاك مازال ماهوش كومباتيبل دونك مادام ما عندوش ان فوليوم متاع فوترة كبير في البيوعات ينجم يفوتر على السيت ويب على السيت ويب ومعناها الامور متاعه منظمة قانونية ما عنده حتى مشكل معناها سيدخل في الفوتر الالكتروني دونك السيستيم اللي هما
0: هذوما موجهين يدخل لي للمؤسسات الصغرى
2: الصغرى الصغيرة اللي راني قلت لك ما عندهاش
0: مش حتى المتوسطة للصغر
2: الصغرى اللي ما عندهاش فوليوم كبير متاع
0: متاع
2: فاكتور انا جي روتوني خاطر حذر السيد الكاتب العام مع تي تي ان في الموضوع شديت موضوع الخمسين معناها العدد الرقم متاع 50 فاتورة في بالي تقال معناها فهمت فما 50 فاكتور
0: بيه لهنا كاين قاعدين نقولوا راهو حضروا روحكم سيفيني باش تدخل الفوترة الالكترونيه حيز التطبيق.
2: شوف سي حاتم راهو موضوع الرقمنه في على مستوى خلينا نقولوا اداره الماليه وزاره الماليه والرقمنه في العمليات الاقتصادية ماشيين فيها تباعا نتاج تطور معناها المنصة تطورت بصفة كبيرة. الفوترة الإلكترونية بالعملية هذه دونك نشوفوا أنه جايين معناها ما فيش حتى واحد. وبالنسبة لمجمع المحاسبين نعاود نأكد أنه من جملة المقترحات نتاعه في قوانين المالية الفارطة الكل هو كان وضع الأسس للفوترة الإلكترونية. نحبوا على شفافية المعاملات المالية، رأوا لا مناص ولا هروب من وضع أسس الفوترة الإلكترونية. وبش يوصل سي حاتم خلينا نقولوها من تو أنا 5 سنين 10 سنين القدام ربما مش يوصل وقت من الأوقات أنه المعطيات متاع الشركة سواء على مستوى الشرائات على مستوى البيوعات على مستوى أرقام المعاملات على الفواتير متاعها في الشراء ولا في البيوع ولا حتى مثلا لسالير ولا غيره، راهم باش يجي وقت من الأوقات باش قام الكل موجودين على المنظومة. وحتى لي ديكلاراسيون فيسكال اللي احنا نختموا فيهم بطريقة خلينا نقولوا مرات يدوية وإلا حتى اللي عنده تيلي ديكلاراسيون راه باش يوصل وقت من الأوقات المنظومات هي الفا بروندر معناها لورولي وباش تولي كل المعطيات الجبائيه بمختلف الادائات والضرائب والمعاليم موجوده على المنظومه. وهذا اللي يلزم يكون فهمني ولا لارساء الشفافيه الماليه والشفافيه الجبائيه.
0: هاي وقت
2: هذا
0: المحاسب
2: لا لا المحاسب عنده دور اخر. المحاسب مش كان يخدم في الجبائيه المحاسب المحاسب ماهوش يخدم في الجبائيه ماهوش يعمل في الديكلاراسيون ولا يعمل في السيزي برك ها كنا نحكي انه عندك
0: يشور
2: عندك لو بلوز امبورطون سي لو كونساي انك اليوم عندك واجب النصح عندك واجب الارشاد عندك واجب المرافقه التأطير فهمني ولا دونك هاللي تاش هذوما بين قوسين سوبالتيرن اللي هما ريبيتيتيف وفيهم نوع خلينا نقولوا من الروتين وكذا واحد الماكينات باش تولي تخدم فيهم. دايور لي لوجيسيال اليوم موجودين فما دي لوجيسيال اليوم تسكاني الفاتوره يعطيك بروبوزيسيون تاع اكريتور.
0: انا مش كنت
2: المنظومات الاعلاميه
0: هذه المنظومات برشا مش تعمل لنا كارثه في خصوص اليد العامله معناها والموظفين شو باش يعملوا المراقبين الجبائيين ستوب ماشي يعملوا المراقبه الجبائيه كل شيء واضح
2: لا لا يعملوا المراقبه الجبائيه بالعكس احنا عندنا نقص الساعه في المراقبين الجبائيين
0: لا سامحني نسال سؤال مهنه خديتها
2: على وكيل كما قلت لك عليك لو كنترول مثلا لو كنترول فيسكال لو كنترول فيسكال اليوم عندنا الامكانيات احنا على مستوى وزاره الماليه في مراقبه كل الملفات ما عندكش ولكن
0: كيف تولي كله قدامي على الاكرون
2: اكزاكتومون اليوم باش تولي منظومات جديده فهمني ولا هي اللي باش توجه مراقبي الجباية أنه ملف اللي فيه إشكال اللي فيه إمكانية
0: نعمل أبليكاسيون جديدة نحطها كي تعطيني إشعال أحمر وقت اللي فيها كذا أصفر وقت ماما كذا أخضر هذاك عدي على روحك.
2: دونك حتى على مستوى مردودية المراقبة الجبائية اليوم النجم ونجبدو دوسي نراقبوه مثلا في وزارة المالية ما تلقى فيه حتى شيء. الشركة منظمة مريقلة تخلص في الجباية متاعها. دونك كل وقت اللي يضيعوا بين قوسين مراقب المراقب الموجود في وزارة المالية الانسبكتور باش تريت الملف نتاعه وقت ضايع. دونك اون فاسيبلي لي دوسي مش تولي فهمني ولا اكثر مردوديه في المراقبه الجبائيه
0: حتى الغرب لا نجم نعملها بابليكاسيون الغرب لا معناها احمر ما يتعداش واسمه مراقبه اصفر نجم يصبر الاخضر يتعدى
2: خالص. في وقت من الاوقات كانت الكونتابيليتي ممسوكه بطريقه يدويه كانوا الكونتابيليه قبل
0: معناها
2: خدمه صعيبه برشا كانت كل شيء مانويل والحساب مانويل. جات الانفورماتيك قلنا انه سيء المحاسبين مشاو سيء واندثروا كذا لا ما مش صحيح.
0: هو كيف نشوف العالم رايد موجوده هذه والمحاسب لا كبر مش تنحى المحاسبه
2: من المهن اللي عرفت تتاقلم
0: وتتطور
2: مع التطورات التكنولوجيه وانه يوجه العمل نتاعو سي اونوتر فيزيون دو ميتيي دو كونطابل. وكيما قلت لك فما حتى على مستوى المناخ العام للاعمال والمناخ العام على المستوى القانوني مثلا كيما جبدنا مثلا على البيلون كربون عمرنا ما جبدنا قبل على الكربون وعلى الانبعاثات وكذا. اليوم فما محاسبين الاختصاص نتاعهم هو الموازنه الكربونيه
0: ما تعمل
2: اللي هو سيتان
0: راك باش تلقى روحك او
2: سي اون نوفيل سبيسياليتي دونك
0: ما تعملهاش راه باش يطلبوا عليك ما تصدرش ولا تدفع برشا فلوس على التصدير ما تتعاملش تجاريا
2: تاكس كربون
0: فما هذا الكل
2: راه شكون باش يقوم بالموازنه المحاسب دونك المحاسب مطالب باش يتطور وباش يتاقلم
0: واضح
2: واللي يراهن انه معناه المحاسبين باش يندثروا نقول له يبطى شوية
0: بي عجبتني يبطى شوية احنا ما نبطاوش برشا عليك هاو باش نسألوك سؤال اخير فكرنا بالمواعيد متاع هذا اللقاء اللي هم المحاسبين والخبراء المحاسبين اللي منضوين تحت عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية اللي هو ثلاثة ملتقيات باعتبار في خصوص هذا الخط التمويل الايطالي اللي فائدة المؤسسات ب 55 مليون اورو نبدأ 29 شهر هذا تونس الكبرى
2: تونس الكبرى 29 اكتوبر سوسة و 26 نوفمبر صفاقس
0: شكرا لك الأستاذ حسام الدين بونني نائب الأول لرئيس عمادة المحاسبين مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية
3: جوهرة FM Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play L'application Jaura FM ديما معاك على App Store ou Google Play
4: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم حتى 29 سبتمبر اشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر ب 10490 في 18 دينار و 990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: جوهره اف ام بوبليسيتي
5: صباح الورد
6: صباح الورد
5: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: مش فراق.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد.
1: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. من الغرائب والعجيب غريب وعجيب صارت نهار الاثنين في حدود 7:30 متاع الليل، معناها الدنيا ظلام ظلمت. نوال بن صالح الفنانة الرائعة والأستاذة، معناها نوال بن صالح بأتم معنى الكلمة، كانت في سيارتها ماشية شتشوف خليفة اشتلقى قدامها، تاقى قدامها بيبي يحبو،
5: رضيع صغير،
4: رضيع يحبو باش يقص ويهبط من المادة ويجي قدام السيارة. هاي الصورة هذه، الفيديو هذا يدل لي يفسر لنا شنو اللي صار بالضبط وكيفاش هبطت نقزت خذت البيبي عندها وقامت بالواجب نحوك البيبي هذاك ساعة.
5: ونلطف الله ما ضربتهاش
4: ولا ضربها حد آخر ولا سيارة واحدة. كيفاش بيبي في 7:30 متاع الليل في الشارع وحده ويحبو نحو الطريق؟ علاش؟ شنو اللي صار فيما بعد؟ علاش دخلت محامية ومشيت مع نوال بن صالح لمختلف المصالح باش يقوموا بالواجب؟ الأستاذة المحامية باش تكون معانا الأستاذة كوثر الغربي باش تعطينا كل التفاصيل في هذه المتابعة الخاصة.
3: متابعات متابعات
5: عبر الهاتف حاتم معنا الأستاذة كوثر الغربي. نقول له صباح الورد أستاذة.
6: صباح الفل والياسمين، تحية ليك حاتم ولكل الفريق اللي عامل معاك ولكافة المستمعين والمستمعات.
4: مستقبلك زادة سي خليفة بن سالم استقبال خاص بك أنت أستاذة، وشكرا ليك على التفاعل معنا. فحبينا نفهم أستاذة العجيبة، سميت عجيبة وغريبة، هل تصنفها كيف عجيبة وغريبة؟ وعطيني هالتفاصيل اللي صارت.
6: هو الحقيقة كما قلت انت سبق انك حكيت على الواقعة كما تم تداول نتاعها وكما نشرتها الفنانة نوال بن صالح على موقع الفيسبوك نتاعها، عملت فيديو في الحين والتو على اثر الحادثة اللي صارت رضيعة. تم على ما يبدو، شوف انا كلامي باش نقوله مع كامل التحفظ على خاطر ملف اكيد مازال في اطار متابعة الامنية واكيد تحل تحقيق فيه، هذا لا مجال للشك من الناحية الإجرائية. دونك ما نجمش نعطي برشا معطيات لأنه أنا أصلا ما كنتش حاضر، لكن باش نحكي لك على حسب اللي سمعته من مدام نوال ومن الفتاة اللي كانت متواجدة معنا فرح. دونك اللي صار إنه الطفلة مدام نوال كانت باش تكادت أن تدهسها في السيارة، كانت على المعبد في الطريق العمومي. على ما يبدو إنه لأنه الطفلة كانت حاملة لأثار متاع التراب، معناتها كانت تحبو في الطريق العمومية وكانت أكيد على الرصيف لأنه المكان العثور عليها بحدا كيف بحدا مسجد، معناها ينجم يكون الأرجح أنه يكونوا حطوها بحدا المسجد ومشيوا. معناتها هذية
4: معناها حطوا هذا اجتهاد ونقولوه بتحفظ بين ظفرين،
6: بتحفظ كبير جدا.
5: تقريبين عمرها خداش أستاذة؟
6: شوف والله كيف ما نجموش نحدو، اما انا هاش نجم نقولك الطفلة ما نعرفوش قديش عمرها، اما الطفلة لا تنطق لا تتكلم،
5: رضيعة
6: ما زالت رضيعة.
4: لكن فما علامات على يديها
6: وساقيها
4: متاع بيت برشا، معناها مشيت في الكياس برشا.
6: ما مشيتش برشا ليه الحقيقة متاع حبيت، معناتها كان يمكن كان مشيت برشا راي ولات عندها اثار نتاع دماء نتاع نزيف، خاطر الطفله مش لابسه، معناتها لابسه لابسه شارط صغير ومريول خلع، معناتها كان باش تحبو ساقيها اكيد باش تجرحو، كان مسافه كبيره متصور هكا. لا هذا ما فماش لا اثار.
4: شو عملتوا انتوما وانا ولا بنصالح شو عملت هالكلمة الشرطة هالكلمة حماية مدنية شو اللي قمتوا بيك؟
6: اتصلت بال 198 ولا 197 على ما يبدو ما تمش ما هزوش عليها فتوليت عملت نداء الاستغاثة اللي ريتوها الناس الكل على موقع التواصل نتاعها. انا اتصلت بها باعتبارها صديقتي، اتصلت بها في الحين تعديت لي مشينا وبعضنا المركز الامن العوينة الحقيقة اللي خذوا الاجراءات بطريقة مستعجلة، اتصلوا بالنيابة العمومية مشكورة كذلك محكمة تونس واحد اللي أذنت بتوجيه الملف الفرقة المختصة في الجورجاني، وعلى ضوء ذلك تنقلنا للجورجاني اللي هما بيان سور كملوا الإجراءات متاعهم وتم تسليم البنت لرعايتها من قبل مؤسسات الرعاية وكيل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع للكشف عن الحقيقة وملابسات الواقع.
4: أستاذ كوثر الغربي ونوال بن صالح، نحب نقول لكم شكرا جزيلا على ما قمت به، لأنه منعت ولبنى يهدي نتخيل أنا ونعاود نشوف الصورة ونتفجع، والله نتفجع مليكة في 7:30 متاع العشية، مش العشية ولا التظلام وقت
5: التظلام
4: وهي تحبو وتنغناش ماشية في اتجاه سيارات ينجموا يدهسوها وحدها، هذه جريمة في حق هل البريئة هذه. ويني العائلة متاحة؟ ويني
5: حبيت أسأل الأستاذة لحد الآن ما سجلتش الفنانة أي اتصال من عائلة وقارب ولا غيرها لحد
6: الآن؟ لحد التاريخ هذا لا، لحد اللي نحكي معك أنا لا.
5: تقديرك الشخصي وانت معناها محامي وتجابة في القضايا، يعني في الانتباع الأولي البنية معناها تونسية أجنبية هكا تقديرك؟
6: شوف والله أفضل لا تقديري ما نجمش نعطي تقديري على خاطر بالحق ما تنجمش تجزم، ما تنجمش تقول هذه من أصول تونسية أو من أصول جنسيات أخرى. ما معناتها
5: بيبي مازالت
6: بيبي محليها
5: طالما واحد ما يتكلمش
6: براءة
5: طالما واحد ما يكومونيكيش ما يتكلمش تنجمش تعرفه
4: هو ان شاء الله ان شاء الله
6: لا تنطق لا تتكلم لا تقول معناتها حتى باش تعرف هكا اللكنه نتاعها ما تنجمش
4: ان شاء الله ما تكونش كلي يكريو فيهم بين ظفرين يحدثوني عليه يكريو فيهم مش مشيو يطلبوا بهم قدام الجامعة ولا في الواحد شيت. هي هربت عليها ما فقدش بها ان شاء الله ليه ان شاء الله ما يكونش هذا، لكن حتى لو كان ما كانش هذا يعني ننتبهوا
6: عادنا برشا رانا اخويا حاتم في مركز الامن معناتها عادة كي تصير حالة باهي انت كنت تطلب قدام جامعة ولا منعرفو شنو اللي كنت تعمل وضع لك صغير وحتى وان انت اجنبي ولا صار ما عندكش وثائق رسمية في إقامة بالبلاد التونسية فإنك باش تمشي تشغيكلام بيبي معناها حد ما ينجم يلومك ولا معناتها ما فهم حتى مبرر للقول بكونه العبيد هذو ما ينجموش إلا غيكلام فهمت حتى على فرض أنه كل اللي تحكي لي فيه أنت اللي قلت لي أنت الناس هذو ما أجانب ولا يطلبوا بيهم ولا يكريوا فيهم ولا اللي هو فهمت معناتها ما راش انا مبرر انك تخلي صغير في خطر كيف هكاكا ومن بعد لو ريكلام با نجم نعذرك في درج في درجين ربع ساعه نص ساعه اما الامن قعدنا في مركز الامن في العوينه
4: قديش قعدتوا تقريبا؟
6: من 8 ومن 8 يظهر لي حتىش للعشاء ونص ولا هي 11 تاع الليل
4: واضح تمني على حالة نوال بن صالح بارح وانا جبت حصل عليها انا لانه نعرف نوال فنانة حساسة وراهي ربي معها وكها وراهي هي مريضة تو
6: معاك والله العظيم وقت اللي كلمتها في التليفون قلت لها وينك اللي تي افوندري تبكي تقول لي راهو بيبي ملوح شعر العفاستها بالكهرباء معناتها احنا ساعات سامحني اخويا حاتم تقص عليك قطوس ولا يقص عليك هيشه ولا اللي هو تعمل كل ما تستطيع انك بور ليفيتي معناتها كي تاسكو ما نعرفش انا يتسبب لك في اللي هو كدير انسان كدير انت تلقى روحك في مواجهه وضعيه كيف هكا انك انت تتخيل روحك لوالا انك انت كنت تنجم تقتل طفله رضيعه حتى وان كان بالصدفه معناها بيان سور كانت في وضعيه نفسيه ياسر صعيبه كانت افوندغي تبكي بصوت وحتى كي جاتني وهبطت لها معناتها وطلعت بحثيها تبكي وتقول لي راني مانيش مصدقه، مصدومه مصدومين مصدومين معناها بالحق حالته، والطفله راه لابسه بالكدا وريحتها محليها وبيبي محليه
4: وربي غالب تستر، وان شاء الله البنيه هذه يلقاو اهلها ولا تلقى الرعايه من المصالح نتاع الاهل الدوله التونسيه. احب نشكرك برشا الاستاذه كوثر الغربي، ومش غريب عليك كوثر، يعطيك الف صحه استاذه المحاميه الرائعه. وايضا نحب نتمنى انه نوال بن صالح نسمعها في ضحكتها وغنائها، مش كما الصوره اللي صارت لها البارحه. ان شاء الله ديما
5: ان شاء الله البنيه زاد يرجع لامها يعني،
4: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هذا ما نتمنوه. شكرا للاستاذه، شكرا لك خليفه. فاصل ونختموا الحصه مع ان بون بلون دو المراديو تلسي.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FM TV شوف اسمع وتمتع.
3: ما زلت زعما؟ ما زلت تحب تفرهد العائلة وتعمل ضريبة بحر وبيسينات رائعين من أحسن ما يكون؟ أي السيف كراهو ما وفاش مع المراديو تيلز. اي نعم السيف مازال متواصل ومواصل، والعروض الاحلى عاودت رجعت مع المرادي مع فلاش برومو تاع سلسله المراديو تيلز. تمتعوا بتخفيضات توصل حتى ل 30% للاقامه من 11 سبتمبر بدايه العمليه الى حدود 31 اكتوبر. نعاود الى حدود 31 اكتوبر، لكن لا ريزرفاسيون مفتوحه الى حدود 21 سبتمبر، معناها مازال عندنا وقت باش نخلطوا عليها باعتبار اليوم نهار 16 17 18 19 20 21، 6 ايام في دينا باش نعملوا لا ريزرفاسيون ونتمتعوا بالتخفيض اللي يوصل للموا 30%. المرادي اوتيلز انيماسيون صباح قايل عشيه في الليل، بيسينات على كيف كيفكم في كل النزل، توبوغان الماكلة دليل فيها رائع جدا، ماكلة بنينة لكل أفراد العائلة التونسية. سيفك راهو موفاش مع المرادي أوتيلز. اطلبوا توا المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720، ولا زوروا موقع المرادي اللي هو www.المرادي.com. نعاود www.المرادي.com. سينو التليفون 70 105 720 70 105 720. ميرسي المرادي، ميرسي لكم انتم مع المتابعة.

0: من 6 ل 9 متاع صباحي الى ذلك الحين. وصيكم استحفظوا دار روحكم، راكم انتم رسم البلاد هذه، واستحفظوا دار بلادكم، راكم ماليها لكم سياح لكم راهي فيها، احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد،
1: صباح الورد، ترجع لكم غدوه من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: publicité.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك.
0: جوهرة publicité.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. البعثة شددت خلال مشاركتها أمس في الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لونكتاد حول تطورات الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم المؤتمر للشعب الفلسطيني، شددت بمناسبة انعقاد الدورة 73 لمجلس الأونكتاد الذي تبتد أشغاله إلى غاية 25 من سبتمبر الحالي بجنيف على أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري لا لإدارة الأزمة من خلال إجراءات عاجلة فحسب، بل لتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر الكامل وإنهاء الاحتلال. في أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، ارتفع عدد ضحايا انهيار العمارة السكنية المتضررة من القصف الإسرائيلي السابق في غزة إلى 12 فلسطينيا، بالإضافة إلى إصابة 31 آخرين وفقدان نحو 100 من بينهم حوالي 50 طفلا تحت الأنقاض وفق آخر تحيين للدفاع المدني الفلسطيني. وبحسب سكان المنطقة فقد كان العشرات يقيمون في هذا المبنى المنهار معظمهم من النازحين، كما كانت العمارة قد تعرضت لأضرار وتصدعات خلال قصف إسرائيلي سابق. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن الهجمات الإيرانية ازدادت تعقيدا على مدار الحرب، مشيرين إلى أن النظام الإيراني يستخدم أنواعا مختلفة من الصواريخ ومسارات ومناورات متعددة ورؤوسا حربية متنوعة في محاولة لإرباك الدفاعات الأمريكية. أجرى السفيران الإسرائيلي واللبناني لقاء مساء أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن بهدف إزالة جمود المفاوضات بين البلدين، فيما زار السفير الأمريكي لدى بيروت جنوب لبنان للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بمناسبة العودة المدرسية إن شاء الله عام دراسي مبروك للتلامذة والمدرسين. رسالتي للمعلمين، يا ربي سيت لهم كل تغيرات حتى راهو سيزيام مازال صغار، ما تخوفوهمش للقراية والامتحانات والكونكور آخر عام، ما تطلبوهمش نوعية من الواجبات المدرسية ما همش قادرين عليها، راهي الدنيا غالية. أنتوما أديوا واجبكم كما ينبغي في القسم خاصة، وما تندرجوهمش هما وتحرجوا ماليهم على اليوتيوب. استهليوا فيهم، يبارك لكم ربي يصحتكم وأولادكم.
2: جوهرة فين حبيت نعمك اللي نحنا في سحلي جو اليوم في العودة المدرسية، الماء مقطوع لحول قوة البلاد، والله اللي عندي ما نتكلم.

0: احنا مواطنا من جسرين من يريد سيدة تخدموا في الحظايف كل مرة ده احنا الدفع انا ادنا دفع عايز دفع انا الدفع الرابعة ما نعرفش روحي انا معني انا وقت كل شهر يقولوا لي انا مش نبعثوا ليك انا ونعرف البلاصة متاعي ومش نخدم لكن التوالي جتني المباشرة وانا اختي معني باشرة في بلاصة صاحبي كلها باشرة وكين انا مزل بالله نحب نوصل صوتي على الاقل يعجلوا لينا في المباشرة متاعنا
1: جوهر فهم بالله أعلمونا المحطة نتاع القطارات في سوسة شو برنامج الدولة شو باش تعمل فيها؟ ألو عسلامة جوهر بربي أنا مواطن من كودة غيور على البلاد ولد البلاد وحبيت نعدي مساج كوني كودة ليليا مختار قنين ثم ما في دوس وسط البلاد خاصة في نص الليل الثاني بلسمة و صريخ يمشي على سقيه ما بركاجات ما ما ما, ما تحكيش إلا على ميتو كوستا هذاك يحبيش كي يروح لباس سلامات وأكثر من هكا بينقزوا على الديار وفهمتني ولا وسرقة وكل باكودة خايدة أنا واحد من الناس من المتضررين فهمت ولا سرقت لي موبيلي من كودة أنا الأمن في كودة برشك منعدم هذه حقيقة تقال
2: فرّق قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
3: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سنة مهني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسلوب المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي 3 زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار 3 اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس نهار 4 الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في خوذ الصحيح حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 إلى 10 مع أحلام غيلان وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة دوريمي

0: نفس الريتم كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا. وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا؟ وين مشيت أحلامنا؟ نخدمو باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة؟ تخدم تخدم وماك خالت على شيء، وحتى الخدمة ما عادش تكفي، والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة توانسة. أنت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك؟ هذا موضوع حلقة اليوم من المشهد. باش تشارك معنا سجل من توصلتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: بي.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
0: جوهرة
2: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا نسكل في بيزنس نيوز. تحتضن مدينة أيسن الألمانية يومي 17 و18 سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة أيسن. يجمع المنتدى وفق بلاغ للقنصلية العامة لتونس في دوسلدورف صدر البارح ممثلين عن الهياكل العمومية، المؤسسات الاقتصادية، القطاع الخاص، الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات من بينها الصحة، الرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. يمثل هذا المنتدى لأول مرة في مدينة أيسن الألمانية خطوة جديدة في مسار التعاون المركزي بين تونس وهذه المدينة، وفرصة أيضا لتعزيز التواصل المباشر بين الهياكل العمومية والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات من الجانبين، بما يفتح المجال أمام شركات ومشاريع مشتركة مستقبلية. شركة تونس في الصالون المهني للسياحة بباريس من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري. يجمع الجناح التونسي وفق بلاغ لسفارة تونس في باريس مختلف المتدخلين في القطاع من مهني السياحة والسفر وأيضا ممثلي الهياكل المهنية المختصة، إلى جانب مشغلي النقل الجوي والبحري لا سيما الخطوط التونسية وأيضا الشركة التونسية للملاحة. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق الفاتورة بوانتين، وهي البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساساً إلى المؤسسات والمهنيين اللي يسجلوا فاتورة أو يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح البوابة حل بسيط وعملي وآمن يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. بحسب وزارة تكنولوجيات الاتصال، فإنه بإمكان المستعملين أعداد فواتيرهم توقيعها إلكترونياً وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الاندماج الخصوصية. ووفق شبكة تونس للتجارة، فإن الغاية من ذلك هو مصاحبة المؤسسات التونسية في عملية الرقمنة وتبسيط التمشي المتعلق بالفوترة. وفقا لما أوردته وزارة تكنولوجيات الاتصال، من الضروري إيداع ملفات الانخراط على هذه المنصة للاستفادة من الحلول الجديدة. ينظم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة تونس في أبوجا بعثة استكشافية ولقاءات أعمال ثنائية موجهة إلى القطاعين الفلاحي والحيواني، وذلك من 16 إلى 20 نوفمبر القادم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بالتزامن مع تنظيم المعرض الدولي للفلاحة في نيجيريا نيا إكسبو. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات التونسية من التعرف على فرص جديدة للتصدير إلى السوق النيجيرية وبحث إمكانيات إرساء شركات تجارية واستثمارية، فضلا عن تعزيز حضور المنتجات وأيضا الخدمات التونسية في سوق إفريقية واعدة. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 15 سبتمبر، فيه 1352 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 24899 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 97 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29919 مليون دينار. دولياً، أسعار النفط تتراجع في تعاملات اليوم الأربعاء بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم مخاوف أيضاً مخاوف الأسواق على الإمدادات اللي جاية من السعودية. تراجعت بالتفاصيل العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى مستوى 104 دولارات فاصل 67 سنت البرميل. أيضاً تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي برنت لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.60%، ووصل السعر إلى 108 دولارات فاصل 10 سنتات للبرميل. أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي تكبد نفقات إضافية بلغت قيمتها 90 مليار أورو على واردات الطاقة، وهذا نتيجة للنزاع الدائر حول مضيق هرمز والاضطرابات اللي قاعد يشهدها هذا الممر الملاحي الدولي. حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول النفطية بعد إغلاق صمام خط الشحن الرئيسي بين الحمادة والزاوية، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج والتشغيل في 3 مواقع رئيسية. نختم العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2200 ومليم واحد، الدينار الليبي ب 461 مليم، الدولار الأمريكي ب 2923 مليم، واليورو ب 3373 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
2: بزنس نيوز
4: جوهر اف ام، توندونس
5: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوارة فقرة توندونس تجيكم لقاية هذا. واليوم باش نحكي على موضوع ديما نحكيوا عليه لكن كل مرة نحاولوا ناخذوه من زاوية مختلفة. نحكيوا على الديب فيك وإلا الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي. دونك الصور المصنوعة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ولات أكثر انتشار وخاصة على هالفيسبوك، وبات من الصعب أحيانا باش نميزوا ونفرق بين الصور المصنعة والصور الحقيقية. هذا كنزيد عليه التطور السريع في أدوات توليد الصور وانتشار الصور المفبركة واللي نجمو يتم استخدامها في نشر معلومات مضللة وإلا الترويج لأحداث ما صارتش بتاتا، ويمكن للمستخدم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة باش نلخصوها في 3 خطوات ينجم مسيو تولموند يقوم بها باش يفيق اللي كونه التصويرة هذه مولدة بالذكاء الاصطناعي وإلا تصويرة حقيقية. أول بوان نثبت فيه هي التفاصيل الصغيرة. نبدأ بالوجه، نبدأ باليدين، نبدأ بالصوابع، العينين والسنين، إلى جانب تفاصيل الملابس وإلا اللي موجود في الأريير بلان. وتنجم تظهر بعض الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي أخطاء غير منطقية وإلا تفاصيل مشوهة، كما مثلا نلقاو زوز صوابع في اليد لاصقين لبعضهم يسميهم بالفرنسية لدوا كولي. فما بعض الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي اللي تعطي 6 صوابع في اليد الواحدة مش 5 فقط. النقطة الثانية هي انثبتوا في الضوء والظل واتجاه الإضاءة والظلال على الأشخاص والأشياء. إذا كان نلقاو زوز عباد واقفين بعض بعضهم، واحد الظل متاعه التالي والآخر الظل متاعه القدام، دونك ظاهرة لهنا اللي كونوا هذه الصورة مولدة وإلا حتى معدلة رقميا. النقطة الثالثة اللي نحكيوا عليها اللي كونوا ما يلزمناش نعتمدوا على علامة واحدة. وجود خطأ في التصويرة ما يعنيش بالضرورة اللي كونها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وإلا غياب الأخطاء الواضحة ما يثبتش اللي كونها حقيقية. لذا من أحسن اللي كونه نجمع ما بين فحص التفاصيل والتحقق من المصدر والسياق متاع الصورة. نحكيه على حاجة صارت في الصيف منش بش نلقاو سحب، نحكيه على حاجة صارت في الشتاء منش بش نلقاو الناس لابسين نصيد. دونك هذوما بعض الحالات اللي نجم الذكاء الاصطناعي تفوتوا وإلا خليني نقول عاملينها بالعاني باش انتي نجم تفيق اللي كونه التصويرة سي دو فيك وإلا دو ديب فيك. آخر حاجة نجم ننصح بها الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا، مع سهولة إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا التحقق من المحتوى خطوة مهمة سورتو قبل البارتاج، وقت اللي ترتبط الصورة بخبر عاجل مثلا حادث وإلا شخصية عامة وإلا حدث مثير للجدل، ويقعد التحقق من مصدر الصورة وسياقها من أهم الوسائل لتجنب الوقوع في فخ الصور المضللة. وبالطبيعة البارتاج امتحى راهو البارتاج ينجم يولي جريمة في القانون التونسي. دونك ردوا بالنا من حكاية هالتصاور هذوما ومن البارتاج امتحهم. ماذا بيا من بارتاجي حتى حاجة على البروفيل امتحي على الفيسبوك، كان ما نبدأ متأكد مش 100% مش 200% مش 300% إلا ما نبدأ متأكد 1000% اللي كونوا التصويرة هذيك صحيحة والخبر لقيته في العديد والعديد من المصادر وثبت عن طريق 3 نقاط اللي كنا نحكيه عليهم درءا لكل إشكال قانوني ينجم يكون خاطر السيد اللي باش تهبط تصويرته مثلا ولا الخبر اللي يهمه عنده الحق يشكي بيك في الثلب وإلا الادعاء بالباطل. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكيه على موضوع آخر، موضوع طريف شوية، نحكيه على الامبوتياج لكن مش امبوتياج متاع سيارات وإلا متاع دراجات نارية، نحكيه على امبوتياج متاع دي روبو تلقاو وين وكيفاش. التفاصيل تلقاهم غدوة معنا في تندانس.

0: Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino مع سنة مهم.
1: عشرة واثناشر دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من كابوتشينو بتاريخ اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله تكونوا تسمعوا فينا وعندكم برشة طاقة وبرشة موجات إيجابية. إن شاء الله تعرفوا وين تحطوها، والموضوع دايرة ومهم جدا إنكم تستحفظوا على الطاقة متاعكم وتستنصفوها، وإلا تستعملوها في حاجة أنتم ترجع لكم بالمنفعة أكيد. مرحبا بكم في استماع لنا لكابوتشينو من توا حتى الماضي ساعة. برشا أخبار، برشا متابعات تستنى فيكم. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، أهلا وسهلا يا سعاد. نرجس قليلة في الديجيتال، مرحبا نرجس. جيهان رحومة في الإخراج التقني، مرحبا جيهان. وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. ألوان اليوم خليني نقول صبحية مليانة ألوان في كابوتشينو من خلال متابعاتنا وأخبارنا اللي تكتشفوها تباعا بشوية بشوية. كل ساعة تستناو محتوى متجدد طيلة 3 سوايع من زمان على جوهرة فام، الدنيا وما فيها.

0: قديش اليوم؟
1: قديش اليوم؟
2: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة على موجتنا في كابوتشينو أولى المتابعات اللي من خلالها نشوفوا المحرار. أي محرار اليوم كيفيش؟ دونك طالعة وإلا سافا مقدور عليها. هذه متابعتنا لبورصة الأسعار يوميا في قديش اليوم، مباشرة من المهدية اليوم مع مراسلنا وزميلنا سامي الهاني اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا يا سامي.
3: صباح النور سناء، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. عودة مدرسية وجامعية موفقة لجميع التلاميذ اللي انطلقت من أمس ولاية المهدية، التحاق 53487 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و 43222 تلميذ بالمرحلة الإعدادية. وكان يوم أمس افتتاح مدرسة الإعدادية بالرواضي اللي التكلفة متاعها الجملية بلغت 7,323,000.
2: يعني تقريبا تلم ذا فيها لأول مرة هكا ولي؟
3: لأول مرة تقريبا سنة. هما الحقيقة فما 196 مدرسة ابتدائية و37 مدرسة إعدادية و23 معهد وخمس إعداديات تقنية بولاية المهدية. فما مشاريع تربوية بالجهة اللي يبلغ عددها 433 مشروع، منها 201 منجز و40 قيد الإنجاز بكلفة 25 مليون دينار، وتسعة مشاريع أخرى في مرحلة التقييم، و183 مشروع في مرحلة الدراسات، إلى جانب مواصلة تسعة مشاريع هدم وإعادة بناء الأسوار. كذلك بالنسبة للسنة الجامعية أيضا استقبال المبيتات الجامعية سواء في المهدية المدينة أو مدينة معتمدية رجيش للطلبة، تقريبا جاهزية فما 1400 سرير بالمهدية و400 سرير برجيش استقبال الطلبة بداية. يعني هي ديجا انطلقت السنة الجامعية في مؤسسات يوم 1 سبتمبر وفي مؤسسات أخرى يوم 12 سبتمبر.
2: أما أغلبهم يا سامي حتى ولو فما الحقيقة العودة غرة سبتمبر ولا 12 سبتمبر، كل أغلبهم كان يتحسها العائلة الكل تتحمس نهار 15 سبتمبر، يعني حتى كيبدا عندهم طالب جامعي أو كب كلهم يقول لك الكبار والصغار والناس الكل ترجع نهار 15 سبتمبر هكا ولي؟
3: الحقيقة سنة فما مثلا خاصة الدراسات التكنولوجية يلتحقوا بكري بالمقاعد نتاعهم، نظرا لأنه ما بتعرف السنة الجامعية قصيرة والناس كل تحب تخلط على الكورة متاعها وتكمل كورها وباش يبدأوا حاضرين.
2: معقول جدا. اي
3: وفما مؤسسات أخرى طلبة متاعها هم اللي يتخادلوا يعني برمج ويتلاقوا الكل عن ما نعرف واحنا الطلبة عندهم جروبات عن نرجع نهار واحد اكتوبر نرجع نهار كذا كل واحد فاجأة. ما هي السنة الجامعية انطلقت
2: وكيف يهدوا عليكم لديس ما تتفاجعوش وقتها
3: لديس وليز أبسونس يقع روحوا في غياب أربع مرات ولا ثلاث مرات حسب المؤسسة يقع روحوا إليميني ممنوع من تعديد الامتحان بعدها يرجع يقول لك كيفاش واني كيفاش كيفاش كيفاش ما هو انت واظب على حضورك لهنا كل شيء موفر ما بيتم موفر لكرارك كريت فهمتني الاساتذه موجودين على فكره راه الاساتذه موجودين فهمتني حاضرين راسلوا الاستاذ يدخل يعمل ابسونس كولكتيف واللي قريت كلام ديال الموجودين لقيت اخرين ابسونس
2: الحقيقة هو الكومبورتمون هذايا موجود عند الطلبة ما ننكروش ياما في الأخر كما قلت أنت اللي حاب يحافظ على مصلحته يلزم ويلتزم بالمواعيد. أيا سيدي ندخلوا للمرشي
3: نمشي للمرشي. الحقيقة المرشي غالي نبدا واضحي المواد مش متوفرة برشا
2: ما لهاش نطيبوا بالخضرة اليوم مش لازم
3: حتى الخضرة غالية سنة
2: حتى الخضرة
3: ايه اتوش نعطيو باهي نبداو بود البحر الغزال اليوم 10 دينارات فما تقريبا 4 ولا 5 كعبات راه هذا يعني يقول الغزال التريلا 16 دينار و500 الوراث المربية اللي هي متوفرة برشا من 18822 دينار المجل ايضا موجود 16 دينار و500 الصفراي 35500 الروجيه 38 دينار قاروس 32 دينار جغالي 65 كرشو 35 دينار سوما 65 دينار مناني 65 دينار شفرات 22 دينار روزي 30 دينار الكراميل 37 دينار والشوابي 30 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء سكا سكالوب داند 20 دينار و900، سكالوب دجاج 20 دينار و500، كويس داند 12000 و900، كويس دجاج 13000 و900، دجاج باك 8000 و500، العظم من دينار 13100، الدجاج الحي 7800 واللبنب 14 دينار. بالنسبه للخضر الفلفل والغلال، الفلفل 2500 4500، الطماطم من دينار ل 2800، البطاطا 2500، البصل الروس 1480، القطع 2500، انجيل 3500، ود القمر 3500، سلق ومعنوس الورقيه قطة 700، البندلاق الحاره 6 دينارات، السلطه 1800. بالنسبه للغلال العنب من 6 دينارات 8500، التفاح من 4 دينارات 8500، العوانه 6500، والخوخ من 7 دينارات و500 ل 9 دينارات، وفما عفوا الدلاع ب 1200. بالنسبه للحوم الحمراء علوج 55 دينار، بقري هبره 47 دينار، كتلات 47 دينار، فيلي 55 دينار، صدر 40 دينار، جمانه 46 دينار، كرشه صافي 7 دينارات، عفوا كرشه صافي 13 دينار، كرشه مخلط 7 دينارات، كبده وقلب 50 دينار، والمرقاز ثم 25 دينار وفما 40 دينار. هذه الاسعار من السوق البلدي بالمادي.
2: باهي سيمي، نحب نرجع معاك جوست للغله، دونك ما نعرفش ممكن انت سميت واني ما انتبهتش، فما بنان في المهديه؟
3: لا ما فماش بنان،
2: مفقود تماما البنان هكا ولا
3: ما شفتش حتى تقطع في بعض المحلات، فما شفت البارح هاني فما ب 22 وب 23 دينار.
2: باهي دونك 22 و 23 هذايا مخالف لبعض المعطيات اللي وصلتنا اللي هو فوق 30 دينار. باهي ميساج خلينا هكايا، ماهوش ضروري ناكلوا الموجود واللي نقدروا عليه. شكرا ليك يا سيدي هاني، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم. في قديش اليوم من المهدية؟ إن شاء الله قضية مزيانة وإن شاء الله خفيفة مليانة بالخيرات السبعة لكم الكل مستمعينا. خليكم معنا، بوز صغيرة مع الموسيقى في كابوتشينو كالعادة، رفقكم بالموجات الإيجابية ونرجع لكم بعد شوية بمتابعتنا وأخبارنا.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة على موجاتنا. خليكم معنا المتابعة تتسويت بجهزنا البلدية حمام سوسة.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
0: الحقيقة المداخلة هذه اخترت لها كعنوان حراك من أجل مصلحة الجميع، وتفاصيلها وش نفهمها مع ضيفنا تتسويت في كابوتشينو اللي هو سي وسيم جوغريم المكلف بتسيير بلدية حمام سوسة، باش يعطينا كل التفاصيل. مرحبا بك سي وسيم، نورتنا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام سناء ومرحبا بجميع مستمعي جوهر اف ام.
0: قل لي أنت العنوان في بلاستو وإلا ليه؟
2: مو بالطبيعة في بلاستو ما اسمه.
0: أي سيدي، يعطينا التفاصيل وكيفاش بلدية حمام سوسة حرصت من خلال البلاغ هذايا أنها تحمي الجميع ومتساكني المدينة الكل في تنظيم، خليني نقول لحراك باش يكون مدني باش يكون تتشارك فيه كل الأطراف لحماية الحيوانات والرفق بها.
2: في الحقيقة مدام سناء، احنا نعرف انه مدينة حمام سوسة يعني من قبل مش من تو مشات في منهج يعني عدم القنص ومشات في الحلول البديلة والصيد بالشباك بالنسبة للكلاب السايبة. واحنا من قبل يعني في المنهجية هذه وديما معناها نشدوا الكلاب السايبة وبعدنا يعني عن عمليات القنص. والحقيقة نظرا يعني خاصة مع بعض الصيف ومع اقتراب يعني العودة المدرسية، الحقيقة جاتنا عديد التشكيات من المواطنين فيما يخص الكلاب السايبة. هذاك علاش ارتأينا أن نعملوا يعني مبادرة تشاركية مع الجمعيات الناشطة في المجال وجميع المواطنين اللي يحبوا يدخلوا، باش يعني نعملوا جلسة إن شاء الله غدوة مع مضي ساعتين في قصر البلدية حمام سوسة. والجلسة هذه يعني باش يكون الهدف متاعها يعني أساسا يعني هو أن تعاطي مع المسؤول يعني مع ظاهرة انتشار الكلاب السايبة، ونحاول يعني نقصوا من الحدة يعني من الانتشار متاعها. وإن شاء الله يعني غدوة نعمل خطة ميدانية، أول حاجة عملية إحصاء الكلاب السايبة والبؤرة متاعها وين تتكاثر باش نركزوا على البؤرة دي، ونقوم يعني بعملية التعقيم والتلقيح ضد الكلب. وفي الحقيقة يعني في حمام سوسة عملنا يعني عديد حملات تلقيح مجانية، وهنا نشكر يعني جمعيات المشاركة والمندوبية الجوية للفلاحة اللي مكنت البلدية من التلقيح المجانية. آخر حملة يعني تم فيها تلقيح يعني 900 كلب وقت يعني بصفة مجانية المواطنين. ديما نعملوا خيمات قدام قصر البلدية وفي بعض المواقع نقلبوا المواطن والمواطنين يجيبوا الكلاب متاعهم والكتات متاعهم.
0: متعودين به سي وسيم بحكم التنسيق كما قلت بين سلطة البلدية ووزارة الفلاحة أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في مختلف الولايات، لكن اللي لفت انتباهي الحقيقة في البلاغ متاعكم وفي الأكسيون اللي باش تقوموا بها غدوة بتاريخ 17 سبتمبر هو تشريك المكونات متاع المجتمع مع المدني وتشريك الجمعيات، وخصوصا انكم باش تعملوا لجنه غدوه، باش تعملوا لجنه باش تقسموا فيها المهام. دونك شنو هي الخطه نتاعكم تحديدا في النقطه هذيا؟
2: كما قلت لك الخطه هي اول حاجه يعني باش نقوموا بعمليه احصاء معناها وتحديد البؤر. يعني ديما ما تعرف الكلاب عندهم البؤر نتاعهم يعملوا لو تيريتوار نتاعهم، يعني باش نشوفوا البؤر هذيا ولي تيريتوار هذوما باش نخدموا عليهم
0: في علاقه بالتعقيم والتلقيح.
2: بتعليق التعقيم والتحقيق هو فتكون فما ان برانسيب ويتم لهنا. مثلا وقت اللي يبدا فما كلب كما نقولوا احنا عامل مركز التريتوار نتاعو، ما يجيش انت مثلا تعقمه وتزد بعده من غاديك يوليو يجيو كلاب اخرين. دونك احنا نعقمه ونلقحوه ويقعد في البلاصه هذيك باش يحمي البلاصه هذيك وما يجيوش كلاب اخرين.
0: هو الحقيقه يلزم برشا وعي ويلزم برشا ثقافه يعني تتنشر بين المواطنين، خصوصا في التعامل مع الحيوانات هذوما. قد ما نحاولوا احنا باش نقصوا من الاعداد نتاعهم، خصوصا كي سايبين وفي الشوارع والكل، راهو هذاك في الاخر ينجم يكون كان حيوان ناقل للامراض على خاطره بيان سور عنده كونتاكت بحيوانات اخرين. اما زاده فما سلوك نتاع تعامل امن مع الحيوانات. كل شخص والفوبيا نتاعو، كل شخص والكومبورتمون نتاعو كيفاش ينجم يكون. شنو هي النصيحه اللي قدمها سيادتك بحكم حتى اللي سمعته من عند المواطنين او التشكيل؟
2: هو راهو يا مدام لما يتم تعقيم يعني الحيوان خاصه الكلاب، راهو حتى الاجريسيفيتي نتاعو وكل تتنحى معناها لما يتم تعقيمه. هذا معناها سي سانتيفيكمون نحكيو انه معناها راهو كل التعقيم راهو عنده اثر ايجابي. ويكون احنا معناها نميزوه يعني نركبوا له معناها البلوطه نتاعه باش يكون مميز، وحتى المواطن وقت اللي باش يقربك الكلب هذاك ويشوفه بالبلوطه نتاعه ويكون فما نوع من التما الطمأنينة.
0: من الطمأنينة إنه الحيوان هذاك ملقح وتم تعقيمه والكل.
2: اكزاكتومون.
0: لكن مشكورين على البدرة هذه سي وسيم جريم يعطيك الصحة ايه. من خلال
2: وإحنا
0: تفضل.
2: سامحني وإحنا ديجا معناها قاعدين نحضروا معناها بلوتو حضرناه يعني مركز نتاع إيواء وبين الأهداف يعني بين الأهداف يعني نتاع الجلسة نتاع غدوة إنه كيفية التعامل مع مركز الإيواء هذه وكيفاش الجمعيات هذه باش تخدم معنا ونخدموا اليد في اليد مع المجتمع المدني والبلدية للحد من انتشار كلاب السايبة ومركز التعقيم هذا معناه باش يكون على ذمتهم إن شاء الله وإن شاء الله معناها نحدوا من ظاهرة انتشار كلاب السايبة إن شاء الله.
0: موافقين إن شاء الله في المهمة هذه وإن شاء الله باقي البلديات تخطو على الخطى نتاعكم الحقيقة على خاطر النقطة هذه هامة جدا الحركية باش تكثر توا في كل الأوقات كل الأعمار باش تخرج كما نقولوا للشارع يعني مش كما في الصيف يكون الخروج مثال نتاع الأطفال وإلا غيره يكون يعني مدروس الوقت نتاعو توا الناس الكل أوبليجي باش تخرج دونك ماذا بينا زادة نخرجوا وإحنا مطمئنين وإحنا محميين دونك إن شاء الله ياخذوا على منويلكم باقي البلديات ونذكر كل مستمعينا إنه الأكسيون هذه باش تصير غدوة إن شاء الله في مقر بلدية حمام سوسة انطلاقا من ماضي ساعتين غدوة الخميس 17 سبتمبر 2026 مشوارنا مازال متواصل توت سويت مع موجز لآخر الأخبار يقدمه لنا زملائنا من قسم الأخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانية خليكم معنا.
1: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونفري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسلوب المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد اللي ناقش مشغلكم.

0: حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية. سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في خذ الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرانتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بكلية الطب سوسة تم اليوم تنظيم ورشة وطنية لتعزيز أمن الرعاية الصحية وتطوير قدرات النظام الصحي التونسي لمواجهة الأوبئة والعدوى. مفادة الأخبار شيراز تزركي تابعت وتحدثت إلى الدكتورة أحلام جزارة عن نقطة اتصال الصحة الواحدة بوزارة الصحة.
3: نحن اليوم ملمومين في ورشة وطنية حول تعزيز الوقاية ومكافحة العدوى اللي جاية من الخدمات الصحية. الأهداف نتاع الورشة هذية هما باش نلموا ساعة كافة المتدخلين، دونك فما خبراء دوليين من الأيكان، فما المنظمة العالمية للصحة، فما بطبيعة وزارة الصحة ممثلة يعني في أنا نقطة الاتصال، وفما إدارة حفظ صحة المحيط، فما الإدارات الجهوية خاطر عنا فيها فروع جهوية نتاع حفظ الصحة. دونك اليوم حابين نحكيه على الوضع اللي موجود فيما يخص الوقاية من العدوى والمكافحة متاحة. شنو كسبنا في تونس من اللي بدأت الوقاية هذية؟ شنو التحديات؟ شنو الرهانات؟ نشوفوا اسكو نحن بعد ياسر على المعايير والتوصيات الدولية ولا قراب لها. تكون مساهمة من كافة الأطراف، نعملوا خارطة طريق وطنية باش نطوروا الوقاية من العدوى ومكافحتها. نحبوا نسمعوا آراء الناس الكل باش نخرجوا بخارطة الطريق اللي هي نجم تحسن الخدمات وتوقي من العدوى والمكافحة متاحة المرتبطة بالرعاية الصحية.
2: نظمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوما جهويا للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، وذلك بالمركز الإعلامي الموجه للطفل ببن عروس، بهدف التعريف بهذا البرنامج وأيضا لمساعدة النساء والفتيات على التسجيل بالمنصة الخاصة به. وفق تصريح مديرة المركز، مركز الإعلامية الموجه للطفل ببن عروس وصال الزاهي،
4: هي وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نظمت يوم جهوي للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. معناها اختارت المراكز الإعلامية الموجهة للطفل بن عروس باش تعرف بالمنصة، باش تساعد معناها النساء باش انهم يدخلوا على المنصة ويسجلوا، وفي نفس الوقت نعرفوا اكثر بالبرنامج رائدات. خلال اليوم هذا ان شاء الله باش معناها نعاونوا النساء والمرأة بصفة عامة والفتيات باش يسجلوا في منصة رائدات، في نفس الوقت باش نعرفوا بالبرنامج زيادة، معناها نحكيوا مع النساء ومع الفتيات، في نفس الوقت زيادة نعاونهم باش يسجلوا في المنصة. اللي ما عندوش معناها بي سي في الدار، واللي ما عندوش المنصة وما عندوش انترنت، يتفضل بحذنا في مركز الإعلامي الموجه للطفل بن عروس باش نسجلوا له باش نقوموا بالإجراءات الكل ان شاء الله.
2: دعا الديوان الوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية أمينة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. وشدد الديوان وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك على ضرورة احترام قواعد السلامة أثناء التنقل وعند قطع الطريق، داعيا التلاميذ إلى التحلي بالسلوك الآمن في الطريق وموصف

0: تحصياً بعدم لمس الأسلاك والتجهيزات الكهربائية داخل المؤسسات التربوية تفادياً للمخاطر وحماية لسلامتهم. دولياً، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون مساء أمس قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد شيباني اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في منطقة الشرق الأوسط. زادت مصافي التكرير اليابانية من مشترياتها من نفط الشرق الأوسط مع تصاعد المخاوف بشأن سرعة وصول الإمدادات بعد إغلاق خط أنابيب سعودي رئيسي وسط منافسة متزايدة بين المشترين الآسيويين للحصول على شحنات الخام المتاحة. موجز اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الموسيقى تونسية والأجواء التونسية حاضرة زيدا في كابوتشينو على جوهرة فام. رافقكم حتى الماضي ساعة أخبارنا متابعتنا في علاقة بالشأن التربوي توت سويت، وخصوصا أنه البارح كانت المتابعات يعني كلها مزيانة كلها احتفالية بمناسبة العودة المدرسية. لكن انطلاقا من اليوم باش نبداو نسمعوا شوية من هنا وشوية من الغادي، هاو فما مشكلة هونية، هاو ماذا بينا الطلب هذايا يتنفذ، ماذا بينا تتم المراجعة في الموضوع الفلاني. على شنو نحكي؟ نحكي على توزيع جداول الأوقات اللي يثير حيرة الأولياء والتفاصيل في علاش هكا.
1: علاش هكا؟
2: علاش هكا؟
0: أكيد الإجابة باش تكون مع ضيفنا اللي هو سي أنيس المانع، ممثل عن الأولياء، أولياء الإعدادية النموذجية بسوسة، وباش يعطينا كل التفاصيل خاطر احنا زاد عندنا كل الوثائق الرسمية اللي من خلالها نجاوبوا الأولياء اللي كانوا في اتصال بينا زاد على جوهرة فام في علاقة بتوزيع جداول الأوقات. أهلا وسهلا سي أنيس، مرحبا بك.
3: السلام مدام، مرحبا مرحبا بالمستمعين، يعيشك ربي فضلك.
0: دونك بين البارح واليوم تلامذتكم ولا اولياء
3: وليداتنا
0: وليداتكم تحصلوا على جداول الاوقات نتاعهم، وتفاجئتوا في اغلبكم الحقيقه بتوزيع الزمن المدرسي في علاقه بكوليج بيلوت سوسا. والحقيقه باش نقدموا المعلومه صحيحه، الكوليج بيلوت نتاع سوسا فيها عدد كبير جدا من التلاميذ بحكم اللي هي الاعداد النموذجية الوحيدة في الولاية، في ولاية فيها أكثر من 16 معتمدية. دونك نحاولوا أنه زيدا نقربوا التصويرة للي يسمعوا فينا وبتيتخ ما همش معنيين وما عندهمش صغيرات يقرأوا في الكوليج هذية، لكن يلزمنا نتفهموا أنه راهو يجيوا

0: من المعتمديات الكل، من القلعة الكبيرة الصغيرة، سيدي بوعلين، فيضة، بوفيشة، حي الرياض، سوسة جوهرة، عبد الحميد، يعني المناطق الكل والمعتمديات الكل. شنو الإشكال اللي لقيتوه انتوما مع الزمن المدرسي وجدول الأوقات يانيس؟
1: باهي هذا هو مدام اللي كنت تقول فيه انت باش نوضح المساله. احنا الاشكاليه في الوقت الفاصل ما بين الحصه الصباحيه والمسائيه اللي هي موجوده في جدول
0: البوز الفطور،
1: البوز الفطور اللي هي تو في جدول الاوقات الجديد ولا ساعتين، هي عملناها مثلا كانت ساعه بس تفاجئنا كونها ولات ساعتين. يجينا نشوفوا لقينا فما منشور وزاري يقول المده الفاصله بين الحصه الصباحيه والمسائيه يلزمها تكون ساعتين في كل الحالات،
0: وهذا
1: ماهوش خاص بالمكان باللوز، خاص بالكل كولاج الكل، معناها المنشور الوزاري هذا كولاج الكل تونس كامله بالضبط.
0: النقطه هذه يا سي انيس لو تسمح، خاطر عندنا بيان سور كل الوثائق الرسميه، الاداره العامه للبرامج والتكوين المستمر توجهت ببلاغ واضح ودليل توزيع حصص التدريس في جداول الاوقات في المدارس الإعدادية العادية، المدارس الإعدادية التقنية، والمدارس الإعدادية النموذجية في تونس كاملة، ونصصت في النقطة هذه أنه بوز الفطور باش تكون من نصف نهار الماضي ساعتين.
1: باهي بيان سور نزيد نوضح شويه للاستاذ المستمعين، اللي الكوليج العادي يكون موجود في نفس المعتمديه، معناها الصغيرات اللي يقراوا فيه يبداوا موجودين في نفس المعتمديه بعد ماكسيموم 2-3 كيلومتر على الكوليج. الكوليج بيلوت يلم الصغيرات اللي جايين من المعتمديات سوسه الكل، يمكن 16 معتمديه معناها بالابعاد والاقرب. البوز نتاع الساعتين باهي وقت اللي صغير ينجم يروح لداره باش يرتاح ويتغدى وياخذ قسم الراحه ويرجع بعد ما ساعتين يكون بليز اليز باش يعدي السوايع نتاع العشي. لكن تولي مشكله في الحاله هذه كونه هو ما عندوش حتى امكانيه باش يروح. نقول حتى امكانيه، راهو نحكي مانيش نحكي كان على المعتمديات البعاد، حتى المعتمديات القراب كيما قلعه صغيره ولا سوسه جوهره ولا حتى حي الرياض مع اللومبوتياج اللي تلقاه في نص النهار وقت ما تعرفوه البلاست كوليش بيلوت موجود في بريسك في محطة التاكسيات وين المندوبية الجهوي في وقت الضرورة. انت ما تهز صغيرك نص النهار ودرجين خرج من الكوليش ما تخرج به من غادي، كان نص النهار ونص تخرج قلت لك به من غادي مك اللومبوتياج هذاك ما توصل انت حتى كانك قريبة وبوسيلة نقل خاصة متاعك، ما عادش نحكي على ترونسبور ببليك لهنا خاطر هذاك معناها حاجة كلاسية، ما عادش مستحيل صغير ينجم يمشي ياخذ تاكسي ويروح لدارهم ويرجع في الوقت في ساعتين حتى يكون قريب برشا. دو سيفي ما تنجمش تهز صغيرك تروح به للدار وترجعه في ساعتين حتى اذا كانك انت قريب، فما بالك لو كان انت من سيدي بوعلي ولا من كوندار ولا من سيدي الهاني ولا بوفيشه نبارلون بلو معناها بريسك في سيدي سويت للمعتمديات الكل. بالطريقه هذه المسؤولين في المندوبيه وفي الكل الكوليج سمحني يعرفوا نورمالمون شتي هذا، يعرفوا الا الصغيرات هذوما بعاد وما عندهمش الامكانيه باش يروحوا باش يتغداو في ديارهم ويرتاحوا.
0: في نفس الوقت مطالبين باش يطبقوا المنشور الوزيري.
1: باهي هنا احنا كلمناها السيده المدير وقلنا لها راهو في بعض الاعداديات النموذجيه اجتهدوا كما كان عندنا قبل، فما اجتهاد من السيد المدير السابق كانت عندنا ساعه واحده راح المنشور مو جديد راهو باش الساعه نوضحوا كونه المنشور مو جديد.
0: سي انيس خنتبع معاك خطوه، فما مطعم هو نورمالمون يعني صغيرات ينجموا يفطروا غاديكا في وسط الاعداديه النموذجيه نتاعهم، وفما زاده امكانيه انهم يقعدوا سيغ بلاس، هذا مسموح به.
1: باهي انا نعطيك يعني الميساج ينجموا يقعدوا سير بلاس، شنو باش يعملوا هما؟ مش يقعدوا سواء في المطعم في الكونتين والا مش يجيب فطور وحده. باهي مش يفطر ماكسيموم 4 دراج نص ساعه. بعد هو الشيء هذا صاير من قبل في الساعه، معناها هذا شنو باش يعملوا؟ وبعد مش يقعد ذاك النص ساعه ولا الاربع دراج اللي تبقاو مش يعديهم كيما ينجم يعديهم، معناها راهو ما عندوش فين يقعد، مش يقعد واقف يعديهم كيما ينجم يعديهم في الشمس تتعدى، بعد كيف تولي ساعة
0: المحيط
1: لا خل نكمل لك كيف تولي ساعة وأربع دراج، ماهيش أربع دراج، بعد ما يكمل هو فطور، شو قعد ديك الساعة وأربع دراج ولا الساعة ونص غادي، الصغير مش يخرج زعما.
0: يراجع دروسه.
1: معاك ثم قاعة مراجعة تهز يمكن ماكسيموم 50 واحد. وهما يمكن فوق ال 500 اللي مش يبقوا، ال 450 اللي بقيش مش يعملوا، مش يبقوا غادي قاعدين في الساحه نتاع المدن نتاع الكوليج في الشمس، ما عندهمش حتى وين يقعدوا، معناها يبقوا واقفين، يتعبوا، يدخلوا العشيه ايبويزي، يكرهوا اصلا القرايه. اني أني نحي أني بنتي مثلا قالت لي ما يمكن إذا كان ما جيتش البيلوت خي ما تخيل معناها تلميذ متميز تميز سقراط ويوصل معناها يكالوفه يقول لك الوجه جاي يعني البيلوت قعد في الكوليج بحدا الدار خي هي يلقى لي كونديسيون نون فافورابل معناها
0: اكيد تو يتاقلم عليها التلميذ ما زاد صحيح كما قلت انت يلزمنا نخمو في مصلحه التلميذ دونك رغم المساحه الكبيره كما نقولوا ما شاء الله نتاع المؤسسه التربويه هذه ورغم انه ممكن ومتاح انهم يقعدوا لداخل لكن انتم كاولياء تشوفوا انه ساعتين هذوما باش يستنصفوا طاقه التلميذ
1: وحاجه اخرى انت مش
0: واحد باش يقعد يجري على الترونسبور ويجري على الوقت ويولي دخله بخرجه للدار
1: ما ينجمش ما يوصلش ما يوصلش ما يوصلش
0: على بلاصته وتقول انت راهو من غير مراقبه ومن غير كيما نقولوا اشراف من عند القيمين اللي موجودين غادي خاطر هما بدورهم باش ياخذوا البوز نتاعهم زيد
1: هذا اللي كنت نقول لك عليه تو معناها حتى اذا كان مش يبقاو معناها تحت حمايه شكون وفي مسؤوليه شكون تو صحيح السيد المدير امس قال نخليهم يبقاو وقت البوز
0: ما نقطه باهيه الحقيقه
1: وهذه نقطه باهيه مشكور عليه لكن في حمايه شكون قال ما تحملش مسؤوليتهم في حمايه شكون وقتها في الوقت هذا التوقيت خاطر الاداريين واللي سيرفيون كلهم مش تلقاهم خذوا البوز نتاعهم جد حتى كان مش يقعد يمكن يقعدوا
0: اكيد هي مساله تنظيميه هذه بحته سي انيس ما زاد التلميذ الواعي والمسؤول والمتميز اللي كنت تحكي عليه انت اكيد هو توا انت تقول ساعتين بوز معناها ما هبط ما حط البانيي نتاعو ما خذا بلاصته في الغستو ما فطر على روحه ما لم البانيي نتاعو ما يسيش خليني نخمم هكا كيما يخمم الكل معناها دونك تقول انت اذا كانت ساعه راه تبقى منها 20 دقيقه 15 دقيقة تقول يا سيدي ميساش نعديوها كيف ما نعديوها أما كي تولي
1: كيما كنا نعديو فيها ديجا
0: كي تولي ساعتين يولي زادا ينجم يجبد روحه على جنب وينعزل عن المجموعة ولا يبقى هو وصاحبه ولا هو وصاحبته جودي نامبورت كوا ويمد كراسه ويمد كتابه ويراجع شوية زادا ما فيها بيس
1: وي
0: في القاعة المخصصة اللي باش
1: القاعة المخصصة قلت لك ما تهزش يمكن أكثر من 50 تلميذ وما فيهاش باش ندخل في أمور لوجستية ما فيهاش كراسي الكراسي يهزوهم للصلاة يقراو بهم ما احناش معناها ما غير ما ندخل في الأمور هذه في الأمور إمكانيات وكل شيء صحيح أما كمام حتى نقولوا موجودة فيها الكراسي وفيها قداش باش تهز
0: الحل حسب رأيك اللي يرضي الجميع بما أنك ممثل عن الأولياء شنو المقترح نتاعكم؟
1: والله هو احنا عملنا عريضة قد صبيناها في المندوبية الجهوية نهار 14 سبتمبر نهار الاثنين احنا طلبنا فيها الحق النقطة الأولى طلبنا فيها بنظام الحصة الواحدة خاطر هو نظام الحصة الواحدة ينحي المشاكل هذه كله ويزيد يسهل على التلميذ يوفر له أكثر وقت بعد ما يروح معناها للمراجعة وحتى الأنشطة الثقافية والترفيهية وكل شيء
0: معناها بوز الفطور ساعة
1: بوز الفطور لا ممبا اي لا هو هذا النظام الحصة الواحد طبقوه في بعض الاعداديات في جربه في الساقس حبينا احنا زعما الابارامون حسب ما قال لنا السيد المندوب لوجستين مش ممكن لخاطر يمكن الصالات ما يكفيوش باش يخدموا نظام الحصة الواحدة ما بتعرف النظام الحصة الواحدة شو يولي الكل يقراوا في الوقت
0: صحيح
1: به اما على الاقل قلنا معناها حطينا نوت اللي حتى اذا كان ماهوش متاح نظام الحصه الواحد على الاقل نرجعوا للنظام القديم اللي القديم بالنسبه لنا نحن خاطر الكوليج بيلوت هذا عندنا اول كان بنظام ساعه واحده في البوست والعام اللي قبله كيف على الاقل نرجعوا
0: فما منشور ديجا عندنا نسخه منه توجه به المندوب الجهوي للتربيه بسوسه مشكور على المجهود نتاعو انه سمع الاولياء بيان سور في علاقه بمراجعه الزمن هذايا وتوجه به مباشره الى وزاره التربيه هذا ما يمنعش لي نتمنى لكم التوفيق والنجاح لكم ولصغيراتكم
1: حاجة أخرى بالله ما دام سمحني نخدم بها ما نقطة أخيرة عن مزيان كيف احنا تو ديما ناخذوا الاعداديه النموذجيه هذه اللي هي مش كما الاعداديات الاخرين اللي هما في وسط الحوم معناها في وسط اقراب للتلامذة مش كان في البوت لاحظنا احنا اليوم مثلا احنا في العاده كيف نجيو فما اولياء ما هو مانيش نحكي على روحي هنا خاطر نحكي يعني باسم الاولياء الكل فما اولياء يجيبوا صغارهم السبعة ونص السبعة وسبعة باش يوصلوا هو للكوليج ويمشي يخدم على روحه في العاده الكوليج محلول الوقت هذاك لاحظنا امس اليوم اللي الكوليج مش محلول يحل 8 غدا رجال معناها في الوقت
0: سي انيس هي مشكل تونس الكل تلقى الام والبو يخدموا 8 والصغار تدا يدخلوا 8
1: اي لكن بالنسبه للكوليج هذا كوليج بيلوت معروف اللي هم يجوا من بعيد حتى اللي يجوا بالترونسبور حتى يجوا بالكيرات الكيران باش يوصل يخلط هو البكري يلزم يجي في الكار الاولى اللي هي توصلوا يمكن السبعه ولا سبعه وربع الباب بحر سوسه معناها كي يلقى الكوليج
0: الباب يتحل قبل الثمانيه
1: هلا كان يتحل السبعه ونص الباب احنا اليوم الباب ما متحل قريب الثمانية
0: ما هذه الاولياء قالوا رجعونا كيف ما كنا
1: رجعونا كيف ما كنا. شوف ما حناش طالبين حاجة كبيرة. شوفت كيفاش ما حناش طالبين حاجة كبيرة، طالبين نرجعوا وين كنا. كهو
0: هي مسألة تنظيمية أكيد سي أنيس، وشوية وقت وإن شاء الله بيان سور يتم الاستجابة للمطالب هذه الكل. الحقيقة احنا من باب التفاعل مع الأولياء اللي زاد اتصلوا بينا على جوهرة فين باش نوصلوا صوتهم في النقطة التنظيمية هذه، على خاطر صحيح مصلحة التلميذ هي فوق كل اعتبار، أما زاد مصلحة الولي، مصلحة الأستاذ، مصلحة القيم، زاد هي نقاط يلزمنا
1: نفهموا. احنا نسألك سؤال، مادام احنا كيف حنعملوا نحاولوا نعملوا ترتيب بين مصلحة التلميذ والأستاذ والإداري، كيفاش رتبوهم؟
0: مصلحة التلميذ نتصور قبل كل شيء
1: وبعد الأستاذ، على خاطر هو اللي مش زاد مش
0: يقوم برسالة، معناها
1: مش يقوم برسالة، ونتصور في المكتب الأستاذ الإداري.
0: أكيد
1: احنا لاحظنا السنة يمكن تتبدل الترتيب.
0: هو الترتيب ما نصورش انه الترتيب تبدل عند الاداره، فقط هو تطبيق للمنشور المعمول به. واحنا حكينا في النقطه هذه بربي خلينا ناكد سي أنيس، على خاطر الوضع في ولايه سوسه يختلف عن باقي الولايات. فما ولايات اخرى في تونس عندهم زوز كولاجيت بيلوت وعندهم زوز ليسيات بيلوت وكل شيء. دونك احنا سوسه ما شاء الله جغرافيا كبيره، عدد التلاميذ المتميزين عندنا ما شاء الله زاد كبير، وعندنا مؤسسه اعداديه وحيده نموذجيه ومعهد ثانوي وحيد زاد نموذجي. بتيت من
1: يعني عندهم نفس المشكل حتى اللي تبيلوت اللي تسهل الأولى، سمعت عندهم نفس المشكل.
0: من النقاط اللي تخلينا في السنوات القادمة يولي عنا مؤسسة نموذجية أخرى وإعدادية نموذجية أخرى. مشكور
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يعطيك الصحة سليمان، شكرا لك على لفت النظر هذايا اليوم في كابوتشينو، وإن شاء الله بيان سور يتم حل الإشكال هذايا في أقرب الأجال باش الناس الكل ما تتعطلش مصالحها. يا سيدي احنا الناس الكل يهمونا، ونحبوا الناس الكل تبدأ عامها وهي مرتاحة البال وتقرأ على روحها وتشد الهمة والعزم بيان سور للنجاح والتميز، موافقين ان شاء الله الجميع. دونك مشوارنا مستمعينا مازال متواصل في كابوتشينو، بعد شويه باش نهزكم لمجال اخر ومتابعات اخرى.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

وانت في عينيا تحفه يا داخل قلبي داخله حبك سحلني سحله الناس في عينيا مره انت العسل يا نحله.

0: يسرى محنوش على جوهرة فيم. وصلنا ل 11:51 دقيقة في كابوتشينو. نحكي وشأن يهم المواطن التونسي لقيت هذية، خصوصا المواطن المنظم اللي يحب يحين منظومة العلاج متاعو، اللي يحب يتمتع بالخدمات الصحية اللي قدمها صندوق الوطني للتأمين على المرض، اللي ذكر التوينس الكل بمواعيد وآليات إيداع الطلب في علاقة بتغيير المنظومة العلاجية. دونك فما روزنامة يلزم احترامها، 30 سبتمبر 2026 هو آخر أجل لإيداع طلب تغيير المنظومة العلاجية. كما نقولوا اللي يحب يبدل الكرني ولا يحب يبدل المنظومة في علاقة باسترجاع المصاريف وإلا طبيب العائلة وغيره. و 30 نوفمبر 2026 هو آخر أجل لإيداع طلب تغيير طبيب العائلة. كل التفاصيل تلقاوها بيان سور كي تدخلوا على الموقع الكنام اللي هو IEE-26 كنام، على خاطر المركز الافتراضي هذا يقبل الطلبات نتاع تغيير منظومة العلاج وتغيير طبيب العائلة. دونك تنجموا تحترموا الأجيال بيان سور باش تتمتعوا بالخدمات هذية في علاقة بتغيير المنظومة العلاجية. فأكثر من مرة المواطن التونسي جرب منظومة وبعديك يقول لك الحقيقة كي جربتها لقيتها ما تساعدنيش شخصيا، ما تتمشيش مع ظروفي مع إمكانياتي المادية، دونك ماذا بيا نبدل. هذاك علاش الكنام تحط الأجيال هذوما وتقول رجاء احترام الأجيال باش الناس الكل تتمتع على قدر المساواة بنفس الخدمة الصحية في علاقة بالتأمين على المرض. دونك زوز تواريخ اللي هما 30 سبتمبر و 30 نوفمبر، وأكثر تفاصيل تنجموا ترجعوا للفيديو هذه الموجودة على اللايف على صفحتنا الرسمية جوهرة فام، مع تمنياتنا إن شاء الله بالصحة دائما لكل مستمعينا ولكل مواطنينا. نرجع لكم بعد أخبار نصف نهار، بس مسعيدية حاضرة باش تحرر وتقدم الأخبار هذه اللي من خلالها تكونوا على باج زيتها وتسمعوا آخر المستجدات في تونس والعالم.
1: أحلى واحد ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: حياتي.
1: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجرة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
2: في مونوبري ليس اوفر امباتابل، وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم باوفر الدوخ، ثلاثة براونيز بوليغيو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم اكاهو، ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
3: مونوبري ديما معك.
4: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
6: اليوم مع أورانج، من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خوذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: مي لافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا أدخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
6: عندك Orange.
7: Johara FM.
0: Publicité.
8: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
9: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تسعى إلى التقليص من استيراد الغازات المساهمة في الانحباس الحراري وتسرع انتقالها نحو تبريد مستدام. وروسيا تكثف من هجماتها على أوكرانيا وتعلن استعدادها لمفاوضات جادة. في تفاصيل أخبارنا، قامت بعثة من البنك المركزي التونسي مرفوقة بممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس بزيارة دراسية إلى البرازيل في إطار التعاون الفني بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي البرازيلي، خصصت للإطلاع على تجربة نظام الدفع الفوري البرازيلي بيكس باعتباره أحد أبرز النماذج العالمية في مجال التحول الرقمي للدفع. وقد شملت الزيارة يومين من اللقاءات والمباحثات مع فرق البنك المركزي البرازيلي، تم خلالها استعراض مختلف جوانب هذه المنظومة، منظومة بيكس، من الحوكمة والتنظيم إلى نموذجها الاقتصادي، فضلا عن بحث العوامل التي ساهمت في نجاح هذا النظام وانتشاره الواسع. بمناسبة اليوم العالمي للأوزون الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار عمل عالمي من أجل كوكب أكثر برودة، جددت تونس تأكيد التزامها بحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغير المناخي، حيث مكن الملتقى الوطني المنظم بتونس العاصمة من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط من خلال الوحدة الوطنية للأوزون وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مكن من تقييم التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ بروتوكول موريال وتعديل كيغالي، فضلا عن تحديد المراحل القادمة للانتقال نحو تبريد أكثر استدامة. وفي هذا الصدد قال وزير البيئة لحبيب عبيد في تصريح لمراسلنا مهر صغير

0: اليوم نحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. كما تعرفوا الطبقة هذه هامة، هي متواجدة على بعد 10 كيلومتر إلى 50 كيلومتر على مستوى الأرض، وهذه الطبقة هي اللي تحمي الحياة بكامل أنواعها، من نباتات، من إنسان، من حيوانات، باش الكوكب نتاعنا نجم نعيشوا فيه ويولي صالح للعيش. ثانيا كما تعرفوا تعدينا في فترة معناتها صعيبة، سنة 2026 أولا عرفنا فيضانات كبرى، هيجان البحر، انجراف على مستوى البحر، هذا أولا. وثانيا عرفنا الحرارة اللي في بعض الأوقات فاتت 6 درجات، اللي كانت على المستوى العالمي يقولوا 1.5 وصلنا ل6 درجات. اليوم وقت في اليوم العالمي هذا هو هدف كبير. كما تعرفوا بلادنا شفتوا معناتها في التمثيلية حاليا الموجودين الشركات اللي تنتج في الكليماتيزاسيون في تونس، عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر جينيراسيون، معناتها هذا الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز اللي يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذا معناتها مقتصد في الطاقة. وكي يقولوا مقتصد في الطاقة 15% مع 4 مليون، هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600,000 كليماتيزر في بلادنا. شوف هذا التأثير نتاع 600,000 كليماتيزر غير في اقتصاد في الطاقة، وهذا الهدف نتاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030. هذا الهدف نتاعنا ان على الاقل 15% معناتها 600,000 كليماتيزر هما متواجدين، ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة في بلادنا. شكرا. احنا الهدف نتاعنا على المستوى الحالي اكثر من 40% معناتها باش نحيو من الغازات هذه اللي قاعدين نوردوا فيها. بدينا من 2024 نقصوا في توريد نتاع الغازات هذه اللي تتسبب في تلوث وانحباس الحراري اولا، وقاعدين الهدف نتاعنا باش نوصلوا معناتها بسنه 45 نجم نقولوا معناتها نقضيوا عليها جمليا، سنه 2030 نكونوا موجودين في المعدلات على الاقل الدوليه.
1: جهته أكد محمد ناصر الجلجلي وهو مدير الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن تونس قطعت من خلال الوكالة عدة خطوات هامة في تنفيذ بروتوكول موريال وتعديل كيغالي، حيث تخلصت البلاد بشكل خاص من مواد كربونية في جميع القطاعات تقريبا.
0: اليوم نجتمع في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني لحماية طبقة الأوزون، وهو يوم عالمي الحقيقة يدل على المجهودات أن حماية طبقة الأوزون ما تنجم تنجح كان كي ناس كل تخدم مع بعضها في إطار دولي، يعني كل واحد يساهم، كل دولة تساهم بطريقة معينة. تونس الحقيقة من 87 و89 من اتفاقية فيينا مرورا إلى تعديل كيغالي كنا سباقين في هذا البروتوكول، والحقيقة تم العديد من الإنجازات على غرار نقل تكنولوجيا معينة، المساهمة في مساعدة الصناعيين لتجديد خطوط الإنتاج تاعهم بغازات تحمي طبقة الأوزون، التكوين، الإشهاد، تقريبا عملنا عملية 141 سيرتيفيكاسيون معناها شهاد، و 800 مكون تكنيسيان معناها كونناهم، ساهمنا مع 7 صناعيين كبار في تغيير خطوط الانتاج. كذلك اليوم ان شاء الله باش تكون هناك اتفاقية مع شركة السكك الحديدية لمشروع نموذجي في تبديل عدة اجهزة. دونك هذه انجازات من ضمن العديد. المهم اننا نساهم الان فعليا في تونس بتخفيف الغازات هذه الدفيئة والغازات الضارة لطبقة الأوزون بآلاف الأطنان سنويا، وهذا كله معناها مشهود للبلاد في هذه.
1: شأننا آخر، أعلن المعهد الفرنسي بتونس عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لسنة 2026، والذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أجل أقصى يوم 30 من سبتمبر الجاري. دوليا كثفت روسيا من هجماتها على عدة منشآت عسكرية وموانئ أوكرانية الليلة الماضية وصباح هذا اليوم الأربعاء، معلنة في الوقت ذاته استعدادها لمفاوضات جادة إذا استؤنف التفاوض بينها وبين أمريكا وأوكرانيا، التي قال رئيسها زيلينسكي إن مسيرات روسية هاجمت مجال مولدوفا الجوي مرتين أثناء عبوره أجواءها. أدانت محكمة مدعومة من الاتحاد الأوروبي اليوم رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بأربع تهم تعلقت بارتكاب جرائم حرب خلال حرب بلاده من أجل الاستقلال عن صربيا في تسعينيات القرن الماضي، وحكمت عليه بالسجن 25 عاما. تاجي حكم إلى جانب ثلاثة قادة سابقين آخرين بارتكاب جرائم شملت الاعتقال غير القانوني والتعذيب والقتل والمعاملة القاسية. قال السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا إن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على منح التأشيرات لبعض الأفراد من جنوب إفريقيا هي مجرد خطوات أولى في سلسلة من الإجراءات التصعيدية. جاء ذلك في منشور له على منصة إكس. وفي تحيين جديد توفي 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 25 آخرون اليوم، في حين ما زال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض جراء انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: كل يوم نفس الريتم، كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا، وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا؟ وين مشيت أحلامنا؟ نخدمه باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة؟ تخدم وماك خالت على شيء، وحتى الخدمة ما عادش تكفي، والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة توانسة. أنت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك؟ هذا موضوع حلقة اليوم من المشهد. باش تشارك معنا سجل من توصوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
4: عجيل إنرجي قدملكم أنفسكم. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
5: نص نهار 11 دقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أنفو سبور. الجمعة 18 سبتمبر موعد الكشف على القائمة الرسمية للمنتخب التونسي اللي باش تشارك في زوز مقابلات متاع التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. من المنتظر 8 غيابات بالتمام والكمال بالمقارنة مع القائمة اللي شاركت في المونديال الأخير. ثم زوز غيابات مؤكدة، الحديث على حنا بعل المجبري متوسط الميدان الهجومي والمدافع على غرام بسبب الإصابة. ومن المنتظر دعوة لاعب ديجون المتألق سامي شوشان في تشكيلة المنتخب التونسي بعد ما سجل 3 أهداف إلى حد الآن في 6 مباريات في انتظار الكشف عن القائمة. نحكيو على مواجهات الجولة الثالثة المتأخرة. زوز مقابلات اليوم في البرنامج. في جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه الاتحاد المنستيري بقيادة الحكم سفيان الورتاني، وفي غرفة الفار فرج عبد اللوي. في حي المطار ببن قردان الاتحاد الرياضي ببن قردان يلعب مع نادي الصفاقسي بقيادة سيف الورتاني، وفي غرفة الفار حمزة جعيد. زوز مقابلات ينطلقوا على الساعة الرابعة على القناة الوطنية الأولى باش تعدي مواجهات بن قردان والسي اس اس، والوطنية الثانية باش تنقل مواجهات مستير والترجي الجرجيسي. وغدوة الدربي دربي العاصمة بين النادي الافريقي والملعب التونسي هيثم الطرابلسي كحكم ساحة، وفي غرفة الفار سلوفيني دافيد سميشا. نحكيو على مواجهات النادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي ببن قردان. زوز غيابات في مواجهات اليوم، الحديث على غياب محمد الطرابلسي وايمن دحمان. زوز باش يغيبوا على تشكيلة المدرب نبيل الكوكي بسبب الإصابة. خليل العياري ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من الدوري الفرنسي بعد تألقه مع نادي دونكيرك ومساهمته في الفوز الثاني للفريق وقلب الطاولة على نادي سانت إتيان. العياري كان سجل هدف خرافي في الشوط الثاني، هذا اللي خوله أنه يكون في التشكيلة المثالية ويرجع أكيد كأساسي في تشكيلة نادي دونكيرك رغم بدايته على بنك البودلاء في بداية المقابلة. على المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي فاز البارح على المنتخب الغاني في أولى مواجهات بطولة إفريقيا 3 شوط مقابل 0 25-17 25-21 و25-22. اليوم يواجه المنتخب البوركيني في ثاني المواجهات انطلاقا من الساعة 6، مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. على الأسطورة ليونيل ميسي اللي تم دعوته لمباراة توديعية مع المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب البنيني يوم 6 أكتوبر باش يشارك ميسي ويلعب آخر مواجهته بقميص التانغو الأرجنتينية. هو الهدف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني وأفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين على مر التاريخ. هذا كل معنا في أنفو سبور، كان معكم رامي نصر في التقديم، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
2: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة FM. بوبليسيتي.
2: أنا بيلوت، واليوم باش نسكم لليابان. ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
3: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
4: مع ادخار جاتفي، خلي صغيرك يحلم. خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
5: جاتفي، حياتي كيما نحبها.

0: 28 دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فيم. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة، نحكيو توت سويت برشا كلام في البزنس، أما باش يكون بالتونسية.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: أسبوعي سجلوه عندكم مستمعينا، باش يكون مع رضا بوزغندا اللي هو ضيفنا كل نهار أربعة، باش نحكيه معاه في البزنس بالتونسي اللي هو المكون في مجال التصرف المؤسسات. رضا صباح النور، أهلا وسهلا.
2: مع السلامة دام سنة،
0: نورتنا يا سيدي، مرحبا بك معنا على جوهرة فيم.
2: عايشكم بك أكثر
0: إن شاء الله. اللقاء باش يتجدد معاك كل نهار أربعة في علاقة بالبزنس بالتونسي.
2: بالتونسي باش نحاولوا نفسروا المفاهيم الجبائية الصعيبة وأي حاجة جي جديدة، معناتها كيما اليوم باش نحكيو على بلاتفورم الفاتورة الإلكترونية، دونك باش نحاولوا نفسروها ونبسطوها للناس باش تكون عندهم المعلومة في وقتها إن شاء الله.
0: على خاطر المعلومة هذية توا باش تهم كيما نقولوا مش كان أصحاب المؤسسات أو الشركات الكبرى، تهم زادة حتى المهنيين وغيره. خلينا نحكيو بأكثر تفاصيل على المنصة الجديدة للفاتورة الإلكترونية، شنو هي التفاصيل نتاعها والتقنيات؟
2: أول حاجة نحب نذكر من لوب الكل كي شكونهم الناس اللي منخرطين وجوبيا في الفاتورة الإلكترونية. نبداو المؤسسات الكبرى اللي تابعين هذوما لي دي جيو ديريكسيون دي غران زونتربريز، واللي يتعاملوا هذوما مع الدوله، والناس زاد اللي تبيع المواد الصيدليه والمحروقات، ولنا نحكيوا على الجروسيست باستثناء لنا بالطبيعه تجار التفصيل. هذوما بدينا في المرحله الاولى. ثم في قانون الماليه 2026 الفصل 53 منه جاء لنا وعمل اضافه الى مصدر الخدمات والذين يصدرون فاتوره بالطبيعه. نحكيوا على السيرفيس، لان الناس اللي تعمل في الخدمات ميكانيسيا معناتها سيرفيس انفورماتيك، اي انسان عنده بالطبيعه الحكايه بتاع الخدمات. ثم صار شويه جدل، اسكو جماعه المهنيين لي بروفيسيون ليبرال هذوما تابعين ولا. جات النوت كومون 2 2026 ووضحت لنا وقالت حتى مذكره الاتعاب هي النوت دي زونورير هذه راهو كيف كيف يخضعوا للفاتوره الالكترونيه. ولنا لازمنا نخرطوا في المنظومه نتاع تي تي ان هذه ونمشيو نصبوا الورق نتاعنا غادي. ثم لنا عندنا دو سوليسيون حطيتهم تي تي ان، اللي هو يا اما تخدم على البورتاي ويب الفاتوره، والا زاد المؤسسات تكون احنا المتوسطه اللي يخدموا بدي لوجيسيال يكون عندهم مترابطين الفونت لاشا ستوك الفينانس تريزوري نتاعهم، دونك كلها لازم يكون في سيستم مترابط معناتها بالاعلاميه سكون ابيل او ار بي هذا. اما لي او ار بي هذوما لي لوجيسيال لازم يكونوا اومولوجي فاكتوراسيون الكترونيك. والمؤسسات الصغيره على اساس باش تدخل البورتاي ويب هذا اسمه الفاتوره، وقت البورتاي مش موجود، دونك الناس عندهم سوليسيون برك يمشيو كل اللوجيسيال ما نفذق اكاهو ما عندوش ما فذق.
0: اللوجيسيال هما جينيرالمون يتوفروا للشركات الكبرى هكا ولا
2: والمتوسطه، فانت تو حتى فما دي لوجيسيال هومولوجي سومون بسيط، معناتها تكري ب 50 دينار معناتها في الشهر ابونمون وتخدم بروح. اما المؤسسات الصغيره برشا عليها الفلوس هذوك، دونك فما البورتاي ويب اللي هي راهي مجانيه. البورتاي وقتها ما تعملتش في النوت كومون وقت اثنين قالوا اللي يصب الدوسي نتاعو ما يكملش لي بروسيدور راهو لنا يكمل يخرج ورقي، معناتها يصدر فاتورات ورقيا وراهو ما يتعاقبش
0: الى حين استكمال المنظومه الالكترونيه.
2: الى حين زاد لا، هما قالوا الى حين لنا ما تتكمل لي بروسيدور نتاعك الكل، خاطر فما بروسيدور نتاع انخراط. شنو جديد تو؟ فما جديد ابارتير من 15/9/2026 المنصه راهي حضرت،
0: معناها بارتيغ من البارح. هذا نيونيو
2: نيونيو مازال جديد، المنصه راهي شغاله وراهي تخدم وراهي حضرت. المنصه راهي مجانيه، نعاود ونقول راهي مجانيه، ما فما تنويه بسيط. المنصه صحيح مجانيه، اما الانخراط في الشبكه تي تي ان هذه اللي هي الوحيده، شبكة التونسية للتجارة راهي الوحيدة اللي باش تقبل عليك المطلب، راهي عندها ابونمون ب 10,000 اور تاكس خالي من الاداءات كل شهر.
0: بيه.
2: وكيف كيف راهو كي تصحح الفاتوره نتاعك وتبعثها لتي تي ان راهو تاخذ عليك 190 فرنك على كل فاتوره خاليه من الاداءات، 190 فرنك على كل فاتوره وصلت لهم وبالميزان. فما الميزان نقولوا احنا الميزان الالكتروني مش نحاول نبسط يعني كي البسكوله سيدي تبعث لهم هما غادي يوزنوها ورقه هذيك الكترونيا، كان تفوت 50 كيلو اوكتي تفكر عليك 190 فرنك اخرى، كانت تفوت بعد 100 كيلو اوكتي تقعد ما تمشي بال 190 فرنك. شفت لنا هذايا بالفلوس، اما البلاتفورم راهي مجاني، خاطرك باش تاخذ لوجيسيال راك باش تخلص فلوس
0: اكيد،
2: اما هذه البلاتفورم بلاش. تو نمشيو للتصحاح، التصحاح باش تصحح الفاتوره باش تحط عليك الكيو ار كود راهو كان زاد بالفلوس. بالنسبة للناس اللي كانت تخدم بالكلي هذا اسمه كلي سيرتيفيكا اي دي توكي انا ذا ناخذوه تقريبا ب 425 دينار ال 2 ans validity نتاعو وتصحح بي. وفما شكون يخدم بالدي جيغو بسومو 60 دينار و500 يقعد عامين وتصححها 250 فرنك تقريبا كل تصحيح تخلص عليه. تو الجديد اللي باش نحكي عليه راهو مجاني بالنسبه للبلاتفورم هذه راهو تنجم تصحح بالهوي اللي هي الهويه
0: الرقميه
2: برشا ناس تقولش معناتها هويه رقميه بطاقه تعريف نتاعك عباره الكترونيك
0: صحيح
2: باه تمشي تدخل السيت ويب اسمه بوابه المواطن تعمل الانسكريبسيون نتاعك ثم تمشي لواحد من المشغلين الهاتف الجوال اللي في تونس اللي هو عندك البيوس باسمك انت وبطاقه التعريف نتاعك انت كوم فيرمي معهم ليدونتيفيكاسيون نتاعك معناتها بالتونسي لنا باش يعطيوك المود باس نتاعك ويعطيوك ليدونتيفيون نتاعك ولنا تولي عندك هويه رقميه تدخل على البلاتفورم وتصحح بها مجاني دونك البلاتفورم مجاني وعندنا الهويه مجانيه بالنسبه لشكون الاشخاص الطبيعيين والا زاد وكلاء الشركات الجيران هذوما عندهم الحق يصحح فاتوراتهم على البلاتفورم الفاتوره مجاني واضح ولا تقعد داك لاديزيون وكل شيء هذيك تقعد مع تيتيان بالفلوس وكل كذا شهور يبعثوا لك الفاتوره نتاعك هذا مهم جدا به. حاجه اخرى باش نقولوها اسكو نجم نقعد نخدم بالسيرتيفيكا ما نحبش انا اللي هو نحب عندي كلي يجوز لك السيرتيفيكا هذا راهو نخدموا بيه هو بيدو نخدموا بيه لي ديكلاراسيون فيسكال نخدموا بيه لي ديكلاراسيون ديوانيير نخدموا بيه نتاع تونيبس الصفقات العموميه نديكلارو بيه سي ان اس اس
0: اذا عندك انت الكلي ومازال فالابل تنجم تقعد
2: راك تخدم بيه معناتها ما غير ما تخدم بالهويه حتى شيء راك تقعد تخدم بيه بيه دي جيغو الى يومنا هذا حسب اتصالي معناتها بجماعه تي تي راهو اونكور يخدموا بيه دونك مازال يخدمش على البلاتفورم
0: دونك كل شيء مازال سيري المفعول احنا نقولوا في علاقه بالامضاء الالكتروني
2: بالضبط دي جيغو قالوا اونكور تو يخدموا فيه السيرتيفيكا اي دي راهي تخدم واحد نحكيو على الهويه راهي تخدم وتنجم تختارها زاد وتصح بها زاد كيف كيف راهي تخدم امورها امريكا وهذا تو الكل موجود على البلاتفورم الفاتوره باه تقول لي كيفاش نخرطني تو باش نقولوا حاجتين مهمين بالنسبه للناس اللي صبت دوسياتهم اون بابي يعني اصيل مدينه المنستير وقت اللي بدات الفاتوره الالكترونيه في جانفي 8 جانفي مشيت صبيت المطلب نتاعي ورقيا خاطر ما يقبلوا كان ورقيا وقت باه العباد الاولين اللي صبوا صارت لهم لي فاليداسيون نتاعهم كل شيء بعد صار ضغط كبير على المنظومه دونك فما دوسيات الى يومنا هذا مازال ماهوش تريتي اللي صبوا ورقي هذوك شنو نقول لهم شنو يعملوا باش يصبوا توا على بلاتفورم اسمها اديزيون الفاتور خاطر بعد شهر تقريبا فيفري حلت ولاو ياخذوا المطالب هذوما ما عادش ورقيه ياخذوهم حصريا اونلاين اللي هما صبوا اون بابي وما بعثوا لهمش الميل اللي فيه الفاليداسيون وكل شيء نتاعهم اني توا ننصحهم يمشيوا ويدخلوا على بلاتفورم اديزيون الفاتوره ويعاودوا يصبوا وهذا راهو تبع اللي قالته تيتي والناس اللي هما تو صبوا على البلاتفورم واختاروا المود ويب معناتها ينجموا يدخلوا على البلاتفورم الفاتوره اما فما ناس اخرين هما خاطر ما لقاوش معناتها المود ويب مشاو اختاروا المود الثاني اللي هو المود او دي اللي هو تاع لي لوجيسيال شنو الحل تو خاطر برشا عباد كلمتني البارح واحلين يقول لي رضا اللي ما لقيتش شنو نعمل ونقول له تنجم تدخل تعمل موديفيكاسيون ولا تبعث لهم ميل تتصل بهم جماعه تي تي ان وتعمل دوموند نتاع موديفيكاسيون باش تقلب المود او دي للمود ويب اللي هو بلاش نحكي على البلاتفورم بالطبيعه اللي هي بلاش
0: دونك الحقيقه فما دي بروسيدور يلزم يحترموها ونعاود نذكروا رضا باش مستمعينا يكونوا معانا على نفس الخط اللي هذه الكل موجه لاصحاب المؤسسات مهما كان نوعها
2: بالضبط هو اما راهو ديما نقولوا البلاتفورم راهي المؤسسات الصغرى علاش خاطر انت كان باش تعمل برشا فاتورات وانت مؤسسه كبيره ما يساعدكش خاطر تعمل دونك هذا دي انتربريز فهمت اذا تحب تقلب انت معناتها من المود او دي للمود ويب يجوز ولا كذلك تعمل لك المطلب هذاك تعمل الدوموند نتاعك يبدلوا لك وتولي تنجم تخدم ب تقول لي نحب نقعد نخدم بلوجيسيال زاد كيف كيف عندك الحق اما الجديد توا اللي راهو عندهم الحق الناس يصحوا بالهوية بالبلاتفورم هذه اللي هي تابعه تي تي ان الفاتوره
0: دونك هذه هي جديد نتاع المنصه الجديده للفاتوره الالكترونيه اللي دخلت خلينا نقولوا رسميا البارحه حيز العمل
2: فوالا حيز العمل ونجموا نقيدوا فيها ابارتير من ما تعمل البارح،
0: على خاطر باش يجي نهار باش تولي الفاتورات الكل تتعدى بصيغه الكترونيه سواء ممضات او غير ممضات، اما المهم الكترونيه الفاتورات الكل لكل انواع الخدمات.
2: هو توا بالنسبه فما صار برشا نقاشات، قالوا وقتها مدام باش يلغيوها، فما بعد قالوا باش ينقحوها،
0: قال لك حتى الحماس باش يولي بالفاتوره والعطار باش يولي بالفاتوره.
2: يعني نقول لهم برشا معلومات غالطه في ريزو سوسيو، يقولوا راهو الفاتوره الالكترونيه تنحات، وهذا ماهوش صحيح. راهو صارت نقاشات في البرلمان وكل شيء، لكن راهو الى يومنا هذا ما صار حتى ختم يلغي قانون، كان قانون دونك ما فما حتى قانون صار باش يلغي القانون نتاع الفاتوره الالكترونيه، وقانونها سيري المفعول. هذه الحاجه الاولى. احنا تو باش نشوفوا كان باش يصير قانون اخرى في تنقيحه، اسكو باش يعملوا التدريج، اسكو باش يلغيوها، اسكو باش يخليوها. هذا ان شاء الله نترقبوا ونشوفوا، ونعرضوا المستمعين نتاعنا وقت اللي تصير المعلومه تكون عنا، رانا نحن نحاولوا معناتها نعديوا المعلومه ونبسطوها للناس، معناتها باش تكون عندها كذا. اما راهو اي انسان عنده مصدي خدمات، ونعاود نقولها، ويصدر فاتوره على خاطر مثلا هذا سؤال جيني برشا،
0: مصدي خدمات لهنا رضا بوزكندا المقصود به مش بضروره بيع سلعه معينه، يعني تنجم تكون سيرفيس لمواطن لشخص طبيعي.
2: خلينا نفسروا شنو معناتها مصدي خدمات، او حاجه برستاتير دو سيرفيس، لان والا زاد الخدمات. صار دي الكتروميناجي خمبسطو لك باش نوصله لك وباش تاخذه حاضر، والسوم في ويس والتركيب راهو سيرفيس، لكني اني في البيت شاط تاع الفاتوره الالكترونيه. لكن كان جاء اني زدت انستالاسيون و
0: اونتروتيان
2: ريباراسيون تاع تو سكي هذه التصليح ونصلح ونركب معناتها المكيفات هذوما. وقتها نخضع في الفاتوره الالكترونيه في الاكتيفيتي الاولى اللي هي الكوميرس والاكتيفيتي الثانيه. شفت الفرقه
0: بالضبط؟
2: معناتها راهو نحكيو يزم ال دو اكتيفيتي موجودين في الباتين ده باش تكون خاضع للفاتوره الالكترونيه. تو جاتني مثلا جماعه المبادره الذاتي، برشا عباد يقول لي اسكو المبادره الذاتي ينخرط في الفاتوره الالكترونيه ولا المبادره الذاتي ما عندوش لوبليغاسيون باش يعمل فاتوره. تو مثلا ريجي فورفيتير كيبدا فوق ال 500 دينار يعني معناتها فاتوره السلعه اللي باش يبيعها ولا السيرفيس اللي باش يبيعه هذاك فوق ال 500 دينار راهو موجب عليه باش اصدر الفاتوره. لكن المبادر الذاتي ما عندوش حتى معناتها اوبليغاسيون باش يعمل الفاتوره، يحب يعمل يعمل، ما عندوش الاوبليغاسيون. دونك هذوما معفى من الفاتوره الالكترونيه.
0: فهمت؟
2: وفما حاجه اخرى زاد معفى،
0: فما اكيد برشا كيما
2: مثلا ليرو ليفي بونكير، فما حوايج حسب العرف الجانبي العمل اللي عندهم حوايج خصوصيه، كيما مثلا غدو الاشهاد اللي يحط لك لي زونورار نتاعو في وسط معناتها
0: الخدمه،
2: نقولوا الحكم هذاك والخدمه هذيك. فهمت؟ كيما عاد المنفذ وكل شيء هذيك لا تخضع. لي كونترا دو فون زاد لي كونترا دو لوكاسيون لا يخضعوا للفاتوره الالكترونيه.
0: المحامين الاطباء
2: لي نو دونورير يحفظوا، لي نو دونورير يخضعوا وجوبيا لي نو دونورير. اما فما حاجات

0: معناتها سبيسيفيك ونقولوا نحن لا تخضع للفاتورة الإلكترونية.
1: يظهر لي الموضوع هذا نرجع له الأربع جاية بأكثر تفاصيل. شنو هي المهن والخدمات التي تخضع للفاتورة الإلكترونية وشنو هي اللي ما تخضعش؟ يظهر لي باش نوضحوا هكايا أكثر للمستمعين.
0: خاطر
1: احنا كهو قال لك يلزمنا نمشيو نحو الرقمنة ويلزم الناس الكل تندمج وتنخرط في المنظومة هذيا. دونك يلزمنا نفهموها خطيوة خطيوة باش نعرفوا شكون المعني وشكون اللي ماهوش معني. مشكور جدا رضا بوزغندا المكون في مجال التصرف المؤسسي. يعطيك الصحة. اليوم كنت معنا في البزنس بالتونسي وحكينا على المنصة الجديدة للفاتورة الإلكترونية اللي دخلت حيز النفاذ والخدمة من يوم أمس اللي هو 15 سبتمبر. أكثر تفاصيل كي ترجعوا للفيديو لايف الموثق على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم على فيسبوك. وإذا عندكم أسئلة مرحبا بكم تنجموا تتواجهوا بهم مباشرة. رضا هو أكيد الجمعة الجاية يجاوب على كل تساؤلاتكم.

0: نصيف زيتون على جوهرة فيرمي. وصلنا لختام الموعد اليوم في كابوتشينو اللي كالعادة يكون مع الدكتور رياض مرابط اللي باش يحكي لنا على وثيقة جديدة تعرف بواحدة من المؤسسات التربوية والمعاهد العريقة في تونس. زعما على شنو باش يحكي؟ الإجابة تسمعها توت سويت.
1: الثقة في الوثيقة
2: أو فيها جغرافين في كل مكان. مرحبا بكم في الثقة في الوثيقة. مازلنا مواصلين في تتضوء على ذاكرة المدرسية أو التعليمية في البلاد التونسية، بما تثنى على أقدم مؤسسة تعليمية للتعليم الحديث في تونس هي مدرسة عربية. برضو نجيو اليوم إلى ديسي كارنو، معهد كارنو هذا اللي يوري إنه التعليم أيضا كان محل رهان في الحقيقة من قبل السلطات الوطنية منذ عهد البيات، وكذلك للسلطات الاستعمارية كل واحد ورهاناته. بالنسبة لسي كارنو، الوثائق اللي تتحدث عليه أو اللي تنورنا حوله عديدة جدا وموجودة في أماكن متفرقة. من أهم الوثائق اللي ظلت ضوء عن لسي كارنو هي أولا سهم وثائق الأرشيف الوطني التونسي اللي فيها المراسلات والتقارير الرسمية، وخاصة موضوع إحالة ملكية أرض لسي كارنو من إرسالية كاثوليكية إلى الدولة الفرنسوية ثم إلى الدولة التونسية. أيضا الرائد الرسمي التونسي ما بين 1882 و1894 في كل القرارات المتعلقة بالمدرسة هذه والمدرسين والتسميات والميزانية وما إلى ذلك. فما أيضا أرشيف وزارة الخارجية الفرنسوية اللي نلقاو فيه كيفاش تحولت المدرسة هذه من مدرسة سان لوي اللي كانت تحت إشراف الآباء البيض الفرنسيين إلى لسي كارنو عام 1894 اللي هو التاريخ الرسمي لتأسيس لسي كارنو، لكن بدأ 1882 كمعهد سان شارل أو سان لوي تابع للآباء البيض الإرسالية الكاثوليكية في تونس. أيضا من وثائق المهمة اللي تسلط الضوء على لسي كارنو هي الأرشيف متاع طلبة أو تلاميذ قدماء لسي كارنو اللي عندهم أرشيف مازال محفوظ في لسي كارنو من صور وتسجيلات صوتية وكثير من الأشياء الطريفة اللي تتعلق بهالمعهد. المعهد هذا هو ربما المعهد اللي كان مخصص لتكوين توانسة وفرنسيس، ولكنه متوجه خاصة لفرنسيس، متوجه لتكوين نخبة جديدة على الثقافة الفرنسية. يعني الثقافة العربية واللغة العربية كانت ثانوية جدا في هذا المعهد، ولكن استغلته العائلات التونسية باش كونت أبنائها ونسمة تبعتها للخارج. ورغم الغايات الفرنسية لتكوين إطارات موالية لفرنسا، لكن المعهد هذا خرجوا منه أيضا من تلمذته زعماء كبار في الحركة الوطنية من بينهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. إلى اللقاء.
0: شكرا لك دكتور مرابط، يعطيك الصحة. كل يوم نختم معك انت الموعد في كابوتشينو على جوهرة فام. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا زيدا من العشرة حتى اللحظة هذه، ان شاء الله متابعتنا من خلالها كنت ولا باش كنت على علم بعديد الاخبار، وحاولنا انه نقرب منكم اكثر فاكثر. مستمعينا متابعة طيبة لباقي برامجنا، باش نفسحوا المجال توتسويت لموجز لاخر الاخبار، وبعدها يكون لقاء مع زهير الجيس كالعادة في المشهد. ليكيب الكل تسلم عليكم، سعاد عدويني في التنسيق العام، مشكورة نرجس قليلة في الديجيتال، جهين الحومة في الإخراج التقني، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. موعدنا يتجدد غدوة بحول الله كالعادة من العشرة حتى الماضي ساعة على جوهرة فيم، الدنيا وما فيها. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
1: لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 8 أشخاص، من بينهم مدرب وطني في إحدى الرياضات الفردية وزوجته وموظف عمومي وعنصر محل 15 منشور تفتيش، وذلك من أجل انخراط في شبكة دولية لترويج وتهريب المخدرات تنشط بين التضامن وحي ابن خلدون وإحدى دول الفضاء الأوروبية. وكان أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني قد تمكنوا من حجز رطل من الكوكايين وعشرات الصفائح من القنب الهندي ومبلغ هام جدا وسيارات ودراجة نارية فاخرة وباهظة الثمن. دوليا، المكتب العالمي الحكومي في غزة يفيد بأن أكثر من 8500 مفقود لا زالوا تحت أنقاض العديد من المباني، مطالبا كافة الجهات المعنية والدولية بالتدخل الفوري لرفع الحصار الظالم عن القطاع وبفتح المعابر لإدخال المستلزمات الطبية والمساعدات فورا. الدفاع المدني بغزة يفيد بارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20، بينهم 8 أطفال و6 نساء. من جانبها، حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتبرت أن الفاجعة الإنسانية التي شهدتها مدينة غزة بانهيار عمارة السعادة فوق ساكنيها والنازحين إليها وسقوط عدد من الضحايا تكشف فصلا جديدا من التداعيات الإنسانية الكارثية لحرب الإبادة التي شنها الاحتلال على القطاع، داعية الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى العمل على إزالة القيود عن إدخال معدات الإنقاذ والآليات اللازمة لغزة. وختاما، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن بلاده تسعى لإبرام اتفاق أمني مع سلطات الاحتلال بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة سجل صوتك وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
0: 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: جوهرة FM.
2: الدنيا
4: جوهرة FM.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعه. 6 دقائق بعد المدي ساعه، اليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2026، وحلقه جديده من المشهد اللي باش يرجع على مجموعه من الفقرات. في هذه الفقرات نرجع على مجموعه من المعطيات، الحقائق والمعلومات وايضا المواقف والاراء. ساعتنا الثانيه باش تكون للحوار والنقاش في موضوع جديد، هذا موضوعنا.
1: كل يوم نفس الريتم، كل يوم خدمه قاضيه نجري ورا الدنيا، وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا؟ وين مشات احلامنا؟ نخدمو باش نبنيو حياتنا ولا حياتنا ولات خدمه؟ تخدم وماك خالت على شيء، وحتى الخدمه ما عادش تكفي، والهجره ولات اليوم حلم عند برشا توانسه. انت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك؟ هذا موضوع حلقه اليوم من المشهد. باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
0: أوكي، موضوعنا اليوم سهل ماهل، وانتم تلقوا الإجابة وتلقوا أيضا التجربة الخاصة بكم. سؤالنا، عايشين باش نخدموا ولا نخدموا باش نعيشوا؟ هو هذا هو السؤال، سهل على الاخر. اسئله كثيره، اما وين ماشي حياتنا واحنا نخدموا من الصباح لليل؟ علاش ولينا نخدموا اكثر ونعيشوا اقل؟ هل المشكلة في الخدمة في حد ذاتها تغيرت معطياتها، وإلا الطريقة اللي ولينا نشوف بها النجاح في الحياة؟ قداش ينجم الإنسان يضحي من حياته وعلاقاته بعائلته بالانتوراج متاعه بصحابه، مقابل أنه ينجح، طبعا مقابل أنه يكون في النجاح والنجاح المهني بالأساس. فما توانسة يخدموا 8 و10 و12 وحتى 15 ساعة في النهار، وبعد يقول لك ما عملت شيء في حياتي، علاش؟ هل المرتب ضعيف ينجم يقتل الطموح، وإلا الدنيا اللي غليت كذلك تخلي الناس تلهت مش خالطة؟ وإلا الشاب اللي قرأ سنوات وسنين من عمره وبعد القاروح ويخدم في حاجة ما عنده حتى علاقة بقرايته، ما عنده حتى علاقة باللي من المفروض أنه يخدم فيه، شو نجم يعمل؟ فرحان بخدمته ولا مش خدمته؟ يعني الموضوع فيه الكثير ما يتحكيه بالنسبة للي يخدموا، بالنسبة للي يخدموا قبل. الدنيا الكل على دمتكم، وقتلي تطلبوا كما قلت 73-275-800 وإلى 36-300 ألف، ويبدأ النقاش إن شاء الله جزت بعد أخبار الرياضة الساعتين. سينو في فقرة على دمتكم تنسمعوا تعليقاتكم، نقدكم وملاحظاتكم، أصواتكم اللي سجلتوها على المقطع صوتي 29-100-100 وإلى 73-24-3000. المشهد في قلب الجهات، فقرة جديدة تبدأ اليوم في البرنامج. الفقرة هذه نمشيو فيها إلى الجهات ونكتشف كل مرة حدث في جهة من الجهات. نحب نكونوا الأقرب في الجهات لكم، نحب نكونوا الأقرب للمعطيات والمواضوع. الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم في فقرة المشهد في قلب الجهات، باش نحكيو على البو والوليد اللي جرفتهم الطوفان اللي صار بعد الأمطار الكثيرة في المتلوي. تعرفوا اللي الويكند اللي فات سبت أمطار قوية برشا، ومن بينها معناتها في معتمدية المتلوي، والأمطار هذه هزت بو وولده. البو والوليد كانوا خارجين باش يلموا شوية حشيش ويرعاوا مع بعضهم. الوليد عمره 12 سنة، كهو البو تنعطيكم تفاصيل على حياته والوضعية الكارثية الاجتماعية، حتى المنزل متاعهم تتشوفوه استثنائيا، تصويرة خاصة بالمنزل وين كانوا يسكنوا، وضعية اجتماعية. ولكن للأسف نتفاجئ أنه بعد 4 أيام من البحث المكثف من الحماية المدنية للحرس للجيش للمجتمع المدني للمواطنين بيدهم تجندوا من أجل البحث عليه، لقاوهم بعاد على بعد كيلومترات جبدتهم مياه الأمطار كجثث. لقاو البوم الأول، وبعد مئات الأمطار لقاو جثة الوليد اللي عمره 12 سنة، والتفاصيل بعد لحظات من المدون ونشط السياسي من المتلوي، سامحوني نشط المدني من المتلوي اللي بيش يكون معنا بعد لحظات إن شاء الله محمد. أيضا اليوم في حقك علينا مش نحكيه على زوز مواضيع مهمة جدا في حقك علينا. الموضوع الأولاني قصة حقيقية. الطفل يجي يحكي انه تخلى الادمان توا عنده 4 سنين. الجملة اللي تخليه يجي للاستوديو اليوم باش يحكي كل التفاصيل بعد ما نخبيه وجهه طبعا، انه الطفل اولا عمره 31 سنة كهو، ثانيا يقول لك انا راني متربي قاري لبس علي بخدمتي، الدخول سهل والخروج صعيب. الطفل جاي باش يوعي الناس ويقول لهم ردوا بالكم راهي كعبة نجم تهزك في ثنية لهليك. والرسالة الثانية فماش شكون ينجم يداويني اليوم راني تعب. الدخول سهل في ميدان الإدمان والخروج صعيب. القصة الثانية قصة صادمة جدا بالفيديو حصريا، باش تشوفوا من المكنين براكاج البارح صار على طفل حبوا يفكوا له الموتور شوية لقتلوه، وتتفرجوا على البراكاج بكل تفاصيله. سيف هذا طوله زوز تمكنوا بواحد، هو حاول بكل مجهوداته لأنه يبدو أن الموتور عزيز عليه ويمكن هيك يسقيه وهيك يجي. من ألطف الله منع بقية التفاصيل شيرويها اللي تعرض للبراكاج البارح حافظ خالد سامحوني في المكنين، وكل التفاصيل إن شاء الله في حقك علينا. هذا اللي يستنى فيكم في المشهد وأكثر. مرحبا بالجميع، نبدأ وإن شاء الله البداية تعجبكم، وشكرا على اختياركم جوهر الفهم. فقط قبل ما نبدأ ونسلم على كل الفريق اللي أمن حلقة اليوم من المشهد، المخرجة سمية صغير في الإخراج التقني والإخراج طبعا الهندسي على الإذاعة سينو، في الإخراج التلفزي وكذلك في الديجيتال نرجس قلينا سلام عليها، أهلا وسهلا مرحبا. سعاد العدواني وجمال بقديدة في غرفة العمليات وفي انتظار مكالماتكم الهاتفية، وزهير الجيس من وراء الميكرو، أهلا وسهلا. المشهد

0: للجميل والعملاق لطفي بوشناق صفي غربال زماني عنوان غنية ما تنجم تكون كان اللي تجي قدو يلبس
1: المشهد. المشهد على ذمتكم.
2: السلام عليكم خويا الفهيريشي، نحب نشكرك ونهنيك بهذا الإنجاز التاريخي والحمد لله رجوعك للمكروه. تحية لي خويا صهير، تحية توصلك من مستمعكم الوفي من سيدي بوزيد، يعطيك الصحة والحمد لله رجوعك للمكروه.
3: عفينا إذا عمتوها عشتوني فهم المواضيع هذه، يعطيكم الصحة. جماعة المدرسة اللي يقروا عمارهم 15 سنة الكل يلزمنا نتوعوا ما يعيروش معليها العقيد،
4: و باهي
3: اللي تربي
4: تربي بعقله للروحه. صغير كنت تسأل عاش ربي في بيتنا، الناس كنت تربي كنت تتسارع الأوديان مدرسة التليفون، ولكن حد ما يربي يقدر اللي قاعد يربي فيه بالحق والتليفون يسمى
5: اللي حدث معلق على برنامج زهير على المشهد فيما يخص شكون اللي قاعد يربي اليوم في الصغار. كي تكلمت سيادتك على الحلال والحرام وعلى الحشمه، هما خليونا نربي ولادنا يا زهير، حتى اللي متفرغ لتربيه ولادهم ما نشوف. اذا كنت تشري دار وتبدا تسلك شنتك كامله باش تعمل دار لصغارك، يجي يحطوا لك قهوه تحت المجمع السكن، يحطوها في الحومه، تلقاها الام هي مسيك متاعبه دينيا واخلاقيا. اليوم اللي نشوفه في مناظر خادشه للحياه في الشوارع في شرح بورقيبه وفي شوارعنا، والناس الكل تتفرج ما فماش ردع. نساو احنا دوله مسلمه. اليوم كانت عندنا حلقة في جامعة وسط البلاد في حمام نمس منارة، جامعنا نتاع قرآن وإنسان متطوع يقرر في الصغيرات، فما ناس ما عندهاش فلوس راهي باش تهز ولادها للكتاب، وما عندهاش فلوس باش تزيد تصرف مع المكتب مع الجارد، فما صغار تتلعب في الشوارع يستقبلوها. اليوم ولد 12 و10 سنين شادد سيجارو، إيه جو دي بيان عملوا هكا قال لك الحلقة تنح، وحتى الحلقة اللي يقرر في المساجد زاد يتنح. عليه؟ باش يتعلموا الحلال والحرام والفوضى والهمجية. يخلوه تجي تقري صغارك يحط القهوة تحت المجمع السكن في حومتك، ما تشوف الكرة وين تتعدى نقولها ونزيد نقولها، الرصيف اللي يخدم مع ما تقرا في وسط دارك تفكر شبابك وتفكر بدانك ويسمعوك، وكان تشكي يعملوا عليك عصابة ويجيك التهديد والناس الكل تتفرج.
6: السلام عليكم جوهر افهم، مرحبا بزهير الجيز كيف رجع للقناة برنامج تاع المشهد. نطلب منه بالله باش يطرح موضوع سيكوريتي نتاع الموتورات، بربي نأكد عليهم، راه الموتورات تاع الزوال تخدم عليه.

0: نهار عن نهار والله يقسم بالله مش نحكي تتحدث بي والله الحكاية هذيك هي. وهو مشى وهو قبل ما يهبطوا لك يشوف الكونترا نتاعك قداش مازال فيه قهو ظهر من قلة ظهري اللي هو آخر نهار قلت لي أنا مش لازم ترجع. من وقتها أني عرفت روحي معناها خاطرش هما يستغناوا أي إنسان عاش ينجم ينتج كيما قبل باش يستغناوا عليه راهو. خرجت من عام 2022 نفس من الوقت التو عايشة من غير صدار يعلم بيا ربي حياتي مزرية ما نلقاش حتى باش نشري دوايا نمشي نقدم دوسي باش ناخذ ريترات مبكر.
1: الصوت يوصل على برنامج سي زهير الرجيس. انا تونسية نعيش سعودية اوراق الثبوتية متاعي انا نغيرها في السعودية تسربت من هنا من حدود والأجنبة ويهدوا في يدي. هذا نداء لوزير الداخلية يشوف لنا حل مع العالم اللي أنا شفته بعيني على الواتساب وتحل المسج بعد اللي وصلوا معلوماتي كاملة.
2: نحب نقول سي زهير الجيز عدت والعود أحمد المشهد ممتاز للغاية.
3: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
4: نرجع لكم في المشهد مع زهير الجيس وكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء لأنه الفريق كبير الحقيقة في إطار أنه نبحث عن المعلومة. بعد لحظات باش نحكيه في فقرة جديدة تبدأ اليوم اسمها المشهد في قلب الجهات. لكن قبل كنتوا تسمعوا في أصواتكم سجلتهم على ريبوندور. مع الريبوندور جدنا طريقة جديدة وخاصة للمواطنين بالخارج لكن أيضا على ذمة مواطنين داخل البلاد التونسية في كل الجهات. واتساب رقم واتساب نجموا تبعتوا فيه فيديو على مشاكل على غريبة على موضوع تحبوا توصلوه على نقد على ملاحظات على شكر على ديديكاس كل اللي تحبوا تبعتوه على الرقم هذا. المهم فيديو ينجم يوصل إذا كانكم في تونس 48-155-000 نعاود 48-155-000 وإذا كانكم خارج تونس تزيدوا 00216 دونك 00216 48-155-000 هذا رقم الواتساب اللي تنجموا تبعتون عليه فيديوهات نعديوها في برنامج المشهد. فيديوهات تهم اللي قاعدين عايشين ونختكم ملاحظاتكم غريبة صارت عليكم موضوع تحبوا توصلوه نقاش تحبوا يخلط لهنا وين تتبعوا فينا نجموا تصوروا خويا انتم وين تتبعوا فينا كان موجودين خاصة خارج تونس وإلا في كل ولايات تونس قلونا وين قاعدين في قيوة في داركم تبعوا فينا في التلفزة في الإذاعة. نسلم سبيسيال سلام على كل اللي سوقوا في كرهبهم بارشا وانا جاي لهنا كلاكسونات ومحمد الله رجعت لنا وكذا نحب نسلم عليكم وبارك الله فيكم ورانا ما رجعت لكم شراء انتوما اللي رجعتونا انتوما هما أصحاب البرنامج هذي. احنا عملنا برنامج المشهد وإذاعة جوهر اختارت برنامج المشهد بالذات باش تكون قريبة من المواطن باش صوت المواطن يخلط وذلك علاش زاد عملنا فقرة جديدة تبدأ اليوم اسمها في قلب الجهد.
3: المشهد المشهد في قلب الجهات
4: المشهد في قلب الجهات وفي قلب الجهات اليوم نحكي فيه على العثور على جثتي الأب والابن اللي جرفتهم المياه مياه الأمطار في وادي السيل معتمدية المتلوي والتفاصيل إن شاء الله باش ناخذوها كلها دونك بكل التفاصيل وبكل الصور أيضا إن شاء الله نجموا تتابعونا إذا كنت تحبوا على الفيسبوك نجموا تتابعونا ايضا على الاذاعه فما اشكال في البث التلفزي به دونك بالنسبه للناس اللي تبعوا فينا في التلفزه وما فما حتى فجعه راهو فما مشكله تقنيه تتريقل في ساعه في ساعه وترجع الامور. بالنسبه للناس تبعوا فينا في الاذاعه اهلا وسهلا تسمعوا صوت وبالنسبه للي تبعوا فينا على الفيسبوك زاد عندكم كل الصور اللي تنجموا تتابعوها دونك ادخلوا على الباج فيسبوك الجوهر اف ام عندنا كم باج واحده تلقاو عليها كل شيء. خليني اخو سي محمد المثلوثي معايا بالتليفون باش ناخذ من عنده كل التفاصيل كمدون وايضا الناشط في المجتمع المدني باش ناخذ التفاصيل على قصه العثور على جثتي الاب والابن. محمد نسلم عليك اهلا وسهلا مرحبا.
5: السلام اخويا زهير مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعي ومتابعي جوهر اف ام.

0: محمد كلثوم معك من مدينة متلوي.
1: مرحبا بك. اسمعني باش نعملوا حاجة استثنائية. باش نعدي غنية باش نعطي شوية وقت للفريق التقني يعمل تصليحة صغيرة تقنيا على التلفزة باش يرجع البث باش المعلومة توصل للناس اللي تبعوا فينا في التلفزة. دونك خلي نعدي غنية ونرجع لك نحكيه على العثور على الأب والابن ما قبل. جست معناتها باش ناخذ شوية معطيات نعملوا بها تشويق. الوليد عمره 12 سنة، معطياتي صحيحة؟
0: اي صحيح، الوليد عمره 12 سنة.
1: قديش عمره تقريبا؟
0: في الخمسينيات. البو
1: وعملية البحث قعدت 4 أيام متكاملة.
0: اي تقريبا من السبت في الليل حتى الامس الثلاث وين تم العثور عليهم الزوز.
1: واضح. دونك احنا باش نحكيو على التفاصيل من اللي بدات رحله البحث ولا من اللي وصلت معلومه انه جرفتهم الامطار، كيفاش وصلت المعلومه، شنو اللي صار، وبقيت التفاصيل جست بعد الاغنيه هذه. محمد اقعد معايا ما تعلقش تليفون، راجعين مستمعينا هذا المشهد.

0: المشهد في قلب الجهات. المشهد في قلب الجهات.
1: فقرة جديدة سميناها المشهد في قلب الجهات. قبل نعتذر من الناس اللي تبعوا فينا في التلفزة، كان فما كما نقولوا عطب تقدي صغير، هاو فيسع فيسع لو خيان ركحوه. شكرا لكل الفريق اللي موجود ومتجند من أجل أنه كل شيء يمشي سلامات. نسلم عليكم، نسلم على الناس اللي تبعوا فينا في التلفزة، والناس اللي بعتولي مساجات ديجا قالوا لا شبيه تقصت، لا تقص حد شيء، صار عطب صغير ورجع كل شيء لأموره. كما قلت في فقرة في الجهات، انتم راو تنجموا تكلمونا، تقولونا شنو تحبوا تحكوا في جهاتكم في مناطقكم، خلينا نكونوا أقرب لكم. طبعا أحداث عامة صايرة على الجهات، نجم تكون راهي حاجات إيجابية ولا حاجات سلبية. منش بالضرورة نحكيو كان فقط في السلبي، هو بالضرورة عادة نحكيو على السلبي باش نحسنو، ولكن أحيانا فما مبادرات إيجابية نجمو نحكيو عليها باش نعطيو الإكزامبل، باش نقولو هاو نجمو نعملو، نجمو نبنيو، نجمو نعليو ونبثو شوية موجات إيجابية. اليوم باش نحكيو في الجهات، في جهة المتلوي بالأساس، مع محمد كلثوم على العثور على جثة الأب والابن اللي جرفتهم مياه الأمطار بعد الأمطار الطوفانية الغزيرة اللي صارت في المتلوي. محمد نسلم عليك من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا أخوي زهير مرة أخرى. قبل كل شيء نترحموا على الأب والابن، الأب اللي هو اسمه محمد بن أحمد فجراوي شهير العايش، الابن اللي هو سليمان.
1: عزينا إلى كل عائلته الصغيرة والموسعة والمتلوي والتونس الكل الحقيقة.
2: أكيد، وربي إن شاء الله ربي يصبر عائلتهم، اللي هو للأسف مشهد مؤسف على الأخر في مدينة المتلوي تقريبا طيلة 4 أيام اللي تعدت. نعود نذكر الابن اللي هو اسمه سليمان فجراوي، العمر متاعه 12 سنة، اللي كان المفروض أمس 15 سبتمبر يكون ملتحق بالقاعة متاعه في المدرسة متاعه مع بقية الزملاء متاعه، لكن للأسف هذيك قدرة ربي وهذيك المكتوب اللي خلاه أمس تم العثور عليه في وادي السفيلي في منطقة المتلوي.
1: وانتو وانت تحكي هذوما صور الأب والابن اللي توفوا الله يرحمهم، وتعزينا لعائلتهم، ومرة أخرى إن شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا كل يترحموا عليهم لأنهم وضعيتهم الاجتماعية، طب بعد شوية نحكيوا عليها الحقيقة زادة أيضا صعيبة. بعد شوية تشوفوا حصريا صور للمنزل اللي كانوا يسكنوا فيه. نبدأوا البداية منذ البداية، قبل الأمطار البو والوليد خرجوا من أجل لقمة العيش، خرجوا باش يمشيوا يحشوا الحشيش. احكي لي التفاصيل محمد.
2: بعشية الجمعة خرجوا كما العادة، يعني الأب هو خدام يخدم في الحضيرة، وتعرف أنت شهرية الحضيرة ما توصلش يعني باش تلزي عائلة كاملة، يعني اللي يخليهم أنه يطلع ديما الجبل يلم الحشيش أو الأعشاب اللي موجودة في الجبل الغادي ويبيعها في السوق نهار السبت، وإلا يبيعها في النهار الأحد. كيف تواصلت عملية البحث نتاعه هذه النهار السبت العشية؟ وقت اللي صارت صبت المطر يعني تقريبا في 5:15 متاع العشية، ونعرفوا انه جبل الثلج يعني جبل يعني يصب فيه تقريبا وديان، من تبدا من العاتر في الدائر وانت ماشي حتى المدينة ترديف تمغزى قبلها وصولا لأم العرايس تبديت، يعني المنطقة هذه كلها تولي يعني بعدين يصير فيضان او طوفان يعني صار على الاب والابن. ومش كان هو يعني بذاته، وبعدين نحكوا على تفاصيل اخرى يعني شملت حتى أعوان من شركة وصاد قفصة وشركة السكك الحديدية، لكن توا نخصوا أكثر على الأب والابن هذوما اللي تقريبا نهار السبت يعني تم ما عادش فما اتصال مع عائلتهم في حدود الساعة 10 ليلا.
1: معلومة أنه المطر جبدتهم الزوز، هو حسب هو أنت توا قلت لي المطر جبدت برشا ناس.
2: هي الامطار يعني حاصرت الساعة 3 خدامة يعني في استاسيون موجودة تبع شركة فوسفات قفصة في المغسل عبد 5 اللي كيف الدور، كيف حاصرت السائق القاطرة والتران اللي يهز الفوسفات تبع شركة السكاك الحديدية التونسية هو والمرافق ليه. الحمد لله هذوكم خرجتهم حماية مدنية في الوقت هذاك، لكن الحدود للساعة اللي خرجت فيهم حماية مدنية العوين تاع الكبة وإلا المواطنين اللي هما كانوا متواجدين غادي وخرجوا العوانة بتاع السكاك الحديدية، ما كانش اللحظة هذيك ما كانش عندهم علم انه فما زوز مفقودين من العائلة. كان بعد ما اتصلوا بينا عائلة المفقود هذايا نهار لحد الصباح بكري قالوا روى نتصلوا بالباب
1: خطر تخرج بعد الامطار نهار لحد ما بلغوا قالوا راه ما روحش هو ولد.
2: اتصلوا بينا نهار لحد صباح بكري يعني بلغونا عن طريق صفحه معالي رقيب المتلاوي انه فقدوا الاتصال مع كل من الباب والوليد في الجبل، وخاصه كي سمعوا مع انه الفيضان يعني حمل بشكل كبير ياسر يعني جاء على السكة على القناطر اللي موجوده غادي الكل، حسوا انه الباب والولد في يعني في خطر كبير. اللحظه هذيك مازال ما فماش انه ما همش متاكدين انهم توفوا ولا مازال ولا اللي كان، على امل انهم يخرجوا بالك شي يفتشوا غادي وكل شيء. تعلمت السلطات يعني تقريبا نهار لحد الصباح. خرجت بعدها نهار اثنين امس او لامس خرجت الحمايه المدنيه كيف كيف الحرس الوطني فرقه الانياب اللي التحقت امس زاده كيف كيف التحقوا بعمليه البحث. المواطنين لبوا نداء ديريكت يعني من عشية من نهار لحد لنهار اثنين كيف كيف الحاجة النقطة المضيئة اللي التآزر اللي صار بين المواطنين حتى من منطقة شاكمو هذه وكيف كيف الحامة اللي هما يتبعوا ولاية توزر خرجوا كيف كيف للبحث. مواطنين زاد من منطقة تبدي يعني فزعت الناس الكل،
1: خلطت الحماية وخلطت
2: من بعد خلطت الحماية والحرس. بخط عملية البحث متواصلة يعني من نهار لحد الاثنين ما تمش العثور عليهم. من بعد أمس الثلاث بدأت عملية البحث بطاقة الانياب اللي جت من العوينة تونس. بدأت عملية البحث تقريبا كيف كيف 6 متاع صباح حماية مدنية بدأت في منطقة القويفلة هذه اللي هي الحد الفاصل بين مدينة متلوي وبداية ولاية توزر حتى الحد تقريبا 10 أو 11 ربع وين تم اعلامنا انه ثم مواطن وحتى الغابات يعني موجودين انهم عثروا على جثه الاب تقريبا في منطقه وادي السيلي اللي هي هذه زاد كثير في منطقه ريفيه تبعد على وين جبل الثلج يعني نهايه جبل الثلج تقريبا بين 25 حتى 30 كيلومتر.
1: اوه
2: فما بالك انت قبل
1: الامطار الطوفانيه هزتهم تقريبا 25 الى 30 كيلومتر جفتهم المياه
2: أكثر على خاطر نحكي لك أنا على نهاية الجبل الثلجة اللي هما كانوا في وسط الداخل يعني
1: من تكون أكثر يعني حتى من 30 كيلومتر
2: نجم تكون حتى أكثر نجم تكون حتى أكثر من 30 كيلومتر
1: سمحني هي معناتها هما فوق الجبل وفي الجبل
2: فوق الجبل الداخل في الوديان الداخل
1: كيف شنو اللي صار؟
2: هما اللحظه هذيك يعني تم يعني تقريبا الواد باغتهم في لحظه يعني خاطر كي نحكوا على السيد هذايا عمره كامل يفتش على الحشائش اللي موجوده غادي ومن بينهم الكبه الشيح العرع الحاجات اللي موجوده هذيك كلها ويبيعهم في السوق. نعرفوا انه هو ولد جبل يعني السيد حافظه بالباهي بالباهي ويعرف التضاريس اللي موجوده غادي خاصه نحكوا على الواد الثلج هذايا يعني اللي كما كنت احكي لك اللي يجي من الدزاير وانت ماشي في لحظة يعني سبحان الله باغتهم الطوفان اللي صار هذايا هزهم
1: البلاصة اللي كانوا عليها واللي موجودين المفروض يلوجوا فيها على الحشائش اللي كنت تحكي عليها البقعة اللي لقوها ثم أكثر من 30 كيلومتر
2: أكثر يعني حتى كي نوصل نجم نقولوا حتى 40 كيلومتر
1: بعضهم ولا كل مرة لقوا
2: جثة هما نقول جثة الأب اللي كنت أحكي لك عليه يعني ومن بعد على عرض الواد تقريبا في مسافة بين كيلومتر أو كيلومتر ونص تم العثور على جثة الأب
1: بين البو والولي زاد فما بريس كيلومتر كيلومتر ونص
2: بالعرض بالعرض.
1: أنت كنت موجود على عين المكان محمد؟
2: أي كنا متواجدين على عين المكان.
1: بربي للأمانة معناتها هي من عندك أنت وخاصة بصفحتك سميني صفحتك على الفيسبوك اللي تدون فيها.
2: صفحة هي صفحة معن للرقيب المتلوي
1: معن للرقيب المتلوي باش نعطيك للأمانة معناتها كمصدر لكل هالمعطيات سواء كان بالصوت وإلا أيضا بالصور والفيديوهات اللي قاعدين نتابعوا فيها على التلفزة ولا على الفيسبوك متاع جوهرة للصفحة متاعك وخدمتك محمد بارك الله فيك. دونك كنت موجود على عين المكان لحظة العثور على الجثة، انت سمعت انه القاو الجثة مشيت تجري وإلا كنت موجود أثناء البحث لين القاو الجثة؟
2: أنا ديجا في اللحظة اللي تم العثور على الجثة كنت نصور في بث مباشر للمتابعين للصفحة، وفي اللحظة هذيك اتصل بي عمدة المكان اللي نحكي عليه توا اللي هي منطقة وادي السيلي قال توا يعني لقينا الجثة في المنطقة هذيك. فعلمت في الحين علمت الحرس الوطني كيف كيف خليتهم باتصال مباشر مع السيد اللي علمني وانتقلنا ديريكت للبلاصة هذيك.
1: بعدها هم مواطنين
2: ومعهم زاد احد اعوان الغابات. بعدها بشوي يعني تقريبا اربع دراج من الحاله هذيك، واحد زاد من المواطنين لقى الجثة، يعني هو متعدي بكتبة ربي انه هو متعدي بالموبيلات نتاعه وين الطبعه وين الواد وكل شيء. فالدعسر بالصدف لقى روحه بجنب الجثة اللي صارت الوليد.
1: يعني هو مشهد مأساوي. الثاني بعد بوه معناتها واحد متعدي بالموتور الدعثر طاح يلقى
2: اي خطر. العباد الكل كي خرجت كل بالاليات نتاعها، يعني خرجت تفتش غادي. فتم العثور على الوليد تقريبا بعد اربع دراج بالضبط، يعني من العثور على الاب. تنقلت يعني على عين المكان كل من الحرس الوطني كيف الغابات الحمايه المدنيه. تقريبا وكيل الجمهوريه جاء تقريبا بعد ساعه او ساعه ونص من العثور على جثة كل من الأب والابن.
1: صارت معاينة غادي
2: تمت معاينة غادي ونقلوا ديريكت
1: المستشفى الجهوي محمد.
2: للأسف هي حضرنا البارح، يعني صارت ديجا في ليلة متأخرة تقريبا مع 8:30 حتى للتسعة صارت عملية الدفن.
1: الدفينة صارت البارح 8:30 التسعة.
2: أي هما تم نقلهم من القفصة مع 3:30 الأربعة، مشوا تمت المعاينة نتاعهم في مستشفى جهوي بقفصة، ومن بعدها ديريكت صار أخذ عينات وإلا التشريح اللي كان معاه في حدود الساعة الثامنة بالضبط، يعني خرجوا من قفصة وصولا للمتلوي تقريبا مع 9:15 او حتى 8:30 بين 8:30 9:15. تعرف الحاله نتاع الجثث خاصه بعد تقريبا اربع ايام، والحاله يعني للاسف كارثيه. وعلى الاخر هذاك علاش عجلوا بالدفن
1: بالدفن لانه الجثه ما عادش تصبر ويكرموا الميت دفنه.
2: اكيد
1: نحكي شوي على الوضعيه الاجتماعيه، وانا معناتها نحييك لانك مشيت تنقلت حتى على عين المكان وشفت الدار اللي يسكن فيها المتوفي وولده، واحنا هنا ننقلوا في صور وفيديوهات بعثتهم لنا انت الوضعيه تاع الدار اللي يسكن فيها الراجل.
2: خويا زهير تقريبا هي الصورة أبلغ من كل صوت، يعني كما تشوف يعني الحالة الكارثية للدار. أول حاجة هو حوش عربي، يعني بيوت متفرقة، ثم بيت يعني اللي هي اللي يحط فيها الدش نتاعو الكل، يعني المخزن نتاعو وين يحط الحشايش، قايلة للسقوط ديجا حتى السقف نتاعها كله باللوح. حالة بالحق غريبة، يعني كيفاش لتو 2026 مازالت عباد تعيش في وضعية كيما هكا، ما عندهمش حتى ربط بالماء، يعني حتى الضوء هاز من عند جاره أو من عند باباه. الماء كما تشوفوا يعني في فيديو فما صهريج موجود غادي هذاك وين يتعبى وين ديما يستغلوه.
1: العائلة ايش فيها؟ العائلة قديش؟
2: العائلة أنا عنوانتها بتتحكت اتفكت روحيا وماديا، يعني الباب والولد هذوكم اللي توفوا الله يرحمهم، بقت الام والابن اللي الابن اللي عمره 9 سنين اللي اليوم التحق بالسنه الرابعه نتاعو يقرا، يعني
1: قديش
2: عمره؟ الوليد عمره 9 سنين.
1: 9 سنين
2: ايه.
1: دونك هما كانوا زوز، وليد هدايا والوليد اللي عمره 12 سنه والبو والام، توا قعدت كل الام والوليد عمره 9 سنين.
2: للأسف يعني
1: عائلة كانت فرقت في ليلة ونهار. وضعية اجتماعية خايبة برشا الحقيقة. شوف أنا تنقعد في المتابعة معاك للوضعية، وخاصة للوليد رجع يقرأ ولا وعنده الإمكانيات ولا ما عندوش، شكون من السلطة كان حاضر وموجود والناس دعمتهم ولا هذا كله تنقل.
2: هو الحاجة البيه هو ديما في القطامة اللي موجودة ديما فما شوية بصيص أمل لكل شيء. الحق فزعت الناس، يعني كنشوفوا العباد كيفاش تلمت، يعني من خارج حدود الوطن وكيف كيف ولاد المتلوي وحتى خارج يعني مدينة المتلوي. الناس الكل اليوم حاولوا أنهم يمدوا يد المساعدة للعائلة هذية، كل حد يعني حاول أنه يتصل بهم أنه فما شكون حاول أنه يعاونهم وإلا أنه يتكفل بالصغير، يعني في المستلزمات المدرسيه نتاعه والا حتى في المعيشه نتاعهم. ان شاء الله فقط انه نطلبوا من السلطات المعنيه انهم يتصرفوا، يعني خاطر باللي باش يكون فما اعانات وفما يد مساعده من المواطنين اكيد عندها نهايه. نحاولوا انه يكون عندهم
1: لازم حل قار مش
2: بالضبط، يعني هو السيد
1: اللي يعطي اللوم تعب غدوه راهو.
2: اي بالضبط اللي سمعت السيد انه هو
1: يخن اليوم على خطر المأساة هذه غدوة ينجم ينسى. دونك الحل يجب
2: يحاولوا على الاقل هو يخدم في الحظيرة مترسم من سمعت به بلغني السيد يحاولوا انه يسووش وضعية مرته
1: تشد بلاصه والوليد هذاك سرتو محمد
2: فقط في زهير حبيت
1: قل لي
2: حبيت نقاطعك فقط سي زهير في حاجه راهو الوضعيه اللي صارت في من عشيه السبت يعني راهي كارثيه ما تخصش كان المرحومين كسوا محمد والا ولده سليمان راهو صارت كارثه كبيره في الجبل الثلج يعني مقاولين خسرت برشا ماديا كيف كيف شركه فوسفات قفصه شركه السكاك الحديديه
1: راهو مشروع هذايا باش ياثر برشا حاجات اخرى
2: باش ياثر يعني سلبا على المستوى الاقتصادي على الشركتين اللي نحكي عليهم خاصة انه تقريبا الاشغال اللي باش ترجع اذا كان فما راهي باش تبدا حتى 4-5 سنين باش تعرف انه خاصة كي نحكوا على كاف الدور خمسة هذايا راهو تقريبا الشريان الاساسي للشركة في حد ذاتها ان شاء الله يعني سورتو الجهات المعنية وحتى الاعلامية ان شاء الله يتم تطرق للموضوع هذايا.
1: شكرا محمد انا نوعدك باذن الله في مواضيعنا المقترحة لنقاش نحكيه على تأثيرات الامطار الطوفانية هذه وتأثيراتها السلبية وشكون اللي يعوض الناس هذه وتتدخل معايا من جديد واحنا نبقاو ديما على تواصل في كل موضوع. محمد نشكرك برشا شكرا على كل هذه التفاصيل.
3: كل يوم نفس الريتم كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا وين مشيت أحلامنا نخدمه باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة تخدم وماك خالت على شيء وحتى الخدمة ما عادش تكفي والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة توانسة انت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك هذا موضوع حلقة اليوم من المشهد باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الستار عن الحقيقة
0: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة المشهد حقك علينا
1: في حقك علينا ماشيين للمكنين في المكنين وين ما الحقيقة الفيديو صادم ولكن مش قاعد يصير أول مرة فيديوهات هذه من طبعا كاميرات المراقبة هاكم قاعدين تتبعوا معايا في عملية تاع براكاج خطير جدا زوز يشدوا واحد بالموتور هما زوز كانوا على موتور واحد يهبطلو تفرج هذاك السيف في يده والراجل داهم عليه حب يفكلو الموتور معتها كان حتى القتل نجم يصير احنا رانا غطينا شوية من الفيديو لأنه الصورة صادمة نسبيا لكن هذا اللي قاعد يصير مرزمو في بعض الجهات اللي قاعد يتضرب بالسيف ويحبوا يفكوله الموتور متاعه اسمه خالد من المكنين يستنجد ببرنامج المشهد هو طبعا أكيد راهو تقدم بشكاية ولكن يحب يحولها إلى قضية راي عام لأنه هالعنف هذا معاش مسكوت عليه لهنا في اللحظة هذه فما كره بجيس خيلوها شرطة دونك هربوا على ما يبدو ما تو ناخذوا تفاصيلها وخالد معايا كيفاش عاش الحكاية البارح. خالد أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا
1: بالله عليك خويا وحمد الله على سلامتك.
4: عايش
1: متاع واحد اللطف كان ينجم يتقتل معناتها وانت كبشت في موتورك طب باش تحكيه باللحظة باللحظة هي الحكاية وقتاش صارت التوقيت
4: الخمسة غربة
1: غربة الدنيا ضاوية
4: خيط بخيط مازال جماعة الصبح معناتها مازال شوية ماشي ضاوية
1: متاع الصباح
4: متاع الصباح متاع الصباح
1: الفجر معناتها بعد الفجر بشوية
4: بعد الفجر بشوية
1: به البقعة بالضبط وين
4: المكنين بحدي كوت كعجيل
1: معناتها المكنين في وسط البلاد وين
4: وسط البلاد
1: فما ناس داير شفنا واحد على البسكليت كان متعدي عمل لك احنا في الدور رجع
4: معناتها الكاس هذاك الكاس رئيسي هبط المكنين والاخر كاس يهزك خسرها لها معناتها
1: شنو اللي صار عليك الخمسه غير باع انت شنو اللي صار عليك؟
4: خمسه غير باع كي كل يوم ماشي نستقط على روحي نخدم على روحي قهوه اللي تقاضي اي في الخدمه خدمه يا ذاك اي الخدمة ما نتهيت
1: تخدم انت سمحني كان
4: القهوة طواجي
1: تخدم
4: قهوة قهوة في القهوة
1: قهوة
4: قهوة جيد. حليت مكينتي وسخنت واحد وشعلت ريدو متاعي وشعلت الضوء. نخي جنبونا هكا ما راني سمعت حس موتو معناتها شربتو حريب شكون ياخو قهوة استفتيتو شوية معناها ما تخلي حد ما تخلي حد استفتيت شوية ما راني إلا عملت هكا تلفت ما لقيتش الموتو قدامي معناها فهمتني طلعت نجري طلعت نجري معناتها كيما تشاهدوا في الفيديو طلعت نجري ما راني الا نقطة زوجي كركروفا ما نديت معايا
1: تاني الفيديو خلي نتبعوا التفاصيل
4: ايه موتوتي موتوتي خلطت عليهم ماني ما انا فهمتني فكيت موتوتي استرجعت موتوتي اني دورت هيك باش نهبط نهرب معناتها نجري هو معناها كي قطعوا الفولون ما قطعوش بالباهي معناتها عطلني معناها كي الموتو ما قيمنيش ما عطيتني بتوع اني باش
1: معناتها مش سهلة تدورها كيما تحب
4: صحيت على خاطر كيما تشوف
1: هما زوج من الناس ها
4: زوج من الناس ايه زوج من الناس ما راني كان دورت الموتو ما راني كان رجع لي الاخر بتيف قلت راه جيتو لون جي متر معناتها الناس
1: معناتها انت من الاول كي فكيت الموتور ما كان عندهم حتى شيء
4: لا كي فكيت الموتو هو ايه ما كان عنده شيء هو كسايبها يعني فكيت موتوتي هو شيل صاحبه معناتها على الموتو الاخرى
1: ايه
4: كانت عنده هو هذيك اللي فكيتها له
1: ايه هرب
4: شيل صاحبه ايه مشيل صاحبه جبت جبد الحديد مريتوش جبد الحديد من الموتو جبته ورجع لي انا فهمت كي فكيت موتوتي يعني ما انت كيراني هيك تعطلت شويه رجع لي لي يعني صاحبه رجع لي بالسيف كما تشاهدوا في الفيديو معناتها يضربوا فيا معناتها يضرب فيا معناتها ما رحمنيش معناتها بيداي عندي برشا اضرار بيداي
1: معناتها
4: ما راني الا كي بديت نجبد فيهم شويه الكياس قلت مش مي كما ترى معناتها المشهد
1: الثاني مش كهرباء
4: بالضبط نستنجد نستنجد بحد معناتها فهمتني خاطر وحدي لا حول ولا قوه لا عندي حتى شيء معناتها كيما تشوف
1: وخمسة الصباح الدنيا بريسك شبه فارغه معناتها
4: اي ما زلت شبه
1: لا وتصور معناتها انا قاعدين نتفرجوا كيفاش شد لك الموتور بيده وباليد الاخرى شادك الحديده ولا سيف ولا ما فهمتش شنو بالضبط
4: اي على سكينه كبيره معناتها طول جميل
1: جيت فيك ضربات معناتها تعرضت للجروح ولا
4: تعرضت للجروح عندي برشا جروح هي عندي اضرار عندي برشا
1: عندي المهم ما فاتوش للعروق الاساسيه
4: و... لا بس عندي قال لي من طرف الله الطبيب اني معناها
1: جروح خفيفه معناتها
4: مش خفيفه مش عميقه معناتها قال
1: من اونتريتون معناتها كانوا يتكلموا فيك ولا جوست يضربوا
4: لا لا اللي معاه يقول له اضرب اضرب على راسه معناتها اضرب
1: على راسه
4: اضرب على راسه معناتها ناويين قاتليني معناتها ما بينهمش
1: اضرب على راسه المهم فك الموتور معناتها يقتلوا روح شي يهزوا الموتور يا جماعه
4: يهزوا الموتور
1: معناتها بالوجه ولا
4: ولا ما فتح حاليا تو معناتها شكرا نشكر الامن اللي معناتها تحرك في معناتها شدوا واحد
1: شدوا واحد منهم
4: شدوا واحد ايه
1: والاخر تو يجيب الثاني بياسور احنا عندنا قدرات كبيره في الامن الحمد لله دوك انت بعد اللي صارت الحادثه هذه رجعت للفيديو شفتها مشيت اكيد للسبيطار ومن بعد مشيت للمركز شكيت
4: مشيت لا مشيت للسبيطار مكنين بعد اللي شيعوني المستير قالت لي راهم مش نهرزوك يعني لازم تشوف
1: طبيب العظم لازم السبيطار في المنستير
4: المنستير مشيت للمنستير مشيت غرزت وروحت معناتها بعد اللي مشيت قدمت شكايتي اعطيتهم معطيات الفيديو الكاميراتي كالمرافقه.
1: وطلبت باش تتعدى في البرنامج هذا علاش حبيتها تتحول الى قضيه
4: رائعه؟ شوف وين وصلنا معناتها على مجرد موتوتني يعني صعب
1: معناتها تنجم تموت.
4: كان النجم
1: فما ناس يتبعوا فينا ما يعرفوش وما عاشوش اللحظه وهو يقول لك ما يحس الجمره كان يعبس عليها. يا خالد فما ناس يمكن يشوفوا فينا يقول لك تيما وراك سيبت له الموتور وخي
4: قالوا لي اي ما
1: رزقي على خاطر موتور
4: رزقي يا اخي رزق صغاري نتخط منه ما
1: تعرفش هذيك يديك وهذيك ساقيك
4: ما عنديش علاش ما زلت حتى نخلص فيها معناها فهمتني
1: ما زلت تخلص فيها يا علم ربي معناتها
4: يا لمبي يا ربي ما انت مازلت والله مازلت نخلط فيها يعني انا مازلت ماشي خالصه معناتها هيك غاضتني حاجتي معناها يفك لي فيها ما نجمش نسلم فيها
1: سبحان الله هو يقول لك الروح عزيزه ما انت عندك هذيك زاد روح في جزء منك هذيك رزقك ورزق صغارك كما قلت هذيك يديك هذيك ساقيك هذيك باش تتحرك وكما قلت ما زلت مش خالصه ما زلت تخلص
4: والله ما زلت خالصه معناتها
1: تضرت برشا الموتور ولا
4: لا ما تضرتش حتى كان ما اني تو نفسانيا هيك ما
1: الحديد يتعوض انت نفسانيا احكي لي تو كيفاش عايش
4: والله الحمد لله واحد يشكر
1: معتارك تحت شوك كبيرة نتصور.
4: دارنا وعائلتي ومرتي وصغاري وأمة وكلنا حتى أمة قالت لي ما عادش تخدم في الليل ما عادش تمشي قلت لها ما شنو ما عادش نخدم
1: نصور أنت داركم كان يشوفوا الفيديو وكان شافوا ديجا الفيديو
4: شافوا إيه بعد والله برشا تفاعلوا معايا ما نفسوا طلبوني وتفاعلوا معايا وما قالوا لي يعطيك الصحه ما انت ان شاء الله باللطف اما قال لي شيء اسمع انت وصلنا لدرجه اني على خاطر مطوف شقت له راه انا على جرب مطوف
1: صدقني كي قلت لي يقول له اضربوا على راسه
4: اي اضرب على راسه اضرب طيب شيء
1: هم لابسين كقول مغطين وجوههم
4: اللي قالوا في هذاك بالحديد عمل لابس الكاسكات هذيك مهبطها قتلها على عينيه
1: باش ما يضرش شكون
4: ما يضرش قتلها على عينيه ويضرب فيا معناتها ويسب فيا سايب سايب
1: تقريبا حسب المعطيات اللي عندك قديش عمرهم الزويز هذا
4: ما همش برشا 17 18
1: اي معناتها ما فاتوش 20 سنه خلينا نقولوا
4: ما فاتوش فاتوش
1: معناتها هذوما بداوا عمرهم باش يقتلوا روح على خاطر موتور معناتها
4: وعادي كان زاد عبدهم أي إنسان آخر قصد ربي يخدم فيك الدب ويخدم في واحد معناتها موجودة في المكرين برشا حالات من هيك
1: حتى ربي خالد معناتها فك اللحظات هذه كان أعرف اللي المخ نجم يدور في باله برشا سيناريوهات ويشوف برشا حكايات شدار في مخك وقتها معناتها في اللحظة هذه كمتع كانت نجم تموت معناتها إيش دار في مخك؟
4: والله جنت بربي يا ربي عاوني معناتها انصرني عليهم والله إيش بكي إيش بدت وفما كره رأني وقفت هذيك ريت الضوي إيش عاد بدت معي التعليم معناتها قلت له أدخل فينا أدخل فينا هيك فهمتني وقتها وبس
1: معناتها أنت عطيك تضربك الكرهبة وتضرب الموتور المهم يتشدوا هما
4: اي بالضبط ادخل فينا
1: هما كي هربوا ماشي في بالهم شرطه والا
4: ما نعرفش انا بديت نهايه قلت له ادخل فينا ادخل فينا هما كي راهو ضو عاد وكرهبه هاكي انت يقول لك شتولي حظه واحد ما انت يخاف يقول لك يضرب
1: الناس تلم الناس
4: وقت هو سابها وهرب هذاك اي ما قلت لا اني جات الكرهبه ولا ما كانش مشي سايبني
1: ربي اللي على البسكليت هذاك اللي عمل الدوره هكا هش التليفون طلب النجده طلب الحراس
4: كبير ما نلوموش عليه
1: تفرجوا برا
4: يا رجل كبير ما نجموش نلوم عليه
1: رجل كبير أنا ما نش نلوم عليه ولكن ما هو باش تعطيه ريفليكس للناس اللي تبعوا فينا احنا راهو
4: هو كان ينجم يعاوني
1: يا خويا كي ترى حاجة هز تليفون فما زوز أرقام تنجم تطلبهم ساهلين 198 197
4: كان ينجم يعاون ما يسالش حتى كام حتى بك الزهرة نتاع رجل كبير أرك حاج ودي عليه شكاكة فهمتني كان ينجم يقف معناتها كيما تفرج كيما يعطي صوت كلمة يمكن
1: ولا يعيط ولا يصيح ولا يلم
4: العباد ايه كان راه عمل لك ريفلكس اما الله غالب ما جاش
1: ميساجك اش تحب تقول خويا بربي اي
4: نحب نقول نكثروا الدوريات الامنيه في الليل
1: المهم الامن وقفوا معاك الحقيقه
4: وقفوا معايا بسرعه
1: قياسيه وقفوا واحد
4: وقفوا معايا
1: اليوم قدوه الاخر يوقفوا
4: ايه وقفوا معايا هذاك هو
1: باهي سيدي ان شاء الله باللطف عليك والحمد لله وإن شاء الله معناتها النفسية متاعك ما تقعدش تعب خلي تعليق عند الناس أنا ما عندي ما نقول الحقيقة هاكم سمعتوا كل التفاصيل إذا كان فما رواية أخرى من الأمن زاد مرحبا إذا كان فما رواية أخرى تنجم تجينا فيما يخص الحادث احنا مفتوحين على كل الروايات موضوعنا بعد أخبار الساعتين باش تسمعوه جوست إن شاء الله تود سويت وبعدها ديركت أخبار الساعتين للرياضة وإحنا راجعين المشهد معكم حتى الثلاثة على العشية أهلا وسهلا مرحبا
3: كل يوم نفس الريتم كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا وين مشيت أحلامنا نخدمه باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة تخدم وماك خالت على شيء وحتى الخدمة ما عادش تكفي والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة وانسة أنت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك هذا موضوع حلقة اليوم من المشهد باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الستار عن الحقيقة
0: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة
5: جوهرة أفلام بيبليسيتي الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور.
5: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق على جوهر فيما، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية طبعا مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يلعب تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم 24 من الشهر الجاري أمام المنتخب الأوغندي، والمقابلات المنتخب الوطني ويوم 28 أمام المنتخب البوتسواني يوم 18 يوم الجمعة بعد غدوة. الإعلان على القائمة الرسمية، برشا حديث على القائمة الرسمية للمدرب معين الشعباني، من المنتظر 8 أسماء باش يتم يعني التخلي عليها بالمقارنة مع القائمة اللي شاركت في المونديال الأخير. نحكيه على غياب حنبال المجبري وأيضا على غرام، وستة أسماء باش يتم التخلي عليها. نحكيه على راني خضيرة المعتزل دوليا، علي العابدي بعد التصريحات الأخيرة، عمر رقيق، ديلان برون بسبب يعني ابتعادهم على المشاركة، وثم زوز أسماء باش يكونوا موجودين في القائمة. نحكيه على سامي شوشين المتألق مع نادي ديجون الفرنسي، سجل 3 أهداف إلى حد الآن في 6 مباريات، والمدافع محمد النصراوي. على كل في انتظار الكشف على القائمة يوم الجمعة القادم. نحكي على المقابلات المتأخرة من الجولة الثالثة اليوم الأربعاء متاع العشية في جربة، مباراة الترجي الجرجيسي الاتحاد المنستيري، تحكيم سفيان الورتاني وفرج عبد اللوي في غرفة الفار. وفي حي المطار ببنغردين الاتحاد الرياضي ببنغردين يلعب مع النادي الصفاقسي، تحكيم لسيف الورتاني وحمزة جعيد في غرفة الفار. بالنسبة لمواجهة السي اس اس والاتحاد الرياضي ببنغردين باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى، ومواجهة مستير وجرجيس باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. غدوة الموعد مع ديربي العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، هيثم الطرابلسي سيدير اللقاء كحكم ساحة، وسلوفيني دافيد سميش في غرفة الفار. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي، زوز غيابات في مواجهة غدوة أمام الاتحاد الرياضي ببنغردين. متوسط الميدان محمد الترابلسي وحارس المرمى أيمن دحمان باش يغيبوا على نبيل الكوكي وعلى قائمة السي اس اس بسبب الإصابة. نحكيه في أخبار الميركاتو، الترجي الرياضي التونسي يتعاقد مع الموهبة الإيفوارية ناميرو كايتا، يشغل خطة مهاجم لمدة 4 سنوات، لعب مع المنتخب الإيفواري لأقل من 21 سنة في آخر دورة ترشيحية وسجل 6 أهداف الموسم الفارط في البطولة الإيفوارية، استطاع أن يسجل 3 أهداف، والموسم قبل الفارط استطاع أن يسجل 6 أهداف. نحكيه على خليل العياري اللي موجود في التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية الفرنسية بعد تألقه مع نادي دونكيرك ومساهمته في الفوز الثاني لفريق دونكيرك هذا الموسم على نادي سانتيتيان، هدفين مقابل هدف، كان سجل هدف، لعب مباراة كاملة في بداية الموسم، كان على الدكة لكن في نسق تصاعدي ويرجع للتشكيلة الأساسية. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي يلعب اليوم ثاني مقابلته في بطولة إفريقيا أمام المنتخب الكيني انطلاقا من الساعة 6، مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. نذكر المنتخب التونسي البارح كان فاز على المنتخب الغاني بدون صعوبات 3 أشواط مقابل 0، تفاصيلها 25-17 25-21 و25-22. نحكيه طبعا على الأسطورة ليونيل ميسي اللي بيش يلعب مباراة توديعية مع المنتخب الأرجنتيني يوم 6 أكتوبر أمام المنتخب البنيني. أبرز مقابلات اليوم على مستوى طبعا ليونيل ميسي كما قلت موجود في القائمة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب البنيني، المواجهة باش تكون يوم 6 أكتوبر، مباراة توديعية لأفضل لاعب في تاريخ منتخب التانجو الأرجنتيني. نحكيه على أبرز مقابلات اليوم على مستوى اليوروبا ليج،

0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport. Avec l'équipe Sport.
1: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونفري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسلوب المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتو مزادة المشهد

0: يا سيدي خلينا نرجع معكم في المباشر. شكرا للوردة. نعرف الأغنية طويلة وتحبوها، ولكن أيضا التليفونات كثيرة. نعود أذكركم اليوم نسألوا في التوانسة نخدموا باش نعيشوا ولا نعيشوا باش نخدموا، شو اللي يلزم يصير؟ اليوم نسألوا في التوانسة علاش ما عادش ياسر راضيين بخدمنا بالأساس، وعلاش ولينا نخدموا أكثر ونعيشوا أقل. بيني وبينكم اليوم لو كان يجيكم مقترح متاع خدمة أقل فلوس وأقل وقت تقبلوا، ولا أعطيني الفلوس أهم من كل شيء، ثم أنه اسكو مع أنك تخدم الخدمة اللي تحبها مهما كانت الظروف، تخدم حتى 12 و15 و16 ساعة على حساب حياتك لأنك تحبها وعمل عليها جو، وإلا زادك تبدأ تخدم في خدمة ما تحبهاش للأسف، المهم تكون الشهرية باهية. معناتها كان يخيروك بين خدمة تحبها وشوية فلوس وبين خدمة ما تحبهاش وبرشا فلوس، شنو اللي تختار؟ برشا أسئلة عليكم في على ذمتكم. أهلا وسهلا مرحبا.
1: المشهد على ذمتكم.
0: هاي سيدي على ذمتكم. التليفون 73 275 800 73 275 800، وإلا 36 300. ألف جمال بوقديدة في انتظار تليفوناتكم، ومعايا أول تليفون وجيه من خزيمة. وجيه أهلا وسهلا مرحبا.
2: ألو
0: صابرة.
3: ألو وجيه. وجيه
0: اهلا وسهلا يا وجيه.
3: اخويا علينا سلامتك الساعه قبل كل شيء، توحشنا هالصويت.
0: يعيشك.
3: سافي لونتون كنت تعدى معك في معالي المواطن، تو هيك جبت لنا برنامج جديد.
0: اي صوتك مش شغال
3: عليا. لا اخويا مسين الزيما نكلمك نهار الجمعه.
0: مرحبا بي
3: اخويا، هاك رجعت لنا.
0: وعلى ذكر الجمعه بربي خليني نترحم على حسين الديماسي، هي مناسبه باش نترحم.
3: اي الله يرحمه وينعمه تحسين. اي الله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه المرحوم سي حسين الديماسي. اي وجيه
3: أخوي.
0: تخدم باش تعيش ولا تعيش باش تخدم؟
3: والله يزوز يا زهير.
0: كيفاش جاي يعطيني؟
3: والله نخدمه باش نعيش. وليش صعبت خاطر باللي كونديسيون اكتويل ما يخفاش عليك، راهي احنا راهو نخدمه في البريفي، دونك البريفي راهو بالحق تخلص حقها الشهريه 30 مره. دونك مربوط بوبجيكتيف، مربوط برشا حاجات. سي با فاتيل. وكتي دا بوست نتاع ريسبونسابيليتي، تولي عندك مسؤولية روحك ومسؤولية الأولاد اللي يخدموا معاك.
0: مسؤولية الشركة كاملة في حد ذاتها.
3: ومسؤولية الشركة كاملة، سورتو إذا كان هو فرع والسياج في تونس. دونك الأمور صعبة برشا.
0: قداش من ساعة تقريبا تخدم في النهار؟
3: ولا يا زوير هو الدكلاري احنا نخدموا من 8 ل 5 ونص.
0: من 8 ل 5 ونص.
3: عندك ساعة بوز، مي بارفوا كيما قلت لك بارفوا تضربها بعض الوقت.
0: أما الحقيقة وقتاش تروح؟
3: والله سدي با كيما نجم نروح الخمسة ونص، كيما نروح السبعة، كيما زاد تليفونك راهو ما يسكتش حتى بعض الوقت العباد تطلب.
0: مش بالضرورة روحت ساعات، حتى روحت ما تقعد تخدم.
3: يودي تروح ساعة باش تفطر. أمي برفا تقول لي برا مش هرش أخدم على رقم تليفون ما يسكتش. مرتي تقول لي يعطيك الصبر بالحق. الماء اللي راهو بقول لك راهو كي نقول لك التليفون يبدا من السبعة ونص للسبعة نتاع العشية ما يسكتش. قول لي تكذب ولا تحكي ستريسونت على الاخر، وانت اوبليجي عليك.
0: باهي انا كسالت انك تخدم باش تعيش ولا تعيش باش تخدم، قلت لي للزوز. توا تعيش باش تخدم متفاهمين فيها، هاك قاعد عايش وتخدم. اما تخدم باش تعيش حسب اللي قاعد تحكي فيه، شنو اللي عايشه؟
3: والله شوف زهير في الاخر هي راه البلاد صعبت، راهي العيشه صعبت، باش ما نقولوش مسطت باش نحكيو بالرسمي. ماش ما تقولش مسطت، معني الغلاء في البلايص الكل. اليوم انت لازمك تخدم باش تاخذ اموا سالير ينجم يكوفريك لي شارج نتاعك. اليوم

0: باش نجم تعدي على الاقل جمعه نتاع الصيف متفرهد شوي. اليوم الوتيل في الصيف ما تنجمش تعمل جمعه وتيل. انسان عايش في تونس ما نكذبوش على بعض.
1: وي.
0: ما تنجمش تعمل جمعه في وتيل بالملي. دونك تستحايل على روحك بشكل الجمعه هذيك وما تقعد مع صغارك اللي انت براتيكمون.
1: انا قاعد عايش باش نخدم ولكن هاني نحاول نخدم باش نجم نعيش شويه.
0: صحيح يعني في الويكاند قبل مثلا كما نعرفوا في سوسة كانت نهار حد تمشي تعمل ابتداش كون نهار حد وكل شيء. طب ما تنجمش كي تخلط مره في الشهر باش تعمل ابتداش ب 50,000.
1: صحيح
0: ما عادش تقول لي ريستورون تمشي مره في الشهر ريستورون كي تهبط لك الشهري. قبل كنا نمشي فما اتفرهيت كانوا فما مويان دو الوزير.
1: تبدلت
0: تو ما عادش اللي مويان دو الوزير ما عادش.
1: تبدلت.
0: نعطيك اكزومبل صغير. جوست فيت في اكزومبل صغير. انت فما مثلا كل مانيج اللي في بحذا فرات حشيد من غير ما نسميه اللي كانوا صغار يتفردوا فيه سكروه. يعني اليوم حتى كي تشوف في سوسه ما فماش مويان دو الوزير باش تمشي تفرد صغارك ولا حاجه. يعني اليوم هي عندك فلوس باش تمشي تدخل اوتيل وتفرد وتطوغون كل شيء.
1: هي
0: ما عندكش ترفكيك.
1: للاسف واجي شكرا لك هذا موقفك بارك الله فيك ومازال المواقف تنجم تجينا والنقاش يستمر. سي حسن 64 سنه متقاعد من السجون. السيد الرائد اهلا وسهلا بالتقاعد. حسن نسلم عليك ساعة وشكرا لاختيارك المشاركة. نخدم وباش نعيش وباش نخدم سيدي حسن.
2: كل شيء نبارك لك على الرجوع البرنامج نتاعك.
1: يبارك فيك يبارك في عمرك يا سيدي.
2: ونتضامن مع السيد نتاع مكني.
1: كل التضامن الحقيقة بالحق.
2: أنا كل التضامن وأنا كنت في السجون ونعرف الخفايا نتاع الإزراع.
1: إيه. باش نقيد نبروك نهار اللي باش نعمل حلقة على الإجرام في تونس نحبك تكون ضيفي.
2: وأنا أتشرف.
1: يا ربي يبارك لك يا خويا والشرف كله لينا. هاي أحسن ندخلوا في موضوعنا نعيشوا باش نخدموا ولا نخدموا باش نعيشوا الحقيقة.
2: احنا الخدمة نتاعنا ما نحتروهاش ربي هو يحترها. أنا خدمت في السجون 32 سنة.
1: إيه.
2: وخدمت بكل كفاءات الدولة. خدمت معناها مرحلة نتاع برقيبة. ما بعد اللي خرجت
1: 2016
2: الخدمة بتاعها قبل كانت الوظيفة كفي الإنسان يعني حتى كان ما عندوش دار كفيه يكري كذا الدنيا زي زوائر معناها ما عاش كقبل معناها الدنيا دول متطلبات صغار ما عاش كيف نحن قبل الضروريات ولات محلولة منفتحة معناها على الوسائل معناها في
1: محاجات
2: اخرى ولات
1: معناها معناها بالحق. اليوم رانا ولينا نراو ناس يخدموا في خدمهم العاديه ويخدموا في خدم اضافيه ليليه. راو فما ناس يخدموا ليل ونهار باش يخلط. والله العظيم تلقى مسكين يخدم في خدمته هذيك ويمشي يدبر كيسيه في بلاصه ولا عساس في بلاصه ولا اي حاجه باش ينجم يخلط يوفر
2: استثمارات صغيره على صحته. التونسي يحب يخدم يحب يضمن على اولاده يحب يستثمر في اولاده يحب يقريهم مليح يحب ياكل يحب يتفرغ يحب يمشي يحب يداوي. هذوما كل متطلبات ما نجموش نركبوها معنا في زواير بالشعريات في تونس.
1: هي ما زادها كمان معناتها واحد يخدم يخدم يخدم يخدم ومن بعد معناتها وين العيشه وين المتعه بالحياه
2: اللي فيها في الاخر. انت التونسي التونسي في زواير تصديق قولك وانت سيد العارفين وتقول لي معناها ما مانيش انا باش نوريك انت معناها ما تمرس وتعرف. تونسي مسكين يخدم يخدم يخدم. ما نجمش نقول لك انا كلمه اخرى.
1: عرفت الجمله عرفت ما تقولهاش ما تقولهاش ما تقولهاش ما تقولهاش.
2: لا لا
1: الناس الكل فهمت الجمله اللي تحب تقولها.
2: لا لا والله لا كلمه ممتازه. قلت لك يتعب يتعب يتعب في الاخر يلقى روحه في السبيطار ويلقى روحه تعب وتمرمت. وقبل انت ما انت وشيلك شيلنا نحن انت صغير شيلنا نحن كان الوالدين يزعموا اولادهم وبناتهم. تو لا تو معناها تقعد في حد اولادك عندهم مشغوبين وانت
1: وزرت. شوف هو تو حتى ساعات ندخل في مقارنه لتجوز يا حسن ساعه تنجم تدخل في مقارنه لتجوز. تو نشوفوا مثلا فما ناس في الدول الاوروبيه يخدموا يخدموا صحيح ويخدموا برشا زاده ولكن في عمر معين سي بون خذوا الريتريت ولاو يدوروا من بلاد لبلاد. وانا نشوفوا فيهم يجيوا لتونس ويستمتعوا بالحر والوتله
2: يجي السبت الخميس وجمعه
1: يتمتعوا بفلوسهم
2: ممكن بين الخميس وبين الاربعاء والخميس الكوازير يجي السبع الروع العشيه يجي وانا راه فيهم يومين خاطر انا نسكن في الكرم. يجيوا بلادهم يقولوا لهم سي زهير كي خدموا البلاد يقولوا انت خدمت تفضل شيخ برا حوس في عقلك نقصوا عليك
1: في العمر هذا سي بون تو قيت باش تستمتع
2: نحن استعملوا لك متقاعد اولا يقول لك ما عندكش العقل كريدي ما عندكش متقاعد متمرمل قصتي تاخذ كريدي يقص لك 55%
1: جراية التقاعد لا قدر الله وانا تشوف فيها تهبط الاقل مشتر
2: لا ريتها تو يلزم يخدم احنا في تونس المتقاعد كي يخدم يقولوا كان في قبيك تخدم نفك لك شعريتك ما تخدمش دوب الخدمه تروح ما تخدمش يعاقبوك
1: ممكن الوضعية صعيبة بالنسبة لك تراها أحسن
2: كان فيك والله العظيم مش نفخ فيها وانا بعد راني خدمت المجلس المحلي تاع الكرم منتخب انا استقلت انا ديجا عندي عامل استقلت خاطر ما حبوش يتجاوبوا معايا ومشيت قدمت استقالتي في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانا عرضوني النهارات عبيد ما عندهمش ولادهم باش يقروا
1: دونك بالنسبة ليك صعبة مقارنة بقبل حسن نسلم عليك شكرا ليك بالله شنو نطلب منكم اختصار أفكاركم لأنه فما ضغط على التليفون هاجر 56 سنة عزبان من حفوز القيروان هاجر أهلا وسهلا مرحبا
3: ما بيكم مسلا بيك محليه الموضوع شو
1: عوالك يا هاجر ولا بيس
3: يعيشكم السيزو هاير
1: مرحبا بيك
3: يعيشكم
1: نخدمه باش نعيشه ولا نعيشه باش نخدمه يا هاجر
3: نكتبوا باش نعيشوا معناها و باش نلقوا فلوس
1: شو اسمها شو اسمها نكلتوا
3: فلوس تحيي النفور
1: عرفت هذه كلمة بابا الله يرحمه يقول يعني نكلت على سعدي
3: تعرف في زهير المعيشة ما توصلش معناها حتى واحد وحده 100,000 كل 10,000 تولت كتشري كسكسي والزبيب والحم معليها يموتوش كسميكة فهمتني فهمتني لا توصل 200 متاعك 200 لا توصل 300 لا توصل 400 لا 400 نخرج فهمني معليها ما توصلنيش 100 ضو مش نخليهم المرضي مثال نمرض مش نخليهم ما تعيشش معليها شيء حتى واحد وحده شيء فهمتني ولت كل 10,000 معناها كيسة وشوفها وخممها ولت كل 10,000 إن شاء الله نغمضوا عينينا معناها كمتاع 300 و400 ويزيدونا حتى 700 ولو نخلصوا حتى 700
1: ورا سختي حتى 1,000,000 و1,500,000 تورا ومش مخلطين بيني وبينك شكرا
3: والله
1: هجور السلام عليك على حفوز على القيروان الكل والناس اللي يسمعوا فينا غادي شكرا لله بارك الله فيك به بعد شوية رجع إلى دفعة جديدة من المواطنين من بينها ما تقلقش هاي معانا على تليفون منير على ما أعتقد استنى مقبل خلينا ناخذوا مختصة في الموضوع وقت اللي نجموا ناخذوا من عندها التفاصيل العلمية هي دكتورة أخصائية في الطب النفسي بالأساس وأخصائية في العلاج النفسي التحليلي تحت إشراف الجمعية الدولية لعلم النفس التحليلي EAAP الدكتورة نيلة بن صالح باش تكون معنا نحكيه أيضا علميا باش نفهموا اليوم الموضوع متاعنا مليح وبعد لحظات أيضا باش يكون معنا كذلك صديقنا عاطف الحمروني عاطف اللي باش ناخده من عنده من الجانب متاع التنمية البشرية عاطف اللي نجمه من عنده بعد ناخده أيضا تفاصيل أخرى مهمة جدا كمدرب مهارات حياتية وناشط في تنمية الوعي الإيجابي المجتمعي خلنا نرجع للدكتورة نسلم على الدكتورة ساعة معايا بالتليفون دكتورة نيلة أهلا وسهلا
4: عسلامة
1: شو عليك دكتورة لباس
4: عايشك الحمد لله مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة
1: خلنا نبدأ بك أنت الساعة أنت تخدم باش تعيش ولا تعيش باش تخدم
4: الحقيقة أنا الاثنين أنا نخدم باش نجم نعيش أما نعيش بدأ باش نخدم لاقية توازن
1: أي الحمد لله دونك خلقت التوازن بالنسبة ليك اليوم التوانسة عموما قاعدين يخدموا باش يعيشوا ولا يعيشوا باش يخدموا
4: انا توا كنت نسمع شويه في بعض
1: المداخلات
4: ولاحظت اللي العباد الكل حكيت على العمل من الجانب المنطق المادي فقط دونك فهمت لي السؤال نتاعك الناس الكل باش تفهموا بطريقه انه العمل كانه كان مجرد وسيله للماده ومع ذلك هو ياخذ جزء كبير من الحياه معناها المبدأ هو الأساس أنه نحن نشتغلوا نخدموا باش نوفروا لرواحنا فلوس باش نجموا نعيشوا أما الصعوبات الحالية خلت الإنسان يحكي انه يخدم باش يلقى فلوس وفقط.
1: وي
4: هذايا كانوا نعيط وانا مود سورفي. هذه كما قلت انت بكري قلت هذه مش
1: باش يصرفها في الضروريات مش في الكماليات اللي تنجم تتسمى العيشه الحقيقيه.
4: في الكماليات شوف انا راني ما نعيطلهاش كماليات. انت بكري حكيت قلت الكماليات وقلت نحب نتفرهد وقلت ريستوران ولا اوتيل. احنا ما نمشوش الغادي خاطر الريستوران والوتيل يمكن ما يقدرش عليه الناس الكل. والنجم راني نمشي نعمل بتيداجني ب 50,000 وما نكونش عشت وما نكونش فرحان وما نكونش تمتعت. معناها المتعه وان نلقى وقت النفسي والذاتي واني نستمتع راهي مش حكايه اني نخرج ولا نتفرهد ولا نمشي للفيل ولا نمشي للريستوران.
1: شيقه جدا دكتوره لانك بالرسمي تنجم تحط 50 و100 و200 الف
4: باش
1: تمشي تعمل بيتاج ولا ريستوران ولا حتى اوتيل.
4: اما
1: المخ المخ الكل يخمم في خدمه غدوه وستريس والمشاكل اللي جايه وفاتوره الضوء والماء. دونك ما تتفرهش ما تعيشش.
4: انت تو حطيت معناتها صبعك على نقطه حساسه جدا.
1: انت اللي حطيت صبعك على يلزم يتقال اليوم. والله برافو والله يعطيك الصحه
4: يعيشك.
1: كمل التحليل المهم.
4: نسمع معناتها يقولوا كان على الفلوس. دونك انك انت تلقى الوقت باش تتفرهد معناتها انك تلقى الوقت لذاتك تلقى وقت فراغ باش تقعد مع نفسك وتقعد متفرهد مع نفسك وانك ما تروحش بالمشاغل نتاعك نتاع الخدمه لدارك تعدي حتى ربع ساعه وحدك في الدار تنجم تستمتع بكاس تيزانة حتى قدامك راهو انت في في في بيتك بنفسك. اما في الوقت هذاك اش معناتها تستمتع وانك تكون قاعده مع ذاتك وانك قاعده تفكر في نفسك. معناها انت وقتها ماكش تفكر في الفلوس ماكش تفكر شكون في كلاو وما كلاش من صغارك ماكش تفكر في مشاكل الخدمه مروح بهم معاك للدار. هذاك اش معناها انك تنجم تكون قادر باش تخدم باش توفر لنفسك الماديات اللي مع الاسف ولا ضروريه اليوم. ما انت زاد موجود اون دوغ من الخدمه انت عندك ذات. انت ما لاحظتش تو العباد كي يقدموا رواحهم كي تقولوا عرف بنفسك اول حاجه يقولها هي العمل نتاعو. ما عادش يقول حتى انا نخدم طبيب ولا انا نخدم محامي ولا نخدم في كذا. طول انا طبيب مثلا. معناها العمل ولا من الاول على اساس انه بدا على اساس يكون وسيله يا اخي ولا مش وسيله ولا كانه الهدف في حد ذاته هو
1: الحياه في حد
4: هو الخدمه. ما عادش معناتها بدل الحياه نتاعنا. دونك يكون السؤال نتاعك راهو هكا بسيط على الخدمة هو في الآخر يحكي على الدنيا على الحياة.
1: انت قلت نقطة مهمة جدا نحب نركز عليها ويظهر لي زاد أسبوع آخر على نفس الداء. قلت معناتها يزمك كي تدخل لدارك اختنا من الرستوران ولا اوتيل ولا فواياج حتى كي تدخل لدارك تستلقي ولا تشد كاس جو ولا تعمل قهوة يزمك تستمتع باللحظة وبتلك الحياة.
4: يعطيك صحة.
1: أسكي اليوم مستمتعين ولا لا زاد مهم جدا.
4: الحياة ولت ملاهيتنا في برشا حاجات. دونك هذاك هو الأهمية. السؤال نتاعك تكمل غادي الأهمية. السؤال نتاعك أنه السؤال باش نخرجوا من معنى العمل ولا قيمة العمل إلى الحياة المعنى نتاع الحياة. إذا كان أنت تمشي تخدم مش لو في الفلوس وتقعد ديما الشاغل الأساسي نتاعك هو هذاك والشاغل معناتها حياتك الكل تتمحور في الخدمة نتاعك. وين الحياة؟ هذه مش
1: حياتي هذه
4: ولا تخدم.
1: يجيوك معناتها سامحني هو نعرف سر مهني ما احنا باش نحكيو في العموميات.
4: يجيوك
1: ناس الى درجه انهم يوليو عندهم اضطراب نفسي او مشاكل نفسيه بسبب الستريس نتاع الخدمه وستريس الحياه.
4: اكيد شوف هو فما راهو فما كل شيء. فما الانسان اللي متقلق ياسر خاطر مثلا ما عندوش خدمه وما عندوش ماديات وما ينجمش يحقق ذاته ويحس انه عالة على المجتمع. هذاك باش تلقاه متقلق برشا وينجم حتى يوصل الى اضطرابات او امراض نفسيه. والانسان اللي خدمته كلها حياته كلها سامحني خدمه حتى هذاك باش يولي عنده اضطرابات نفسيه على خاطر هو ماهوش موجود اون دوار من الخدمه نتاعو. نعطيك امثله انا بسيطه دليل على ذلك. فما برشا دي روتريتي بعد الروتريت يعملوا دي ديبرسيون يعملوا حالات من الكابه. علاش زعما؟ والقايل هو ارتاح في عمر معين ادى واجبه
1: من المفروض وقتها يبدا يستمتع
4: من المفروض
1: على الاقل
4: وقتها باش يبدا يستمتع. ثم برشا عباد بعد الروتريت يعملوا كابه. علاش؟ على خاطر هو حياته كامله وهو يخدم ويلسي ايدونتيفي للخدمه نتاعو. لخص الحياه نتاعو في العمل نتاعو في البوست نتاعو.
1: كي نحيت له الخدمه تعب معناتها يولي
4: كي نحيت له الخدمه كانك نحيت له الحياه كانك نحيت له المعنى للوجود.
1: يقولك علاش عايش انا توا هنا علاش عايش
4: فوالا
1: انا كنت عايش باش نخدم اليوم ما فيش كان نعيش بالحق باش نكون يوصل
4: وهي المعضله الانسان يوصل للغادي
1: يدخل في ديبريسيون كبيره برشا.
4: اي هو المعضله الانسان يوصل للغادي من غير ما يشك بروحه. هذيك الاشكاليه معناها كي تلقاه في وسط الحياه اليوميه ما يفيقش اللي هو طيب. ولا كان خدمته
1: دكتوره نيل احنا تقريبا شخصنا والتشخيص ياسر ممتع لكن اعطينا الحلول اليوم باش نجموا بالحق نرجعوا نخدمه ونعيشه، وخاصة نعيشه.
4: الحلول هو ديجا الوعي، وانك ليت الموضوع اللي انت طرحته يطرح أسئلة أكثر ما هو بشي قدم إجابات. لفات اللي انت تطرح أسئلة راهي بداية ثنية. انت كي تفيق بروحك اللي انت قاعد تخدم أكهو، وتفيق بروحك اللي انت ذاتك كلها لخصتها في العمل متاعك، ولا لخصتها في المادة اللي بتجيك من العمل متاعك وما ريتش حتى شيء آخر، ديجا لفات انك تبدأ تتسائل وتطرح السؤال هذا على نفسك، اسكو انا فرحان ولا لا؟ اسكو انا عندي وقت روحي ولا لا؟ اسكو انا موجود خارج العمل متاعي ولا خارج الوظيفة هذيك، حتى ولو كانت وظيفة راهي باهية ومربحة والكل، اسكو انا موجود خارجها ولا لا؟ اسكو انا لاقي وقت لعائلتي ولا لا؟ اسكو انا نعرف عائلتي بالكدا ولا لا؟ اسكو انا عندي اصدقاء بالحق ولا لا؟ كي نطرح على نفسي الأسئلة هذه ونراجع نفسي، وقتها بشوية بشوية نجم نصلح. كيما قلت لك راه السلاح نجم يكون بسيط جدا، نجم يكون درج ولا ربع ساعة في اليوم نلقاهم الروحي، الروحي بالحق مش قاعد وحدي فقط، مش في معنى اني وحدي، وحدي انا بالحق مع نفسي، مانيش قاعد نخمم لا في غدوة لا في الخدمة لا في عرسي لا في المردودية نتاعي لا في صغاري لا في حتى شيء. ساعات الحلول راهي بسيطة ذهنيا، احنا كي نقولوا لهم ما تروحش الخدمة معاك للدار تقول له جملة صعيبة ولا جملة تافهة، اما هي النشاط في الكل غادي. الحياة هي انك تقدر انك تخدم وتروح، كي تروح تنسى اللي انت كنت تخدم، تروح باش
1: تعيش، تروح باش تعيش، باش تعيش اللحظة، اللحظة مع صغارك مع العائلة مع سال دو سبور إذا كنت حاب تعمل سبور، مع الخرجة مع الترهيدة مع جارية مع برشا حاجات ينجم يعملها المواطن.
4: هو الإنسان
1: شكرا
4: لكن مازال عندي شوية وقت،
1: قل لي نختم معك. برشا تليفونات مواطنين يحبوا يتدخلوا أيضا،
4: يحبوا يتدخلوا مثال سمينا نعطيهم جوست كلمة الختام وبرا. أنا حبيت نخدم لك نحكي لك شوية على التاريخ متاع كلمة العمل. راهو قبل كان العمل يغزروا له نظرة دونية،
1: أي والعمل عبادة، صحيح.
4: كان العمل الوحيد بالنسبة لهم اللي عنده قيمة هو التفكير، هو أنك تفكر في الأخلاق في السياسة في المجتمع. كان الأعمال الأخرى الكل نظرها بنظرة دينية، بعد مع زيين كارل ماركس والصناعة والكل تبدلت الفكرة ولا المهم في الإنتاج ولا العمل ولا عنده قيمة، قيمة أخلاقية اللي احنا اليوم كنا نسينها شوية. معنا نسمع في العبد الكل بس تحكي على المادة وما سمعتش حد قال على قيمة العمل في حد ذاته ولا تحقيق ذاتي في العمل ولا اللي أنا نحس في روحي ننتج ولا اللي أنا
1: نحس في روحي في العمل وعمل برشا جو مع خدمتي
4: فوالا. اي مع الاساس هذيك حاجه ما تتفقدت شويه.
1: حتى الموضوع هذاك تو نقترحوه في حلقه من الحلقات وتكون ضيفتي ان شاء الله، هو انه كيفاش نجم تكون ايبانوي في الخدمه في حد ذاتها باش ما يوليش زاد العمل كيما العقاب. فما ناس راهي تمشي تخدم تحس روحها معاقبه،
4: اي
1: فما ناس تمشي تخدم عامله برشا جو شيخه، بالعكس يقول لك غادي شيختي انا نشيختي ندخل لخدمتي. شكرا لك دكتوره، نسلم عليك نايله بن صالح، بارك الله فيك. شكرا على التدخل القيم هذا الكل، ومش نرجع للمواطنين وللتليفونات في انتظار انه نتحصلوا على صديقنا عاطف الحمروني. عاطف تعرفوا اللي موجود اليوم في قطر، ان شاء الله نتحصلوا عليك مختص في التنمية البشرية وخاصة في الإيجابيات المجتمعية اللي نجم ناخذوها من عنده كتفاصيل بعد لحظات. برش مش نرجع بالتليفون المنير، 52 سنة تاجر حلويات من طبلبة المنستير. منير
5: مرحبا،
1: شحالك يا أخويا؟ لباس
5: عودة ميمونة،
1: عايشك بارك الله فيك.
5: عام كامل خليته بلاصه فارغه كبيره في جوارات،
1: هاي تمليت البلاصه الفارغه والحمد لله.
5: عمل كي رجعتنا بالمشهد معناتها احسن حاجه،
1: ان شاء الله المشهد يكون
5: ان شاء الله جيبي. ان شاء الله في زهير نعرف الامكانيات عندك، ان شاء الله تطوروا لصالح بالشيخ من المجتمع
1: ان شاء الله،
5: ويخدم الدوله يعاون الدوله في برشا حوايج.
1: ان شاء الله
5: كيفاش بدك مقنعنا شدغدغ بالمواضيع
1: هذه. انا ناكد لك اللي المشهد تعمل لكم انتوما للمواطنين
5: اللي شاعرين هي عملت صحيح، اما بالافكار اللي تجيبهم، ولكنني انا كمواطن مانيش
1: قادر بالنسبه كافكار. اذا كان عندك اي مقترح يا اما سجل على 29100، سامحني منير خلينا نوصل المعلومه، يا سجلوا لنا مواضيع تحبوا نناقشوها على الموزع الصوتي 29100، والا زادها عندكم واتساب 48155000، زاد كيف كيف تنجموا تبعثوا عليه المواضيع حتى بالفيديو. هاي منير سامحني على المقاطعه، قل لي
5: مثال. نحن انا انت زهير انت انسان اكاديمي وعندك كل شيء، يا حبذا جيب لنا كما الاستاذ هذه كما الدكتوره كانت تتكلم
1: في كل حلقه موجودين تهنا
5: وتشرح وضعيه المجتمع. مجتمعنا احنا نتاعنا ولا خايب. انت توليت الفكره نتاعك الدخول تخدم باش تعيش ولا تعيش باش تخدم. لكن الاستاذ الدكتوره فسرتها بطريقه اخرى بطريقه اكاديميه اعطت معنى العمل سير العمل مقدس وربي قدس العمل معناتها ماناش حاجه جديده. اما نحن في وقتنا في تونس هذه نخدموا باش نمرضوا، نخدموا باش نركبوا الدم، نخدموا باش نعملوا السكر، نخدموا باش الدرارينا تهبط، نخدموا باش الدرارينا تفسد. ما ريت الخدمه نخدموا فيها، نخدموا باش حشكل هي تعبير مجازي، نخدموا باش نقتلوا رواحنا. مش ريت احنا ندخل الموضوع مثلا في غزه على كرتوش وكذا، نحن هون في تونس نخدموا باش نقتلوا رواحنا، لان مع اذنك صباح الزهير او شو نقول لك كلمه وانت تتخم فيها، ريت صباح كي تقوم انت صباح من فرشك مركز 20,000. ليت الكهرباء هذيك نحطوا نحن المفتاح يقول لك برا تعدى اللي يخدم ياخذ كهرباء من الزنك يقول لك تحط المفتاح راك عندك 50,000 ماركات علي. نحن كيك نحن المواطن دردر ساقه من الفرش ماركات علي 20,000 20,000 تقول شنو هذا مصروف الله اعلم 20,000 تصرفها. انت كي جيت تحسب روحك تعمل 26 يوم في 20,000 تلقى روحك تصرف 500 ودي تمشي تاخذ شهريتك من معمل ولا من اي سوسيتي ولا اي من اي شركه تاخذ روحك تكتب ماكس في البلافون اشترق المليون ومية والمينيموم اشترق 600 700 شيش تعيش بهم. انا العيش اللي تحكي له وانا الخدمة اللي تحب تخدم وانا الروندموم تاع اي خدام يعطيك. انت تخذ الخدام ماشي كاره مش كاره الخدام، حد ما كاره الخدمة، الناس كل نحبوا الخدمة اما كرهونا في حاجة اسمها خدمة. كرهوا اني نخدم حر تاجر قلت تاجر ولا وكاره الخدمة علاش؟ ثاني كي نمشي نخدم باش تحب نصور ما نلقاش مصور. صورت تخيل 20 30 40 الف ندخل حانوت نحطهم في ما لا يعني ونلقى روحي معناتها نهار كامل ضربتني السمش ضربتني كذا عرض لاي حاجه في الكياس نجي نصور 40 50 الف ندخل حانوت لازم كيما نقولوا احنا سامحني بالكلمه هز كتفاتي نقص نطبس كتفاتي معناتها ب 50 الف ما قضيتش حتى اي معناتها ما حاجات معناتها اللي اني باش نتفرج فيه. عرفتي علاش معناتها موضوع جبته خرق لعز الزهير لكن ماذا بيك تتعمق فيه أكثر تشوف علاش علاش علاش وصلنا لتهك علاش ما عادش عنا إيش. أنت أبسط حاجة ونطورش عليك نختم عليك أنا عندي بنت تخرجت السنين فهمتني حابب باش تخدم لكن كي جات تشوف مثلا سالير وتشوف كذا راهو خارجه وعاد قاريه عامين بعد عامين ونص بعد البعض ما تلقاش سالير تحب اللي هي ما تلقاش سالير باش انسان يقرا على اساس يطمع باش ياخذ مثلا كيما نقولوا احنا سالير باهي تابيتات انسان عازب ولا شيء عارف
1: انت لو بون اكزومبل اللي كانت تحكي عليه الطبيبه معناتها انه الخدمه ولات مربوطه بالفلوس
5: ما فماش حد يكره الخدمه وما فماش حد يمشي مقصوب على الخدمه نحبوا الخدمه اما كرهونا في حاجه اسمها خدمه من
1: مش
5: الماده راهو مش نحبوا الماده لان الماده هي باش انسان كما قلت الزهير باش فرات باش يعيش باش
1: شكرا لك وصلت الرساله
5: وربي يصلح حالكم
1: مش ديما راهو الفلوس هي اللي تنجم تفردك ساعه تبدا عندك برشا فلوس ما تنجمش تفرز فما حاجات لهنا هذا موضوع اخر ان شاء الله تنحلوه في يوم من الايام. منير شكرا لك سلام على طبلبه والمنستير الكل والناس اللي يسمعوا فينا غادي من تونس. الفنان احمد المجري يبحث عن التدخل في الموضوع. سيد احمد اهلا وسهلا مرحبا
6: يا سيدي مرحبا بك انت ومرحبا بناس تونس الكل جمليه مرحبا بناس الساحل.
1: انا اسميك الفنان المخضرم احمد المجري
6: يعيش عزيزي ما هو الفنان
1: هو الفنان كي يتدخل في موضوع كيما هكا يحب يحكي مش لازم
6: هو واجب هذاك
1: كان يطلع على اغنياته
6: سي زوير واجب هذاك واجب اللي يمس الناس يمسني انا خاطر انا عنصر من الناس معناتها كان فما كريز نتاع ايسونس تمسني انا كان فما فهمت اش حب اقول ساعه عوده ميمونه
1: نعيشك
6: مباركه اللي كنتي بالبرنامج هذا الاجتماعي اللي كما كان يحكي السيد قال لك المواضيع هذه واحد كي تطرق لها تو السيد هذايا كان يحكي لكن يحس بروحه عبر كما قرروا بني غلان نعبروا نعبرش لو فات انه يتكلم في الميديا ويحس ناس سمعت ووصل صوته هو ديجا عنده تفريد فهمت وانت قفلت بحاجه معناها قلت له فما برشا ناس عنده برشا فلوس لكن ما مش متفردين ولا ما يعرفش كيفاش يتفرد بهم الى اخره فما معادله صعبه بور بيان كومونسيون احنا نقولوا انه خويا زهير الشغل العمل باللغه الدارجه يزيل عنا القلق والحاجه والرذيله اللي يخدم ما عادش يقلق خاطر لا يبغى الحاجه ما عادش تمد يدك للناس، ما عادش تعمل على الناس، والرذيله ما عادش تقعد في قهوه تقطع وتريش ولا بالناس خاطر انت راهي بخدمتك وتطور من من من من روحك ومن نفسيتك. الموضوع اللي طرحتك انت قلت اسكو نحن نخدموا باش نعيشوا ولا نعيشوا باش نخدموا؟ ظهر لي الغرورة ولا الصيرورة الزمنية ولا عبر التاريخ يلزمك تخدم باش تعيش، تخدم باش تعيش.
1: هو من المفروض المعادلة الحقيقية والصحيحة تخدم باش تعيش،
6: هذا
1: باش تعيش اليوم تعيش باش تخدمك هاو.
6: يعني كيفاش تخدم شنو معناتها هنا؟ ما هو نولي نقولوا يولي نظام شيوعي ولا يولي نظام اخر ولا معناتها نعيش؟ هو الواحد يعيش ساعه يعيش معناتها نحلوا نحن ظفرين باش باش باش باش يعمل الخير باش يحب الحياه
1: يعيش انسانيته يعيش احاسيسه يعيش مشاعره يعيش فرحته يعيش حزنه يعيش مواقفه الكل
6: معناتها في الاخر. معناتها نحن ولينا توا رابطين العيشه الحياه الدنيا بتوسكي ماتريال ومادي، هو ذاك اللي خلى الناس الكل تخمم كيف كيف معناتها تلقى الناس الكل
1: جوست ترجع بلاصه فيها ريزو سيد احمد خاطر كل اللي طاح شويه ريزو هاي
6: تسمع فيها ترى ولا تسمع فيها ولا
1: ايه؟
6: خاطر انا كنت في الشارع في سمعتك عبر السياره ومن بعد وقفت في بقعه تو واضح الصوت
1: تو الصوت باهي ايه.
6: مش حبيت نقول باش نتفاعلوا زهير هما اللي فينهم هما المجتمع اللي هو قال ولا خايب سيفري ولا خايب سيفري. نعطيك اكزومبل انا ماذا بيا نكون في التدخل نتاعي نكون مجيز وايجابي. قلتنا العزيزه الغاليه نوال بن صالح البارح ما في بالك سقط عندكش فكره
1: كيفاش؟
6: نوال بن صالح فنانتنا العزيزة الغالية عندكش فكرة شنو صار البارح في العوينة؟ عندكش فكرة؟
1: لا والله لا.
6: هي متعدية في العوينة وفما بنية صغيرة عمرها عام خلاوها قدام الجامع وتحت مسيك كما القطوسة تخلي ولادها تهرب القطوسة تمشي ساعة سفنت وهي قتل نشوف والدنيا بريسك وظلام قتل نشوف في حاجة نتحرك جي فرينيس قدامه وهبط نلقى بنيه صغيره متيكنا وعامله تابيل البومبي والدنيا وصلنا لحد ذي من محمد رسول الله. معناتها الانسان يعجز. راهو سيدي زهير اقوى بانكا في العالم، اقوى بانكا في العالم في سويسرا موجوده، لكن العباد اللي سامحني ما يغنيوش اللي ما يجيبوش فلوس يحب مثلا تقول شعر واصفر وعيني يزرق تترى يمشي يما فما بلغ فما بانكا باش ما نسميوش الكلمه هذيك تعطي المواصفات باش انت معناتها انت ربي نجم يكون عندك 500 مليار لكن حرمك انت من كذا لكن كذا وكذا. معناتها انت صغير تجيب وتعمل علاقه خارج القانون ولا خارج القانون ولا شرعيه ولا شرعيه ولا اخلاقيه ولا اخلاقيه وترميها قدام الجامع. معناتها كانت هذه فيلم فيلم تقعد تفسر فيه وتعمل عليه حلقه كل يوم وكل واحد ينجم يتكلم وما نلقاوش الحل. عرفتها ذيك شكون نقبل الدجاجه ولا العظم؟ هل معقول؟ هل معقول؟ اللياقه معناتها نحن نحكيو على المجتمع كيفاش ولا وقت اللي نحن جزء منه. تعليق لهابتين فما عباد يقولوا كل يوم نشوفوا غريبه عجيبه في تونس علاش نحن ولينا هكا؟ تفسيري انا ابار الشغل ما فماش واحد ما يحبش يخدم ولا فما عباد تقوم 5 نتاع الصباح سيدي زهير يمشي لمارشي الجرو ويمشي يختار الغلة ويختار الحوت ويجيب باش ينجم يبيعهم باش ينجم يقيل يربلوت يعدي عمره كيكا وما يشكيش وتيتيرا وفما كونكورونس. نحن قلوبنا تعلقت بالدنيا خويا زهير تعلقت بالدنيا برشا برشا برشا برشا والايقاع اللي انا عشته في باريس عام 84 86 الى اخره هذاك الايقاع اللي ولا في تونس شوف فما اختلاف انه هذيك مدينه بارده والكيسات منظمه الى اخره الى اخره ونحن عايشين في عطله خاطر الفرنساوي كي يجي لتونس يقول لك جو في اون فاكونس. نحن عايشين في عطله مي ما نعرفوش سامحني اون سي با كومونيكي ما نعرفوش نحترموا بعضنا ما نعرفوش نحبوا بعضنا ما نعرفوش نقدروا بعضنا. معناتها تقول انت الزوالي نغزروا له غزره دونيه اللي يلم في البوباله كيف كيف اللي تسجن حتى كان خرج نورمالمون نلخفوه باش نهزوا له المورال نتاعو باش يرجع للدوره الدمويه نتاع المجتمع عليه على خاطر حتى في وسط السجن فما عباد دخلوا ولا يكتبوا فما ولا عملوا اشعار ولا عملوا مسرحيات فما اللي ولا ملاك فما اللي ولا نجار فما. معناتها سامحني انت كي تحل يدك سيدي زهير مش تقبلني انا وانا نقبلك شنو اللي يصير في المجتمع هذا؟ نرتقيه

0: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستجرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار. هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستجرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من توصوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: نرجع معكم في المشهد متواصلين، ناخذوا في ما تبقى من الدقائق زوز ولا ثلاثة مداخلات إن شاء الله يكفينا الوقت. معنا أيمن من ألمانيا 44 سنة. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بشي زهير،
1: شو أحوالك سيد أيمن؟ لاباس؟
2: شو أحوالك يا رجل؟ لاباس
1: والله الحمد لله. وين في ألمانيا؟
2: والله والله من اللي تنحى بوليتيكا من البرمجة في تجارة فهم الواحد ما شاء الله ما يسمع في
1: أي. مرحبا بك يا أخويا، شكرا. هنا رجعنا وإن شاء الله تكونوا أوفياء للمتابعة في كل الدول.
2: أكيد
1: وين بالضبط ألمانيا أيمن؟
2: في آخن.
1: بيه مرحبا. دونك
2: وبيك
1: وضعيتكم مختلفة عن الوضعية كما هنا في تونس، وإلا وضعية هي بيدها كما كنا نسمع في الناس؟
2: والله شوف بون، لنا خير تكونوا واضحين، لأن كما نقولوا احنا أسعار كما نقولوها الضروريات اللي لنا هي نفسها الأسعار في تونس. يعني في تونس تبقى المتوسطة، يعني جدي بيان تبقى المتوسطة، ماش لاحقة على الضروريات، ماش عندها كثير ضروريات، أما لنا سوا لاباس، فهمتني؟ تنجم تعيش لاباس، تنجم تعيش صغارك كما تحب. مي بون سافا في قلب بعض، وكي تحب تروح هذيك صعيبه برشا كيما تعرف الجماعه يبيعوا يشريوا في اللي في اللي كيما نقولوها في اللي بي وما عرف شنو. اما لنا سافا، فهمتني؟
1: دونك هذيك
2: في تونس
1: معناتها هذيك تنجم تقول حققت المعادله الحقيقيه اللي هي تخدم وتعيش، والا ايضا تجري من اجل انك تخدم وكهو.
2: لنا في ألمانيا حاجة أخرى، يعني بلاد فيها ما نقولش انرجي نيجاتيف، لكن بلاد تخدمك هو. أما أني جيت باش نخدم ونعيش. أني خرجت في عمر 42 عام، راني خرجت كبير، أني في عمر 40 عام مشيت نقرأ في اللغة.
1: وهنا باش تنجم غادي تخدم وتعيش،
2: لأن تحس روحك إنسان سي زوير. في تونس تحس روحك أداة في يدين الناس النافذة، الناس اللي يعني زايد عليك، ما نعرفش يعني لا هو عارفك ولا هو لا هو مصيرك كنت بيد ولا ورقتك ولا أفكارك في دارة معينة، تحس أنت فيذو فيذو، أنت فيد المنظومة الكل. يعني ما تسوى، سامحني، ما تسواش ما تسواش، هذا الواقع اللي كنا عايشينه في تونس.
1: القيمة الإنسانية تقول أنت تفقدت، معناتها الإنسان كأنه كما الأورديناتور، كما الدوسيي، كما الكلابي،
2: ولا ولا
1: عارفوا يلزم يقول له راك باش تعمل وباش تقد وباش تقد، تخش عليه ماكينة من الماكينات اللي موجودة في المعمل هذاك ولا في الشركة هذيك حسب رأيك أنت.
2: صحيح، سينو ما تسوى شيء، وتجري تجري راس شهر ما دخلت.
1: هو إنسان،
2: ولا لنا إنسان، تحس روحك إنسان.
1: بس نتعصب عليك شوية أيمن، اللي غالب الوقت يجري وأحلام قاعدة تستنى، ومازال أقل من دقيقة في العمر البرنامج باش نكمل معاها. أيمن سلم عليك، شكرا ليك. أحلام أهلا وسهلا، 40 سنة عاملة في قطاع الخياطة قصيبة سوسة.
3: مرحبا بك.
1: هاي أحلام،
3: نورتنا.
1: بريف يا أحلام،
3: نورتنا في جوهرة وعودة ميمونة سي زهير.
1: بارك لك يا حلومة. حلومة دخلتك في الساعة في الساعة، خاطر لبنى تضربنا، كان ما عطيوهاش وقت الأخبار.
3: مش مشكل، مثالش لنا عودة، مثالش ديما معاك وديما من فانيتك.
1: قل لي، تخدم باش تعيش ولا تعيش باش تخدم؟
3: احنا عايشين باش نخدموا سي زهير.
1: عايشين باش نخدموا، علاش؟
3: الأمهات الكادحات العاملات، ظروفنا ياسر صعيبة، وقتنا ياسر طويل، سهرية ياسر ضعيفة، فما برشا هرس. لا ماذا بيا لفتة كريمة للقطاع النسيج في تونس مهمش شوية.
1: نعم،
3: تفقن بالأمهات وكهوش
1: صغير، واضح. والله
3: بالعاملين
1: زوز مواضيع مهمة على المداخلة متاعك انت برك. أولا توقيت عمل للمرأة، والموضوع الثاني هو هل بنات المعمل وهل خدم هذو بالأساس اللي الحقيقة الناس تكلت فيهم تكلت فيهم باش عقاب الشهر يمديوا لهم 300 ولا 400 دينار، شنو ينجموا يعملوا مقارنة بالمجهود الكبير اللي يبذلوه الخدامة هذوما. موضوعنا غدوة تود سويت تسمعوه، باش نجموا تشاركوا من توا، هذا موضوعنا، اسمعوا معايا.
4: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستغرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار، هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30، ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبد الكبد وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
0: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
1: هذا ما عندنا في المشهد، نتقابله غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكل الفريق.

0: لجمال وسعاد في ستاندار، ونتقابلوا غدوة إن شاء الله في مشهد جديد يكون أحسن من مشهد اليوم. صباح الخير.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة تعلن عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، مؤكدة الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى، حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب مريم الشريفة حول نقص الأدوية في تونس. وتشمل الإجراءات العاجلة أيضاً تطوير منظومة معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية، إضافة إلى جملة من الإجراءات الظرفية لدعم الملاءة المالية للصيدلية المركزية التونسية تعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحسين نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز القدرة على توفير الأدوية في الأجال المطلوبة. لقاء جمع اليوم وزير التجهيز بسفير الكوت ديفوار بتونس وتناول سبل دفع التعاون التونسي الإيفواري في عدد من القطاعات الراجعة بالنظر إلى الوزارة ولا سيما الصناعة والطاقة والانتقال الطاقي، وأكد الجانبان حسب بلاغ للوزارة على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز المبادلات والاستثمارات بين البلدين. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقول إنها تتابع تصاعد حملات التحريض والتشهير والتشويه التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والتي تجاوزت 20 حملة منذ بداية السنة الحالية، مبينة في بلاغ لها أنها وإن تنتظر أن تتولى النيابة العمومية التعهد تلقائيا بهذه الوقائع بالنظر إلى خطورة مضامين التحريض وما يمكن أن تترتب عنها من تهديدات فإنها ستتوجه خلال الأسبوع القادم إلى القضاء بشكايات ضد عدد من الصفحات والأشخاص الذين تم توثيق مسؤوليتهم أو صلتهم بهذه الحملات مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى كلما توفرت المعطيات القانونية لذلك. دوليا، وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقول إن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطيرة والآيلة للسقوط ما يشكل تهديدا لألاف العائلات. وختاما، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحذر من أن أي هجوم أوروبي على بلاده سيقود إلى حرب وصفها بأنها ستكون مختلفة تماما وقصيرة جدا، مؤكدا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ثلاثة إلى أربعة متاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي.
1: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 تحياتي لكل مستمعين وين ما كنتوا. موعد متجدد مع المحقق بلوس من ماضي ثلاثة للأربعة متاع العشية يوميا ساعة من زمان هزكم فيها لواقع أقوى من الخيال نكتشف فيه زوز من القضايا الشهيرة تونسية عربية أو عالمية. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. اول قضيه نقترحها عليكم اليوم قضيه شهيره لاسم شهير في المغرب، فنان معروف في المغرب لكن نهايته كانت نهايه ماساويه، عبد الله البيضاوي. كيف كانت نهايه الفنان عبد الله البيضاوي؟ قصه تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للمغرب، تحديداً مدينة المحمدية المعروفة بمدينة الزهور، معروفة بجنينها وبالخضار اللي فيها. وترجع بينا أحداث القضية لنهار لحد 15 سبتمبر 2013، الوقت الصباح بكري، الناس خارجة تخدم، الأحوان بدأت تحل، الشوارع بدأت تتملى. مع 8 متاع الصباح تقريباً ينوقز تليفون مركز الأمن بالمنطقة. المتصلة كانت سيدة منهارة تبكي وصوتها يرعش، وكلامها أصلاً ما كانش مفهوم. اللي فهمه العون من اللي تقول فيه أنها تطلب في النجدة وتقول اللي هي لقات رجلها ميت في فرشه. دقائق قليلة من بعد الأمن والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان. العنوان كان فيلا فخمة في حي راقي. المهم دخلوا رجال الأمن للدار، طلعوا مباشرة البيت النوم، وبمجرد وصولهم لقاو الجثة. جثة الزوج كانت فوق الفرش وكأنه راقد. ما كانش فما آثار دم، ما فماش جروح واضحة، ما فماش أي علامة على بدنه تدل على أنه صار صراع أو غيره. لدرجة أنه بعض الأعوان في الثواني الأولى مشى في بالهم اللي السيد توفى وفاة طبيعية. لكن مع معاينة الدار أكثر بدأت تظهر حاجات غير طبيعية. بيت النوم كانت في حالة فوضى، فوضى كبيرة. القجرة محلولة، دبش مطيش في كل بلاصة. بعد تسجيل كل هالملاحظات تم استدعاء الشرطة الفنية، تم بالطبيعة تطويق المكان، وانطلق رسميا التحقيق في هذه القضية. أولى المفاجآت في التحقيق كانت وقت اللي عرفوا المحققين ساعة هوية الضحية. الضحية هو فنان مشهور، فنان صنع اسم كبير في عالم العيطة كما يقولوله والفن الشعبي. نحكيه على عبد الله البيضاوي.

عبد الله البيضاوي، مواليد 1949، عاش وكبر في الدار البيضاء في وسط عائلة مغربية بسيطة لكنها عائلة محبة برشا للفن. كبر عبد الله على الفن الشعبي من صغرته، وكان ديما يقعد مع أبوه ويسمع أهم أسماء الفن الشعبي المغربي. شوي شوية في فترة المراهقة تغرم أكثر بهذا النمط، وهو بيدو بدأ يغني في وسط العائلة اللي شجعته باش يكمل في هذا الميدان. وبالفعل في بداية العشرينات من عمره عبد الله انضم لفرقة موسيقية صغيرة، كانوا يعملوا حفلات الأعراس وإلا حفلات صغيرة في مطاعم وغيره. شوية شوية وبدأ يتعرف الدار البيضاء والناس ولات تطلبوا بالاسم في العرايس خاصة، حتى جاء النهار اللي تعرف فيه عبد الله على الفنان الشعبي بوشعيب البيضاوي، وهو واحد من بير أكثر الفنانين شهرة في الوقت ذاك في فن العيطة. بوشعيب كان هو القدوة متاع عبد الله، حتى أنه خذا من بعد اسمه الفني. وبوشعيب أعجب بموهبة عبد الله وطلب منه ينضم لفرقته الشعبية، وكان ذلك كذلك. عام 1985 عبد الله ما فلتش الفرصة وانضم لفرقة بوشعيب البيضاوي، وهكا موهبة عبد الله بدأت تعرف طابع أكثر مهني. تعلم برشا حاجات، ولا يسافر مع الفرقة تقريبا لكل مدن المغرب، حفلات على مهرجانات على أعراس وغيره. لكن بعد مدة قرر عبد الله يغادر الفرقة وانتقل لفرقة أخرى، الفرقة اللي عرف معها أهم نجاحاته. ومع الفرقة هذه عبد الله قدم أهم حفلاته للجالية المغربية، بالأخص في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وغيرها من الدول والعواصم الأوروبية. ومع الوقت قرر عبد الله يكمل في طريقه الخاص، أصدر أعمال وألبومات لقات نجاح باهر عند الجمهور، وبعدها كون فرقته الخاصة تحت اسم عبد الله البيضاوي للعيطة. الشهرة زادت والحفلات كثرت، ولا من الوجوه البارزة حتى في التلفزيون المغربي والسهرات العائلية. على المستوى العائلي عبد الله تزوج وكون عائلة موسعة، كان عنده 10 أولاد، 6 بنات و4 ذكور. بعد ما كبرت العائلة قرر مع زوجته الهجرة لفرنسا، سافر واستقر غادي. لكن بعد سنوات تعب من التنقل بين المغرب وفرنسا، وقرر يرجع للمغرب ويستقر مع مرته في الفيلا متاعه بمدينة المحمدية، وخلى أولاده في فرنسا. حياة عبد الله من يرجع للمغرب كانت مستقرة، حتى جاء نهار الأحد 15 سبتمبر 2013، النهار اللي تلقى فيه ميت في فرشه. نهار قبل الجريمة مرته مشيت للدار البيضاء تزور في عائلتها، خليته وحده في الدار. في العشية كلمته في التليفون، حسب ما ذكرت قالت كان كل شيء عادي وطبيعي. قالها لي هو في الليل عنده سهرية، كيف يكمل يخدم يروح كالعادة للدار. من غدوة الصباح مرته حاولت تتواصل معاه باش تتفقده كما عادتها ديما تعملها كيكا بعد سهرياته، روحشي وصلشي لاباس، كيفاش تعديت السهرية؟ لكن عبد الله ما يهزش على التليفون. عاودت الاتصال مرة ومرتين نفس الشيء، تليفوني ينوقز وما فما حتى إجابة. بالنسبة لمرأة تعرف رجلها مليح، الحاجة هذه ظهرت لها غريبة برش، حتى كيكون مازال راقد مستحيل ما يهزش على التليفون ويطمنها عليه. الشك بدأ يكبر، وقررت على جناح السرعة ترجع للمحمدية وتشوف شنية هالحكاية. أول ما دخلت للدار لحظت الفوضى الكبيرة، مش في بالها الدار تعرضت للسرقة. لكن أول ما دخلت البيت النوم كانت صدمتها بالعثور على جثة رجلها في فرشه. من المعاينة الأولية للجثة ومن خلال آثار الصوابع اللي كانت موجودة على رقبة عبد الله، فهموا المحققين اللي نجم يكون سبب وفاته هو الخنق. أما من خلال معاينة مسرح الجريمة فإنه بنسبة كبيرة المحققين كانوا حاطين السرقة كدافع للجريمة. بسؤال الزوجة على الحاجات الناقصة من الدار اكتشفوا أنه الجاني غوص من دار الفنان مش سرقها برك. 24 منقالة غالية، 8 سلاسل ذهب،
18 خاتم بخلاف البراسليات، البلالت، الفلوس، الصرف، الروات، دفتر الشيكات، الكهرباء، كلهم اختفوا من الدار. بطبيعة الحال تم رفع البصمات وجمع الأدلة وانطلق التحقيق مع الجيران والناس المحيطين بالفيلا بحثا عن أي شخص ينجم يكون شاف شيئا ما ليلة الجريمة. وفعلا من خلال شهادة شخص كان موجود قريب من الفيلا، المحققين مش بداوا يشدوا الخيط الأول في القضية. عساس كان يخدم في واحدة من الديار قريب من دار عبدالله، خلال استجوابه من طرف المحققين باش يأكد لهم أنه مع مضي ساعتين ونص متاع الصباح تقريبا شاف عبدالله البيضاوي قدام داره وكان هابط من تاكسي، لكن ما كانش واحد، كان معاه الشاب من بعد دخلوا الزوز للفيلا. وبعد حوالي 3 ساعات الشاب هذا خرج وحده وخرج بالأمارة يسوق في كهرباء عبدالله. المعلومة هذه بدلت مسار التحقيق بالكامل، كان لازم على المحققين يعرفوا شكون الشاب هذا اللي دخل مع الفنان. في البداية تم إدراج كهرباء عبدالله في التفتيش، وفي نفس الوقت مجموعة من المحققين رجعوا للملهى الليلي اللي قدم فيه عبدالله السهرية في الليلة السابقة. غادي تم استجواب العملاء اللي باش يأكدوا أنه عبدالله كمل غنى على روحه وسهريته تعديت عادية جدا، وفي لخ كي جا مروح طلع في تاكسي وروح على روحه. الحراس اللي على باب الملهى باش يأكدوا للمحققين أنه عبدالله كي طلع في التاكسي ما كانش وحده، كان معاه السائق متاعه. نعرفوه مليح، قالوا له سيد المحقق، الشوفير متاع عبدالله قبل كان يجيبه ويروح به في كرهبته، لكن عنده مدة ما عادش تو شفناه معاه ولا يجي في تاكسي. رجعوا المحققين المرة هذه لاستجواب زوجة عبدالله على هالشوفير هذا، وهي باش تأكد لهم صحيح عبدالله كان عامل شوفير اسمه صالح بالأمارة وعمره 28 سنة، وكان خدم مع عبدالله سنين التالي بالأخص عامين عام 2010-2011، وبعدها بطل غادر الخدمة وعنده توا عامين ما نعرف عليه حتى خبر. انطلق البحث على صالح اللي هو لحد اللحظة إذن آخر شخص شاف عبدالله حي، بالتالي أصبح المشتبه به الرئيسي في الجريمة. بعد حوالي 3 أيام من البحث عرفوا المحققين أن عائلة صالح من مراكش، تحديدا من منطقة سيدي يوسف بن علي. توجهت فرقة أمنية لتلك المنطقة لإلقاء القبض على صالح، لكن لم يتم العثور عليه في دار عائلته. من خلال استجواب أفراد العائلة عرفوا المحققين اللي صالح نهار الجريمة اتصل بأخته وحكالها اللي صار، ومن هنا بدأت تظهر رواية أخرى في هذه القضية. أخته قالت للمحققين اللي صالح كلمها في التليفون يبكي ومدمر نفسياً واعترف لها بجريمته وطلب منها السماح، لكنه باش يأكد لها أنه ما كانش يقصد يقتله، لكنه دافع لروحه وعمل اللي لازمه يتعمل. علاش؟ رواية صالح لعائلته تقول ليلتها مشى للملهى وغادي قابل عبدالله، سلم عليه، فرح به برشا، ما قبلوش يتوا عامين، قال كمل سهريته وصالح وجاء مروح على روحه، لكن عبد الله عرض عليه يروح معاه للدار يكملوا السهرية غادي. قال هذاك اللي صار، روحنا في تاكسي باش نكملوا سهريتنا في داره، لكن عبد الله كان شارب برشا وحسب كلام صالح حاول يعتدي عليه، فدافع صالح على روحه ضربه وخنقه وبعدها هرب. أخته باش تأكد للمحققين أنها طلبت من أخوها يسلم روحه ويحكي للمحققين اللي هو مظلوم واللي هو كان فقط يدافع على روحه، لكنه حسب كلامها كان خايف وما اقتنعش بهالكلام. الرواية هذه انتشرت بسرعة وبدأ الرأي العام المغربي يتابع القضية باهتمام كبير، وفي وسط الضجة اللي صارت بدأت تخرج الاتهامات والإشاعات على حياة عبدالله الخاصة وعلى ميولاته الجنسية. في نفس الوقت عائلة البيضاوي كانت تستنى في حق عبدالله يظهر، حاجة شكلت ضغط كبير على الأمن المغربي اللي كان لازم يوقف الجدل بإيقاف الجاني
اللي ما زال لحد اللحظة هارب وما عندهم عليه حتى فكرة وين ينجم يكون. المحقين حاولوا يقنعوا أخت صالح باش تتعاون معاهم، وفعلاً تواصلت مع أخوها وطلبت منه يجي للدار على الأقل باش يطل على أم وبوه. وكان ذلك كذلك، أول ما دخل صالح لدار عائلته ألقي القبض عليه. في نفس الوقت تقريباً يوصل الأمنيين بلاغ من صايغي. صايغي قال لي فما سيدة جابت له كمية من الذهب وعلى أساس باش تبيعهم له واقترحت سوم رخيص كأنها تحب تتخلص منهم بصفة سريعة. قال لهم الحقيقة شكيت ومن واجبي نبلغ. وهذا مش برك من واجبه بل هو مفروض عليه قانوناً. أفراد الشرطة كيف عاينوا المصوغ شكوا اللي هما عندهم نفس المواصفات متاع المصوغ المسروق من فيلا عبدالله. هذيك علاش؟ عرضوا الذهب على زوجته وهي من أول ما شافت

0: سلم عليه بحرارة وفرح برشا بلقائه. وقتها عبد الله قال له لليلة عنده سهرية في البلاصة الفلانية، في بلاصة مسنس يغني فيها، واستدعاه مش يمشي معاه. وذاك اللي صار. بعد ما وفات السهرة، عبد الله اقترح عليه يمشي معاه للفيلا باش يكملوا السهرية على خاطر عنده ما يحكي معاه. قالوا نحبك ترجع تخدم معايا، تعبت وحدي وما نلقى راحتي ونبدا مطمئن على روحي وعلى العائله كان معاك. من هو شوفير ويعمل برش حاجات معناها في الدار وكذا. اجا معايا قالوا للدار نزيدوا نحكي ونتفاهموا على الموضوع اكثر. قال دخلنا قعدنا شوي، بعد عبد الله تعب وقال لي انا هاني باش ندخل نطلع نرقد في بيت النوم وانت خذ راحتك. صالح قال خذيت راحتي في الصاله. وبديت ندور بعيني في الدار، ملا شيء وملا ضخامة. وهنا جاتني الفكرة، دار بيا الشيطان، مش نهز أي حاجة تسوى ونهرب. قام وبدأ يفركس على الحاجات الغالية. قال عنده فكرة على الدار والحاجات الموجودة فيها. لكن أثناء التفتيش عبد الله فاق وحس بوجود سيد على ما يظهر، طلع له حتى البيت النوم. قام مفجوع وبدأ يعارك فيه، ومن كلمة لكلمة صالح خاف وبدأ يتعارك. قال ما فقتش بروحي إلا ويدي على رقبته وأنا نخنق فيه حتى قتل. بعدها كمل صالح لما الذهب ولي قابله الكل هز وحطه في كهربة عبدال وهرب. ما عرفش وين يمشي، هرب لدار صاحبته ولا حبيبته، تخبى عندها، اعطاها جزء من الذهب وقالها بيعه وتصرف فيه، وخلى الكرهبة تاع عبد الله في جراج دارها. من غدوة هرب لمدينة أخرى في الكار، خوفا من أن الأمنيين يحددوا مكانه بحذاه. قال كنت متماسك، لكن تليفون أختي وصوت أمي في التليفون قهروني، وخفت تصير لهم حاجة في جرتي، هذيك علاش قررت نمشي نسلم عليهم قبل ما نهرب من البلاد. وصل الثلاثة متاع الصباح لدار العائلة، لكنه ما كانش يعرف اللي الأمنيين كانوا زادة يستنوا فيه. تم إلقاء القبض على حبيبة صالح اللي باش تأكد لهم أنه ما كانش في علمها بجريمة القتل، واللي كان ماشي في بالها للذهب فقط كان مسروق. المتهمين الزوز نقلوا طبعاً للمحاكم. بتاريخ 6 ديسمبر 2014 صدر الحكم في حق صالح بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة. حكم عليه بالسجن المؤبد، وحكم على حبيبته بالسجن عامين بعد أن أدينت بإخفاء مسروق.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحققة بلس. تواصلوا وتفاعلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة المحقق. خليولي فيها رأيكم، مقترحاتكم، شنو تشوفوا في الحلقات اللي قاعدين نقدموا لكم فيهم هنا على جوهرة FM، وإلا زادة كيف كيف على قناتي على اليوتيوب. أما الآن الموعد مع ثاني قصصنا بالنسبة لليوم، رحلة على الدراجة. للأسف ستكون آخر رحلات كارين. شنو اللي بيش يصير لها زعمة؟ هذا اللي نشوفه تفاصيله في حلقة كارين، آخر رحلة على الدراجة. تسمعوها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: قضية اليوم إذن تهزنا لفرنسا، تحديدا مدينة بيتش التابعة لإقليم الموزيل. هذه نلقاوها على الحدود الألمانية. ترجع بنا أحداث القضية لنهار 22 جويلية 2001، الوقت تقريبا ما 3 غير ربع، وقت اللي كارين شاف مراهقة عمرها 16 سنة خرجت من دارها على بسكليتها جديدة ماشية لدار صاحبتها ميلاني. البسكليت اللي خذتها كادو من عند بوها بمناسبة تحصلها على البكالوري. المسافة بين دار كارين ودار ميلاني ما كانتش بعيدة برشا، تقريبا 4 كيلومتر، وكان من المفروض أول ما توصل تكلم بوها كيما عادتها وتطمنوا أنها وصلت لباس. لكن رغم قرب المسافة إلا أنه كارين بطات شوية باش تتصل بوها. تعديت ساعة وبعدها ساعة أخرى وكارين ما تكلمتش. البو تحير على بنته بوها روجي الشفار، عيط لولده وطلب منه يمشي معاه يتفقدوا أخته كارين. البو وولده طلعوا في الكهرباء ومشاو في الثنية اللي تمشي منها كارين في العادة. وبعد ما مشاو اشتر المسافة تقريبا، روجي شاف بسكليت مرمية على حافة الطريق. باي مش هذه البسكليت متاع بنته؟ يعرفها هو بسكليت، هو خذيها لها. لكن ما كانش منجم يستوعب المشهد وزيد ولده كذب الحكاية. قالوا ليه مش بسكليتها، وقالوا نكملوا طريقنا أكيد ما هيش بسكليت كارين، خلينا نكملوا ثنية لدار ميلاني. وذا كاليسا وغادي أول ما وصلوا فهموا لي كارين ما وصلتش لدار صاحبتها أصلا. وفي اللحظة ذيكا روجي وفابريس خو كارين اتأكدوا للبسكليت اللي شافوها هي بسكليت بنتهم. لكن ويني كارين؟ شنو صار لها؟ طالعوا زوز يتجراوا في الكهرباء وتوجهوا مباشرة رجعوا لبلاصة البسكليت، أما تصدموا بالشرطة واقفة بجنبها. الشرطة مازال كيوصلوا لهم اتصال من واحد من متساكني المنطقة اللي شاف البسكليت مطيش على حافة الطريق وحس اللي فما حاجة غير طبيعية فقرر يبلغ عليها. أفراد الشرطة كانوا في إطار معاينة البسكليت. البسكليت كانت متضرة، العجلة التلانية كانت ملوية، كرسي البسكليت كان مخلوع من بلاستو ومطيش في القاعة. كل المؤشرات توحي أنه صار اصطدام عنيف، لكن بجنب البسكليت ما كانت فما حتى نقطة دم ولا أي آثار لكارين. حتى تفسير ما يوضح شنو اللي صار لها بالضبط. بعد البحث الدقيق في نفس المكان تم العثور على بلار متاع ضو كهرباء مكسر. في الكياس كان فما زادة آثار عجالي. يعني أول استنتاج لحد اللحظة بالنسبة للأمنيين هو أنه كارين تعرضت لحادث مرور، حادث قوي دخلت فيها كهرباء. بما أنه لم يتم العثور على اسم كارين في سجلات المستشفيات القريبة من المنطقة، القضية تحولت بسرعة لعملية بحث ضخمة. كي هي تعرضت الحادث ويني؟ ما المفروض يكون في سبيطار من سبيطارات. بصفة سريعة تم تكوين مركز قيادة عمليات خاص فيه مجموعة من أهم المحققين في المنطقة ومعاهم أكثر من 160 عسكري شاركوا في عمليات البحث والتمشيط بمساعدة الكلاب البوليسية. لو تفهم بعد علاش فما العسكريين في الموضوع. طيارات الهليكوبتر كانت مهمتها البحث في الغابات والمناطق المحيطة. في نفس الوقت عائلة كارين وأصحابها ما كانوش قاعدين يتفرجوا. خوها فابريس جمع مئات المتطوعين اللي شاركوا بدورهم في عمليات البحث في الأماكن المهجورة والديار الفارغة اللي موجودة في المنطقة. تصور كارين عبيت المدينة وتعمل موقع إلكتروني خاص بقضيتها فيه المعلومات اللازمة الكل عليها. دخلوا لهذا الموقع أكثر من 5000 زائر في نهارين فقط. وهكا في مدة قصيرة اختفاء كارين تحول لقضية رأي عام كبيرة في فرنسا. لكن لحد اللحظة كارين ريحتها ما فماش. في المرحلة هذه وصلت للمحققين معلومة في غاية الأهمية من السلطات العسكرية في المنطقة. وقلت لك حاب أقول لكم اللي مكان اختفاء كارين كان قريب برشا من قاعدة عسكرية. السلطات العسكرية أعلمت المحققين أنه فما زوز عناصر من الجيش خرجوا في عطلة وما رجعوش للقاعدة بعد ما انتهت الإجازة متاعهم. واسمع يا اللي ما سمعتش، الخبر انتشر بصفة كبيرة، ولاو عسكريين متهمين في اختطاف قاصر. لكن قبل حتى ما يبدأ البحث عليهم، عناصر الجيش الزوز اللي نحكيوا عليهم تواصلوا مع المحققين، قالوا واش بيكم يا جماعة؟ صحيح رانا كنا ناويين نزرتيو نهربوا من الخدمة العسكرية، لكن ما عندنا حتى علاقة باختطاف البنية. باش يأكدوا أنهم ما كانوش في المدينة وقت اختفاء كارين، نجموا زوز يثبتوا حجة الغياب بالأدلة. وهكا رجعوا المحققين لنقطة الصفر، لا توصلوا الشاهد ينجم يفيدهم بأي معلومة، ولا فما أي اتصال من مختطف مثلا طالب فدية. هذاك علاش قرروا المرة هذه يرجعوا للأدلة اللي تلقات في مكان الحادث. فحص الدقيق على كرسي البسكليت متاع كارين باش يؤدي إلى وجود مادة دهنية على الكرسي. التحاليل بيّنت أن المادة هذه هي غاز مسيل دموع. معلومة فكرت المحققين في مشهد شافوه بجنب البسكليت. بجنب البسكليت لقاو غطاء بلاستيك متاع دبوزة، ما عرفوش دبوزة شنية وقتها، لكن توا بعد التحاليل فهموا المحققين أنه الغطاء يرجع لدبوزة الغاز المسيل للدموع. المحققين في الأول قالوا دبوزة متاع كارين، نجم تكون هي مستنسة تهز معاها هذا النوع من الغاز للدفاع لروحها في حال صار لها مكروه فشفش تفشفش بها. لكن عائلة كارين أكدت أنها عمرها ما كانت تستعمل حتى حاجة للدفاع عن النفس، ما تعرف هيش أصلاً هي هذه البنبونة هذه متاع الغاز المسيل للدموع. يعني الاستنتاج الوحيد اللي توصلوا المحققين أنه أكيد فما شكون استخدم الغاز هذا مرة هذه ذن باش يسيطر هو على كارين وقت الاختطاف. بعدها جاء وقت فحص قطع البلار اللي لقاوها في مكان الحادث، وبعد ما جمعوا الخبراء القطايا نجموا يحددوا نوع الكهرباء، مازدا 323 من الثمانينات. باش يعرفوا أكثر معلومات على الكهرباء اللي ضربت كارين، المحققين تواصلوا مع خبراء باش يحلوا البسكليت. هكا العجلة الملوية لاحظوا عليها بقايا دهن، البقايا تكونت نتيجة الاحتكاك متاع بسكليت كارين بالكهرباء. توا المحققين عندهم مواصفات الكهرباء واضحة، مازدا 323 بيضة، اصطدمت أو صدمت البسكليت وكانت موجودة من مكان في مكان اختفاء كارين. بعد 9 أيام من البحث تم العثور على كهرباء تنطبق عليها المواصفات اللي فركسوا عليها، ولكن كهرباء موجودة في مدينة أخرى. علاش الكهرباء هذه دون الكراهب الأخرى من نفس النوع؟ على خاطرها كانت متضررة من الجهة الأمامية، شيرة الفار، شيرة الضوء، الضوء متاح مبدل جديد، حتى العجال مبدلين. طبعا من خلال اللوحة المنجمية للكهرباء عرفوا المحققين مولاه شاب عمره 22 سنة اسمه ستيفان كراوت. المحققين اتوجهوا لدارسي ستيفان وين يعيش مع حبيبته اللي هي جدة عمرها 19 سنة وبنتهم. دقوا الباب، حللهم ستيفان، رحب بهم، استقبلهم في الدار الداخل، كان متعاون، جاوب على جميع الأسئلة ومكنهم زادة من تفتيش الدار. وهم يفركسوا في الدار لاحظوا حاجة غريبة، قصاصات جرايد تحكي على اختفاء كارين، فاتورة متاع تصليح فار متاع كهرباء، ضو الكهرباء. المحققين بطبيعة الحال سألوا ستيفان على سبب تجميعه للمقالات متاع اختفاء كارين وعليش بدل الضو. وانا ستيفان مشي وجهه الوان ومجال الوان، دخل بعض واجاباته ما كانتش مقنعه. هذاك علاش سيتم ايقافه على ذمه التحقيق. لكن ستيفان في مكتب التحقيق تحول خلال استجوابه، ولا شخص واثق من روحه وهو يحكي، التوتر اللي كان ظاهر عليه اختفى، اجاباته ولات حاضره ومقنعه. اكثر من هكا قدم للمحققين حجة غياب، قال لهم اللي هو نهار اختفاء كارين ما مشاش أصلا المدينة بيتش هذا. بالأمارة سيد المحقق مشيت مع حبيبتي المعرض كره، كنا نخمم ونبدلوا الكرهب. باه علاش بدلت الضوء متاع الكرهبة كيف انت ناوي تبدلها جملة واحدة؟ قال خاطر عملت حادث توا عندي 6 شهور التالي واضطريت نبدله، مالك فيش باش نبيعها. اي والعجل بدلتهم وقتاش؟ من مدة طويلة ولا قصيرة؟ العجل بدلتهم من مدة قصيرة، قدموا برشا وما عادش فيهم مطموع. توجهوا المرة هذه المحقين للمحل اللي بدل فيه ستيفان العجل، والحسن حظهم لقاوا العجل اللي قدم ما زالوا عنده. العجل تبعثوا مباشرة للشرطة الفنية اللي قارنت بينهم وبين أثار العجل تلقاو في مكان الحادث، والنتيجة كانت مبهرة. كان فما تطابق تام بين عجالي كرهبة ستيفان وبين الآثار اللي عنده. هكا إذن تم التأكد أن كرهبة ستيفان كانت متسببة في الحادث، ولا سي ستيفان المتهم الرئيسي في اختطاف كارين. جاء الوقت لمواجهة ستيفان بالأدلة اللي ضده، وبعد ضغط من المحقين انهار وقرر يحكي اللي صار. رواية ستيفان تقول اللي نهارتها كان مع صاحبه وكان يجري بالكرهبة، فجأة ظهرت قدامه كارين وتسوق في بسكليتها. قال دخلت بعضي وما نجمتش نسيطر على الكرهبة ودخلت فيها. والله هذا اللي صار سيد المحقق، ومن وقتها ما نعرف عليها شيء. بيه والغاز المسيل للدموع. ما هو سيد المحقق صاحبي اللي كان بجنبي في الكرهبة في الثواني الأولى للحادث دخل بعضه وهستر، استعمل الغاز المسيل للدموع في وجه كارين باش ما تنجمش تشوف السيري نمرو السيري تاع الكرهبة ولا تتعرف علينا، ومن بعد هربنا. بطبيعة الحال بعد كلام ستيفان سيتم إلقاء القبض على صاحبه هذا، لكن من الساعات الأولى في التحقيق اكتشفوا المحققين أنه سيد حامل لإعاقة ذهنية يعاني من اضطراب في النمو العصبي، واكتشفوا زادة أنه وقت اختفاء كارين كان مشارك في بطولة رياضية وعنده تصاور تثبت وجوده غادي. يعني سي ستيفان يكذب عليهم مرة أخرى، وصاحبه ما كانش معاه في الكرهبة أصلاً. رجعوا المحققين لاستجواب ستيفان، والمرة هذه سيقدم رواية جديدة. ستيفان قال نهارتها كنت متعاطي ضارب بالقداء مخدرات وتحت تأثير الكحول، الشيء اللي خلاه يسوق بطريقة متهورة، وعن غير قصد قال دخلت في كارين. كي شفتها طاحت من بسكليت استعملت الغاز المسيل للدموع باش ما تتعرفش عليه، بعدها حتى في الكرهبة في الماء وتحرك بها باش يوصلها للسبيطار. لكن قال كارين بما انها كانت لابسه ساك، كي حطيتها في الكرهبة وسكرت عليها الباب تسكر الباب على خيط الساك متاعها اللي تلف وقتها على رقبتها، خنقها وماتت. يا لطيف، قال ستيفان كي اكتشفت اللي صار خفت، دخلت بعضي وما عرفتش شنو نعمل، قعدت شوية في الكرهبة نخمم، ومن بعد مشيت لأقرب غابة ولوحت الجثة غادي. والله كل اللي صار حادث من لحظة الأكسيدان للحظة وفاتها مخنوق. طبعا المحققين ما كانوش مصدقين الرواية هذه زادة، أما كأولوية كان لازم يلقاو جثة الضحية أولا. ستيفان كان متعاون في النقطة هذه ودلهم على مكان الجثة. الغابة ما كانتش بعيدة على مكان الحادث، تم العثور على جثة كارين. كارين كانت طايحة على وجهها وكانت متفحمة. بجنب جثتها كان فما زوز من الواقيات الذكرية، واحد منهم محروق. طبعا مسرح الجريمة بالطريقة هذه يوحي بأنه ستيفان اعتدى على كارين، لكن للتأكد من هذا الموضوع اتبعثت جثة كارين للطب الشرعي، وتبعثوا الواقيات الذكرية لمختبر التحاليل. ورغم حالة الجثة والحروق، إلا أن الطب الشرعي أكد على عدم وجود دخان في رواري كارين. هذا يعني أنه كارين ماتت قبل ما يتم حرق جثتها. الطب الشرعي ما نجمش يحدد سبب وفاتها، أكد أنه ما عاينش كسور ولا إصابات على الرقبة. تأكد بالتالي كلام ستيفان، لكن حط احتمالية أن يكون سبب الوفاة هو الخنق باليد. الغريب أكثر أنه عظام الجزء السفلي من جثة كارين كانت سليمة وما فيها حتى كسور. مش قلنا تحت بالبسكليت، ضربتها كهرباء بالبسكليت، ما عندها حتى كسر. وستيفان قال لي هو كان يسوق بسرعة تقريبا 120 كيلومتر في الساعة وقت دخل في كارين بالكهرباء. من خلال أثار العجالي اللي بقاو في الكياس من وقت الحادث، ومن خلال نسبة تآكل عجالي الكهرباء، استنجوا المحققين اللي في الحقيقة سرعة الكهرباء لم تكن تتجاوز 30-40 كيلومتر في الساعة. يعني ستيفان كذب مرة أخرى، ما كانش يجري في اللحظة اللي ضرب فيها كارين. السرعة اللي كان يمشي بها كان من السهل جدا تفادي كارين. يعني ستيفان تعمد يتبعها، يطيحها من البسكليت، ولم يفقد السيطرة على الكهرباء كما ادعى. بعد ما طاحت رشها بالغاز المسيل للدموع واختفها، هزها للغابة، اعتدي عليها، ومن بعد قتلها. في هذه المرحلة ظهرت شخصية جديدة في القصة، حبيبة ستيفان، أم بنته بيرولين غارينو. ملي تشد حبيبها ولات تظهر بشكل متكرر في وسائل الإعلام. المحققين لاحظوا لتصريحات بيرولين كانت متناقضة بشكل كبير، مرة تدافع على ستيفان وتقول أنه باري، ومرة تعفس فيه وتوصفه بالعنيف وتحكي على تاريخه مع الاعتداء عليها. أكثر من هكا، قالت لي ستيفان اعترف لها هو سكران بأنه قتل كارين واعتدى عليها. قدام المحكمة قدمت بيرولين رواية أكثر خطورة. قالت لي بعد ما ستيفان اعترف لها بجريمته، مشيت معاه للغابة وعاونته في حرق الجثة وإخفاء الأدلة. شهادتها كانت صادمة، لكن مبدئياً المحكمة مش بتاخذ بها بالنسبة لها عدم استقرار نفسي تعاني منه هذه السيدة. لكن كلامها حل باب آخر للتحقيق، وخاصة للطب النفسي اللي كان يدرس في شخصية ستيفان. الطبيب اللي مكلف بالقضية حل كتاب على طفولة ستيفان، واكتشف أنه كان طفل مستبني، وأنه عائلته كانت مستقرة وتحاول توفر له حياة عادية وطبيعية. رغم هذا كان يعاني من نوبات غضب عنيفة. بوه بالتبني كان سجل بعض الأحداث في مذكراته. وصل لمرحلة قال فيها أنه كان يحس لستيفان ممكن يتسبب يوما ما في كارثة. والأهم أنه ستيفان عرف اللي هو مستبني إلا وقت اللي توفيت أمه بالتبني، الشيء اللي شكل له صدمة كبيرة. المعلومات هذه خلت الطبيب النفسي أكد وجود اضطرابات نفسية عميقة عند ستيفان، خاصة ما فيما يتعلق باضطراب الهوية، حاجة خلته شخص غير مستقر وأفعاله غير متوقعة. في الوقت هذا كان ظهرت معلومة تفيد بأن التحاليل اللي صارت على الواقيات الذكرية اللي تلقات بجنب الجثة ظهرت نتائجها. التحاليل لم تثبت وجود أي عينة من الحمض النووي الكارين، لكنها أثبتت أنها استعملت في علاقة بين ستيفان وبيرولين مرتو. يعني ستيفان ومرتو أقاموا علاقة حميمة في نفس البلاصة اللي حرقوا فيها جثة كارين. تصرف غريب وصادم حتى للرأي العام اللي يتابع القضية. مع مواصلة ستيفان التشبث بسيناريو الحادث، النيابة كانت متأكدة من أنه تعمد ضرب كارين بالكهرباء، سيطر عليها باستعمال الغاز المسيل للدموع، من بعد اعتدى عليها وقتلها وحرق جثتها، واستعان بحبيبته لإخفاء الأدلة. أي وحش أنت يا ستيفان؟ وهكذا تخلص من كارين، بنية صغيرة ما كانش يعرفها، عمره ما قابلها، كانت في المكان والزمان الخطأ. شافها صدفة فقرر ينفذ فيها واحدة من أبشع الجرائم اللي عرفتهم فرنسا. في النهاية تمت إدانة ستيفان كراوت بتهم اختطاف واغتصاب وقتل كارين شاف، وفي 22 أكتوبر 2004 حكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. أما حبيبته بيرولين غارينو فتم الحكم عليها بحكم يعتبر مخفف 3 سنوات فقط بتهمة إتلاف أدلة جنائية.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.

heard somebody say just the other day how love

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البداية بنشرة متابعة وردها المعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء فيها أن الوضع الجوي يكون بعد ظهر غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل. وتوقع المعهد أن تتراوح على كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. في شأن آخر، قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي غازي المرابط، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بترويج المخدرات. دولياً، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة أليساندرو مراكش يؤكد أن فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تخوض سباقاً مع الزمن لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في غزة وسط نقص حاد في المعدات والوقود وقطاع الغيار. من جانبها، وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لفتح المعابر وإدخال مواد البناء والأريات الثقيلة ومعدات الإنقاذ قبل وقوع مزيد من الكوارث. وختاماً، الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا تقول أن البلاد سجلت ما لا يقل عن 817 حالة وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي في الفترة الممتدة من 27 من جويلية إلى 20 من أوت، عندما تعرضت لدرجات حرارة شديدة استثنائية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستغرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار. هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا، سجل من تواصلك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

أنتيبيوتيك بلس. أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جمعة FM TV.

0: الأربعة ودرجوا على شهرة فام. مرحبا، تحياتنا ليكم. طريق السلامة وين ما كان يوصلكم صوتنا على لي زوندا فام. نسلم برشا على الناس اللي تشوفنا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك، إن شاء الله من توا حتى للستة متاع العشية على امتداد سويعتين من زمان. أنا رامي مكلين في الإعداد والتقديم، وفي جروب اليوم معنا الدحيح تونس أنس بن مالك. مرحبا.
1: مرحبا مرحبا رامي، مرحبا مستم. ليه شوكيتني بالاسم؟ انت يزي لسامي كما كارو جد على برشا الاسم.
0: انا عجبني الاسم.
1: تحية لصديقي حسن همالي،
0: قم العلوم
1: زميلنا هاي اللي في ذات مزايك اللي فرد وقت نوتر كونكورون توا اللي هذيك حكايه قب العلوم شدت رايك. قب العلوم سنين ما صدقت ربي الناس نساوها.
0: يعني ابرك هي الساعه قب العلوم ولا دحيح تونس؟
1: لا ماذا بيا حتى ماذا بيا انس بن مالك. انس ولا انس؟ انس شو ثلاثه حروف؟
0: انس في فورما؟
1: جيسبير وي. نهار ولا كي ولينا بكري شويه دونك باش تكمل الخدمه تبدا مازلت ماكش مريكوبيري. يا مانا نوعدكم باش نتجاوز هذا ونتجاوز نفسي وان شاء الله معناتها نكون في فورما.
0: هذا يساعد برشا الثنائي اللي معاك في الجروب، سليم بوصفارة المنضبط الملتزم المنقذ زادا اللي ندل عليه ديما في نهار من نهارات.
2: مرحبا. مرحبا مرحبا رامي، مرحبا ناس. ان شاء الله تكونوا في فورما، تبدل صحيح، تبدل علينا الوقت، ريتم جديد، سبتمبر يجي معاه كل شيء، دونك اون سادابت جميع جميعتين وترجع الفورما.
0: اي انا نعيش تجربه العوده المدرسيه.
1: لاول مره انت
0: اول مره زدت في قصباح وتحضر البامبينو ويمشي للروضه، دونك ان شاء الله ربي يفضل لنا صغيرات.
1: حتى انا نسمى لاول مره لانه كانت الروضه لازق قدار وما كنتش نحس بها. توا مكتب بيسكو بعيد شويه دونك لازم تقوم بكري وتهز وكل شيء. تحيه لل تعرف شنو يا رامي؟ واحد كي يكبر يفهم والديه ايش عملوا معاه. يفهم معناتها فهمتني مثلا خاطر نهار كما اليوم واحد جون برمي باش ما نقومش بكري خاطر ما عنديش خدمه بكري بلاك. بالرغم ماذا يلزمك تقوم وتحضر وتعمل معناتها والدينا كانوا هكا معانا ساعات كي يجيب الاولاد يفهم ايش عملوا والديه معاه.
0: وي خصوصا زاد راهو فما الفنانين اللي يلزم بالنسبه ليه حياته الفنيه ما تكونش تأثر على حياته العائلية. نعرف برشا فنانين اللي كمل خدمة مأخر، كمل الأربعة تاع الصباح، كمل خمسة تاع الصباح، يقولك لا لازم صغاري نفيق معهم الصباح، حضرهم أنا، نتوجد معهم، نوصلهم للمكتب ومن بعد تاخذ وقت النوم متاعي. اللي هو فرق كبير بعيد برشا بين النوم.
1: رامي وانت معانا حضرت في مئات الحصص ساعات
0: 408
1: تبارك الله. دونك فما ساعات ضيفات فنانات سواء ممثلات والا مطربات تقول لك راني كي جبت بنتي فلانه ولا ولدي ولا جبت الصغار راني بطلت تقجموري نوم فيها وين مشيت وعلاش غبت. تقول لك بطلت بالحق تفهمها اللي ماهيش سهله الحكايه باش خاصه كي تبدا فامي مونوبارونتال معناتها المراه وحدها تقوم ولا زوجها مسافر ولا حاجه ولا ما عندهاش عائله قريبه تنجم تعاونها تفهم اللي راهم العائله مسؤوليه.
0: لو فما شكون يقول
1: ارفع لهم القبعه
0: انا نكون موجود مع ولدي معناها حتى لو فما شكون من العائله او الزوج او الجده او الجد يقول لك مسؤوليتي لازم انا نكون
1: طبعا
0: موجود.
1: طبعا لكن هي. العائله تعاون راه معناتها كي تلقى ابو ولا ام يشدوا اخوه يشدوا زوجك زوجتك تشد تقسم فهمتني تتنجم يوم كي يبدا ما عندك حد يضطروا باش يعملوا بوز في حياتهم الفنيه بلي هو نفهمهم.
0: تحيه كل الاباء والامهات والجدات. قل لي سليم
2: ليه هو الريتم نتاع العيشه الجديد الحقيقه ان سول بارون يتعب يتعب ياسر وحده معناتها كيلكو سوا لي بارون مع بعضهم سيباري كل واحد في بلاصه بالحق يفو بارتاجي لي تاش راهو ماهيش سهله بالكل. وساعات توا تلقى روحك تتلز باش تمشي لي غون بارون وتمشي لعباد اخرين في العائله خاطر بالحق الريتم ماهوش عادي بالكل نتاع اللي نعيشوا.
0: باهي خليني نذكر لينا اليوم في اطار تعويض زميلنا سامي بن نور.
1: هو سامي بن نور مقدم الاصل
0: لازم نكون حريص على اركان البرنامج كما يقول هو.
1: فضل.
0: يلا من البدايه نبدا هذه كواد نوف.
3: كواد نوف
0: حبيت نبدا بانس بن مالك ولا ان كل لقم هذاك اللي عندي هو فهمه ديجا مع الجينجل. دونك نبداو معاك سليم.
2: انا قبل كواد نوف نعمل تحيه سريعه للسيد اللي يسوق في الكهرباء نتاع لوتو ايكول ومعاه واحد متربص يتعلم وقص حرق البريوريتي ويشاد التليفون فرد وقت. نشكره على المثال اللي قاعد يقدم فيه ونشكر بعدها قد المراه اللي قص الكياس اون دياغونال وصلت في الشطر ما عادش تغزر الكراهب. ما فهمتش عمليه شنو هو ذي تصير لي معناتها مش مره مش مرتين في النهار.
0: دخلت في شكون يذكروك انس؟ دخلت هذوما شنو يذكروك؟
1: هذوما
0: شفت حي تحيه له لو كنت تسمع
1: اي شفت حي تفكرني زاد ابراهيم الطايف معناتها وجاله تحيه دخلته عنده دخلت كيما هكا
0: رشيقه وانيقه
2: يلا في كواد نوف انا باش نحكي على الانتيليجنس ارتيفيسيال والسرعه اللي قاعدين نعيشوا بها مع الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي خلات معناتها المدير التنفيذي نتاع انتروبيك اللي هو داريو امودي يخرج اللي هو انتروبيك نتاع كلود يخرج ويقول يلزمنا نطيحوا في الريتم راهو لافيتيس قويه ياسر واللي بعدها يجاوبوا رئيس اوبن اي اي يقولوا راني موافقك ويكمل عليهم ايلون ماسك يقول حتى انا موافق اما شكون الشخص اللي ماهوش موافق
1: دونالد ترامب
2: قال لك ليه رانا هذيك العادي ودونالد ترامب الهاجس الكبير متاعه هو لا كونكورنس مع الشين هذيك هي مشكلته الكبيرة وفما شكون زاد راه من معناتها لي جيون تاع لي اي اللي مع دونالد ترامب مثلا مارك زوكربيرغ عمل له ديكلاراسيون قال لي راهو كل واحد يمشي بالفيتيس نتاعه وهذه باش تعمل هيئة تعديلية تراقب شوية ولا تعطي هكا
0: تعدل
2: شوية لا سا سي ريان دونك هذا الخبر اللي الحقيقة سي لو
0: امانة نحب نفهم كيما اي مواطن ضايع فيها مش ملم بالموضوع هو علاش البعض يراو لازمنا نتريثوا في الحكاية هذه
2: شوف الانتليجنس ارتيفيسيل ولات قوات برشا معناتها لي انترفونسيون تاعها ولاو يل ديباس معناتها لو كونترول وباش يجي وقت اللي ما عادش بتولي انكونترولابل دونك يقول لك راهو فما غول قاعدين نكبروا فيه باش يجي نهار
0: وياكلنا
2: دونك من توا خلينا نتريث وخلينا نفهموا رواحنا وخلينا نخدموا مع بعضنا
1: رامي انت علاش كانسان تعطي روحك الحق باش تاكل جيش وتاكل علوش وتاكل بقر تاكل حيوانات تاكل حوت علاش تعطي روحك الحق
0: ضروره ولا
1: لا لانك انت تعتبر روحك كائن ارقى وانا دمك مجعولين باش تاكلهم انت اذكى الانسان اليوم باش قاعد يعمل قاعد يصنع في حاجه باش توصل
0: تتفوق عليه
1: اذكى منه دوك هالونتيتي هالكائن هذا اللي قاعدين يقعد الإنسان يقعد فيه ويتطور فيه بسرعة جنونية باش يفوتنا في الذكاء وإذا فاتنا في الذكاء ولا عنده بين قوسين استقلالية أوتونومي يولي الإنسان ينجم عاش يتحكم فيه باش يعتبر روحه أرقى من الإنسان كما الإنسان عطى روحه الحق وأنه يضحي بالعلوش وبالدجاجة وبالبحوت وبالبقرة ويستغل الأرض الكل باش يعتبره أرقى منا ينجم هو أحنا نوليو في خدمته دونك اليوم شنو صاير للأسف ما فماش على مستوى العالم هيئة تعديلية عنا زوز دول كبرى المجال هذه اللي هما الولايات المتحدة الصين الإشكالية شنية الإشكالية وأنه إذا واحدة منهم باش تقول أنا باش نعدل في الوتيرة ونعمل هيئة رقابة البلاد الأخرى باش تفوتها توا أمريكا مازالت فايتة الصين لكن ينجم يجي نهار والصين تفوت أمريكا
0: يعني هو سباق نحو الهلاك
1: صحيت المشكلة كان واحدة منهم تقول أنا باش نوقف النمو وباش نجم نتحكم على الأقل نفهم ونجرب قبل ما نتعدى الليفل سوبريور فهمتني الريسك هو أنه البلاد الأخرى باش تفوتها وحتى تعرف ما يحب يفقد السيطرة والزعامة في الذكاء الاصطناعي شنو هو النتيجة؟ النتيجة أول نهار من نهارات فما ديكلاراسيون عملها واحد قال راهو الذكاء الاصطناعي باش يقضي على البشرية تعرف وقتاش النسبة اللي كالكولي 10% من هوني 2030 غدوة راهو
2: 2030
1: معناتها الذكاء الاصطناعي باش يقضي على البشرية يعتبر من حقه بما هو أذكى منا وكائن أرقى منا باش يقضي علينا دونك هوني الإشكال أمريكا والصين في سباق سيبق هذا قد يقضي على العالم قريبا
0: نهار من نهارات قلت انت الجملة نسمعوها مع الخمسة ودرجين ان شاء الله بصوت سليم وصفارة سينو أنس كوادنف
1: رامي تعرف فما حاجات من أسباب الطلاق في العالم وفي تونس برش أسباب منهم كما كان يحكي سليم قبيلة على الحياة العصرية على ستريس هكا ولا لا اللي هو ينجم يخلي كوبلوات يطلقوا هكا ولا لا ويرتفع معناتها الستريس يلزك للطلاق فما زاد المشاكل المادية. انت كي تروح للدار وما تدخلش لدارك باكو الحليب ودبوسة الماء وحارة العظم وباكو حكة طماطم وساعات يلزمك مرة في جمعة.
0: هذوما الأساسيات تولينا في الثانويات ولات بيدها أساسية.
1: مش مشكلة أنا نعطيه في حالة عامة وطرف الحم على الأقل مرة في جمعة ولا حوت ولا هو مرتك باش تضع ضغطة السفام وتقول شنية العيشة وتمشي للطلاق. فما كائن طائر القطرس اللي هو معروف
0: نشوفه في تصويرته على جوهرة تي في
1: اللي نعرفوه احنا للباتروس فهمت تاع الباتروس معروف
0: اللي هو يسافر برشا ويعيش برشا
1: يعيش برشا يعيش 50 سنه للباتروس فهمتني. للباتروس معروف انه كائن يتزوج مره برك يعمل رفيق الدرب واحده فهمتني. للباتروس تصير في حالات وانه يبعد على شريكة حياته ولا شريكة حياة تبعد على الشريك. الحاله هذه هي ما بين 1-3%. العوام الأخرى شنو صار؟ العوام الأخرى صارت تطورات مناخية وتغيرات مناخية كبيرة خليت وأنه الطعام يقل بالنسبة للباتروس، خليت وأنه درجة الحرارة تعكر مزاج طائر قطرس وألا للباتروس. نسبة الانفصال أو نسبة الطلاق خلينا نقوله في الألباتروس طلعت من 1% ل 8%. العلماء اللي تبعوا متاع ناشنال جيوغرافي متاع الحيوانات لاحظوا انه 8% من اللي زال باتروس ولاو يطلق.
0: هذا للباتروس ما بالك بالبشر.
1: خلي علاش بديتك بالبشر فرشتك بالبشر لانه الباتروس تغيرات المناخية خليت للباتروس يطلق.
0: للباتروس وطلق
1: خلي الانسان تغيرات مناخية احنا تغيرات مناخية نشوفوا فيها ساعات خلايا بشي همني انا لكن نشوفها انت يتخص عليك الضوء يتخص عليك الماء سخانة ما تكثر ما تلقاش تاكسي ضربة شمس فما برشا صارت لهم ضربة شمس نسبة وفيات مرتفعة ما نلعبوش بيهم التغيرات المناخية. للباتروس طلق خلي البشر.
0: مرسي يا ناس يعطيك صحة سليم كيف كيف. بعد شوية نحن نمشي للكويز في هيا بينا نلعب سينو تبدأو مع الموسيقى غاستي برانشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها.

0: طوال 24 دقيقة على جوهرة فام. مرحبا باللي التحقوا بنا الكل. نواصلوا معكم المشوار في أنتيبيوتيك ولقيت هذا هو وقيت الكويز توت سويت في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: انتم زادت نجموا تشاركوا تثريوا إجابات الفريق بمساج فوكال فيه الاسم والمعلومة اللي تحب توضحها أو تعدلها على الرقم واتساب 48 166 3 0. جاو برشا مساجات ما يتعداوش الكلهم طلبات عمل، طلبات إعانة، طلبات زواج، عارف حاجات هكاية. لي فويس لازم يكون فيهم معلومة. ما نقولش كان
2: في بالي سليم.
0: اي سليم عنده برشا
2: جون بروميير دو ليميسيون
0: معجبات والمعجبات كتير كتير
2: كتير. انا حوالي كتير هديه لهم بعض على تيفا.
0: انت خاطب العقول فهمت.
2: انا العقول.
0: العقول
2: انا لماذا تهتموا بجسمي؟
0: معني نقاشات على الاجوبه نتاعك حاجات حاجات هكا. ما احنا لوجوا على معلومه تثري الكويز. يلا نبداو السؤال الاول. يقول تعرفوش شنو اسم الزيت اللي جال تونس كبديل لزيت الزيتونه؟ زيت الزيتونة
2: ايه؟
0: اللي كان هو في العادة متاعنا هو اللي نطيبوا به، هو اللي يقليوا به واللي يعملوا به كل شيء.
2: ايه؟
0: جاء مع فترة الحماية زيت آخر وتوانسة عملوا له اسم.
2: زيت الخروع؟
0: لا
3: لا فما زيت
0: ذاك في نسيتي العزيز. وزيت المضوح.
2: زيت المضوح هو زيت الزيتونة.
0: اي موجود
2: كاليتي سوبيريور متاع.
3: لا اما فما اي فما زيت فما نتفكر فما حاجات وقت كي تقرا على فتره فتره الاستعمار والكل وفما بيريود المجاعات اللي صارت في تونس
0: بالضبط. انت ماشي في ثنيه باهيه.
3: اي فما بار اكزومبل جابوا الروز من الاندوشي. جابوا
0: اول مره يدخل الروز
3: اول مره يدخل الروز يقول لك عام الروز وقت
2: عام هي
3: وفما
2: الفارينة جابوها الامريكان.
3: الفارينة اي
2: فما فارينة في تونس
3: داير شكاير فيرينا فما شكون يخيطهم بعد سويري واحد وكل مي الزيت زيت فما حاجه ما اون ليام على زي كان مانيش غلط.
0: وي هو زيت سماه توانسه سانغو.
3: هاي
0: زيت سانغو. والسؤال اللي بعده علاش سانغو جوستومون
2: راهو الماركه
0: توانسة سماوة سانجو كيما ذكر عبد الستار عميمو يحكي لنا على الدبوسه
2: دخلت ديبوزي مارك ديبوزي جاي من ديبوزي
0: سانجو. علاش
2: سيني
0: لا على خاطره سانجو.
2: سانجو
0: معناها الزيت ما فيهش طعم ما فيهش طعم قوي كيما زيت الزيتونه فسموه سانجو واللي هو بديل ارخص برشا من زيت الزيتونه وكما قلنا جاي من شرق اسيا وهو مستخلص من نخله موجوده في شرق اسيا دونك تتزاد
3: ويل دو بالم من الويل دو بالم
0: وي ومن بعد تزيدوا حاجات واللي هو من بعد اليوم في تونس شنو يتسمى
3: زيت الحاكم.
0: زيت الحاكم فوالا
3: اللي هو زيت الحاكم زيت الصحيح ما تلقاوش.
0: ما نعرفش وقتاش اخر مره عرضتكم
2: زيت الحاكم اللي المدعم
3: ولا الدبوزه ما تعرضكش هذيك بالكل
2: تلقاه في بعض المناطق الشعبيه يهبطوها معناتها اولويه فهمتني في مناطق رخيه ما تلقاش
0: وي وي
2: دبوزه تاخذها 25 دينار في 5 ايترات.
3: انت تتفكر قبل تهز دبوزه بلاستيك وتمشي عبيها لك بزيت الحاكم
0: او تهز الدبوزه البلار هذيك باش نجم
3: ولا تبدل معناتها
0: باش تبدل فوالا. وهذا ياكد عكس التصريحات اللي تقول التوانسه ما عندهمش في العادات الغذائيه نتاعهم زيت الزيتونه. لا احنا من اول الدنيا
2: لا صحيح لا
0: زيت الزيتونه كيفاش قول هاو عندي شويه ارقام قدامي
2: قداش نستهلكوا زيت الزيتونه
0: قول لي انت
2: قديش
0: توا ولا قبل؟
2: لا لا توا توا قبل اقل برشا
0: احنا نحكيو على قبل
2: قبل اقل برشا
0: كيفاش؟
2: اي اقل برشا اقل برشا راهو زيت زيتونه بالرغم اللي احنا تونس يمكن من الخمسه الاولانيين في العالم في تصدير والانتاج الزيتونه لكن ما بالنسبه للمساحه الجغرافيه نتاع البلاد يمكن اهم دوله معناتها احنا متسمي علينا
3: لا كوفرتور قويه ياسر
2: فهمتني لا ولكن يبقى زيت غالي يبقى زيت معناتها ماهوش مقدور عليه معناتها ما تنجمش الناس طيب زيت زيتونه كل يوم كان نحكيو اليوم اللي مازلنا بالرغم اللي معناتها البوفوار داشا طلع فما بالك في الخمسينات والستينات راهو السبعينات والاربعينات معناتها نحكيو على منتوج غالي برشا هذاك علاش التونسي يحاول يطيب حاجات اخرين.
0: خليني نعطيك شويه ارقام الناس باش تفهم
2: عليها. في عاداتنا الغذائيه نقليو بزيت زيتونه.
3: لا جامي.
2: بالرغم اللي زيت زيتونه راهو صحيا ماهوش راهو باهي راهو
3: حاجه عيب.
0: باش كنا نقليو.
2: اللي اسمه تو

0: زيت الحاكم.
1: قبل ما يجي زيت الحاكم هو ذي سؤال.
0: أنواع زيت هالسانجو هذا فهمتني.
1: قبل ما يجي سانجو السؤال هو قبل ما يجي سانجو توينسا شنو كانوا يستعملوا؟
0: شنو كانوا يستعملوا؟
1: زيت زيتون. نعطيك شوية أرقام على موسم 2025-2026 بيع 86% من صادرات زيت الزيتون التونسي، كميات كبيرة بالجملة، تعبيت تحت علامات تجارية إسبانية إيطالية والولايات المتحدة، هما أكبر أسواق المستوردة. هذاك علاش ما تتوقعش برشا بالبرة وقت اللي تشوف دبوسة زيت باش تلقاها صنعة في تونس، خاطر هما ياخذوا من عنا بالجملة يزيدوا هما ويتباع باسم.
2: مانيش موافقك برشا، خاطر زيت الزيتون التونسي يتباع اون فراك ميتياش اون بالي لا جروب بارتي. دونك شنو يصير؟ تمشي لايطاليا.
1: هذا اللي قاعد نقول فيه،
0: هذاك هو اللي قلت
2: مش قال بس فيها معناتها تصنع تونسي ولا حاجه.
1: قلت لك هذاك علاش ما تلقاش صنع في تونس، خاطر يتباع الاسواق هذه والاسواق هذه تزيدوا زيت محلي.
2: هو حتى اللي في ايطاليا تشوف كيفاش لا كونتيتي نتاع طلين شنو ينتجوا وشنو كونسوميو وشنو يبيعوا، راهو فما ان ديكالاج كبير. ياخذوا برشا من تونس ويخلطوا بخرجوا بمنتوج إيطالي.
1: احنا في تونس ترتيبنا هو المرتبة الثانية عالميا 2025-2026 بعد إسبانيا من حيث إجمالي إنتاج زيت الزيتونة. زيتون بدأت زراعة في تونس من بداية القرن الثامن على يدين الفينيقيين اللي دخلوه لشمال إفريقيا، انتشر في فترة قرطاج وازدهر أكثر مع الرومان. نحكيه على أكثر من 30% من الأراضي التونسية مخصصة للزيتون. أقدم شجرة اسمها
2: هذه في تطاوين ولا في
0: الكابون ولا في تطاوين
1: زيتونة العكاريت واللي مساحتها 2000 متر مربع وعمرها تقريبا 2500 سنة. يلا نمشيوا للسؤال الثاني. تعرفوش شكون الملاعبي اللي هبط يلعب من غير موافقة المدرب وربح ليكيب متاعه الماتش عام 95؟
0: إيمانويل أمونيكي.
1: لا
0: مش هامونيكي.
1: لا
2: قرب لنا شويه.
0: نيجيري لاعب نيجيري ولا
1: لاعب نيجيري عام 95 في نصف نهائي الاتحاد
0: الانجليزي
1: بين ايفرتون وتوتنهام.
0: اي نعرفها المعروفه اللقطه. هاموكاشي.
1: لا
0: مش هامونيكي. مش هاموكاشي. مش
1: يعطيني اسمه كامل وسايسني في سبار.
0: اي
1: اسمه كامل
0: يا دا نسيت. هاموكاشي
1: جنسيته هي
0: نيجيري.
1: نيجيري صحيح. هو دانييل أموكاتاشي.
0: أموكاشي
2: نعيطولو أموكاشي في تونس.
1: عنا الفيديو نجمو نشوفوها على جوهرة تي في. الحكاية بدأت وقت اللي فما مهاجم هو اللي تضرب في الماتش جور نحكيو عليه دانييل هذايا، مشى المساعد المدرب
0: معروف راه دانييل
1: قال له راهو انا اللي باش نهبط.
2: سي لا جينيراسيون اللي هزت
0: الافريكا 94
2: لي جوز اولمبيك اللي تلعبت في اتلانتا. زيدا كيف كيف سي لا ميم جينيراسيون
0: واللي شاركت في كأس العالم العالم عملت كأس العالم 94 اكسيبسيونيل.
2: اي ايكيب قويه ياسر لا جينيراسيون كانو اوكوتشا هكا كمان شغال.
1: المهم في الحكايه كل شنو
0: كانوا خلطتهم بعد شويه.
1: المهم في الحكايه كل شنو
0: فيها رشيدي كيني وفيها اسمه بيتر روفاي.
1: المهم في الحكايه شنو وقت اللي هبط
0: مركز اوسبونت
1: وربح ليكيب نتاعو. المدرب قال جمله شهيره وتاريخيه، قال هذا اقوى تغيير انا ما عملتوش. ما نعرفش من بعد تعاقب ولا خذ
0: بريم غشش عليه هو من الاول. ومن بعد كي ماركا البونتو بونتو تعادل معناتها كل يعمل شويه بماركا بونتو الربح فهمتي سايز هبل ما تبيعها
1: باهي. سميوا لاعبين ارقام مراولهم اختفاوا للابد. فما مش برشا في العالم ولكن فما ملاعبين الجمعيات اللي لعبوا معهم تخليدا ذكراهم للبرفورمانس الكبيره لتاريخهم مع الجمعيه
0: كره القدم.
1: في كره القدم
0: هذا معمول به في كره السله
1: اختفت
0: مثلا فانتروا في شيكاغو ما عادش موجود.
1: خليني في كره القدم. يلا انس سليم نعطيكم الجمعيه مثلا في اجاكس مثلا
2: كرويف.
0: كرويف
1: يس والرقم 5
0: 14.
1: وي شوفوا كتصويره موجوده على جوهره تي في. في ميلان
2: باريتزي.
1: باريتزي رقم
2: 5
1: رقم
2: 2
1: شكون زاد
0: 4
1: 6 رقم 6 في ميلان.
2: مالديني
0: ميلان مو
2: باريتزي.
1: بخلافه رقم 3 شكون؟
0: مالديني.
1: باولو مالديني. في نابولي
2: مارادونا.
1: مارادونا رقم 10 في الانتر
0: ماتيوس
1: خيفار
0: خافير زانيتي.
1: زانيتي رقم 4
0: 4 زانيتي هو ارير دروا
1: ماكشي فورما برشا
0: هو ارير دروا مولا ارير دروا دا اثنين والاربعه سوبر.
1: وفي تونس
2: الهادي برخيصه.
1: الهادي برخيصه ترجي الرياضي التونسي. وفما اسم اخر
2: الورتيني الاسعد.
1: لا نادي الرياضي سباقسي.
0: حمادي العقربي.
1: حمادي العقربي زاد كيف كيف.
0: لا 8 العقربي
1: ثبت في
0: المعلومة. في تونس في مع ليكيب ناسيونال لعب بثمانية، ما نعرفش يصفيق 8 ولا 10
1: بالضبط، ولكن هي تظهر لي حاجة ياسر ياسر سامبوليك، معناها الجوار عطى عمره قعد
0: معمول بها خاصة في كرة سلة في الNBA، فهمت؟ يزبك تكون اكسبسيونيل
2: فهمتي،
0: يزبك تكون ليجوند.
1: بلي زيدا
0: شنو
1: بلي
0: وين بلي وين وين نحاول معناتها في سانتوس نادي سانتوس يمكن في نادي الأصلي سانتوس
1: بالضبط
0: فهمتني، يا ما يزبك تكون أسطورة ويزبك تكون مثلا ما نعرفش سارت ولا ليه فرانشيسكو توتي اللي حياته الكل عداها في في في روما فهمتني. جي جوار مثلا نحكيه على انا بالنسبه لي انا اقوى لاعب ايطالي في كل العصور روبرتو باجو، لكن روبرتو باجو الاشكال هو انه لعب في فيورنتينا ولعب في اليوفي ولعب في الانتر ولعب في الميلان
2: ولعب في بريتشا
0: وفي بريتشا كمل في بريتشا يا ما المشكله اللي لعب في الانتر يوفي وميلان ثلاثه الكبار
2: ما فهميش ويليل حتى
1: يلعب نفس الرقم مانت.
0: شنو
1: هو يلعب
0: لا
1: نفس
0: لا
1: الرقم
0: مش بتحيله انه نومرو معناتها محسوب على انديه اخرى زاد ماهوش وفي للنادي برك
2: حاجه اكسبشن.
1: عندي سؤال معك. في تونس بالنسبه ليكم كل واحد شكون الجوار اللي ماذا بيك الرقم نتاعو يقعد كان لهو
0: انا سبعة فوزي رويسي معناتها فوزي رويسي بالنسبه لي انا لاعب ما حصلش وما تعودش هذاك هو بالنسبه لي انا ما يتعودش.
1: سليم
2: والله ما ممكن ما ما ما عنديش شكون في هكا ممكن عيادي حمروني
1: بي يلا نمشيو للسؤال الرابع عشان سمعكم
0: ليه ملاعب كبير جست كاريرو للأسف على عيادي وقفت الإصابة وتداعيات الإصابة والعلاج الغالي اللي صار له يما العيادي الحمروني كان معناتها عمل 3 سنين يمكن ولا 4 سنين كان زاد أكثر كان عمل 10 سنين راه يمكن أسطورة من الأساطير.
1: أنا مش برشا كورة ما نقرأ شوية على عيادي حمروني يقول لك رفقا به على تيك توك ملاعبي كبير وكبير برشا
0: ما عملش كارير
1: برشا ناس
0: عليش.
1: اليوم على تيك توك يتوجد في فيديوهات هي فدلكة تشكون فدلكة ينشكون هو عامل جو ولكن اللي يراو اللي هي الفيديوهات ما هيش في قيمة الاسم والمسيرة والمسيرة
2: والله, والله مانيش موافق خاطر نشوف فيهم لي فيديو اكثرهم اللي مع اصحابه اللي هم علي
1: زيتوني
2: عبد القادر بالحسن والله ياسر تفادليك دون لا بيانفيونس وزيد الحمروني لي سامباتيك معناتها دونك الحقيقه كي تفرج فيهم انا مش شخصيا ما شفتش
1: يكون ضيفنا في حلقه من حلقات
0: فما سبعه اخرى في نادي اخر هو بالنسبه لي انا زبير باي
2: زبير
0: في النجم زاد معناتها الحقيقه لاعب كبير برشا فهمتني
1: زبير باي سبع الحيه
0: صحيت سميت عليه زبير باي زبير باي سبع الحيه فهمتني لكن يمكن ياخذوا عليه من بعد في فتره رئاسته للجمعيه اللي ما كانتش موافقه برشا لكن كلاعب
2: اكسبسيونيل زبير
0: من اكبر الجوارات في تاريخ تونس.
1: يلا نسمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل مسرح سينما ولا تلفزه. معز يقول لي مقاطع صعب برشا اليوم نحاول احنا
0: شو مين نعمل فيه.
1: يلا هذا الاكستري الاول
3: قصعة اللبن التي بعتني اياها البارحة
4: ما بها
3: نقصت حتى النصف
4: لقد تبخر اللبن
3: يويا اللبن لا يتبخر يا حزم
4: ولله في كائناته عجائب
3: اتيتك بطعامك
4: سلمت يداك اين الدجاجة
3: طارت
4: مسلوقة
3: ولله في كائناته عجائب
1: هذا الاكستري الاول
2: كيني ضيعت محروس هذه
1: لا جمله
2: والله
1: بعيد
2: والله
1: ما يسر.
2: والله تعرفت الصوت والعربيه ضيعت محروس
0: انا نعرف عليهم من بخيزورانا ولا شنو
1: مسلسل تاريخي سوري يحكي على اهل الكرخ في مدينه بغداد رجل اسمه ابا وهب كان رجل حكيم وصالح يقال كون الخليفة حب يحطه في منصب قاضي القضاة فهو خاف على روحه فعمل روحه معتوه دونك المسلسل ويبارتاجيوه برشا على فيسبوك اسمه أعقل المجانين خرج في 2007 مشيوا للإكستري الثاني
5: تتفكر كي قلت تقول للخليفة على المين
6: صحيح قلت لي نتفكر لكن يا سي البشير يا جماعة راه سيدي الخليفة شيء وولده سي محمود شيء ثاني ما كنت تعرفوا انتم سيدي الخليفة راجل صعيب ياسر قلت له وقتها بيني بينا ما نخبيش عليكم لكن قال لي وقت الله يذكره بالخير ما نحبش مشاكل مع زاوية سيدي الرويان
7: شلال بوليلا
8: وانت ما تخافش من سيدي الرويان
6: يا مرحبا مرحبا بيك يا سيدي الشيخ خير ان شاء الله
8: خير ان شاء الله منين الخير منين الخير يا وكيل وانت تبغي وتشعل فيه النار
6: انا
8: يا ويلك يا طول ليلك
1: يلا هذا الاكستري الثاني يظل ساهل برشا. الاصوات عقلت والاصوات
0: عبد المقداد.
1: عبد القادر المقداد
0: مسرحيه؟
1: لا مسلسل مع صوت اخر شخصيه كولت معناها. حسين المحنوش
2: الدوار؟
1: لا مسلسل يحكي على منطقه معينه تعيش نقص كبير في مياه الابار وفيها جفاف تربه وشخص يحاول كونه يستولي على المنطقه. هو واحد من الاعيان اللي هو ولد خليفه المقرب من المستعمر الفرنسي
0: خليفه لقرة.
1: دونك المسلسل هو
0: مش خليفه لقرة
1: 95. انت حد لوين وقفت انت؟
0: انا الجزء الثاني من خطاب على البيت.
1: وكهو
0: ما اشترش مسلسل
1: معناه 92.
2: لا ثاني 96 ثاني خلاص.
1: عشان خطاب على البيت بيظل 91
2: ولا 97
1: خطاب له المعز يقول لي 93 يعني
2: يظهر لي 95.
1: مسلسل فجر الرمل في موسيقى ياسر حلوة. يلا نمشيو للإكستري الثالث.
9: سلام لو العمر يتعاد من الأول.
10: هنفترض أن العمر يتعاد من الأول، إيه الجديد اللي هتعمله؟
9: تعمل حاجات كتيرة أوي. أولها كنت حابب على مراتي وابني ورأيهم واشتغل كويس عشانهم. كنت هغير ناس كتير أوي في حياتي.
10: هتغير صاحبك؟
9: إلا أنت. انت روح يا نبي حد يعرف يغير روحه.
1: هذا الاكستري الثالث صوت ممثل محبوب برشا. عقلت شو الصوت ولا
0: محمد عبد العزيز؟
1: لا صوت صلاح عبد الله. ممكن كي تشوفوا تعرفوا
0: نعرفوا ليه يتسمى
1: شخصية وردة في فيلم الفرح مثلا. لا زادة انا عجبني الاكستري خاطر يبدا بحاجه حلو يقول لك لو العمر تعاد من الاول. نسالك انت سي انس لو العمر تعاد من الاول شنو تعدل الحق؟
0: سامنيش هوني
1: شنو تبدل شنو تغير؟
0: ما انا شو تعرف فما حاجات
1: خلنا في الانترفيو ما عادش كويس
0: اي ماك باش تفهم رامي. فما حاجه اسمها الفاريابل وفما لي في بابيون. تعرف معناتها لي في بابيون؟ معناتها انت تنجم تمس بارامتر برك كل شيء يتبدل.
1: وي
0: نقول ساعات ماذا بيا راني ما عملتش الحاجة الفلانية، لكن لو كان لو ما عملش الحاجة الفلانية ما
1: عملش الباقي،
0: الباقي يمكن ما يجيش. فهمتني؟
1: الحاجة الفلانية اللي هي
0: برشا حاجات خدمت على برشا حاجات
1: كيما أهم ثلاثة حاجات
0: ما نعرفش برشا حاجات برشا برشا برشا. فما ناس عرفتهم ماذا بيا راني ما عرفتهم جملة. فهمتني؟ أهم حاجة فما حاجات كنت نضيع وقتي فيهم. مثلا كنت نضيع برشا وقت في القهوه في الكارتا وانا صغير. فهمتني؟ الرامي والبلوت بلوت كنت كل يوم معناتها لازمني ساعتين بلوت
1: مدمن
0: ما مده كبيره معناتها. هذيك من بعد النهار اللي فطنت بروحي اللي انا هذاك وقت ضايع حياتي تبدلت. ماذا بيا راني ما عملتهمش في الوقت هذاك. اش كنت نجم نعمل؟ لعل كنت نجم نعمل حاجه تهزني لثنية اخرى. فهمتني؟ دونك تمس حاجه نجم
1: يتبدل برشا حاجات. سليم
2: والله انا مانيش ندم على حاجه معناتها حاجات ما عملتهمش هكا وذاك هو معناتها دي شوا وخلونا نوصلوا لهوني. اما ممكن كان نرجع صغير نخلي روحي نشوف ناس اللي انا نلوج على دي مونتور. شنو هو مونتور؟ مونتور هو شخص كبير ينجم يكون ان اكزومبل اللي يعطيك يسهل لك حاجات ويعلمك حاجات اللي هما تخليك ما تغلطش وتربح شويه وقت معناتها وكل.
1: انا اسمي مالك
2: مثلا ما عرفتوش انا
1: مونتور
2: عرفتو عمني ولا ناس بن مالك
0: مونتور
2: مونتور بالاو ناس
0: لاين لاير.
1: معز يقول لي بعدش برشا وقت. انا عندي سؤال الحقيقه عجبني برشا باش نرجع لكم فيه. احنا قلنا شنو الحاجه اللي ندم عليها ولا شنو الحاجه اللي ندمت كونه ما عملتهاش انس بن مالك؟
0: برشا حاجات
1: اعطينا حاجه ديما هما ديما برشا ما ناخذوش
0: هذا ما تفهم حاجات
1: حاجه ندمت اللي ما عملتهاش.
0: ما نجمش نقول ندمت خاطر علاش رامي فسرتها لك انا. نقول مثلا نعطيك مثال انا جاني برشا فرص باش نخرج نعيش لبرا. فهمتني؟ وما عملتهاش ما نجمش نبعد على البلاد هذي على تونس. فهمتني؟ ساعات في لحظة ضعف ولا لحظة يأس ولا صيفية كيما اللي تعديت علينا عام سنة تقول علاه ما خرجتش بال
1: شبيني هكا
0: علاش قعدت هوني انا علاش هك الفرص اللي جاتني وقعدتش لبرا ولا ما جيتش هك الكونترا هذاك وما قعدتش فيه ولا نتوحش الحومه تونسي برشا انا ما نعرفش كون قالها الدرنير ما يا ما انا تونسي برشا ما نجمش نبعد عليها ما نجمش نبعد على شوارعها على قهويها على ريت بالفوضى اللي فيها وساعات بساعة تقول علاش مقعدني هوني معنا فهمتني لكن كان خرجت لبرا اسكو عندي الحياه اللي فيها برشا حاجات باهين يمكن راني ما عرفتش زوجتي اللي عرفتها وجبت ولدي اللي نحبه برشا ما نصورش حياتي بلش بيه يمكن راني ما عرفتكش انتي ما خدمتش في الاعلام ما خدمتش محامي ما خدمتش في التلفزه في الراديو في جمعيه في جمعيات بجمعيه نتاع كوره فهمتني وخليت الناس تحبك وناس تعم بيك فهمتني هذيك زاده ان بوا فهمتني بعد فهمتني لي في دو بابيون ما تعرفش كي تبدل لي في بابيون تنجم انت في بالك كان عملتها لو خير لك لكن كان عملتها تهزك الاثنين أخي
1: تونسي بالطبع على اسم المالك
0: واوي.
1: سليم صعب عليك
2: ليه والله أنا ما فميش حاجة هكا ندمت ولا إما ممكن نقول كان وانا صغير وصلت في الموسيقى ولا شديت صحيح في السبور وفرد وقت معناتها ركزت أكثر على قرايتي
0: يمكن على قرايتك
2: كنت ركزت أكثر على قرايتي في حاجات خطرة وفما حاجات في الصغر دي ريفليكس ودي زابيتود تاخذهم في الصغر كان ما تعلمهم مش تقعد تعاني فيهم وانت كبير دونك بتيت خذوكم لي بتي روغري اللي عندي اما الحقيقه في البقيه الكل مثلا كيما انت تحكي على مشروع الهجره لبرا كيف كان السنه معناتها كان ساهل كان ينجم يصير اما كيف نحب تونس جو روغريت با معناتها حتى لو كان تكون قال الاخر في خرابها نقعدوا فيها ونعيشوا فيها وميسالش اما سي دي الله غالب راهو سي دي سيركونستانس صغار اللي ما تنجمش راك تقول كان وراني عملت دونك هذيك هو
0: تعرف شكون انا اكثر السؤال هذا علمه لي شكون الكورونا انا كورونا علمتني واني نستفاد ونتمتع بكل لحظه تتعاش كان لي درس كبير كورونا وبدل لي حتى نظرتي الحياة البريود هذيك نتاع الكورونا والحسره حسيت روحي كاني كنت في سجن فهمتني دونك نظرتي الحياة تبدلت فما ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا
1: حتى رديت فما ما قبل السؤال هذا ومن بعد السؤال هذا يلا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى وراجعين

أنتيبيوتيك بلس. أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: خمسة غدارجين على شهرة فيم رجعني لكم من جديد. مرحبا باللي التحقوا بنا الكل انتيبيوتيك بلوس، مواصلين المشوار ان شاء الله حتى للستة متاع العشية. بعد شوي نرجع لفقراتنا الكويز، هيا بينا نلعب استناو نهار من هرات مع سليم بوصفارة والانفيتي اللي شكون بحذنا صديق وقاعد يقطف ثمار النجاح، فرحان له برشا ابراهيم خليل. لكن قبل معنا زملائنا من قسم الرياضة جمال الجسمي، نحكيه على نتائج المقابلات المتأخرة من البطولة. جمال الكلمة ليك.
1: شكرا رامي، بالفعل مقابلات مؤجلة لحساب طبعا الجولة الثالثة والجولة الرابعة، لكن الجولة الثالثة نحكيه على زوز مقابلات، مباراة قاعدة الدور حاليا في جرجيس، واحد بلاش للاتحاد المراسيري، ولكن ضربة جزاء للترجي الجرجيسي في اللحظات هذه اللي تمكن من خلالها طبعا من تعديل النتيجة. خنتبع الضربة الجزاء، بينما في المباراة الثانية النادي السفاقسي يلعب في بنقردين، والنادي السفاقسي متقدم على اتحاد بنقردين واحد بلاش. طبعا في الثواني الأخيرة مقابلات قاعدين يتلعبوا، هذوما زوج مقابلات اللي لحساب الجولة كما قلت الثالثة المتأخرة. دونك ترجي جرجيس يعدل 1-1 بينه وبين الاتحاد المنسيري، والنادي السفاقسي ينهي الشوط الأول متقدم واحد بلاش على اتحاد بنقردين. دونك 1-1، نعاود نذكر 1-1 بين ترجي جرجيس والاتحاد اتحاد المنسيري، وواحد بلاش للنادي السفاقسي قدام اتحاد بنقردين. اكيد نرجعوا في بلانيت سبور ان شاء الله بعدكم انتم مع الستة، نعطيكم اكثر تفاصيل وعوده للترتيب وكل تفاصيل هالمقابلات المتاخره. شكرا.
0: شكرا لك جمال، وتحياتنا لكل قسم الرياضة. من خلالك حالي حبيت زادة حي زملائنا في استوديوهاتنا المركزية، سوسة يرافقنا حسام في الإخراج التقني وياسمين في الإخراج التلفزي، معاذ خياطي من استوديو تونس العاصمة، ونواصلوا المشوار. عنا شوي وقت نكملوا مع الأسئلة في هيا بنا نلعب. يلا أنس، من أشهر أسماء الأعوام الصعبة اللي مرت على تونس خلال القرن 19 وبداية القرن 20، نعطيكم العام تعطيوني اسمه.
2: نعرف أشهر واحد
0: اللي هو
2: 1865
0: اللي هو عام
2: بوبريك.
0: بوبريك نرجعه له
2: أشهر واحد.
0: هات تبدأوا 1818
2: فما
3: عام الجراد،
2: عام بوصفير، حسب الصفرة ولا لا.
0: هو عام الطاعون الكبير، اشتح فيه وباء طاعون مدينة تونس ومناطق واسعة من البلاد، وتسبب في وفاة قرابة 50,000 نسمة وهجرة سكان المدن.
2: يظهر لي فما نحكيه على 50,000 سكرة، ونحكيه على تونس فيها ما بين 700 ومليون، 700,000 ومليون،
0: يعني رقم كبير،
2: رقم كبير. نحكيه على 600-700,000 ببقى معناتها كذا نحسبوا على سكان توا.
3: وطاعون يظهر لي فما دو ولا تروز ايفينمون كبار في
0: برشا جايين، اي جايين
3: فوا يظهر لي جايين قدام معناتها عام الطاعون.
0: فما اعوام 1835 49 50 56 و 67. عام
3: فما عام الروز
0: طونجيو،
2: فما عام جراد،
0: هذا عام الكوليرا.
3: الكوليرا
0: موجات متتالية من وباء الكوليرا المعروف حاليا بال يسميوها توانسة، سميوها الموت الزعاف أو العافية، حصدت أرواح عشرات الآلاف، وكان أشدها تفشيا عام 1867 واللي عامتها زادة مقترن بالمجاعة.
3: ويظهر لي الكل أكثرهم جيوا في فترة صادق بي، معناتها يقول لك مهزوم
2: 67 هي صدق بي.
3: صدق بي أكثر
2: ما هي مربوطة ببعضها، راي مربوطة ببعضها، ريت المرض والحرب، صارت حرب ثورة علي بن
0: غزاهم،
2: شنو يؤدي ذاك؟ يؤدي المجاعة، المجاعة اش تؤدي؟ تؤدي الموت، جثث متعفنة، كليرة، دونك تجيل كلها مع بعضها، فهمتني؟ هذاك عليه العوام هذيك بتاع ستينات القرن 19 كانت صعيبة برشا على تونس، وتقريبا هي بين قوسين اجتماعيا أدت إلى قبول مستعمر أجنبي.
0: فما عام عليه رواية كاملة،
3: عام الفزوع،
0: عام الفزوع اللي هو
3: 64
0: 1864، يعطيك صحة سليم، لشد انتفاض قبائل الوسط وتل ضد مضاعفة ضريبة المجبة، بعدها حملة عسكرية كبيرة
2: من 36-72 ريال
0: اللي هي محلت
3: محلة زروق في الساحل
0: اللي أدت لمصادرة أملاك العشائر وتخريب الاقتصاد الريفي.
3: فما برشا محلات، محلة زروق هي اللي في الساحل متاع الساحل، فما متاع الكيف نسيت،
0: نحكي على أشد حملة فيهم. فما عام الشر ويتسمى عام الشر والشمنطر اللي هو 1867 1868 تعد من أقصى كارثات مرت على البلاد ونجتمع فيها الجفاف الشديد مع تفشي الكوليرا ونتيجة إنهاك القبائل بعد انتفاضة 64 كما قلنا، ما أدى إلى هلاك نسبة كبيرة من السكان ونزوح جماعي حاد. فما عام الريال،
2: الريال عام اللي عملوا فيه الريال
0: هو عام الأزمة المالية 1800 بعضهم 1869 العام اللي أعلنت فيه الدولة التونسية إفلاسها المالي وتشكل الكوميسيون المالي الدولي واللي رافقوا ضغط جبائي على الأهالي. فما عام النهب زادة 1870 توسط فيها ثار الجفاف استفحال القحط ما أدى لانتشار أعمال العنف والغارات القبلية بين الهمامة وقبائل المجاورة بسبب ندرة الغذاء. عام الجراد اللي حكيت عليه سليم اللي هو برشا عوام جراد
2: برشا
0: 1891 92 28 1930 هجمات كبيرة من أسراب الجراد الصحراوي اللي أتت على المزارع والمراعي واللي خلت الناس وقتها
2: بشر مجاعة.
0: لا جراد ولا
3: يتاكل ياكلوا جراد
0: ولا يتقلاو.
2: عام 89 زاد جا الجراد لتونس 1989
0: أشهر عام عليه. بالنسبة لي أنت حضرت عليه
2: 89 وصل لتونس وصل للعاصمة معناتها معناتها في العاصمة وجراد ياما وقتها ما يتاكلش خاطر دواوة وصل شوية معناتها مش كيما قبل.
0: أشهر عام اللي قلت عليه أنت
2: بوبريك
0: واللي هو
2: 65
0: 1907 1908 جائحة التيفوس والملاريا اللي انتشرت في الأرياف مع صيف كان شديد الجفاف والحرارة تسمى بومريك نسبة
2: اللي يقوم يتيح يموت
0: بالضبط اللي الناس ما تنجمش تقف على ساقها.
2: راهو عملوا عوام أخرين، راهو أرخوا بعام الروس كما قال قبيلة سليم عام الفارينة
0: فما عام السوس والتيفوس
2: اللي هما شنو
0: 1920 1921 موجة جفاف وقحط شديد أصابت البلاد بعد الحرب العالمية الأولى أدت لغلاء غير مسبوق في أسعار الحبوب والمواد الأساسية كما شهدت البلاد هجوم واسع لأسراب الجراد زادة اللي أتت على المحاصيل الزراعية عفوا مع انتشار وباء التيفوس اللي يفتك بألاف التوانسة. يلا هات نخليو الميكرو القسم زملائنا من بعد شوية بزنس النيوز من بعد استنى ونهار من هارات غستي برانشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها.
4: بعد العرب سات جوهرة فام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة فام تي في وسط

0: l'été.
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: ما لافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغنطري بالأفريات.
2: عندك أورانج
3: تروبيكو كوكو
4: وحده في الكادوات كامي باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي
5: بيزنس نيوز بيزنس نيوز.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 5 مساء. المجرية الشهرية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر جويلية 26-2000 تكشف عن اتساع لافت في فجوة العجز التجاري وتقلص معدلات الاستقلالية الطاقية للبلاد. وأظهرت البيانات الرسمية أن عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفع بنسبة 29% حتى موفى شهر جويلية 26-2000 ليتجاوز 8271 مليون دينار مقابل 6399 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25-2000. قطاع الطاقة المتجددة في تونس سيسجل أداء استثنائيا حتى موفى شهر جويلية 26-2000. وأشارت معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم إلى ارتفاع إنتاج الكهرباء الأولية من المصادر المتجددة بنسبة 61% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. عمليات المراقبة الاقتصادية المكثفة التي نفذها جهاز المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين منذ أوائل شهر أوت الماضي وإلى حدود يوم أمس الثلاثاء أسفرت عن تحرير 84 محضرا اقتصاديا بمسالك توزيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بالجملة والتفصيل وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة. وختاما تعزيز التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يساهم في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% والصادرات العالمية بنسبة 17.9% مقارنة بالمسار الأساسي وفق تقديرات اقتصادية أجرتها منظمة التجارة العالمية لسيناريوهات متعددة بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي. وكبير الاقتصاديين بمنظمة التجارة العالمية روبرت ستايجر أوضح خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة خصصت لتقديم تقرير التجارة العالمية لسنة 26-2000 أوضح أن هذه الأرقام تمثل نتائج لسيناريوهات مختلفة وليست توقعات للمستقبل مشيرا إلى أن المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي تتباين بشكل كبير حسب مستوى التعاون التجاري متعدد الأطراف. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
7: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6-9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3-4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4-6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6-7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس 7 المطعم تاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس، نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في كل صحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
8: جوهر اف تندانس تندانس
9: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
10: اريدو طور عالمك.
11: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة فقرة توندونس تجيكم لقاية هذا. واليوم باش نحكي على موضوع ديما نحكيوا عليه لكن كل مرة نحاولوا ناخذوه من زاوية مختلفة. نحكيوا على الديب فيك والا الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي. دونك الصور المصنوعة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ولات اكثر انتشار وخاصة على هالفيسبوك، وبات من الصعب احيانا باش نميزوا ونفرقوا بين الصور المصنعة والصور الحقيقية. هذا كي نزيدوا عليه التطور السريع في أدوات توليد الصور وانتشار الصور المفبركة واللي نجموا يتم استخدامها في نشر معلومات مضللة وإلا الترويج لأحداث ما صارتش بتاتا، ويمكن للمستخدم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة باش نلخصوها في ثلاثة خطوات ينجم مسيو تولموند يقوم بها باش يفيق اللي كونه التصويرة هذه مولدة بالذكاء الاصطناعي وإلا تصويرة حقيقية. أول بوان نثبت فيه هي التفاصيل الصغيرة، نبدأ بالوجه، نبدأ باليدين، نبدأ بالصوابع، العينين والسنين، إلى جانب تفاصيل الملابس وإلا اللي موجود في الأريير بلان. وتنجم تظهر بعض الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي أخطاء غير منطقية وإلا التفاصيل مشوهة، كما مثلا نلقاو زوز صوابع في اليد لاصقين لبعضهم يسميهم بالفرنسية لدوا كولي. فما بعض الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي اللي تعطي 6 صوابع في اليد الواحدة مش 5 فقط. النقطة الثانية هي انثبتوا في الضوء والظل واتجاه الإضاءة والظلال على الأشخاص والأشياء. إذا كان نلقاو زوز عباد واقفين بعض بعضهم، واحد الظل متاعه التالي والآخر الظل متاعه القدام، دونك ظاهرة لهنا اللي كونوا هذه الصورة مولدة وإلا حتى معدلة رقميا. النقطة الثالثة اللي نحكيوا عليها اللي كونوا ما يلزمناش نعتمدوا على علامة واحدة. وجود خطأ في التصويرة ما يعنيش بالضرورة لكونها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وإلا غياب الأخطاء الواضحة ما يثبتش لكونها حقيقية. لذا من أحسن اللي كونه نجمع ما بين فحص التفاصيل والتحقق من المصدر والسياق متاع الصورة. نحكيه على حاجة صارت في الصيف منش بش نلقاو سحب، نحكيه على حاجة صارت في الشتاء منش بش نلقاو الناس لابسين نص يد. دونك هذوما بعض الحالات اللي نجم الذكاء الاصطناعي تفوتوا وإلا خليني نقول عاملينها بالعاني باش انت تنجم تفيق اللي كونه التصويرة سي دو فيك وإلا دو ديب فيك. آخر حاجة نجم ننصح بها الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا، مع سهولة إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا التحقق من المحتوى خطوة مهمة سورتو قبل البارتاج، وقت اللي ترتبط الصورة بخبر عاجل مثلا حادث وإلا شخصية عامة وإلا حدث مثير للجدل. ويقعد التحقق من مصدر الصورة وسياقها من أهم الوسائل لتجنب الوقوع في فخ الصور المضللة، وبالطبيعة البارتاج انتحاره والبارتاج نجم يولي جريمة في القانون التونسي. دونك ردوا بالنا من حكاية هالتصاور هذوما ومن البارتاج متاعهم. ماذا بيا من بارتاجي حتى حاجة على البروفيل متاعي على الفيسبوك كان ما نبدأ متأكد مش 100% مش 200% مش 300% إلا ما نبدأ متأكد 1000% اللي كونه التصويرة هذيك صحيحة والخبر لقيته في العديد والعديد من المصادر وثبت عن طريق ثلاثة نقاط اللي كنا نحكيه عليهم درءا لكل إشكال قانوني ينجم يكون خطر السيد اللي باش تهبط لتصويرته مثلا ولا الخبر اللي يهمه عنده الحق يشكي بيك في الثلب وإلى الادعاء بالباطل. هذا شو اللي عنا اليوم غدوة إن شاء الله نحكيه على موضوع آخر موضوع طريف شوية نحكيه على الامبوتياج لكن مش امبوتياج متاع سيارات وإلا متاع دراجات نارية نحكيه على امبوتياج متاع دي روبو وين وكيفاش التفاصيل تلقاهم غدوة معنا في تندانس
8: جوهر افام تندانس

0: 15 دقيقة على شهرة فيم. رجع لكم من جديد. هذه ساعتنا الثانية من أنتيبيوتيك. نواصلوا المشوار حتى للستة متاع العشية. ولقيت هذا وقيت في نهار من هرات. دوك في نهار من هرات الموضوع اللي طرحه سليم ومشكور معناه دقيقة 90 كلمته على الموضوع. ما نعلش أنس بن مالك عنده فيه ما يضيف ولا
1: هني بشي.
0: يلا سليم كلمة ليك.
1: به شكون يعرف الصناعة اللي عايداتها 200 مليار دولار في العام واللي هي تتجاوز الموسيقى والسينما؟
0: عملية تجميل؟
1: لا نسهل لكم شوية. دي زيكرون جابون.
2: جيمينج.
1: يعطيك الصحة. الجيمينج وممكن الجنراسيون تاع الثمانينات والسبعينات هما أكثر اللي حضروا على الإيفوليسيون الكل من اللي بدأ الجيمينج حتى التوى. به توى البريود هذه تصير فيها الإصدارات الكبيرة متاع الجو فيديو. والبريود هذه قاعد معناتها جايين على إيفينمون كبير ياسر في الجو فيديو. معناش كان سمعتوا به ولا
2: نشدوا عليه الصف قبل قداش هذاك؟
1: لا مش شدوا عليه الصف، هذا ديجا شدوا الصف وعملوا لي كوموند والكل. نحكيوا على ان جو فيديو باش يخرج يستناو فيه من 2022 اللي هو
0: انا حد قلت كانت
1: جي تي ا 6.
0: جي تي ا
1: ما توش بها. جي تي ا 6. جي تي ا 6 اللعبه اللي فيها لاكسيون لافونتور. انت تمثل انت
0: اي سليم قاعدين نسمعوا في الموسيقى كوم تابي.
1: هلا انت تمثل الغانغستير تلعب كيما تحب اوبن وورد عندك الحريه المطلقه. لعبه متكلفه بين الواحد واثنين مليار دولار. نحكيو على ليفي جي تي ا معناتها سور لو بلان ايكونوميك. ونحكيو على فينومين اللي هو يقول لك باش يصير ورك بلاك اوت وقت اللي باش تخرج الجي تي ا. معناتها الناس اللي باش تاخذ راحه واللي باش تاخذ كونجيات نهارتها معناتها من توا الناس قاعده تقدم في كوجيات.
0: لا ولا فيش حلوه وجات مع البول نتاعك بالضبط كنشوف فيها
1: هذاك علاش نلبست اللون هذا اليوم.
0: اي
1: ويقولوا فما اون بيرت ايكونوميك نتاع 1 مليار دو دولار انهارت اللي باش تخرج جي تي ا. هذا من الفصعان ومن لي كونجي دو مالادي. نرجع توا بالتوالي للالعاب الفيديو في تونس في لي زاني 2000. ما كانش ساهل الاكسي ليها.
0: العاش هذه تتليس
3: هذه
1: باكمان.
0: باكمان
1: هذه كي سوبر ماريو.
3: سوبر ماريو.
0: سوبر ماريو.
3: سوبر ماريو. يا ما باكمان أقدم.
1: ثم باكمان. قبل لي جو فيديو قبل لي زاني 2000 ما كانش ساهل الاكسي ليها. كانت فما اون ريزيستونس كبيره من عند الوالدين باش يشريو اون كونسول ولا باش يشريو دي جو فيديو لصغارهم ويعتبروها خطر. من ناحيه اخرى تشري كونسول فيديو لولدك ما يعتبروها زاده ماهيش حاجه لازمه وماهيش من الاولويات. هي حاجه تبدلت برشا توا
2: نعتبرها مش من الاولويات. انا قديم برشا
1: لا باش يجي وقت باش تتغلب.
0: صامد
1: هذيك علاش الفتره هذيك وقت اللي تقول واحد عنده نينتندو ولا عنده سيجا ولا عنده اتاري سما حاجه كبيره. هذيك اللي يمشيو بحذاه
2: لا تاريخ قبلهم.
0: لا تاريخ قبلهم خاطر انا نذكرها.
1: لا تاريخ حتى الثمانينات
0: تصطاد في البط تبدا
2: ثمانينات.
1: لا نحكيو على الاتاري لا مارك اتاري مش نحكيو
2: لا كونسول
1: اتاري. بعدها في اول الالفينيات جا لو فينومين ودخلت الكونسول لي سال جو. فكر وقت بداو لي سال جو وين تلقى البلاي ستيشن والكل
0: فوالا الحومه
1: فوالا فروخ الحومه الكل في لي سال جو. ووقتها ولا فما اكسي اكثر الكل فئات الاجتماعيه. تهز 500 فرنك دينار تلعب غادي وتتعرف على عباد جدد وفما اون امبيونس باهيه. بعدها الاسوام طاحت ولينا نشوفوا اكثر قبيل على شراء لي كونسول العاديه والبورتابل خاطر جاو دي كونسول بورتابل وقتها دخلوا. وخلطت بعدها العاب الفيديو على التليفونات. Right about now, the funk soul brother, check it.

0: موسيقى هذه ساوند تراك نتاع ام جو فيديو
1: نتاع فيلم هذه
0: هي تعديت في فيلم من فيلم جو فيديو نتاع كوره اللي هي فيفا عام
1: فيفا
0: 99 اللي تشهرت برشا بالبلاي ليست اللي كانت فيها داير فما برشا دي جو فيديو هما اللي عطاو شهره للموسيقى مش جابوا موسيقى مشهوره كيما حتى جي تي ا تشوف انت شنو الساوند تراكس اللي فيها معناتها تعرفوا من جي تي ا فما جانب اخر نحب نحكي عليه اللي مشيت فيه التوجهات معناتها الاندستري هذه في السبعينات كان ان برودوي ادابتي للعائله معناتها كي نحكيو كيما قلت انت باكمان قبيله العباد الكل تنجم تلعب باكمان صغير الكبير كل بعد في التسعينات صار اقصاء واضح للبنات معناتها ولاو دي جو فيديو نقولوا ان برودوي ايبر ماسكولان ولا معناتها تشوف كان دي جو من حتى من ناحيه الماركتينغ معناتها كي تمشي تشوف انت لي كومباني الكلهم ادابتي للولاد سنوات 2000 رجعنا لان برودوي بلوز انكلوزيف وفما تناصف داير توا نحكيو على 47% 53% معناتها الفئه اللي تستعمل لي جو فيديو معناتها 47% بنات 53% رجال قراب ولات معناتها العباد الكل تستعمل حتى السنوات بعد جات لو جو سيمس ما نعرفش كنت تفكروا لو جو سيمس انا اسمه ما
1: مش معروف
0: سي ديكونيكتي من
2: دونك نعملوا كويس كامل في الحكايه
0: سيمس تفكرها رامي شويه ولا
2: ممكن
0: سيمس هذه لعبه فيديو اجتماعيه ما فيهاش جيم اوفر تلعب كيما نقولوا عندك شخص تعيش لا في سوسيال نتاعو تعمل له بيرسوناليتي تعمل له دار وتعمل في فما ايشونج مع ناس
2: هذه تعمل فيلم وتزرع ومن بعد تبيع وتبدا تشري وتكبر
0: جنشير تعمل دار وتعمل اصحاب اكثر معناتها اون في سوسيال وكيفاش معناتها تخلق مجتمع صغير في كل جو فيديو هذيك دونك فما اون ليبرتي دو كرياسيون و سونتري على لو بيانيتر هذيك علاش يمشيوا لها البنات اكثر من الاولاد ورجعت معناتها لا كليونتيل البنات باش نسالكم على اكثر لي كونسول اللي تباعت عندكم فكره ولا اكثر كونسول تباعت في التاريخ لي جو معناتها لي جو فيديو
1: سوني
0: في سوني ما تفكرش بيه منهم لا
2: اسمعنيك سي موان
0: اسمعني موان
2: اكتشفت كي انا نتسمعك نبدا غاديك بحناك توا فهمت الحكايه
0: عندنا البلاي ستيشن 2 اللي هي تباع فيها 160 مليون معناتها قطعه وسنه الخروج مارس 2000 وبعدها تجي نينتندو اللي هما دو برودوي جابوني نينتندو سويتش اللي هي مازالت قاعده تتباع توا وقريب توصل العدد هذاك نتاع البلاي ستيشن اللي هو 155 مليون وبعدها يجيو نينتندو دي اس البلاي ستيشن 4 البلاي ستيشن 1 لوي تفكروها لوي ولا ايه
1: ما عادش لوي
0: لوي فما اللي نوستالجيك يلعبوا يستعملوا لوي فما
2: معز مازال
0: فما
1: يظل في فيتوريست لوي برشا كي طلعت
0: وقتها طلعت هي فيتوريست ولوي تخليك تتحرك وتنجم العباد الكل تلعب معك من الصغار للكبار معناتها كانت تري سامبل كجو فيديو دونك هذا هو معناتها
2: الاهم في نهار من نهارات انت كنت مدمن للالعاب هذيا ولا لا؟
0: ما كنتش مدمن اما كنت نحب العاب الفيديو ومن بعد صارت اون ديكونيكسيون قعدت سنوات معناتها قصيت بعد حبيت نرجع ما نجمتش لقيت قال الاخر التران سبقني مع لي جو اون ليني مع
2: يظل التليفون
0: لا وحتى التركيز ما عادش تلقى وقت راه لي جو انت علاش الاندستري قويه خاطر كي تبيع انت فيلم تتفرج عليه مره تفرج عليه ساعة ساعتين وكهو مي جو فيديو كان تحسب عدد الساعات اللي تلعب تقعد تلعب فيهم راهو حاجة كبيرة ياسر دونك انا الحقيقة ما كنتش مدمن اما كنت من محبي في فترة معينة
2: وانا نذكر في الكويز السيد اللي في اليابان اللي جاب البوليسية لولده باش ينجم يقنعه كونه يخرج من بيته ويسيب لي جو فيديو وينطلق للحياة ويمشي يقرا ويقابل اصحابه ويشوف عائلته وغير ادمان كبير فما ناس مغرمه تعرف كيفاش تقسم وقتها فما دي زيسباس موجودين في تونس للمغرمه هذوما بالكدا ينجموا يشربوا هيك الحاجه وينجم يلعب الجو فيديو
0: لا سي دي كوميونيتي كبار في تونس معناتها

أنتيبيوتيك بلس. أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: L'interview.
1: ضيفي في الانترفيو الحقيقة هو صديق عزيز نعرفه توا ممكن 19 20 سنة مش نكبر ولا ونكبر روحي تقريبا في العشرين سنة ذو ما استضفته مرة واحدة وفي البدايات خدام مجتهد عنده سنين يحاول يفك بقع في المشهد الفني بالإنتاج بالمشاركة في العروض وسنة كانت تميز في عديد العروض الحقيقة في المهرجانات والحفلات الخاصة آخرها اعتلاء مسرح قرطاج من خلال عرض عشاق المحفل إبراهيم خليل عبد إبراهيم مرحبا
2: أهلا وسهلا بيك مرحبا بيك خويا رامي وجميع مستمعين إلى جوهر اف ام محلاه كيما رامي قابلته أول مرة عندي 2016 و15
1: وي
2: بسم الله ما شاء الله على خويا
1: يعيشك وأنا زادة فرحالك برشا من عام لعام قاعد تقدم وفي الفيديو أنا حطيت العنوان يقطف ثمار نجاح يعني نعرف لي أنت عندك سنين تخدم وشديد صحيح في مجال هذايا مواش سهل بالكل والصوت والموهبة وحدهم ما يكفيوش والفلوس وحدهم ما يكفيوش لازم المثابرة والعزيمة وتخدم وتثني الركبة انت تسعى في هذا والحمد لله معناه نشوفك في السنين الأخرى كريشاندو قاعد تطلع
2: الحمد لله أول حاجة الحمد لله يا ربي فضل من عند ربي خاطر مستاهل يا رامي

0: طلع في تيران. اذا كان حبك انسان و10 ما يحبوكش دونك هذه ما نجموش ديما نحكيو نتشكاو نتبكاو. اما اللي يصبر ينال ومازلنا مازلنا كحطينا ساقينا وان شاء الله ربي ينجحنا.
1: مازلنا قبل ما نحكيو على جوله 2026 اللي يسمع فينا تو انا وياك وخاصه من الميدان يقول لك رامي يتكتك قناص البارح بوليتيك الدنيا قامت وما قعدتش على افتتاح بطوله افريقيا للكره الطايره اللي انت غنيت فيه وبارش حديث على مواقع التواصل الاجتماعي يقولك تيان اكا جاب برهوم شو يكون عنده سكوب وقت اللي احنا نحاليني نوضح مبرمجين اللقاء هذايا عنا مديدة
0: عم اكا
1: زهر.
0: والله العظيم شو نقولك بيه اخويا رامي برشا مساجات جاو برشا برشا برشا دونك في عشاق النوبة معروفة غنية على التعريف مش انا شو جي نقولها اليوم دونك تحية لخويا عفيف ولطفي ريحي كلمونا على اساس عندنا افتتاح مشيت كيه الناس نغني دونك اللي شفتوه انتم شفناه نحن بالوقت دونك انا هذيك خدمتي شويه ارتست بروفيسيونيل مشيت نغني نسترزق غايتوا لي غنيت روحت اروح دونك حاجه اخرى والله ما
1: المساجات اللي جاتك شنو فيها مثلا
0: علاش تغنيوا للجمهور معناتها اول حاجه بلاش الجمهور وين الجمهور ثاني علاش يعملوا في حساسه حمائيه وكل فهمت قلت لهم انا عليا بنفسي انا عيطوا لي باش نغني شو رامي نتحدى اي فنان اي فنان يعيطوا له ما يغنيش خاطر نحن يا اخويا العزيز غنيت فلوس ما غنيتش دونك
1: اي ما ابراهيم ما فماش كان الخدمه والفلوس كهو معناها انا نعرف فنان يجي يقول لك مثلا فما فنانين يقول لك انا اوكي نتوجد في دينيغالا اما مش وقت اللي العبد تاكل نتوجد في افتتاح تظاهره معينه ما يزيني نفهم الاخراج فيها كيفاش شكون الجمهور شكون الضيوف انت ساعه ابراهيم موافق في جانب ما السخط ولا الغضب ولا التهكم نتاع الناس
0: عندهم حق عندهم حق نقب
1: مايش ريك بالتصويره
0: اذا شو تمنيت لو كان فما كوم قويه برشا ندخل نغني قدام جمهور محليها دونك يكونوا جوارات الداخل دونك شو انا عليا بامور الفنيه دونك الحاجات الاخرين اللي ما نعرفهمش
1: حتى انت نتصور كي تغني ومتقلق معناتها تغني
0: شنو عندك تعمل
1: جوارات يعملوا في شفمه
0: شنو عندك تعمل عطيني ببلاستي بالحق شنو عندك تعمل ما عندكش والو ما دونك ان شاء الله مربوحه وتحيه تونس وما يسالش اللي يحبونا مرحبا واللي ما يحبوناش مرحبا زيد
1: وان شاء الله نتعلموا منهم هذوما
0: اكيد
1: هي ماهيش سابقه راهو احنا قبلنا نتذكر في افتتاح كاس عالم في الهند في المشهد نتاع الافتتاح تلقى رقصه شرقي وانا ما عنديش مشكله مع الرقص الشرقي اما ماهوش بلاصته معناها الفن الشعبي نتاعنا والمزود والجلود وكل نحبوهم اما نحبوهم بالكبير اكثر كان ينجم يكون فما تحضير قبل بمدة ويكون عرض أفخم برشا ويكون فيه شو
0: كان.
1: اختتمت الجولة الصيفية بروك حقرتاج مع مجموعة من الفنانين ما نعرفش إبراهيم نتصور السين هذيك هي حلم كل فنان
0: أكيد أكيد أكيد رامي حلم مش حلم حلمة عشتها وبالحق محليها فما فما فما وهش مسرح كرتاج راهو انا اليوم هذا تامن بالله اليوم هذا رجع في الليويت نهار 8 ابراهيم في كرتاج دونك الحمد لله يا ربي الحمد لله وماجيش بالسهل وعلى فكره اخويا رامي راهو سنه بسم الله ما شاء الله سنه درناها من الجنوب الشمير مشينا للرديف مشينا للجلمه كل بسم الله ما شاء الله
1: هو عرض ناجح وعرض منقذ للمهرجانات معناها ماديا ماهوش مكلف برشا ورنتابل تلقى روحك ديما قدام شبابيك مغلقه ناس متعطشه للفن هذا اما خلينا نرجع للكرتاج وسين كرتاج كان عندك خوف كان عندك تحذيرات سبيسيال والا بالنسبه ليك الجمهور هو الجمهور كل ركح
0: لا والله لا
1: هو عرض
0: لا والله
1: كرتاج
0: والله والله فما دقائق ما نجمش نصفهم لك فما حاجات يكذب عليك راه يكذب عليك نهارتها راه نهار اكسبسيونيل
1: ينسيك التعب
0: برشا
1: بالحق
0: او كذوبه كملت بسم الله ما شاء الله تنشوف فيديوهات كملت مش بسم الله ما شاء الله برشا برشا جيخه وبرشا جو وتحيه بالله اصحابي وحبيبي الكل محمد نسى حتى حد في عشق محفل على راسهم خويا كريم وخالد عزيز حلمه محليها وشو يا رامي كي تخدم برشا حب كي تخدم برشا صدق كي تخدم وعبيت أمن بيك شو تبيع عبيت أمن بيك وتخدم وراك رجال محليهم هذيك النتيجة
1: عشق المحفل نحكيه على موروث جربة انت عندك علاقة بجربة
0: علاقة يعني ايه
1: يعني تاش تكون ماكش جلبي الاصل أكيد. ولكن مغروم تراث جربه أكيد. بحثت فيه أكيد. بربشت فيه أكيد. سمعت ناس كبار كيفاش يقولوا لقوالك
0: قولك
1: الاصليه
0: قولك حاجه رامي انا هبطت جربه من قارب 7 مرات باش نحضر المحافل نتاعهم ونحضر الزهوه نتاعهم باش نجمت نعيش الجو نتاعهم معناتها نهبط بالذمه ونشوف هنيه الاغنيه ونبدا انا وصديقنا فليكا بالتليفون وعلى الديري كيفاش باش نعملوا هذه كيفاش نقولوا هذه كيفاش هذه باش ندخلوها في السبيكتاكل دونك موروث جربه راهو موروث رهيب جربه بسم الله ما شاء الله فيها برشا هذاك راه ما سمحت شيء
1: وعندكم حرص كونه تنقلوا الموروث هذايا كيف ما هو ولا تحاولوا تزيد التوش نتاعك
0: شو اذا كان ما تعطيش لومبرانت ما
1: انت تعاود هكا وعلاش نعاود فيه
0: اكزاكت دونك نحن والحاجه الاخرى نقول لك في عشاق المحفل خويا رامي انك بتجيب حدانا باش تسمع الجو الجربي باش تسمع الجو التونسي باش تسمع الجو الصوفي باش تسمع جميع الانماط الموسيقيه بحاجه بهنك مزيان دونك اللي تجي مش كان يجيك الجربي راه باش يجيك التونسي باش يجيك برشا برشا وتحيه تونس عاود نقولوها من غير جهويات دونك اللي تجيب حدانا الحاجه اللي ميزتنا ان باش نتفرجوا في برشا حاجات باش نسمعوا برشا موسيقى من جميع الانماط
1: انت شنو هو تفسيرك بالحق برهوم مسرح قرطاج برشا توانسه خذوا فرصه وطلعوا على روح قرطاج وما عبيوهش وبرشا يحلموا باش يطلعوا لقرطاج ويعبيوه عرض مع احترامي فنانين محليهم الكل وانا حضرت وشفت وحريصين على الخدمه وكل شيء ما فماش هكا الجيست الكبير هكا تيد دافيش هو الاسم اللي بين ظفريني يبيع ومع هذا يتعبى المسرح
0: الحمد لله
1: شنو تفسيرك
0: كي برشا رامي
1: شنو تفسيرك
0: الحمد لله الحمد لله شو كان حبوا كان يرتاح ونحن قلت لك خدمنا قبلها عملنا سوسا مارتين 5 جوي 18 اوت عملنا مستير عملنا سفيقس سفيقس بسم الله ما شاء الله مشينا درنا كل
1: حضرت في جرومبيليا
0: جرومبيليا تحيه للمدير مهرجان سي معز الخياتي
1: اي اللي كان قلت لي خاف منه المسرح
0: هذا وهج عندك شو يا رامي والله العظيم كي يبدا قدامك ما نعرفش كي يبدا قدامك 200 واحد ثم بعض المسارح عندك بوغارنين زيد عندك بعض المسارح بالحق تخاف تخاف خاطر شو عباد امنت بيك وعباد قصت لك وعباد جيتك دونك لازم تروح ساتسفيت لازم تروح فرحان لازم تروح لازم دونك الحاجه اللي قلتها بالحق السؤال سالوه لي برشا ابراهيم دونك نحن نقول له المحبه محبه الله خدمناها بكل حب والتونسي راهو يحب الكلمه البسيطه اللي تمسه يحب الجو هو مفلقت يعني به ربي قصان ضو وكذا وكذا دونك جاي المسرح جاي باش يتفرج جاي باش يبدل المود نتاعو
1: وين يظل لي فما حاجه ياسر تتحس معناها كي يبدا عرض مخدوم بالكدا معناها الناس تبدا حريصه وتعبت عليه واجتهدت فيه فعادي جدا كون الجمهور يحضر فما عروض اللي فيها نوع من الاستسهال معناها ما نعرفش الكيان التونسي يحس اللي العرضه هذيا متعوب عليه يحضر له نرجع لنقطة المحفل الجربي فما برشا من جربة ضد كونه المحفل ولا الزهو يتقال على أصوات من غير جربة تفهمهم
0: أكيد أنا اليوم من هذا والله العظيم يجيني مساجات قسم بالله ثم عبيد منهم مش قابلة بعد إبراهيم اختجي قدينا منهم والله عائلات ابراهيم عنا عرس وبربي نحبك تكون بحذينا في جربه والله وان شاء الله في اكتوبر شمشيرة ونوجه لها تحيه تعيش في فرنسا دونك استدعتني جات فرجت في كارتاج وقالت لي ايبام محليكم ما شاء الله عليكم بربي دونك نحاتك ليماج ملول دونك صحيح موجود
1: ملول كان موجود خاطر شفته
0: موجود
1: ويقول لك فما يظل زوز ولا ثلاثه هي عروض تحتفي بالموروث الجربي والزوز الثلاثه يقول لك نجومه مش من جربة فما منه
0: اما نقول لك ديما نقول لهم نحن ولاد تونس
1: اكثر من كابون زيد
0: احنا ولاد تونس ايش نقول لهم انا شو عمل الحاجه اللي عملناها ان حطينا موسيقتنا موسيقى تونس جربه بنقردين تونس زغوين بنزرت بنخيار كل تونس راه
1: باهي في المحفل نسمع اغاني ما عندهاش علاقه بجربه وفما حتى اغاني من ليبيا مثلا سمعت بعت اللي شاريني تصدم قلت شو دخل هذا في تراث جربه فما اغاني شرقيه زاده هذا يصير في المحفل الجربي في جربه وفي الزهوه
0: شفت في جرومبيليا
1: يعني سمعت باسكال مش عليني مثلا حاجه باسكال حاجه نوال الزغبي
0: في المحفل الجربي والله موجود تحيه للسلطان اخونا حكيم ربي يهنيه المحفل نتاعو بسم الله ما شاء الله مهرجان تنجم تتفرج فيه تشوف المحفل الجربي على بزهم عنيه دونك كله يتغنى راه كل اللي سمعته ريتو في كارتاج وريتو في جرومبيليا وريتو كل يتغنى
1: باهي ابراهيم فما غناء في المحفل الجربي ما يتغناش
0: غناء اخضر
1: ما يتغنيش في المسارح؟
0: اي فما
1: موجود
0: ما بيان سور اكيد اكيد.
1: وانتم تهذبوه ولا تلغيوه؟
0: نلغيوه.
1: تلغيوه بالكل؟
0: بيان سور نلغيوه.
1: وفي الالغاء هذا ما فماش اعتداء على الموروث؟
0: لا ما هو احتراما للسامعين دونك خاطر هما عندهم الغزل، الغزل نتاعهم بالناس بكري ما شاء الله عليهم، دونك ما نجمش تغني في تغني في زهو في فرح اي في مسرح لا.
1: في المسرح لا
0: اكيد.
1: باهي ابراهيم موجود في مجموعه من العروض تبارك الله
0: الحمد
1: مش
0: لله.
1: كان المحفل الجربي عشيق النوبه
0: اكيد
1: عرض فلاش باك عرض التخميره
0: الحمد لله تحيه ليهم الناس الكل
1: مطلوب
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله الله رضيت لوالدين الحمد لله والله نقول لك الحمد لله.
1: وصلت في مرحله تختار
0: رامي
1: ولا تحب توصل لها؟
0: الحمد لله رامي الحمد لله
1: احنا مع البلون هذا وما عندناش
0: والله والله شو فبعد ساعات ثم حاجات نقول لك خويا رامي نجاوبك حاجه واحده لا

0: قدرنا شي، هزين الغربة لشوي وهم طاحوا، هزين الغربة لشوي وهم طاحوا.
1: يعين عليك برهوم، تعرف انت وصلتني لسؤال انا مبرمجه. مرحلة الصعود هذايا انا نسميها مرحلة الصعود، نقولوا بالعامية فنان دولار وطالع، كيف نوصلوا لها؟ كيفاش تكون العلاقة مع الفنانين اللي سابقيننا؟
2: والله تحية،
1: فما حاجة تتبدل؟
2: ما كنتش نعرفها، ما حسيتها بعد لويت. برشا برشا يعطيهم الصحة فنانين نحبش نذكرهم، يعطيهم الصحة من نصف الأول اتصلوا بيا وبرافو إبراهيم را، وبرشا أصدقاء اضمحلوا، برشا أصدقاء كنت نسخيلهم معناها أخواتي وأصحابي وحبيبي، ونقول لهم ربي يهديكم وإن شاء الله ديما فرحانين ومحليكم. راهو إبراهيم ديما يحبكم وديما يعزكم ويقدركم، وراني موجود في كل أفراحكم إن شاء الله.
1: فما غيرة في المجال بمنطق أنا نحبك ناجح أما ما يلزمكش تكون أنجح مني؟
2: نجاوبك بكلمة نقول لك، ثم الناس تقول لك البركة فيك تعزيك، ما تقولكش مبروك عليك.
1: جبت لطفي بوشناق
2: بابا الغول،
1: هاي
2: اي
1: كبير لطفي بوشناق
2: العملاق.
1: فما منطق انت اليوم تزحمني، انت اليوم تعلي علي البار، انت اليوم غدوة تنشتكم موجود في بلاستي.
2: زحمني بنظافة، زحمني بنظافة ونعمله بنظافة محليه محليهك يعني ذاك المزيين غير بنينة، فهمت؟ أما كيولي فيها حزد واللي فيها برشا حاجات وكلمات وموراستي تار ما
1: وشنو لازمنا نعمله؟
2: عربيتي نخدم على رواحنا،
1: نخدم على رواحنا
2: وغنى مسكرة.
1: خاطر أنا بالحق حضرت في حفلات خاصة هاوسليم قاعد يكتشف معايا، معناه فما نجوم الكاشيم تاعها ممكن أضعاف الأضعاف، وإبراهيم يطلع تتحرك الدنيا، من بعد يبدأ فما نوع من البرود، نحس اللي ولي فما أقلق، وانت ما عندك حتى ذنب كونك انت خدمت خدمتك بالدا
2: الحمد لله.
1: بي الانتاج الخاص انا عارف عندك سنين تحاول تجتهد، وعندك مجموعة من الكليبات ومجموعة مختلفة من الأغاني، هذا ما لازمش يبردنا على الانتاج.
2: ليه توا بديت خدمة؟
1: ما سؤالي انت شنو احساسك وقت اللي تطلع في العروض هذية وتغني أغاني غيرك، وقت اللي عندك أغانيك ما تغنيهاش على خطرها ما انتشرتش وما تحفظتش كما يلزم؟
2: قبل حاجة وتو حاجة، قبل أنا تو بالله يعطيك صحة ذكرك بالشهادة أخويا رامي الله يرحمه سي صالح فرزيت اللي في عروض الكل نغنيه في غنية تقول له يروح براني، وتحية لعائلته اللي يعطيها الصحة يعطيها الصحة بكل. دونك إن شاء الله يا رامي باش نخدموا عليها الحاجة هذه بقدرة سمينا عليهم، وتحية لصديقنا ريزغوس من أقوى الموزعين في تونس، ان شاء الله يا رب تشوفوا برشا برشا موسيقى بقدره السميل عليم
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: نواظبوا على الانتاج، وانا نتمنى لك برشا نجاح وتوفيق. برهوم نورتنا،
2: شكرا.
1: احنا نوصلوا معكم المشوار، ما زلت ربع ساعه نرجعوا من بعد الموسيقى للكويس في هيا بنا نلعب.

0: 45 دقيقة على جوهرة فيم، رجعنا لكم من جديد نكمل معكم المشوار في أنتيبيوتيك بلس في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: أنس بن مالك البارح حكينا شوية في الأف على دول أو ملعبية عرب ساهموا كونوا قوانين في الفيفا تتغير. قديش خذينا من مثال البارح؟
2: زوز فما أحمد شوبير هو أشهر مثال متاع اللي
0: ترجع الوقت
2: ترجع الكرة للجارديان ما عادش عنده الحق، حرم الجارديانات من مسال الكرة بيديهم.
0: اي
2: من جهة تعميل أحمد شوبير واللاعب الكويتي في بطولة العالم العسكرية اللي اعتدى على الحكم بلجيكي.
0: دونك وقتها ولا اللي ياخذ الكارتون
2: روج يغادر
0: الميدان.
2: الماركوونت يغادر الميدان جملة.
0: ثالثة عن سليم.
3: شنو الثالثة؟
0: الثالثة فما حادثة ثالثة عربية أو فيها العربية خليت الفيفا بدل في القانون في القوانين نتاعها. وهذا السؤال، حادثة ثالثة
2: أنا عام صارت
0: عام 82
2: قديمة هيدا.
0: أي 82 خليت الفيفا تغير في القانون.
2: الكويت زادة
0: لا
2: على خاطر صارت حادثة غريبة في كأس العالم 82 في إسبانيا اللي هي هبط رئيس الاتحاد الكويتي لكرة قدم للميدان وألغى هدف، أجبر الحكم السوفيتي وقتها
0: مش أنه كيفاش هو يحلف ويحلف ولا
3: هبط عمل عركة بطل البونتو
2: الماتش يراب
0: يعني أثر على الحكم.
2: الكويت وفرنسا، فرنسا ماركات البونتو فهمتني، نسيت شكون وقتها جيريس ولا جنجيني نسيت فهمتني. فهو صار يلعب وفما جمهور عنده وقت الزفارة واحد زفر الكويتيين بكل معناتها وقتها يقولوا يصدقوا بكل سذاجة يسخابوا الاربيتر زفر وقفوا. ففرنسا ماركيت الاربيتر بتبيع حتى بونت فقالوا لهم ليه رانا سمعنا زفارة خيالوا مش أنا شو مدخلني
0: والله.
2: فهبط رئيس الاتحاد الكويتي بتبيع بصيفته كأمير أمير رحكيه على أمير
0: يعني أمير في إمارته معناه
2: أمير. ما هذا اللي صار الإشكال؟ الإشكال هو أنه لاغوارديا إسبانيولا الأمن الإسباني كأنه أعطاه قدر وأكثر ما نعرفش أكثر ولا ليه يا ما خليه خاف منه وخليه يابط ويمشي يحتاج على الحكم وعلى التحكيم، بينما مدرب الفريق الفرنسي تقريبا كانوا كليت ريحة على وقتها فهمتني، عملوا فيه معناتها وشدوا فيه وتعاملوا معاه بعنف فهمتني، ولا فرنساوي يتعاملوا معاه بعنف شو الكويتي خاطروا امير ويقول لك ارمي نشي بترول فخليه هبط والغي الهدف. فعوقب المسؤول الكويتي رئيس الاتحاد الكويتي كرة القدم والحكم السوفيتي مدى الحياه
0: اما هذا ما غيرش قانون في الفيفا.
2: اي غير ليه غير اللي معاش ينجموا يهبطوا معناتها للرسميين.
0: باهي نحن نحكيو على 1982 تسميت فضيحة خيخون.
2: هي
0: امرأة ألمانيا والنمسا
2: ألمانيا والنمسا
0: ضد الجزائر
2: فرد كوب دي مونت اللي هي من وقتها المقابلات الأخيرة في دوري المجموعات في المسابقات الكل كأس عالم كأس أوروبا كأس أفريقيا يصيروا فرد وقت فرد توقيت
0: بالضبط على خاطر صارت مؤامرة على الجزائر.
2: هي مؤامرة بين قوسين
0: مؤامرة مش مؤامرة
2: هي مؤامرة ليه هما تفهموا اللاعبين لأنه النتيجة
0: مركب انتم من الأول وبعد قعدوا يجريوا في الكورة ما فهم حتى شيء على خاطر يعرفوا واحد بلاش.
2: النتيجة الوحيدة باش يترشحوا ألمانيا والنمسا وتيح الجزائر
0: هي واحد بلاش
2: هي فرق هدف
0: بالضبط
2: يا واحد بلاش يا اثنين بواحد يا ثلاثة اثنين أي نتيجة أخرى يتيح ألمانيا يتيح النمسا وتمشي الجزائر. دونك تمركبوا انتم من الاول في الاخر ولو كريمو يدوروا كل واحد ياخذ كره يدورها في نصف الملعب نتاعو. الحاجه الباهيه الحقيقه اللي تحسب لهم تحسب للزوز بلدين هذ وانه الجماهير اللي حاضره
0: دغش
2: الالمانيه والنمساويه
0: والصحافه زاده
2: ليه معناتها جمهور النمسا وجمهور المانيا كان يسيح ويزفر ويقوم معناتها يردد في عبارات ضد الفرق نتاعهم لانه قاموا مع الجمهور ما قبلش
0: تصرف غير رياضي.
2: اللي قبل واللي عمل التصرف هذا هما اللاعبين فهمتني. والفيفا بتبيعه وبدلت القانون هذا لانه نعرفوا اللي تنجموا تصير ما كانوش يتصوروا اللي في كاس عالم تصير في بطوله النيكاراغوا في بطوله الهندوراس في بطوله من شمال افريقيا يبا في كاس عالم. يا اخي صارت كاس عالم وما بين زوز دول متقدمه ولكنهم زوز دول اجوار وزوز دول اللي يتكلموا اللغة الألمانية قرب برشا
0: غدوة. دوك نشوفوا القانون الرابع اللي يتبدل وفيه
2: وشكون وشكون
0: الدول العربية ان شاء الله نلقاو. دونك نكملوا مع الأسئلة ونمشيو لزعمة شكون انتم تسألوا أنا نجاوب نعم أو لا فقط. تفضل سليم.
3: مرأة.
0: نعم.
2: حية.
0: نعم.
3: تونسية.
0: نعم.
2: فنانة.
0: نعم.
2: كلهم نعم.
0: هاي فلا نستنى في الليل. فنانة راي كلمة شاملة.
2: هاي بيسير هابش يجيك سليم.
3: تغني.
0: لا.
2: ممثلة.
0: نعم.
3: معروفة في مصر.
0: لازم تسأل مصراوي.
3: لا معناتها بازي في مصر ولا
0: لا
3: مستقرة غادي.
0: لا.
2: خلطت على بيض والأسود.
0: اي نعم.
3: نشوفوها كل نشوفوها كل رمضان.
0: كنا كمشاهدة راهو الأبيض والأسود ما نضيعكش. كمشاهدة.
2: شو معناتها كمشاهدة؟
0: انت قلت لي خلطت على الابيض والاسود.
2: لا خلطت عليه ليه؟ خلطت مثلت في حاجات باللي اتعملت بالابيض والاسود.
0: لا اي
2: ما عملتش. لا كي قلت خلطت على الابيض والاسود معناتها مثلت في الابيض والاسود مثلا كم كي يقولوا كموشه ولا كي يقولوا مثلا عمتي عايشه راجل
0: بعيد على الرشمه
2: الشناب
0: سليم.
3: ما عادش نشوفوها في رمضان قلت لي اي
0: ما عادش كيما قبل
2: شوي. ممثله في الاساس مسرحيه.
0: نعم.
2: نعم.
3: من قفصة؟
0: لا.
2: كانت متزوجة بفنان؟
0: نعم.
2: تقريبا عرفت.
3: منى نور الدين؟
0: لا.
2: زهيرة بن عمار؟
0: وي هي زهيرة بن عمار. نفسي أنا
2: مش لازم نقولوا فنان شكون العالم ما يحبوش يا ماما.
4: تنقص رجوليتي.
5: هكا توا هذا كلام لما أقمل هذا سيدي أقمل راهو ملي عرسنا ما عادش تتربش بيا. وما عادش تقجم لحيتك وما عادش تعمل كلوليا ملي نعرفوا ما عاد عمرك ما قلت لي كلمه الحب بالزيت
4: يزيتيش من كامل ماسك
5: امان امان كلمه نحبك ولات كلام ماستر.
2: مسرح السنديانة.
0: بدأت مسيرتها الفنية في المسرح المدرسي وفرقة الهواة منتصف السبعينات قبل ما تنطلق للاحتراف مع فرقة المسرح المثلث اللي شكلتها ورشة لتكوين الممثلين واعتمدت على البروفات المرتكزة على الارتجال تعبيرات الجسد والمشاهد البصرية. أساهمت من خلال تجارب في فينات المسرح التونسي شاركت في عروض محلية وعربية وأجنبية بينها أعمال مع الفضل جعايبي كيما عرب كوميديا فاميليا عشاق المقهى المهجور بالإضافة المسرحيات والناس القلوب محمد إدريس كاليغولا قيس رستم فهمت الليل توفيق جبالي. عملت تدريبات وورشات في المسرح الوطني مع مخرجين من ألمانيا من إيطاليا من فرنسا ورشات في باريس. سنة 2000 أسست فضاء مسرحي خاص بها قدمت فيه عروض نالت استحسان الجمهور السنديانة فوالا. نتوحشوها برشا ونتمنى نهار تكون موجودة ضيفتنا وعمنيول دخلت معنا بالتليفون نتذكر وقتها فما تظاهرة مسرحية. سليم نشكرك برشا برشا برشا برشا على المجهود اليوم نعرف اللي تعصفت عليك. أنس بن مالك نشكرك برشا برشا برشا زادة مالجري تعب والوقت تبدل عليك.
2: نحب أن نوجه تحية لسي كريم الأسود اللي هو قبلي كان في بشيخو معناتها الخدمة الإدارية فسلم عليه قلت له راهو عندي راديو ديريكت توا أمان تخليني نتعدى قبلك فخلاني نوجه له تحية باش نجمت نوصلكم في الوقت.
0: ميرسي توت ليكيب يعطيكم الصحة وشكرا لكم أنتم المستمعين. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الفريكونس. أجمل تحية رامي موكلين يتواصل مشوار على جوهرة فام الدنيا وما فيها.

0: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستغرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار. هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من تواصلك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
2: جوهره اف ام
3: بوبليسيتي.

0: c'est le sport avec Planète Sport.
1: 6:05 مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبورت. تحيه كل الساده المستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن، تحيه للناس اللي في السيارات نتاعهم اللي رافقوا فينا، طبعا رافقوكم في سويعه باش تكون خاصه بكل الاحداث الرياضيه وكذلك طبعا بكل القضايا والمتابعات. طبعا نعطيكم النتائج بسرعه لانه مازالوا كفوفاو ومقابلات المؤجله. اذا فوز الاتحاد المنصري في جرجيس 2-1 على حساب طارق جرجيس، وتعادل 1-1 بين اتحاد بن قردان والنادي سفيقس. النادي سفيقس كان كمل بنقص عددي باعتبار فما اقصاءات، وبعد شويه نرجع نعلقوا على النتائج هذه ونعلقوا خاصه على هدف احمد بعصيده اللي الحقيقه هدف ممتاز.

0: جدا بالساق اليسرى. تو نحكيو على المهاجم هذا، هل المهاجم هذا مظلوم ولا لا، ولا المهاجم هذا ربما ما عرفش يختار الخطوات نتاعو السابقه، هل هو تو في طريق ربما باش على الاقل يكون يعني يكون ورقه لدى الاطار الفني للمنتخب. على كل هدف ممتاز الحقيقه اللي سجله، تو بعد نرجع نحكيو به نحكيو عليه. خدنا لنا نرحبوا بالفريق الحاضر، نبدا بسي توفيق زعبوب باعتبار انه قائد الفريق، والبارحه أكدنا قلنا اللي هو قائد الفريق. توفيق مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير جمال، مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا في تونس وخارج أرض الوطن، وتحياتي للجماعة في نيس ومارسي وكوت دازور.
0: باه، وديما يا سي توفيق نحسك في النسبة لقائد الفريق تتهرب، كان ما حاجتكش من بعد بفلوف قلنا راني ما عادش تعيط لي قائد فريق وعين لنا أنت شكون يشد قائد فريق.
1: مازلت ما وصلتنيش القيادة.
0: سي توفيق دونك مرحبا بك، خلينا نرحب بهشام بن جمعة. اهلا وسهلا هشام، مساء الخير.
2: مرحبا بك جمال، مرحبا بكل زملائنا في استوديو، مرحبا بكل الأوفياء جوهرة فام تي في اينما كانوا، خاصه خارج حدود الوطن، لان التفاعلات يوم امس كبيره برشا.
0: واضح. سي عادل الختالي، طبعا نرحبوا بسي عادل الختالي اللي ينضم للفريق وسعداء باش يكون بحذانا. الدكتور عادل الختالي مساء الخير، اهلا وسهلا
3: سي دكتور. مساء الخير سي جميل.
0: لا روخه
3: نارنجي لا روخه. اهلا وسهلا بالحضور الكريم مستمعي ومشاهدي جوهرة فام، سعيد بوجودي معكم، وان شاء الله حاولوا باش يقدموا الاضافه المرجوه.
0: النطق نتاع لاروخ هذه نعرف
3: لاروخه فبلي ينغر منها لي السيد اللي بحذايه هكا ولا سي جمال اللي هو سي توفيق.
0: طبعا هذه لغه اسبانيه. اي واضح، شكرا لك سي عادل، اهلا وسهلا بك. نرحبوا كذلك بالاستاذ طبعا كريم مصدق، اهلا وسهلا استاذ مساء الخير.
4: اهلا وسهلا بك، مساء الورد سي جمال، مرحبا بالحضور اللي معانا سي توفيق سي عادل سي هشام اللي تبعوا فينا الكل على جوهرة اف ام.
0: خلينا باش نبداو بطبعا الدخل، انا نبدا بك كابتن سي توفيق زعبوب، باش محضرنا كدخله اليوم. ها
1: والله
0: قائد الفريق نبداو به، طبعا نبداو به
5: حتى لا ننسى.
1: اليوم دخلتي مش تكون من مدينه توسر.
0: مدينه توسر
1: لانه تفاجات.
0: لا فما دقله جاتكم غادي.
1: لا بالذات ما حضرتش.
0: اي هذا تعرف
1: اما الواحد ينبه قبل ما تصير الكارثة.
0: يا لطيف.
1: لأنه فما معنا بعد بعض الأمطار أو هكا فما خيوط. فما
0: أي خلصت لنا فيديو أنت في حلقة لي. هاي خلنا نتفرجوا فيه.
1: فما خيوط متاع ضوء في ملعب.
0: أو قدامنا.
1: توزر. صغيرات يدربوا غادي. الله لا يقدر كان واحد منهم الصغيرات معناها يعفس على كل الغديرة متاع الماء ولا يشق ولا في الليل ما يشوفوش ولا تصير كارثة. شوف الكابل يا جمال.
0: فوست المية والله
1: في وسط المية جملة
0: في ملعب
1: في ملعب توسر.
0: اي
1: دونك نيدا
0: غريبة غريبة جدا، كيفاش حاجة كمن هكا راهو.
1: شوف
0: اي معناها لا قدر الله
1: معناها الله لا يقدر، وانا سورتو صغيرات يدربوا معناها بعد القراية توا سورتو بعد ما رجعوا للقراية. نيدا للسلطة سواء للستيك ولا للمسؤولين في البلدية نتاع توسر والا للوالي ولا اي حد اخويا يشوف الفيديو هذا يصلح الوضعيه هذه قبل ما تصير الكارثه.
0: واضح جدا وبالحق ميساج في بلاستو سي توفيق. هشام ماي اش عندك هشام؟
2: مش بعيد برشا على الكلام اللي يحكي فيه سي توفيق، والله اليوم نتحدثوا على الموديل السويسري وسم الصباح الناس تتحدث على امطار مترقبه كبيره برشا. السؤال انه ديما نتحدثوا على الامطار وردوا بالنا من الامطار لانه مسؤوليه البلديات والدوله ككل معناها في النظافه. يا حبذا نحن كشعب تونسي مسلم عرضني فيديو متاع كيغالي بكيت الدم على بلادي، بكيت الدم على بلادي. علاش؟ خاطر وقت اللي تربيت صغير ديما جوهرة الساحل سوسة سوسة، ما نحكيش على تونس كل نقول سوسة فقط. كانوا موان نهزوا شعار مرة في العام ولا في العامين ولا في ثلاثة سنين المدينة نظيفة مثل سوسة وبعد نمشيو لبلاد أخرى. فاسيلمون نجم نكونوا نظاف أكثر من صورة نحن فاهم من غير ما يتدخل حتى مسؤول ومن غير ما تكون الدولة عندها حتى ربع اكشن لا ماليه ولا استراتيجيه، فقط نترباو التربيه اللي جاي بها الدين نتاعنا فقط.
0: يعني دعوه للناس انه احنا نبادروا انه نحافظوا على نظافه المدن نتاعنا قبل ما تدخل البلديه وقبل ما تدخل بها، وخاصه مع الطقس هذا فيها امطار وغيره. سي عادل الختالي، يا سي عادل اللي نعرف اللي دخلاتك صعب شويه، تفضل سي عادل.
3: اي انا دخلاتي صعب شويه لكن بناءه على كل حال من ايجابيه دعوتي للجامعه التونسيه لكره القدم. وكذلك للأولياء اللي يعني ولت عندهم سلطة على بطولة الشباب.
0: لا مش هذا الملعب، لا لا مش سعادة الذي يراه الاستاد.
3: دونك كذلك الأولياء أنه لما لا سن قوانين جديدة لحماية التدريبات والمنافسات في قطاع الشبان. مش نعطي مثال جديد يعني، يعني إذا نمنوا بالتطوير نمنوا بالتشريع جديد. هناك ظواهر جديدة اللي موجودة في كرة قدم تونسية يجب معالجتها. كيف؟ شوفوا مثلا كمثال الكرة في رومانيا اليوم، فما البطاقة والورقة السوداء حشاك وحش المستمعين والمشاهدين للأولياء المشاغبين.
0: آه الولي نجم يأخذ ورقة،
3: ورقة سوداء يقفل مقابل باش نعطيك، لأنه باش
0: تتوقف الماتش،
3: يتوقف دقيقة برك نعطيك الأجراء سي جمال باش تبدأ فاهم كيفاش الناس تحب تطول، لأن ظاهرة عالمية ماهيش مقتصرة كان على تونس. دونك في فترة أولى أنه الحكم معاية المربين اللي بلحماية المحيط من السلطة ذي، من سلطة شكون؟ سلطة الأولياء. ثلاثة أنواع من الأولياء، فما الولي العادي اللي يجي يشجع في ولده ولا في اللاعبين هذا، هم الولي الثاني النوع الثاني اللي هو باسيوني خلينا نقول مغروم برشا، يعطي دخولية الولده باش يشجعه باش يعمل باش كذا يحتاج، لكن بلطف. وفما الأولياء المتعصبين واللي يراو في بلادهم دي مبابي دي كريستيانو دي كذا، يرى فيه لاعب معناه محترف بأتم معنى الكلمة ويرى أنه ديما مظلوم في كل الحالات وهو مشاغب ويعطل. دونك القانون الكرة القدم في رومانيا سن قانون جديد أنه النوع ذي الحكم يعيط للمشرفين على إدارة المقابلات من 6 سنوات ل 16 سنة مش تبدأ فهم لنا هي الفئة العمرية، أنه فترة أولى نبوا عليهم يخرجوا خرجهم 10 دقائق يوقف المقابل 10 دقائق ثم يعيد المباراة مرة ثانية، في صورة أنه يتواصل شغب ذي الجامح متاع الأولياء لتعطيل المنافسات وما هوش في حد واحتجاجات على الحكم احتجاجات حتى على المربين، يقف يقف تقف المقابلة ذي والفريق اللي كان وراء ذلك يتعاقب، والولي في حد ذاته يتعاقب بأمونت خطية مالية يزم يدفعها هو للنادي والنادي يخلص الجامعة. مش تعرف كيفاش الحد والتصرف السليم في بناء عقلية وبيئة جديدة للفئة السنية العمرية،
0: وهذا كل يترجم في بطاقة سوداء لمدى الحكم السوداء. يعني تعلن على الإجراء هذا
3: بالضبط تقوم الإجراءات هذه.
0: أعتقد أنه سعادة لحنا كان يتطبق في تونس ولا
3: لا؟ والله يتطبق كل شيء يكفي.
0: لا نحكي لك رو يمكننا الأولياء كل بعدد كبير يأخذوا بطاقات سوداء،
3: لكن إيه يا جمال سمحني توعوية
0: أي نعم
3: وسونسيبيليزي دابار كان نعملها مرة مرتين ثلاثة
0: تو
3: الناس تشد السر، أما كي تخلي الولي يلعب كورة ويعرف كل شيء ويعطل المنافسات وكذا
0: ويرى في ولده ميسي دونك اي خلنا نمشي للاستاذ. اي استاذ
4: والله باش نمشي بكم شويه لاوروبا، باش نخرجوا برشا على كل من تونس لان وباش نربط بكلام سي توفيق. الفيديو اللي تعدى مؤثر الحقيقه، هم في خانه المضحكات المبكيات وباش نجي المقارنه عجيبه وغريبه. اليوفا يومين فقط اختارت ملعبي نهائي دوري الابطال، نحكيوا على ملعب ليونز ارينا ميونخ 2028 المانيا والكامب نو برشلونة 2029. زوز ملاعب اليوم الفئة الرابعة العالمية جدا الحقيقة، كي نشوف ملاعب والاحتدام حتى الملفات تصبوا، نحكيوا على الويمبلي لانجلتير الملفات تصبت على 2029 وما بين الاسبان، لاخر لحظة يتم اختيار 2029 برشلونة كامب نو. الحقيقة معناتها ناس تطورت برشا سي جمال. اليوم احنا الحاضر متاع ربما بلدان هذية على مستوى الرياضي الحاضر متاعهم اللي يغضوا مش يولي ماضي، احنا نسعى باش نكونوا على الاقل المستقبل متاعنا جزء من هاك الحاضر اللي هو باش يكون ماضي متاعهم هم ان شاء الله. على كل حال تتطور الحقيقة الرياضة والبنية التحتية المهترئة جدا، هذاك علاش حتى حبيت نربط بالفيديو اللي جاء عليه التوفيق عطيه الصحة. ملاعب متاعنا الحقيقة نحكيه حتى ملعب المرسى ملاعب الكل رادس اليوم تقريبا الفرق الكل على المستوى الافريقي الحقيقة نقاط استفهام، ان شاء الله الدولة تستثمر في الرياضة.
0: واضح. ايه الموسيقى نمشي الموسيقى وبعد باش نمشي بكم الى التعليق على النتائج متاع اليوم. نذكر فوز الاتحاد المنصري خارج القواعد على ترجي 2-1 وتعادل بين اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي.

0: إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على نتائج اليوم. طبعا زوز مقابلات مؤجلة، فوز كما قلت الاتحاد المنصيري خارج القواعد على ترى جرجيس في جرجيس 2-1، والحقيقة المقابلة هذه شد اهتمام، أكيد شد اهتمام السادة المستمعين والمشاهدين، هو هدف أحمد باصيدة ونرجع نحكيه عليه بعد. 2-1 دونك فوز الاتحاد على ترى جرجيس، والتعادل 1-1 بين نادي الصفاقسي واتحاد بن قردان. لكن قبلها قبل التوفيق أنت بكري شكرت وين قلت اللي موجودين برا؟
1: فينيس مونتي كارلو مارسي.
0: ما أنت تعمل لي في المشاكل، أخوك سدريك المد بها وبعث لك التصوير متاعه طبعا
1: في باريزة
0: تصويرتك أنت تتفرج. لا باش نقول لك شنو بالضبط، قال لك سي توفيق سلمت على الكود دازي هذه تصويرتك كوم مصورها ما قال لك نسيت ليون سانت اتيان انا سناه، وقال اش بينا احنا ماناش هذيك ربي التوفيق ما تركزش على شكون
2: عملك مين
1: استنى ليه
0: انا سير برك
1: اصدقائي اللي في الكوت دازور بعثوا لي واصدقائي اللي في ليون وباريس وسانت اتيان ولا فين في النور نتاع فرنسا يخدموا لروحهم زادوا ما بعثوا لي
0: بعثوا لك شيء
1: بعثوا لي
0: انت قلت بقيت لا قلت بقيت المواد
1: الجالي الكل في باريس وامستردام وبرلين
0: وفي العالم هاي تعليقك على انت انا ما تتفرجش على الاستفاده
1: تفرجت على النادي الصفاقسي وبنقردي
0: اي حاصل على الماتش هذا كيفاش شفته
1: بون بدايه كانت نادي رادي الصفاقسي هو اللي بدر فما تغييرات صارت الحارس دحمان ما كانش
0: جولندو موجود. سجل هدف
1: اليوم الحلاوي كان موجود زوز اهداف ممتازه جدا وزوز تصويبات احنا على جانب تو عندنا مده ما شفناهمش يسجلوا اليوم زوز جانب سجلوا
0: لولندو اللي فات نادي الصفاقسي
1: هدف ممتاز شريف. جدا تصويبه من 30 متر على الطائرة
0: وشريف كاميرا
1: دقيقه شريف كاميرا تصويبه زاد نفس الشيء من برا من 18 متر
0: ما اعتقد ماهمش اجمل من اهداف من هدف احمد باصيدة
1: لا بونتو سي اس اس هو مزيان برشا في في كيفاش معناها حطت الرجل وين مشات المهاجم الجديد هذا نتاع لوليندو هذا مع نادي رادي الصفاقسي اللي جابوه على سنه اعاره ويمكن بون ما فيك اوبسيون داشا ما نعرفش
2: تبقى ماهيش اوبسيون داشا
1: دونك جابوها معناها اعاره اليوم عمل الفرق بالتحضير بالامكانيات نتاعو شفناه قدم مباراه طيبه مع مؤمن الرحمن اليوم لعب اول مباراه ليه اللي تم انتدابه من جرجيس علي معلول كالعاده في لا ديفيرونس على الكوتي غوش ولي ديبوردمون الكل من الشيره هاكي ميزون دوميني الشوط الاول نادي رادي الصفاقسي فرض اسلوب لعبه واجبر الترجي اتحاد بن قردان انه يتراجع ويلعب المرتدات وهيك علاش ما فماش فرص الا يمكن نص فرصة اللي جات البنقردان. الشوط الثاني تقلبت المشامي، شفنا تغييرات على الحيدوسي عطات أكلة
0: الشريف كمارات خل زاد هو اللي دخل هو سجل
1: نزل الشوط الثاني وعلى أثر دربكة في 18 بالراس الأولى ثانية جات قدامه وحط كرة اللي الحلاوي ضربت في مدافع غيرت له الاتجاه نتاعها دونك ولا 1-1 ولكن نادي رادي الصفاقسي ضيع 2-1 يلوم كان نفسه لأنه راس ثاني شيء اتحاد بن قردان يضيع 2-1 زاد دقيقة 96 وما يلوم كان نفسه مباراة مفتوحة في الأخير على كل الاحتمالات وفي الأخير تعادل عادل في برومير ميتون تاع سي اس اس ودوزيام ميتون تاع اتحاد بن قردان.
0: الحقيقة مش قبل ما نمشي لهشام وناخذ رأيه في المقابلة الثانية ولا وين نتفرج ومن بعد نجي سي عادل اللي شد اهتمامه هو اللقطة الغريبة والحكم سيف الورتين أقر شريعة الهدف قاعد يستنى ساعة في الـ في الـ في الفرج عبد الله أعتقد
1: لا
0: قاعد يستنى
1: في الفار
0: في الفار الفار قال له راهو هدف شرعي ما زفر هدف شرعي وبعد زفر وقف اللعب وقعد يتناقش مرة أخرى عيط لدو كابيتان وبعد قال له برا بشي أشربوا الماء يعني أعطاه صورة وكأنه الفار مازال يناقش في الهدف. شوف ساعات الحكم كيبدأ يرعش ولا يبدأ ولا يبدأ مشخشب يعني
1: دقيقة
0: 62 أي زفر قال له ما دف المفروض على الأقل خليها تلعب بالسونتر باش تتأكد شرعية الهدف وتنحي اي ربما هكا صوره غير واضحه صوره غير اي التباس. لا في وقتها عاود وقف المقابله
1: الكره
0: في السونتر وعيط لدو كابيتان يحكي معهم تلمو الناس مش فاهمه فاش يعمل ومن بعد قال لهم انتم برمشوا انتم اشربوا انتم امشوا اشربوا اعطى انطباع وكانه الاطار اعطى انطباع وكانه معناتها هشام كان
3: فما تردد
0: او فما
2: هو جاب الشك ليله علاش على خاطر اليوم نتحدث على قلة الثقة في الحكام هم زادوا أكدوها بالصورة هذه نعرفش كيف تساعد معناه هما اعطاو معناه اني راني ما عنديش ثقه في التحكيم انت بالصوره هذيك زدت اكدتها على خاطر لو مونك دو كومونيكاسيون يعرف سي عادل راهو اليوم الحكم ما يرقى كان بالكومونيكاسيون فيربال واللون فيربال اللي هما للاسف معناه ظاهرين انهم ناقصين برشا الحكام تاعنا
0: حبيت تحكي على المباراه الثانيه انت بسرعه
2: باش نحكي على الثانيه بعد نرجع كلمه لسي عادل الماتش تاع مباراه الجرجيس والاتحاد المونستيري الحكم تاع ربي مباراة في ثنية واحدة معنا الاتحاد المونستيري سيطر عليها علاش لأنه مباراة الإفريقية أثرت على فريق ترجي جرجيس ترجي جرجيس ما لقاش لي روبيرو متاعه خاصة على المستوى الذهني والبدني نعرف نحن كل البدني يبدأ ضايع الذهني ما يجاوبش ورغم أنه عادت يعني في المباراة وعدت النتيجة عن طريق ضرب الجزاء ولكن العودة في الشوط الثاني زاد سجدت الاتحاد المونستيري وسيطرت على المباراة ما تغركش أنه 2-1 ولكن لا سبقية على مستوى اللعب ولا مستوى الأهداف ولا مستوى حتى التصرف في كل مجريات اللقاء كانت الأسبقية الاتحاد المونستيري وفوز مستحق للاتحاد اللي بعد ما استرجع خلينا نقول بعض اللي

0: الوالي اللي نحبوا عليه ما عاش عندنا العقم الهجومي، لكن حتى على مستوى دفاعي ماذا بينا زاد يكونوا فما نشاط دفاعي متين.
1: ايوا الاهداف شفتهم انت كلها؟
0: شفت نتاع
1: تعمل ترتيب
0: شفته ممتاز جدا. نضيف على اللي تقال انه فما
1: هذا كان في الترجي،
0: كان في الترجي الرياضي، وهو كان في المتلوي بعد في الترجي الرياضي. اللعبه ذايا فما لاعبين يفقدوا ما يعرفوش يعملوا الكارير نتاعهم، هو الكارير المشوار الرياضي يتعمل الكارير اختيوه اي قرار خاطئ ينجم يفسد لك المشوار كامل. دونك هو منافي انا ما عرفش يختار الفريق المناسب للترجي، مشالوا في وقت دونك يصعب انه باش يحرزوا على مكان اساسي فيه، وذاك نتصور انا السنة باش يعاود يثبت الامكانيات نتاعو اللي هي عاليه جدا. وقد يندم الترجي على الافراط في اللعب هذا.
1: يعني انت تقول اخطا في ذهابه للترجي؟
0: اخطا بالنسبه لي انا اخطا، خاطر المشوار الرياضي راهو الكارير هذايا موش وحده اللاعب يبنيه، في دي مناجير
1: وهل احسن تو اختياره في الاتحاد المناسب؟
0: احسن لانه باش يوري القيمه الفنيه الحقيقيه نتاعو هو، وباش يوري علو المهارات الفنيه نتاعو، وهذا ايجابي بالنسبه لي هو. يقعد كلمه على الاتحاد الرياضي المنستيري ما تحدثناش عليه، لانه حتى لو الترجي جرجيس كان معناه مرهق او متعب، دونك نعطيوها قيمته. الاتحاد الرياضي المنسيري قاعد فريقي يبذل في مجهودات كبيره، يعطي في عطاء جديد وصوره باهيه على مستوى اعاده بناء فريق. راهو كل لاعبين يدخلوا مسير العام اللي بعده ويخرجوا، دونك وقاعد بلغريسا يحسن اعاده بناء فريق ويحسب له.
1: نختم معك الفقره هذه كريم.
2: نوفا منين او نبدا منين نوفا سي عادل؟ الحقيقه هو صحيح ربما عمل ارهاق في علاقه، نحكي على مباراه جرجيس والمنستير. ما ننساوش جرجيس هما دافع معنوي كبير اللي هي نشوة الترشح في علاقة بالمسابقة الإفريقية، ولكن ما ننساوش اللي يلعب في أرضية ميدانه. يعني علامة كاملة الحقيقة للاتحاد المنستيري، انتصار 2 أهداف مقابل 1. اليوم نحكيه على مرتبة ثالثة، 8 نقاط من أصل 12. الحقيقة ما خيرش من هكا كبداية. بن قردان صفاقس نشاطر نفس كلام سي توفيق، سيطر بطوله بالعرض الحقيقة لنادي صفاقس، فرج في المباراة، ولكن تراجع كبير جدا في الشوط الثاني، تراجع كبير جدا، هذا كلف التعادل 1-1. الحقيقة نقول تعادل عادل بين الفريقين، 5 نقاط تقريبا كل واحد من الفريقين، وكل فريق تنقص مباراة. هذا هو
1: واضح. هاي سيدي وقفة مع الموزيكا، باش نعملوا جولة بين التعليق على بعض المواقف وبعض الصور. حضرت لكم المزود في بيتكم، فما مزود ولا في قاعة في قاعة المنزة وما أدراك المزود، باش اكتشفوا بعد شو نقصد بالموضوع هذا.
0: المزود
1: هذا فما عرس، بتاتر فما عرس
0: المزود كان ممنوع من الإعلام التونسي وقت بورقيبة،
1: كان معلوم
0: طبعا الشعبي غير، لأنه يفسد الذوق.
1: يا سعادة المحترم وزاد المزود يحبوا ذوق هذا،
0: على بورقيبة
1: خلنا نمشيو ساعة نسمع موسيقى ومن بعد نشوف المزود وين بيشتريها اليوم. هاي مع بعضنا يلا.

0: إذا نعود في بلانيت سبور طبعا نحكيه على بعض الصور والمواقف اللي للتعليق باش نمشي لبعض الصور وبعض التدوينات اللي جديدة يمكن أنه بعض اللاعبين مثلا في بعض المواقف هو جديدة يمكن في تونس أما رأوا في أوروبا عادة الموقع الرسمي للنادي ولا الموقع الرسمي للاعب ينجم يجاوب فيه على كل على أي حاجة ربما تشغل الاهتمام وإلا خاصة إذا كان فما يعني موضوع وقع تداوله بصورة خاطئة ولا غيرها فما حتى ليستغل الموقع متاعه ولا البروفيل متاعه باش يعتذر سواء من الجماهير ولا من الصحفيين ولا من الناس دونك ماهيش ما تبهتوش برشا الحكايه دي دخلت لتونس ولكن ولات فما اللي احسن استعمالها وفما اللي كيما البارح مثلا ماهر بالصغير واتفقنا كل اللي ردوا على مدرب النجم الساحلي ما كانش في محله قدامنا اللاعب فيليب لانكونتان اللي يلعب في محور دفاع النجم الرياضي الساحلي ونقرا لكم شنو هبط هبط بالعربي ساعه هذا اكيد راه كتب له حد الكلام هذا نعرف اللي هو طبعا تونسي لكن مزدوج هكا ولا هشام
1: مزدوج الجنسيه
0: لكن ما مش بالدرجه هذه باش يكتب كيما هكا علمني مساري ان اواصل التقدم رغم الانتقادات والكراهيه والاهانات ساظل دائما ابتسم في وجه من يحاولون زعزعه استقراري لانني اعرف من اين أتيت ولماذا أناضل أتيت مرتديا هذا القميص بشغف واحترام وعزيمة ولن أخشى أبدا ولن أغش أبدا من أجل هذا القميص لأن كل فرصة تستحق بالعمل أو تستحق بالعمل والتضحية كما قلت منذ البداية النجم أصبح الآن جزءا من حمض النووي الوقت كفيل بإظهار الحقيقة الكلمات تمر لكن العمل والحقيقة يبقيان هشام تعليقك
1: تعليقي وحب يصلح اللقطة اللي صارت في ماتش ليتوال والمرسى لأنه كانت ملاسنة مع الجماهير الأسلوب اللي اعتمدوا العربية المتوخات ظاهرة مش متاعه برشا صعيب كان يجب يكتفي أنه يعتذر يقول أنه احترم المريول ربما مانيش مستانس بالأجواء متاع جمعية في قيمة النجم الرياضي الساحلي ورفع القلم لهنا علاش الغضب ربما متاع الجماهير النجم الرياضي الساحلي في خصوص ما صدر من فيليب لانكونتان لأنه قبل بفترة قصيرة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي كانت أعلنت على تعيين لجنة متاع انضباط وصارت اللقطة معناها ربما كانوا ينتظروا في الرياكشن على كل حال نتمنى أنه ما صدر من فيليب لانكونتان يلقى صدر الرحب من الجماهير وتقبل الاعتذار اللي هو اعتذار تحس اجتهد فيه كان يمشي ديريكت وبيوت ويعتذر سيكسكوز حتى بالفرنسية يوصل بطريقة خير برشا لأنه الكوميونيكاسيون اللي ريناها معناها الملاسنة بالعربية اللي ريناها مع الجمهور ماهيش باهية ولكن ما نكبروش ربما القوس نتمنى أنه الجماهير النجم الرياضي الساحلي تقبل الاعتذار وكذا
0: دونك هذا تعليق سعادة
2: هي قبل كل شيء راي الصورة سي جمال عندها سلطة معناها في الشكل وكذلك في المضمون على مستوى الشكل اللي هبط فيه هو جسم معناها صورته هو كشخص معناها نفهم عدة أشياء وكأنه هو معناها الرسالة ذي حب يمدها شكلا وأسلوبا بمعنى صورته هو واضحة على مستوى الاعتذار في تروا بوستولا ثلاث لوحات لوحة الأولى يشو يعين فيها في مسار وهو ما جاش من فراغ بالكد والجهد وكذا فاللوحة الثانية كذلك يوري اللي هو معناها موش بشي يتغير بشوخد نفس الشخص لكن اللوحة المؤثرة والكلمات المؤثرة في اللوحة الثالثة اللي هي تحس أنه يحب يقول أني حبي للنادي هذا حب كبير الأسلوب اللي قدم فيه هذه كان متشعب شوية لأن الرسالة ما تعطيش معناها وكانوا تشات جي بي تي هو اللي كتب الأشياء ذي وهو استند على تشات جي بي تي وهذا معروف بالصوت وهو يبدله لكن إن شاء الله كما قالوا له خير الكل إن شاء الله جماهير العريضة الوفية النجم الساحلي أن تكون متسامحة معه
0: بس كريم أستاذ كريم مصدق
3: ربما في كلمتين فيليب حب يقول يعني تقريبا وأنه يا جماهير أصبر علي ما تحكموش علي من طول ما بيناتنا الملعب ما بيناتنا الميدان شوية وقت وعلى حقيقة هذاك اللي نستناه وأنه لاعب في القيمة هذيك أنه يقدم الإضافة خاصة أنه الفريق بحاجته في المباريات القادمة لا أكثر ولا أقل
0: تستفيق
4: والله أعتقد أني شوف كي تسمع من البداية أنا بعد أربع جولات تحس اللي فهم الجروب اللي أمبو فراجيل ومطالبين مش يجيبوا معد ذهني ضروري لإذا كان ما همش مستعرفين أنه معد الذهني طول ضرورة في الفرق الأوروبية موجود، في الفرق في الجراند ناسيون موجود، في المنتخبات موجود، إلا في تونس مش ما تعرف به، وعنده دور هام جدا، مش يعرف يحاذي الملاعبية ويكون قريب لهم ويحل لهم مشاكلهم إذا عندهم مشاكل اللي ما يقدرش يواجه بها مدربه أو ما ينجمش يواجه بها المسؤول أو القائد الفريق، على الأقل يلقى إنسان اللي يفرغ له قلبه كما تقول أنت، وهكا نربحوا برشا وقت. إذا كان أخويا الولاية تو هذا مازال عنده 3 شهور في النجم الرئيسي ومازال ما يعرفش الجمهور تاع النجم الرئيسي شنو وقت اللي ينزل شنو رد فعله، فهو كتب التدوينة هذه أكيد فما شكون قال له، لأنه ولا وحده الله أعلم تبقى على الأقل إلا رياجي، ولكن نحس اللي من تدوين هذه اللي فما الجروب اللي فراجيل ويلزم إحاطة أكثر، لأنه المدرب وحده ما نجمش يحقق كل شيء ويدلها بكل شيء.
0: بيه هاي سيدي بيه هاي نمشي ولا ما تحب المزبط سي عادلة تحب المزبط سي عادلة أتفرج هاو سيدي هذي الفيديو هذي من قصر الرياضة بالمنزه، ماذا بينا كان حاضر ياسمين عديو في قصة الرياضة بالمنزه طبعا أخزر الجو. أنا نحبكم تركزوا حطوا لنا في كان ممكن في البلان كامل نجمو حطوه في بلان كامل خاطر ولا لا لا خليه سبا حتى كظهر حتى شوف مع أنت الملاعبية أخزر الفوضى فوضى بين ذفرين المزبدة دائرة افتتاح بطولة أفريقيا للأمم في الكرة الطائرة. شوف الملاعبية قاعدين يسخنوا على إيقاع المزبد، شوف لو حايد مغادي هكا ينده وتبل والذكرى، يعني الحقيقة كانت ردود فعل كبيرة وكبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش هالذوق الردي؟ رغم مش الذوق الردي، مش الذوق في الموسيقى، الذوق في التنظيم، لأنه الموسيقى هذه عندها ناسها ونحترموا الفنانين نتاعها ونحترموا الناس اللي يحبوا الجو هذا، واحنا بيدنا ساعات نحب نشيخ ونسمع المزود وغيرها وفنانين كبار خلقوا النوع هذا متاع الموسيقى، ولكن الذوق وطبعا قلت الذوق في التنظيم يا رسول الله، وزير قاعد رد بالك ورئيس جامعة وشوف كيفاش يتفرجوا على هذا حفل افتتاح اليوم في 2026 سعادة 2026 راهو شوف حفل افتتاح الفرد
2: اي شفناه وتابعوه التوانسه الكل وما عجبش
0: شيخت انت معناتها توا
2: لا على مستوى
0: ما فهمتش انا
2: على مستوى الذوق هو فما ناس راهو يراو هذا تراث تونسي والفنون الشعبيه ولهم الحق في ذلك، من حقهم انه راهو فهمت، وانا كذلك يمكن حتى رساله تسويقيه تجاريه على مستوى سياحي كذلك شفنا، لكن كما قلت انت سي جمال على مستوى سوء التنظيم معناها كان سيء جدا، وذا مربوط زاد بلجنه التنظيم لكن مربوط بميزانيات، لانه اخيرا تونس
0: ما نعملوش يا سي
2: عادل ما نعملوش
0: ندخلوا في رق وكل واحد لابسك ونوقفوا مكه وكلمه افتتاح في الموضوع عليه
2: اي من ميزانيات نحن جاتنا متاع الكونغو جاتها الفيروس تاع الليبولا وصار اللي صار وتونس خذاتها، دونك مقاش اعداد معناها خليني نقول عقلي خليني نقول معمق للحدث هذا، كان فيه برشا ارتجاليه وفيه معناها بزربة عمل كما غنية تشطحني يا سوايح
1: والله تونس اللي اعتادت على التنظيم وتونس اللي كانت سباقة باش تعطي الصورة الممتازة يعني في التنظيم للأسف يوم أمس حادت عن المعتاد، رينا صورة رديئة جدا، رينا صورة بعيدة كل البعد على مستوى تونس البلد السياحي البلد اللي يستقطب العباد بالإنوفاسيون يستقطب العباد بالأسلوب متاع التنظيم. صراحة أني دوب مريت الصورة معناها كنت هبطت وعلقت وحتى الناس كل معناها تفاعلت أونيتمو حاجة ما تشرفناش كتوانسة كما قلت انت، يعني كنا نجموا ان من معناها من ما نعملوش افتتاح، كنا نمشيو مرور الكرام يعني للبطوله بجيست بسيط ربما او علامه بسيطه ولا نعطيهم ديليغ لاكسيون ربما الناس قادرين انهم يخرجوا لنا بصوره خير برشا، لانه يعني تونس مع عام 1967 تنظم وتونس هي الاولى يعني في عدد التتويجات يعني بكاس افريقيا للامم في كره الطائره، ولكن الصورة اللي خرجنا بها يوم أمس للنسيان، ولكن نحن نجم ننسى غيرنا بشي قد ديما يحكي عليها لأنه فما صور ما تتنساش خاصة كي تبدأ في الشق السلبي مش في الإيجابي
0: وضيحة تقول أنت بالتونسي زعما.
1: هذه هي بالتونسي فضيحه.
0: بالتونسي فضيحه باهي سي توفيق.
2: وحاجه اهتزاز معناها صوره تونس.
0: باهي لا تو سي عادل تو سايب بعد ما سايب الميكرو تو باش ترجع لي.
2: ما
0: تفعل
2: ما تعرف الكوره ما تعطي باس ما تخلطش عليها.
0: لا لا تغلط تغلط تفضل سي توفيق تغلط على الكوره وتعطي باس باهي
4: سي. والله كي شفتها ولينا اونتولير لا ميديوكريتي معناها كي تشوف في حفل افتتاح نتاع بطولة إفريقية بالشكل هذا ناقص كان نتاع القلال ما جابوش عرفت نتاع القلال
2: داكم في جربة
4: اي مو ليه مو كيجي بطهم من برا يستقبلوه بالقلال و... وياكل اللي يلعب الحنوشة وكل اللي يلعب القزاز هذاك هو لأنه معنا وصلنا المستوى هذا صراحة سي ياسر هذا ياسر جمال اللي عندنا بعض النوابغ اللي عملت افتتاح كأس العالم في قطر واللي من المفروض أنه
0: نستشيرهم
4: في بطولة كمان هذه كان جيت عندك قال سعادة الإمكانيات عندنا شباب ما شاء الله
0: اللي عندهم ابتكارات
4: عندهم ابتكارات وعندهم آراء وأفكار يمكن بأقل إمكانيات ممكنة أما مش نشوفوا المهزلة واللي شفناه الشيء هذا بصراحة اللي تانكو هنا ريتسا يزي فيه البركة وهيك علاش نقولوا ما عادش النجم ننظمه ياهو ما عادش النجم
0: كيما خونا نزار يتفاعل معنا يقول يا اخي في الكروزير معناتها وقت يجيونا توريست قال مريتو شنو عملوا لهم في البرد
4: مو زاد
0: معناتها معناتها فضايع معناتها فضايع قال لك ماكش حاضر ما تعملش شيء احسن
1: كلمه جوست نقطه برا بسرعه انت ماك حييت الناس في فرنسا تفاعلوا معنا الناس تاع لونجلتير يسخبونا مش نحكيو عليها اللقطه تحيه خونا فاخر من برمنغهام قال لك راهو فضيحه ونزيد على الكلام اللي كان يحكي في جمال راهو حتى الكيسان المحطوطين قدام الوزير راهم جوتابل معناها اذا كان تقول لي خايف لا يتكسر شو يتكسر انت عندك تنظيم دوره معناها على مستوى قاري تحط لي كيسين جوتابل التنظيم ككل صراحه حاجه
4: ما مازال ما خلطش
0: تفضل سي دخلت معك سي توفيق شنو
4: لا لا باس
0: باس نمشيو لسي كريم
3: والحقيقه باختصار شديد احنا نعرفوا سي جمال وانه الرياضه اليوم صناعه وهي ماده الحقيقه حتى للتعريف اكثر بالبلاد احنا المشكل حتى تو في الفيديو اللي تعدى مش المشكل في محتوى ما قدم المشكل في الكيفيه كيفاش تبرمج انت كيفاش تنظم بالطريقه هذيك يعني الحقيقه اول ما شفت الفيديو شال بالي وانه مركب يعني نشوف يعني الفريق نتاعنا الوطني كيفاش يقوم بالعمليه الحمائيه
0: لا صحيح
3: كيفاش ترافقوا معناتها كذا معناتها
0: ترافقوا فرقه موسيقيه
3: وكانه الفيديو مركب يعني مش للدرجه هذه راه نحكيو تونس راهو ست مرات تنظم تاريخيا البطوله الافريقيه هذه كره طايره هذه المره السابعه تونس راهي في المرتبه الاولى افريقيا ب 11 لقب وما ادراك تليها مصر 9 القاب بعد نلقاو في الاخير الكاميرون تقريبا جوج القاب والجزائر كذلك جوج القاب يعني بعد كل البعد كيفاش تنظيم معناتها بالشكل وبالصوره هذه خرجوا تونس نقاط استفهام كبيره الحقيقه
0: زي نقاط استفهام كلمه غير تقول حاسي عاد نعملوا مزيكا خير
2: لا نعملوا موسيقى خير ما ان شاء الله ما تكونش كيما
0: الرد بيك تاع دينا الموسيقى اللي تعملت بها العفله عاد سعاد الغطر وشد لنا
2: قلاش خلينا
0: يلا باش يختار لنا حاجه اخرى على الاقل شبابيه
2: ان شاء الله نعطيو المثل الطيب
0: المثل الطيب يلا

0: 56 دقيقة طبعا. مرحبا بكم في بلانيت سبور حتى للسبعة، مازالوا تقريبا 8 دقائق. نحب نبدأ بالصورة هذه، الصورة مؤثرة أكيد كل تونسي وكل يعني محب للرياضات الفردية، وخاصة يعرف أن الميداليات الذهبية جاتنا من السباحة، ونعرف الأبطالنا في السباحة على المستوى الأولمبي على المستوى الدولي. الحقيقة صورة توجع. علاش توجع؟ لأنه هذا المنتخب السعودي اللي باش يمثل السعودية في الألعاب الأولمبية، الألعاب الآسيوية باليابان باليابان، نخزر الأسامي هذه الكل يعني احتراماتنا لهم الكل. شوفوا كل اسم ذاك، رامي الرحموني، رامي الرحموني ذاك هو التونس، ورامي الرحموني ذاك كان المفروض أنه يمثل تونس، وكان المفروض أنه يعني تراهن عليه اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والدولة، لأنه مشروع متاع لاعب باش يجيب لنا ميداليات. اليوم يختار الهجرة ويختار يمشي يلعب بألوان السعودية. كي تجي تلوج وتشوف وتتبع وتلقى برشا أسباب. نحب تعليقكم على الصورة هذه، لأنه مش تتكرر هي شيء مهرد بالك، مش نلقاوها في رياضة أخرى. تعرفوا أنتم اللي مؤخرا في تورونتو عندنا 4 رياضيين يعني هربوا، ولا 5 تقريبا يعني هربوا، 5 ذوكم معروفين أنه بينتو مش نلقاوهم في منتخبات أخرى كما يعني غيرهم وغيرهم. تعليق على الصورة هذه، وقت لي تثبت وتلقى يعني مشروع متاع بطل أولمبي موجود في السعودية، مع احترامنا طبعا المنتخب السعودي الشقيق، ولكن ذكر ولدنا
1: اوكي، بخلاف انه ولدنا يعني في البطوله،
0: ولو انه هو اختار باش يغير
1: له، هو اختار انه تحبوا لتكر او يحب يلوج على مصلحته. هو في 2023 احرز على 4 ميداليات، ما بيناتهم 3 ذهبيه، والرحموني خلينا نقولوا ما لقاش اللهوه اللازمه في من الوزاره، كيف وكيف عديد الرياضيين في نهاية الأمر القاش.
0: شكون يتحمل المسؤولية يا شيخ؟
1: اللي يتحمل المسؤولية شكون؟ تجبكون كان الوزارة، الوزارة أعلى هرم فيها الوزيرة. ما أودولا دوسا، أنت في البطولة العربية وفاز هذا بميدالية، معناه وقت اللي إنسان يفوز ميداليات يوريك أنه هو مستقبل، خاصة أنه نحن ولات عنا تقاليد في السباحة وليس ما معناه هي اللي تفرح فينا في الأولمبياد وغيره. معناه لا موندر دي شوز أنك تنفيستي فيه، ولكن هذا ماريناشي. وللأسف كما انت جبت راهو على العاب بحر الأرض المتوسط، يعني الرحموني هذه بداية متاع هجرة عديد الرياضيين اللي نجموا نحن ان نفيديليزيوهم، معناها نخليهم يمنوا ببلادهم إذا كان يلقاو المينيموم بوسيبل. ولكن أنا متأكد ومقتنع، مش ندافع على الولد ربي يوفقه هو اختار، ولكن متأكد ما لقاش لو مينيموم، ما لقاش وحتى اشتر لو مينيموم ما لقاش.
0: سعاد التعليق كاي؟
2: هي بكل صراحة بالنسبة لي أنا صورة موجعة، توجع برشا التصويرة هذه لسباح تونسي بطل تونسي. نقراها من الجانب الأول، غياب استراتيجية واضحة لحماية الأبطال في تونس، وقت اللي يقول حمايتهم لأنه توفير الأموال لهم ضمان مستقبلهم كل. المسؤول عن ذلك نقول المسؤولين الرياضيين، وزارة الشباب والرياضة، اللي شفنا في أكثر من حالة أنه الرياضيين هذوما ما يلقاوش الأموال اللازمة خلينا نقول للمشاركة وكذلك حتى لضمان مستقبلهم. هذا واضح. لكن الوجه الثاني زاد أيضا للصورة، الواقع الجديد للرياضة في العالم هو ما يسمى بالجنسية الرياضية. اللي عنده المال يفك، اللي عنده الكعب يلعب كما يحب كذلك. ولكن زاد باش ما نكونوش نرجسينيين او وطنيين اكثر من برشا ناس، نقولوا كذلك اللي زاد تونس خذات لاعبين اجانب كذلك استفادت من الجنسيه الرياضيه كذلك. دونك هذاك لو ريفير دو لا ميداي. دونك نلخص شنو نقول، واحد نقول غياب الاحاطه وتوفير الاموال اللازمه، اثنين هذا الحقيقة الجديدة للواقع الرياضي، الجنسية الرياضية ما يسمى بالجنسية الرياضية، وأنه اللاعب وين يلقى راحته، وين يلقى أمواله، وين يلقى مشواره، وأنه قد باش ينجح به. وثلاثة نكونوا زاد عقليين، ما نكونوش كزينوفوب برشا. دونك إذا الجنسية تعطي تاخذ كذلك، معنا تقبل أنك كما تعطي خذيت
0: خذيت. أيه أستاذ؟
3: والله يا سي جمال، البطولة الآسيوية، البطولة الآسيوية هذه سي جمال هي راهي أكبر تظاهرة متعددة الرياضات في القارة الآسيوية الكل. هذه باش تنطلق في الشهر هذا 19 سبتمبر ناغويا في اليابان. الوليد عمره 17 سنة. المشكل اللي حتى رئيسة الجامعة التونسية للسباحة تقول لك انقطعت الاخبار وقطع الصله بينا منذ عامين. يعني ماهيش مثلا نتاع شهر وشهرين، الحكايه عندها عامين. الوليد هذا عنده 3 ذهبيات سي جمال في الشبان في الافريق، في 400 وفي 800 وفي 1500. راهو كي نحكيو حتى على الصخره وقاعه تجنيسها صحيح، لكن راهو تونس راهي روبير في السباحه، خطر كبير. اذا كان ولدنا اليوم يتفك قدامنا ويمشي لبلد اخر عربي على عيني وراسي، ولكن مش معقول روبير راهي تونس في السباحه. اليوم تاخذ لك وليد عمره 17 سنه، اي غدوه شنو معناه؟ اذا كان انت وين هي الجامعه؟ وين هي الوزاره؟ فين الاحاطه بالشبان بتاعنا؟ كذلك سي جمال، معناتها كيما حكينا في المواضيع الاخرى، الرياضه نتاعنا بصفه عامه والله بالحق سي جمال برشا نقاط استفهام، فما حد شيء.
0: كلمه خير
2: والله. شوف لترنير ريكومونسمون، الشيء اللي حكيناه على الالعاب المتوسطيه نفس الشيء قاعدين معناها نعاودوا فيه، ومازال
0: صورة توجع
2: بيان سور. ما كيفاش معناها تلقى هذا مش الاول ومش الثاني ومش الاخر زاد، مازال فما في الطريق ناس اخرين يمشيوا. لانه سيد هذا ايش عندك؟ قداش من مسبح عندي في تونس العاصمه؟
0: تو نرجعوا
2: للموضوع، يلقى ما انا مخير يمشي تبقى اش وفرت له ساعات؟
0: تو نرجعوا للموضوع،
2: شو يدرب في البورت تحبوا نتاع رادس؟
0: تو نرجعوا للموضوع،
2: ما عنده وين يدرب، راهو في كلوار في رادس في المسبح يدربوا فيه 10 جمعيات.
0: واضح. نختموا الحصه اللي غير مازال دقيقه. هو انت اخترت لنا غنيه سي عادل لعريبه، مش عارف شو نسمعوا منها، ما نجموش نسمعوها.
2: عطينا المقطع
0: شويه، مقطع صغير، مقطع شويه، نودعوكم الاغنيه ذي اللي اختارها سي عادل لعريبه، يلا.

تهتم بروحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الأسرة تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال وإعطاء الأولوية للتفاعل المباشر. وتونس والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون العسكري البحري. تفاصيل أخبارنا، دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاصة إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدية. وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية من قبيل القلق والعزلة والعصبية وسرعة الغضب، فضلا عن انعكاساته الصحية المحتملة المرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم وإجهاد العين وألام الرقبة والظهر. آخر، أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، مؤكدة الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى، حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب مريم شريف حول نقص الأدوية في تونس. وتشمل الإجراءات العاجلة أيضاً تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية، إضافة إلى جملة من الإجراءات الظرفية لدعم الملاءة المالية للصيدلية المركزية التونسية تعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحسين نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز القدرة على توفير الأدوية في الأجل المطلوبة. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم قائد الأسطول السادس الأمريكي الأميرال جيفري أندرسون الذي يزور تونس في إطار احتضانه لفعاليات التمارين البحري متعدد الأطراف. ونوه الوزير بالمناسبة بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري بين البلدين. لأن برنامج التعاون المشترك لا يقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني وتعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني، بل يتعداه ليشمل مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة، معربا عن تطلعه إلى توسيع هذا التعاون على مستوى الاستجابة الفعالة للتهديدات في المجال البحري وتعزيز الاستخبارات وتطوير قدرات القوات البحرية والرفع من جاهزيتها بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من تقلبات جيو استراتيجية. من ناحية، أشاد قائد الأسطول السادس الأمريكي بالتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي بما يخدم مصالح الطرفين والأمن الإقليمي. دولياً، رجحت مذكرة استخباراتية أمريكية أن تكون جهات إلكترونية إيرانية بصدد دراسة استهداف أنظمة التحكم التي تستخدمها شركات الطاقة الأمريكية لمراقبة خزانات النفط في هجمات قد تسبب أضراراً مادية أو تسرب وقود ومواد كيميائية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة تواصل دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على أهمية استمرار الاتصالات والمسار التفاوضي للوصول إلى تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار والسلام. تصاعد استمرت المواجهات في عدد من جبهات مأرب بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية على مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثي خلف خطوط التماس بعد أيام من دفع الجماعة بتعزيزات كبيرة من المقاتلين والمركبات باتجاه جنوب المحافظة وشن هجمات متعددة على مواقع القوات الحكومية وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني. أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تنفيذ أحكام إعدام بحق أكثر من 30 شخصاً في شرق ليبيا، داعية السلطات المعنية إلى الوقف الفوري لأي عمليات إعدام إضافية ومحذرة من تقويض ضمانات المحاكمة العادلة. هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة بالجهات الغربية، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 22 و 27 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية، وتهب الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، والبحر عامة قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية. هذا هو الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: طربيات على جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى، وحشتيني في كل يوم.

0: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستجرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار. هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستجرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من تواصلك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سنة مهني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسواق المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوار

حوارات الرياضية والنقاشات الحصرية، ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية. سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش، بداية من ثمانية متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في فول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو مزيدة.

0: 8:07 دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحياتنا لكم في موعدكم الاسبوعي خذ صحيح، برنامجكم القانوني. تابعونا على الدنيا وما فيها في كامل ولايه الجمهوريه على جوهر اف ام وعلى جوهر اف ام تي في، زاده عبر الاقمار الصناعيه نجموا تشوفونا زاده على الباج اوفيسيال باج جوهر اف ام على اللايف فيسبوك. اكيد رحبوا بكم في موعدنا الاول في الشبكه الشتويه 2026 2027. كما تعرفوا خذ صحيح مع المسائل القانونية الكل، مع القضايا، مع الفصول، مع الاستشارات، مع الدكتور عبد المنعم عبود مختص في القانون، أكيد دكتور في القانون، مؤسس الأكاديمية القانونية، مكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص، وأستاذ جامعي. نحب نرحبوا بها برشا في أول موعد من خوض الصحيح. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: عايشك سي غازي، ورحبوا مجددا بكافة مستمعي ومشاهدي قناة وإذاعة جوهرة اف ام تي في.
0: ايه عايشك، خلينا نقولوا خذ صحيح في موسمه الثالث على التوالي مع الثنائي الدكتور عبد المنعم عبود وغازي خليل. كما عودناكم اكيد باش نزيدوا نحاولوا نطرحوا اكثر مواضيع، نحاولوا نسلطوا الضوء على الماده القانونيه ونبسطوا المفاهيم، وان شاء الله تكون الافاده والاضافه بالنسبه للمعلومات القانونيه الكل موجوده معنا في حصتنا خذ صحيح. هكا ولا
1: ان شاء الله، وان شاء الله هنكون مصدر ومنبع للفائده بالنسبه للساده المشاهدين ومستمعين قناه جوهره، وان شاء الله المعلومه القانونيه توصلهم واحنا ناكدوا لهم المعلومه، احنا نحاول انها تكون معلومه الاكثر دقه على الاطلاق، وتكون معلومه قويمه وصحيحه وما نغلطوش العباد، نعطيهم معلومه صحيحه باش هكا يستفادوا بالنسبه للمتابعين وحتى بالنسبه للطلبه يوسعوا من ثقافتهم القانونيه ومن رصيدهم المعرفي في المجال.
0: نعرفوا أن متابعينا راهو من أهل الاختصاص، زادة كما قلت أنت من الطلبة، من السادة المحامين والسادة زادة القضاة
1: وأصدقائي،
0: أكيد
1: طبيعة الحال
0: من عضو الإشهاد، من عضو التنفيذ، يعني أهل الاختصاص الكل،
1: أصدقائي في مجال القضاء يتبعوا فينا باهتمام وبانتباه، ودير تحية ليهم يعني منذ أيام بعض الأصدقاء وجهولي تحية، فنرد لهم التحية بالنسبة للسادة القضاة، تحية لهم، ونحن نجل القضاء ونكبر فيهم الكثير من الشجاعة وحسن تطبيق القانون
0: إن شاء الله. ونقول زادة حتى بالمناسبة إن شاء الله سنة قضائية سعيدة زادة للسادة المحامين،
1: بالنسبة للجميع، بالنسبة للسادة المحامين وبالنسبة للسادة القضاة وبالنسبة أيضا حتى المتقاضين، زادة إن شاء الله يتيسر عليهم زادة كيف كيف التقاضي، يعني متقاضي شاق، وإن شاء الله في إطار السنة هذه فما الكثير من الأشياء تتحسن ونوصلوا إلى يعني معادلة توفق ما بين مصالح مختلف جميع الأطراف
0: إن شاء الله. اليوم في خوض صحيح دكتور عنا بالنسبة للموضوع اليوم باش نحكيه على الفرق بين التسجيل والترسيم والتحيين. بالنسبة لتحت المجهر عنا جريمة تحيل في تبليغ الاستدعاءات، ومن بعد عنا في الفقرة الأخيرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة القانونية. أكيد رحبوا بكم إكيب كاملة، غازي خليل في الأعداد والتقديم، في الإخراج منير إسماعيل ومعز خياطي، وفي الديجيتال في الإخراج الرقمي
1: تحياتي سيمونير لنا برشا ما تلقيناش.
0: سيمونير تحية ليك، قالك أول مرة راك مصيف، عليه ما شفتوش في الصيف؟
1: زوروني كل سنة مرة،
0: قالك زوروني كل سنة مرة. باهي ياسمين الجديدي في الديجيتال، أهلا وسهلا ياسمين، مرحبا بيك. شنبداو مع فضل شاكر، صحاك شو ونرجع لكم.

0: نرجعوا من جديد ديما في خوذة صحيح على الدنيا وما فيها جوهر فهم يروسر مسوتي باش نسمعوا بعد شوية في موضوع اليوم. اليوم باش نحكيوا على هكا مفاهيم نوضحوها بالنسبة للسادة المستمعين والمشاهدين الكل. موضوع اليوم اليوم باش نحكيوا على الفرق بين التسجيل الترسيم والتحيين. كل واحدة عندها مفهوم خاص. نرجع معك دكتور عبد المنعم عبود.
1: صديقي بالنسبة للتسجيل والترسيم والتحيين ثلاثة مفاهيم مستقلة الواحدة بالنسبة للأخرى، وثلاثة مفاهيم يتنزلوا في إطار القانون العقاري. هم كلهم تقريبا مفاهيم متداولة في إطار المجلة، مجلة الحقوق العينية، وخاصة في إطار كتابها الثاني انطلاقا فصل 303 حتى يكشي 405 تلقى المفهوم هذا التسجيل وتلقى مفهوم الترسيم. التحيين عنده قانون خاص 10 أبريل 2001. إذن بالنسبة للتسجيل، كي نحكيه على التسجيل عندنا خطأ شائع جدا بالنسبة لي في عموم لدى عموم الناس، يقول لك راهو التسجيل نسجلوا عقار ونسجلوا ساعة يحكي على تسجيل العقد وتسجيل العقار، وساعة يبدأ يحكي لك على تسجيل العقد على أساس أنه تسجيل العقار. وهو الحال أنه التسجيل راهو عنده مفهوم معين. نحكيه على التسجيل نحكيه على التسجيل الجبائي، ونحكيه على تسجيل العقود، ونحكيه على تسجيل العقارات. بالنسبة للمادة العقارية نحكيه على تسجيل العقار ونحكيه على تسجيل العقود. تسجيل العقود يتسمى بالفرنسية لانرجسترمون على رسيد دي فينانس، وبالنسبة للتسجيل العقاري يتسمى لماتريكولاسيون بار ديسيجيون روندو بار لتريبونال الموبيلي. دونك كل واحدة عندها المفهوم تاعها. شنو هو تسجيل العقار؟ تسجيل العقار هو إجراء يبدأ بمطلب وينتهي بصدور حكم. هذا تسجيل العقار. إنسان عنده عقار غير مسجل، يعني عقار ما فيش رسم عقاري، فيه ربما عقد عربي ويهزوا معناه الأوثائق متاعه هذه، يقدم مطلب تسجيل لدى المحكمة العقارية المختصة ترابي.
0: شنو المقصود بعقد عربي دكتور؟
1: يعني نجم يكون عنده عقد عربي، نجم يكون كتب بخط اليد، كتب محرر محامي بمقتضاه شراك العقار هذاك، ولا عقد عربي معناها هو وث على أشخاص معينين وصولا للأجداد متاعه، والأجداد عندهم الملكية ثابتة بموجب يعني أما عقد شرعي والعقد قديم ولا وثيقة. فهمتني ولا لا؟ كش معنى العقد العربي؟ العقد العربي وفما حاجة اسمها الوثيقة قبل، اللي هي عبارة على مطويات لكورنيون تبدأ معناها انتقال، تسجل انتقال الملكية وتاخذ بها راو بعين الاعتبار المحكمة العقارية.
0: لليوم
1: لليوم ياخذوا بها بيانسيون عندها أثار قانونية. فبالنسبة لعملية التسجيل، أو كنحكيه على التسجيل في المادة العقارية، أو نحكيه على التسجيل العقاري. ما معنى التسجيل العقاري؟ يعني إخضاع العقار إلى نظام السجل العين. يعني إحنا عقار كان عنده حياة كلها فوضى، واللي يجي حوز يملك وربما حتى كي تشري أنت عقار ما تبديش متأكد 100% بموجب عقد الشراء أنك باش تولي مالك، لأنه ينجم يظهر لك شخص فجأة ويقول لك راهو العقار هذاك متاعي أنا شريته قبل،
0: يبيع
1: لك بيع لثلاثة وأربعة. دونك انت باش تمشي تسجل العقار في سعي الى تسويه الوضعيه القانونيه وتصفيه الوضعيه الاستحقاقيه، لانه كانك باش تهز عقار مسخ تدخله في بموجب مطلب تسجيل الفلتر ويصدر من بعد حكم ويخرج عقار نظيف وينطلق الى حياه جديده بناء على معطيات ثابته. وهاك العقار هذاك باش يقع تسجيل، معناه باش يعملوا له كتاب باش يجسم التاريخ نتاعو والجغرافيا نتاعو.
0: بالضبط.
1: التسجيل العقود حاجة أخرى. تسجيل العقود راهو هو في الحقيقة ناخذ عقد مثلا من العقود، يهم العقارات المسجلة وعقارات غير مسجلة. تسجيل العقود
0: التسجيل يهم الكل،
1: يهم الكل. يعني أنت كي باش تشري عقد نجم يكون العقد البيع هذايا يهم عقار غير مسجل ما فيش ليتر فونسي، ونجم يكون زادة كيف كيف يهم عقار مسجل. وإذا كان هو معناها في الحالتين العقد هذايا تم التعريف بالإمضاء عليه في البلدية، باش يمر إلى مرحلة من بعدها اللي هي التسجيل بالقبضة المالية. التسجيل في الحالة هذه ما هوش حكم صادر عن المحكمة العقارية كما تسجيل العقار. تسجيل العقد هو إجراء جبائي بمقتضاه تتولى إدارة الجبائي القبضة المالية المختصة ترابيا استخلاص معلوم اللي هو معلوم التسجيل سواء نسبي أو قار أو غير ذلك أو تصاعدي. وفي النهاية في الحقيقة يتم تسجيل العقد، وكالتسجيل هذاك عنده أثار قانونية وأثار قانونية هامة وهامة للغاية.
0: بالضبط.
1: أما كي نحكي على تسجيل العقد ما عنده حتى علاقة بتسجيل العقار. وقلت قبليك بالفرنسية راهو التسجيل ف في القبضة انريجسترومون وتسجيل في تسجيل العقار في
0: الماتريكولاسيون. واضح.
1: الترسيم مرحلة لاحقة عن مرحلة التسجيل. يسجلوا العقار، يتعمل له العقار هذاك رسم عقاري، وعندما يقام رسم عقاري لذلك العقار يتم ترسيم العمليات المتعلقة بذلك العقار من بيع وشراء ورهن وكراء تفوق مدته 3 سنوات، وتوظيف حقوق عينية، وترسيم كل الحقوق التي ترد على ذلك العقار.
0: تنرجعوا لتباعا زادة تنزيدوا نطرحوه كل موضوع وحده بالضبط. التحيين
1: شنو اللي خص في النهاية؟ التحيين ما هوش له ترسيم وله تسجيل. التحيين هو عملية، هو قضية ترفع لدى المحكمة العقارية بالنسبة لرسم عقاري تعطل العمل به.
0: يولي لازم التحيين،
1: طاح في الجمود
0: بالضبط.
1: يلفو معنا بروسيدي او ديجيل، تخليص من الجمود
0: بالضبط.
1: اوكي جولي هو يقول لك تيتر جولي. ديجيل يعني تخليص من الجمود. اش معناه؟ معناها ربما نشأت وضعيات معينة اللي خليت الرسم هذاك غير قابل للتعامل عليه.
0: ما عبارة باش تعملوا ميساجور نجمو نقولوا هكا، عبارة باش ترجع له المفاهيم والمقاييس والمعايير
1: ما كنت ما عندك
0: المصطلحات هذيك الكل. لا لا انت
1: عندك اختصاص في الإعلامية، ريتك
0: الباراميتر
1: بالضبط باش تجي انت تعمل اون ميساجور. يعني احنا بالفرنسية يقولوا كرومتر لي بوندول ولا رومتر لي بوندول على لور. عرفت معناها؟ احنا تو كانه باش نخلقوا رسم محايد، نجمو يعمل الرسم القديم ناخذ ننظفوه ونخرجوا رسم جديد اكتواليزي، يعني مطابق وضعيه الرسم لما هو موجود في القانون والواقع حاليا، والا نخلقوا رسم جديد معناها من اصله نخلقوا رسم جديد
0: ويكون مطابق زاده كيف كيف للي هو موجود،
1: ويكون منطلق لمباشره العمليات على ذلك العقار حاضرا ومستقبلا
0: بالضبط.
1: دونك تشوف المفاهيم مستقلين تماما الاستقلال، وما فماش حاجه تشبه
0: له. باهي، في 3 نقاط سريعه، كيفاش تتم عمليه الترسيم، كيفاش تتم عمليه التسجيل، كيفاش تتم عمليه التحيين، لشكون نمشيو؟
1: التسجيل بالنسبه لك انت قدمت مطلب من بعد الحكم يتحال بالطريقه الاداريه من المحكمه العقاريه على انظار اداره الملكيه العقاريه لاقامه رسم عقاري.
0: باهي،
1: تمشي لاداره الملكيه العقاريه او الديوان الوطني للملكيه العقاريه الاداره الجهويه نتاعو، تجبد التيتر تلقى اسمك موجود. ما تعمل حتى ايفور.
0: باهي، ماهوش الديوان الوطني لقيس الاراضي، هنا نحكيو راهو اداره الملكيه العقاريه.
1: لا لا مش لوتي سي.
0: واضح.
1: ماهوش الديوان الوطني لقيس من ديوان قيس الاراضي
0: موضوع اخر هذاك. باهي.
1: هذاك حاجه اخرى. بالنسبه للترسيم، كي يبدا عندك عقد وانت اكتسبت ملكيه او اكتسبت حق عيني على العقار، فانك تهزك السك اللي يثبتك الحق العيني هذاك، تتقدم به لاداره الملكيه العقاريه، يعملوا دراسه شامله حول ذلك السك العقد، وبعد ذلك اذا كان تبين بانه ذلك العقد مطابق للقانون تطبيق المبدا الشرعيه، يمروه للترسيم. شنو الترسيم؟ هو تدوين العمليه بمتن السجل العقاري، بمتن الرسم الخاص بذلك العقار، يقول فلان لفلان ولا مالك.
0: واضح.
1: ما يقولوش فلان الفلاني ولا مالك هذاك في شهاده الملكيه، اما يقولوا شراء بتاريخ كذا وكذا وكذا، ولا بيع كذا وكذا بتاريخ كذا وكذا من فلان الفلاني الى فلان الفلاني، يحط البيانات المتعلقه بالحاله المدنيه نتاعهم والبيانات المذكوره في فصل 377.
0: واضح.
1: هذا الترسيم. التحيين زاد كيف كيف قضيه. تهز انت معناها تتقدم مطلب في التحيين، تنظر فيه المحكمه العقاريه دائره التحيين ويصدر حكم. والحكم على اساس ذلك الحكم اما ان يقع تحيين الرسم المجمد او يقع اقامه رسم جديد محايد.
0: واضح.
1: سهله هكا بسطناها الى ابعد الحدود.
0: هذا هو، وان شاء الله هكا المعلومه تكون واضحه بالنسبه للي قاعدين يتابعوا فينا لقيت هذا. باش نمشيو للموسيقى ونرجعوا نحكيو كما قلنا في تحت المجر على جريمه التحايل في التبليغ بالنسبه للاستدعاءات. وهذا كل معك انت دكتور عبد المنعم عبود، خليكم معنا.

ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: لوحده تحت المجهر. فقرة تحت المجهر، فقرة القرارات أكيد. وتحت المجهر اليوم موضوع مهم، وحكم مدني صادر عن محكمة الناحية بباردو مؤرخ في 11 جويلية 2023، ويتعلق بقضية تحايل أمام النوع خاص. التحايل في تبليغ الاستدعاءات والمحاضر. نرجع معك دكتور عبد المنعم عبود، تفضل خلينا نحكي شوي على القضية.
1: بالفعل والموضوع هذا هو حكم صادر عن محكمة الناحية الدائرة الجناحية والقضاء الجناحي، وصادر بتاريخ 11 جويلية 2023، ويتعلق بالحكم في قضية تتعلق بالتحايل في تبليغ الاستدعاءات والمحاضر عملا بالفصل 11 مكرر من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. في الواقع قضية بسيطة، الوقائع متاحة هذا إنسان مش يصلح في سيارته لدى ميكانيكي. بالنسبة للصاحب السيارة تخلد بذمته مبلغ تقريبا 2000 ولا 3000 دينار. بعد ذلك اختلفوا في المبلغ، ثم اتفقوا على أساس أخذ كضمان كمبيالة لخلاص مبلغ يعني الخدمة هذه المتمثلة في إصلاح السيارة لفائدة الميكانيكي هذا، أخذ كمبيالة على الحريف متاعه. ثم وقع تدليس هذه الكمبيالة من مبلغ 2000 وبعض 100 من الدنانير، ارتفعنا وارتقينا إلى مبلغ 20,000 دينار بعملية تدليس يعني واضحة وفاضحة. والأدهى والأمر أنه تدليس الكمبيالة هذه بالإضافة إلى تدليس العنوان المذكور في الكمبيالة للتبليغ. بحيث أنه وقع تدليس الكمبيالة ب20,000 دينار، ثم بعد ذلك وقع التحايل في تبليغ الاستدعاء بناء على هذا العنوان المغلوط.
0: يعني عملية التحايل صارت على عنوان
1: بالدفع
0: أو على الكمبيالة الكل،
1: كمبيالة المونتون وأيضا الأدريس العنوان. هنا تم التحايل في تبليغ هذا الإنذار بالدفع. وتم تبليغ الإنذار بالدفع في عنوان مغلوط.
0: يعني هنا تعتبر قضية واحدة ولا زوز قضايا؟
1: هو في الحقيقة هي مجموعة من القضايا، لكن احنا باش نحكيو على يعني باش نعملوا أريش في ريماج بالنسبة للمحكمة، عملت أريش في ريماج بالنسبة لفعل معين، لأنه الإنذار اللي هو يتبلغ في غير العنوان هذاك يعتبر تحايل. بالنسبة للمحضر الاستدعاء للمحكمة اللي يتم تبليغه في نفس العنوان يعتبر قضية مستقلة.
0: هذاك
1: بعد الإعلام بالحكم باش الإنسان يكون عنده

0: امكانيه الاستئناف اذا كان يتم في مقر مغلوط يكون زاد بطبيعته هذه قضيه ثالثه.
1: قضيه ثالثه فوالا
0: احنا تو نحكيو على الانذار بالدفع، خاطر من بعد ما خذاه هو الحقيقه بلغ الاستدعاء في هذا المقر اللي هو مش موجود فيه المعني بالامر. بناء على هذا العنوان المغلوط اللي موجود في الكمبيالة تولى استدعاءه لدى المحكمة، والإجراءات صارت على نحو معين لدى المحكمة الابتدائية تحديدا، وانتهى الأمر بصدور حكم مدني ابتدائي بإلزام المدين بأداء المبلغ الموجود في الكمبيالة.
1: كهو
0: واضح؟
1: لا هو واضح.
0: وتم الإعلام، وتم الإعلام
1: أبي.
0: ووقع ما تمش بطبيعة الحال الاستئناف، لأنه الشاكي ما في بالوش جملة بالإجراءات هذه، لأنه فما تحيل في تبليغ الاستدعاء.
1: أي.
0: ولكن الأدهى والأمر أنه الشخص هذا بعد ما أخذ الحكم والحكم خذ واللبات بموجب الإعلام وعدم الاستئناف، مشي سلموا العدل المنافذ، وعدل المنافذ وين يمشي يعقل السيارة؟
1: على عنوان المغلوط
0: الشاكي، لا أمام العنوان الحقيقي. شفت كيفاش حصل روحه؟
1: هذه هنا صار. طيب ولا
0: دلس الإجراءات الكل في اتجاه أنه الإنذار بالدفع يتم في عنوان مغلوط، والاستدعاء للجلسة في عنوان مغلوط، ثم بعد ذلك الإعلام بالحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدين بأداء مبلغ 20,000 دينار في عنوان مغلوط، ثم تمت العقلة وفقا لإجراءات معينة وعلى السيارة أمام المنزل الحقيقي للمعني بالأمر.
1: بيه. قبل ما نرجع القرار النهائي بالنسبة للقضية هذه اللي نحكي عليها دكتور، خلنا نفتح قوس
0: حكم صدر محكمة ناحية باردو.
1: خلنا نفتح قوس، خاطر في قضية مشابهة ديجا القضية هذه داكتواليتي، العنوان المغلوط. هذا وقت اللي أنت تعطي عنوان مغلوط سواء لاستدعائك ولا للتبليغ ولا أي حكاية، شنو الحكم بتاعه؟ شنو هي الجريمة بتاع عنوان مغلوط؟
0: انت تعطي عنوان هذاك تضر فيه، تضر به في روحك.
1: اي
0: لانك انت وقت اللي تجي تعطي عنوان مغلوط باش يتم في الحقيقه التبليغ في ذلك العنوان، ويعتبر التبليغ
1: ولا الاستدعاء في ذلك العنوان انزل.
0: اي معناها انسان يضر في روحه. يا اخي انا ماذا بيا تجيني الاستدعاءات ولا تسلمها؟ وما تضيعليش الاستدعاءات، لانه تجري تمشي الاجراءات في اتجاه معين وانا قاعد في بلاصتي وما في بالي بحد شيء.
1: اي فما جريمه في الحكايه، نجم نقولوا انه فما جريمه.
0: فما جريمه، لانه الانسان باش يعمل عمله هذه سي انسونسي، باش يجي واحد يعطي عنوان مغلوط. اي حتى ولو هو عم يعطي عنوان مغلوط باش يتم الاستدعاء في ذلك العنوان، مثلا في كونترات ونعطي انا عنوان.
1: اي انت مطلوب لدى القضاء ولا حتى نقولوا احنا في بحث معين ولا في محضر معين وعاطي عنوان مغلوط، باش يستدعوك.
0: لا
1: شو يبحثوا معك في قضيه معينه، انت يمشي لك يوصلوا لك الاستدعاء في العنوان المغلوط،
0: يعزز الشكوك حول ذلك الشخص.
1: هي جريمه ولا مش جريمه؟
0: ما هي جريمة في حد ذاتها، توا ما هي جريمة. اذا كان انت تعطي استدعاء هذاك، هو باش يتم استدعاءك في المقر هذاك، ومن بعد باش يتم الاحاله على المحكمه، ومن بعد المحكمه باش تصدر حكم غيابي ضدك الشخص هذاك.
1: ما فيهاش تضليل؟
0: حتى ولو فيها تضليل نحكي من الناحيه الادبيه، اما راهي في مثره الشخص.
1: فهمت.
0: يعني باش يصدر عليه حكم، والحكم باش يكون عاده حكم قاسي، لانه الحكم الغيابي اذا كان الانسان ما حضرش ودافع على روحه باش يعطيه الماكسيمو.
1: اخي انت ماكسيمو لازم انك كي يجيك الاستدعاء تصحح مثلا وتقول تسلمت الاستدعاء هذا في العنوان هذا.
0: يعطيوك استدعاء ويعتبر التبليغ حضوري نورمالمون اذا كان انت مشيت. ومعناها مشيت معناها ومن بعد ما بلغك الاستدعاء بطريقه قانونيه. ومن بعد ما مشيش يعتبر حضوري. واضح. اما كي ما يبلغكش الاستدعاء تماما وتصير الاجراءات على نحو معين، واحد يلقى روحه في مواجهه حكم ما انزل الله به سلطان ما يعرفش منين جاه، وقت الحكم ينجم يكون كان غيابي، خاصه انه ما حضرش في الجلسات.
1: واضح.
0: خاطر فما ثلاثة نوع من الاحكام، يا اما تكون حضوري يا اما معتبره حضوريه وقت يكون الاستدعاء قد بلغ ولم يحضر المعني بالامر قدام المحكمه، والا يكون غيابي وقت اصلا ما بلغوش الاستدعاء ومشيت الاجراءات على نحو معين ثم صدر الحكم. والحكم الغيابي دائما قابل للاعتراض عليه.
1: واضح.
0: والاعتراض راه في المادة الجناحية قابل يوقف التنفيذ.
1: يعني نجم تعمل اعتراض وتقول راه ما تمش تبليغ.
0: إذا كان محل بصيغة النفاذ العاجل تعترض ما يوقفش التنفيذ، أما إذا كان
1: أي النفاذ العاجل لا يوقف التنفيذ، هذه قلنا عليها قبل.
0: وإذا كان هو فما اعتراض وفما الحكم عادي فهو موقف للتنفيذ.
1: نرجع للحكم النهائي وللقرار.
0: تقول لك راهو اذا كان يتم التبليغ في مقر له المقر المختار وله المقر الطبيعي العادي للشخص على معنى الفصل 7 من مجله المرافعات، ويكون الشخص وقت اللي يبلغ يعرف انه التبليغ في مقر غير المقر العادي والطبيعي للشخص أو مقره المختار ويعلم بأنه تبليغه مخالف للقانون وفيه جريمة، فإن وقتها تقوم جريمة الفصل 11 التبليغ أو التحيل في تبليغ المحاضر والاستدعاءات، وهي جريمة حسب ذلك الفصل تستوجب عقوبة بالسجن لمدة سنة.
1: الله الله.
0: المحكمة باش حكمت هنا، حكمة المحكمة بسجن المشتكى به الميكانيك اللي حكينا عليه منذ قليل. حكمت عليه العدل المنافذ بالمناسبة، أو تم إجراء الأبحاث فيما يخص العدل المنافذ، هو بطبيعته لا جناح عليه ولا تثريب على أعماله، لأنه في النهاية جابوا له كمبيالة مش عمل إنذار، ومش مش يقعد كل مرة يثبت يا هل درام دلس الكمبيالات معه وإني
1: بابليكي.
0: لكن المشتكى به حكم عليه بعقوبة سلبة للحرية، حكم عليه بالسجن لمدة سنة، مش سنة، 3 أشهر فقط
1: كهو،
0: مع تأجيل التنفيذ،
1: ومع تأجيل التنفيذ
0: وبغرامة قدرها 300 دينار
1: فقط. هذه بتاع فقط هذه
0: هذا حكم أراه مخفف، وكان من المفروض حين ثبوت الإدانة كان من المفروض أن يكون على الأقل بدون تأجيل تنفيذ، ربما لأنه الميكانيكية هذه خالية من ناحية السابق العدلية.
1: أي يعني فما أسباب للتخفيض، ممكن أول مرة، ممكن اعتراف،
0: ممكن أول مرة، لكن فما قضية أخرى ما تنساش رئيس الاجتماع، فما قضية أخرى في تدليس أمام الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية المختصة. مدام المحكمة محكمة الناحية تتحدث عن تدليس الكمبيالة أو كمبيالة مدلسة، فهناك إجراءات وحتما ربما هناك حكم، وحكم جنائي يتعلق بتدليس
1: التخفيف. قضية أخرى ظرف من ظروف التخفيف وقت اللي يكون عنده قضية أخرى نجم خفوله مثلا،
0: لا لا
1: نحكمه 3 شهور في هذه و300 دينار اختيه ونشده في القضية الأخرى.
0: نحكي لك طبعا قانونيا تحب نحكيه، ما تنجمش تحكم على كمبيالة مدلسة إلا إذا كانت المحكمة المختصة قد أصدرت حكما بالإدانة من أجل تدليس تلك الكمبيالة. في الوقائع المحكمة تتحدث عن كمبيالة مدلسة، والأرجح أنه من ضمن الوثائق فما حكم بالإدانة من أجل التدليس. قد نجموش نحكم ونقول وراء فما كمبيالة مدلسة من غير ما يكون فما حكم. مش معناها أفي دوي تغزر هكا الكمبيالة ربما السامبل لوش نقول وراي مدلسة، يجب يكون فما حكم، وحكم بات. دونك فما حكم وفما سرتن ما فما قضاء بحكم بالإدانة، وهذا الحكم بالإدانة حتما باش يكون مشدد، لأنه القضاء لا يتساءل في مسائل التدليس. أما في مسألة التحايل في تبليغ الاستدعاءات، هذا الحكم هو من نوع الأحكام المخففة، مع العلم أنه تبليغ قد يتم في العنوان الحقيقي للشخص وتقوم جريمة التحايل في تبليغ الاستدعاء. قل لي وقتاش؟
1: وقتاش؟
0: هو داير عملوها على خطر وقتها فما مجموعة من عملية التحايل اللي بلغ العلم بها معناها بعض نواب مجلس النواب والمشرخ ذا الاحتياطات ب يعني المصادقة على هذا الفصل. هي الحالة وقت اللي تمشي تبلغ الاستدعاء للمقر الحقيقي ويكون فما أحد الأطراف المساكنة للمعني بالأمر، يعني المعني بالاستدعاء، يأخذ الاستدعاء ويخفيه وما يتفطنش إلى فما إجراء وقضية جارية تخص يعني المعني بالاستدعاء، والقضية تصير وتكون متواصلة في النشر ويضرب بعد ذلك حكم ويبلغ لذلك الشخص ولم يشارك فيه بطريقة أو بأخرى ويعتبر تبليغ قانوني.
1: فوالا
0: هنا ما عنده كان حل، كان يمشي للجزائي ويطعن في الإجراءات، يطعن يعني بين ظفرين بالذهاب إلى القضاء الجزائي، وهناك قضية بالأحرى شكاية ترفع في التحايل في تبليغ الاستدعاء. يعني أنا قالوا لي أو بلغوا لي وفشكوا لي خذيه فلان لفلاني وعطى الكاريدانتي تام تام مولا بيس ياخذ باسميانا، وكي ياخذ بحاجة باسميانا نورمال ما يزمي بلغ خيلي، مش ياخذها ومن بعد يحطها فوق السدة وكأنه ما صار حد شيء.
1: ناي حالة أخرى لك،
0: هذيك حالة أخرى. دونك هاك تشوف ساعة ساعة أما التبليغ إلى مقر غير المقر العادي والمقر المختار، أو التبليغ إلى المقر الحقيقي مع وجود عملية تحايل وخزعبلات أدت إلى عدم بلوغ الاستدعاء للمعني بالأمر. هكا تقوم جريمة التحايل في تبليغ الاستدعاءات والمحاضر.
1: والمحاضر. وهكا تو نزيدوا نرجعوا لها احنا باكثر تفاصيل بالنسبه حتى لاخفاء الاستدعاءات هذه والعمليه التحايل عند تسلم الاستدعاءات. حاب نشكرك برشا دكتور، خليك معنا باش نرجعوا لكم مع شويه اخرى مع قانوني وغير قانوني ديما في خوض الصحيح. هذه اليسا كل يوم احلى.

0: كل يوم أحلى يوم وكل يوم أحلى أحلى بك أنت. هذه ليسا نسمعها برشا أحساس ورومانسية في خوض الصحيح زاد على شلي مع المواضيع القانونية. نجيو الفقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود. نبدأ بالسؤال الأول، شخص يشاكس فيك توليت وانت في حالة غضب تسديد لك ماليه، مع الأسف أفضت الوفاة، دخول بقوة بالنسبة للقانوني ولا غير القانوني.
1: سيمونير ما زال يأخذ
0: ما يعرفش العقوبات والتابعات، خليك معنا سيمونير.
1: الناس كل تتغشش رهي.
0: المعتدي كي يتمسك بالدفاع الشرعي ويقول ما كانش عنده نية القتل مطلقا، موقفه هذا مع الملابسات اللي حفت بالواقع قانوني ولا غير قانوني؟ أوي لك ما تقتل يعني خطر... استنى دكتور سامحني بعد إذنك، سيمونير يتسائل قال لك لك ما تقتل أي تقتل لك ما هو كان يتعارك حتى مع دكتور ينجم حتى مع ود الدكتور خلينا باي
1: ماذا بيا
0: قال لك
1: رد بالك باي راني ترينا رد بالك
0: هكا
1: وكونديسيو حاضر
0: هكا منعم جونيور يلا
1: ديجا خذيه من ميدالية فضية وذكرنا بك انا
0: ذكرت اي مبروك
1: على ولدي اي خذيه وقت ميدالية فضية في رابطة الشمال
0: هكا هكا علاش السؤال لون راهو هكا انا فهمت
1: رو. نحن لها سمونير
0: السؤال لون موجه
1: لا لا ما فيش قصد ما فيش قصد تعرف الكل براء الكل
0: بريء سؤال بريء سؤال
1: على الاخر بريء ملك طاهر هابط لابس بالابيض
0: لا انا بالابيض دوك
1: على كل حال الأصل في الأشياء أنه الشخص ما هوش قصد باش يحدث القتل
0: هاي.
1: أنه باش تقول أنه كان في حالة دفاع شرعي لا يزم يكون فما هجوم باش نحكيه على حالة الدفاع الشرعي وهجوم لا بد من رده يعني ضرورة الدفاع وتناسب الدفاع مع الهجوم هنا ما فماش هجوم إذن هو الإنسان في حالة غضب أعطى لكمة ولكمة أدت الوفاة
0: هاي.
1: موسى عليه السلام تعرف مع الفرعوني طير هالو شوف تعرف شنية النتائج ومعروفة القصة الشهيرة موجودة من قصص القرآن
0: أي.
1: ولكمة واحدة
0: أي.
1: لكمة واحدة جابوا اللوتة دونك هذه اللكمة تعتبر في حكم جريمة الضرب المفضي إلى الموت
0: أي.
1: أو بالأحرى يقول لك النتائج التي تجاوزت إرادة المجرم
0: أي.
1: هو موش قصد باش يقتل، هو قصد باش يحدث ألم بموجب الضرب لكن النتائج تجاوزت إرادته، فما نجموش يقع تتبعه وتبقى للفصل 205 من أجل القتل العمد.
0: اي
1: ما هوش قتل مع الإضمار
0: ولا
1: قتل مع الإضمار يزن فما بريميديتاسيون، شو معناها بريميديتاسيون؟ مرحلة متاع تخطيط ومرحلة متاع تحضير نفسي وبعد ذلك ربما حتى ترصد وربما حتى بعد ذلك
0: اقتناء أدوات للجريمة
1: ولا هذه الكل مش موجود. إذا احنا في حالة غضب والحالة هذه ما نجم نقوله إلا هي رأي حالة ربما تتفق أكثر مع مقتضيات الفصل 208 من المجلة الجزائية، في عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة وترفع إلى سجن بقية العمر تولي كأنها قتل عمد إذا كان الضحية طفل دون 18 سنة، إذا كان يكون هو من أحد أقارب المعتدي كما يكون الأصول أو الفروع ويكون في حالة هشاشة نفسية
0: واضح.
1: مجموعة أخرى من ظروف التجديد لكن ذكرت على سبيل المثال للحصر بعض يعني الظروف التي تؤدي إلى الترفيع في العقوبة من 20 سنة سجن إلى سجن بقية العمر. هذه سميوها الجرائم اللي هي نتائجها تتجاوز إرادة المجرم، هو في باله باش يعتدي بالضرب
0: هاي.
1: إذن كوي بليسير باش تمشي له مباشرة، يعني هذه تسمى معناها قتل لكن ما هوش عمد ولكن من باب أنه نتيجة تجاوزت إرادة المجرم.
0: واضح باهي
1: قلت الاختلاف معناها سي تري بريسي راهي الحكي
0: بيان سور. نمشي للسؤال الثاني، تاجر يبيع في المياه المعدنية ويتولى التعامل مع الحرفاء بهندم غير لائق ويتمسك أنه بمنطقة سياحية وحر في حانوته، هذه تذكرنا بواقع على محالة. السلوك هذا قانوني ولا غير قانوني؟ خلينا ميزابار الواقعي
1: لا ما حتى إذا كان
0: وقت قضية أثارت الرأي العام الكل
1: يتحكم عليها عدم سماع الدعوة. لا ما خديش عدم سماع الدعوة
0: مالش خدي
1: بشهرين سجن وأطلق سراحه نتيجة مطلب فراش معناه تسيب معناه يمر منتهية مدة الاحتفال ربما لأنه الجريمة ما تستوجبش
0: معناه لا ما انتهيتش مدة الاحتفال ما تصورش معناه الحكاية صارت صيف هذا
1: لا ما خطفهم مدة وتنتهي وبعد تم لي حالة أما هو في عادة يكون معناه بضعة أيام ما عنديش اطلاع على الملف لكن أطلق سراحه هو لكن تحكم عليه بشهرين سجن
0: ماي
1: ولكن كي تشوف أنت الفيديو هذاك مجموعة كبيرة من الجرائم راهو كان صدقني فما تيرا مربوح شد السيد رئيس الجمهورية فما تجاهر بمعنى في الحياة يعني إنسان خارج هكاك بطريقة هذيك يعني هذا يعتبر نوع من التجاهر كان ينجم يعتبر تعتبر النيابة نوع من التجاهر بمعنى في الحياة إذا كان علي. فما احتكار كان ينجم نمشيو في قانون الاحتكار أنا طبعا نحكيه على الواقع هذيك
0: الاحتكار موش مخبي هو قدام المواطنين الكل وقدام
1: الحرفاء الكل
0: ما فماش شروط للاحتكار زاد
1: وقتها الماء مش موجود أصلا يعني ريحة الماء مش موجود
0: به خلنا نرجعوا للهندام كما قلنا
1: الهندام تجاهر بمعنى في الحياة
0: فماش هندام شورت عادي ما يبطوا به الناس للبحر
1: إيه هذاك يعتبر في البحر ما عنده حتى قلق الواحد
0: ناي
1: حتى قلق
0: باي هو في محل محله الشخصي ما ينجم يكون حتى محل سكنه
1: الشخصي لا لا يلبس هنداب لائق ويتقيد بأعراف البلاد
0: هاي
1: وبأعراف المجتمع ويلبس هنداب لائق لأنه هذاك محل متاع خدمة ما هوش محل باش الإنسان ربما يمارس فيه الهوايات متاعه ويمارس فيه الأشياء متاعه اللي هو تدخين شيشة ولا غير ذلك
0: راه مش ندافع عليه راه نحكي في وجهات نظر وتقالت بالنسبة
1: سلوك
0: للمواطنين
1: ولا بالعائلة المعتني بشؤونه لكن على الأقل سلوك يتوافق مع أعراف البلاد
0: هاي.
1: على الأقل أنا تاجر محترم كيما أي مهنة آخر فما المحترم وفما غير المحترم لأن أنا مش نحكيه على صفته التجارية نحترم التجاري إلى أبد الحدود نحكيه على التصرف مش نحكيه على الانتماءات أو الأجناس أو العراقة الأديان الأديان الكل محترمين والأجناس الكل محترمين تصرف سلوك فردي متاع شخص معين في وضعية معينة ذلك التصرف لو كنت أنا بصدد تقدير تلك الوضعية هناك تجار هناك فعل فاضح
0: علني احنا توا سؤال قانوني ولا غير قانوني يعني هذاك من غير قانوني بالنسبة لي
1: هذاك 16 سجن و226 مطبق عليه من مجلة الجزائية نتيجة التجاهر بما ينافي في الحياة
0: به غير قانوني في التجاهر
1: بخلاف جرائم أخرى لو كان نحسبوهم
0: غير قانوني في الاحتكار غير قانوني في الهندام الغير لائق غير قانوني في نقولوا احنا حتى ممكن البيع المشروط يقول لك مثلا تشرط عليه في
1: ذاك هو حسبوه من اجل الامتناع عن البيع
0: يعني. الامتناع عن البيع يعني دولي خمسة غير قانوني مش قانوني ولا غير قانوني كهو
1: فما اتيان امر موحش ضد رئيس الجمهورية فما كلام ما يتقالش مش تقول ما خذتني لحمية ولا لا سي با سا دي تو فما حاجات فما رموز ما يتمسوش كيما رموز دينية ما يتمسوش فما رموز نتاع دولة ما يتمسوش نجم تنتقد أما الكلام اللي فيه مساس برموز الدولة راه مش معقول
0: يعني هنا فما أكثر من تخفيف
1: شوف راه الانتقاد هذا جائز
0: تعتبرت سهل الحكم اللي تحكم به يعني حكم سهل
1: حكم قابل للنقاش قد
0: يرى البعض كي تقول قابل للنقاش راهو دكتور نعرف كي تقول لي قابل للنقاش معناها راهو ما خداش الحكم اللي يلزم ياخده
1: للبعض قد يرى بانه حكم في طريقه وانه ما يلزم زاد كيف كيف التشدد وما يكونش الافراط في تطبيق القانون الى درجه انه هذا يمثل معناها اطار خانق للحريات يولي ليبرتيسيد وقتها اي انسان يتحرك لا فما البعض يقول لك اخويا فما نوع من التساهل لانه اللي صار ربما يكون الشخص في حالة غضب ربما في حالة تشنج الناس كل تغضب والناس كل
0: ورايت البلاد في الحالة هذيك الفترة اللي تم نقولوا احنا لا فما لا مياه معدنية لا شيء يعني الحقيقة نقص كبير هنا الناس راهو مستحق الماء
1: الوضعية كان من الممكن أنه التصرف والسلوك يكون أفضل من ذلك بكثير
0: الماء قاعد يقص وقاعد يقص
1: التاجر معي. محمول على حسن المعاملة والتاجر الحقيقي هو التاجر اللي تلقاها يتفوق على جميع المهن الأخرى من ناحية الكياسة في التعبير والكياسة في التعامل مع الحرفاء إذا كان بعض المهن يزم تكون معناها التعامل هو تعامل جدي وصارم التاجر معروف أنه يزم يكون مرن ويكون إنسان يعرف كيف يتكلم مع الكليونات ويعرف كيفاش يحكي مع الأشخاص، لأنه في النهاية رزقه هو ماك الأشخاص اللي قاعدين يتعامل معهم. على كل حال الناس كل تخطئ وهليريرت يومين، ما فينا المو لو كان قيموها من الناحية القانونية، لهنا رانا ما نستهدفوش الأشخاص، نستهدفوا الوضعية في حد ذاتها. شخص أيا كان جنسه وديانته هو لونه هو كل شيء، مش نحكيه على الشخص، نحكيه على الوضعية ونحكيه على الوقائع، فما مجموعة من الأخطاء.
0: باهي الوقت يصرف فينا أستاذ، ويلزمنا نجاوب على الثلاثة أسئلة اللي مازالت الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة وهو في نفس الوقت موظف عمومي، يتم إحالته من طرف الإدارة على مجلس التأديب على خلفية الجمع بين صفتين قانوني ولا غير قانوني.
1: شوف في إطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة الشريك ليست له صفة التاجر. لازم تكون أنت إعلامي في مؤسسة عمومية، وفي نفس الوقت أنت عندك معناها مش شركة شخص واحد، عندك شركة متعددة الأشخاص ذات مسؤولية محدودة، بلوري بيرسونيل يسميها صار بلوري بيرسونيل. الحالة هذه الشركة في حد ذاتها الانتماء والانتساب إليها لا يوفر صفة التاجر.
0: أي ما هنا قلنا موظف عمومي راهو نحكي،
1: أي ما فماش الجمع لهنا، وقتاش يولي فما جمع؟ وقت يكون هو وكيل الشركة.
0: واضح.
1: وقت يكون وكيل الشركة يعني محمول على إتمام ومباشرة أعمال تجارية، فيجب عليه بالضرورة اكتساب صفة التاجر وهو يتحمل وبالتالي صفة التاجر. وقت يكون عنده صفة التاجر ويكون في نفس الوقت موظف عمومي ينتهي الأمر، وقت فما جمع ما بين صفتين.
0: نمشي للسؤال الرابع. شخص مدين بمبلغ معين تحكم عليه بصفة نهائية بأداء الدين تنفيذا للحكم، ويجي عاد المنفذ ويتولى عقلة أثاث وتجهيزات المنجلي فريجيدير وتلفزة وكليماتيزور، ويعمل عقلة تحفظية بعد أيام باعتبار أن المدين يعتبر نفسه مالك لتلك القطعة ويتولى بيعها إلى طرف آخر. تصرف قانوني ولا غير قانوني؟ وفما جريمة ولا ما فماش؟
1: شوف عندنا فصل في مجلة المرافعات، معناها حتى الصيغة نتاعو حلوة ياسر، يقول لك 309 هذا من مجلة المرافعات، يقول لك تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله، يعني الأشياء المعقولة تحت يد العدالة. فكل ما يتم حينئذ من المدين من بيع وشراء وكراء ورهن وغير ذلك من التصرفات القانونية يكون باطلا لا عمل عليه. ديجا البيع هذاك باطل ما ينقلش الملكية حتى كان هو تحت يعني مفعول عقلة ويمشي يبيع لك الأشياء المعقولة، فإنه بطبيعتها البيع لا يعتبر، يعني اللي شراء كأنه مش رايحة شيء لأنه الأشياء معقولة. وثاني حاجة هذايا العمل هذايا الفعل هذا في حد ذاته يشكل جريمة التفريط في معقول طبق للفصل 278 من المجلة الجزائية.
0: واضح معناه نقوله غير قانوني ونقوله أنه فما جريمة اللي هي جريمة التفريط في المعقول. هذا
1: عقوبة عامين حبس ومليون خطيئة.
0: يبشرك بالخير.
1: ما لا هو من يكون مالك بموجب عقلة يعين حارس على أملاكه ويجب عليه ألا يتلفها ولا أن يتولى التفويت فيها.
0: واضح. نشكرك برشا، نتلقى معك الأربعاء الجاي كالعادة في موعد آخر من خوض الصحيح. تحياتي ليك دكتور عبد المنعم عبود، محامي لدى تعقيب، أستاذ جامعي مكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص ومؤسس الأكاديمية القانونية. ديما الموعد معك كل أربعاء من 8 إلى 9 في برنامجكم القانوني خوض الصحيح على الدنيا وما فيها.
1: تحياتي
0: سيمونير وعلى جوهر اف ام تي في. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، الأستاذة إنس الحداد تحية لها زادة في أعداد الحصة والأسئلة المتنوعة في قانوني ولا غير قانوني، منير إسماعيل ومعز خياتي في الإخراج. هاي تحية لمنعم عبود.
1: هاي خوف يعمل ايه
0: مولاكم. هاي شفت ريت منير اش قالك ولا
1: زيد حي زيد حي.
0: من سؤال واحد في قانوني ولا غير قانوني.
1: لا لا في انتظارنا الحلبة مانيش متنازلين على الحق.
0: هاك جاي منير ما تخافش. ياسمين الجديد في ديجيتال، هجر نوالي تكون معكم بعد شوية في موجز اخبار التسعة وبعدها بلوني مع هيبة ويمين. بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا وفي الامان. باي باي.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. أيضا تشارك تونس في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية 26 ألفين المنعقد بمدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري. وتأتي هذه المشاركة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا بتنظيم مشترك بين الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ومجمع ميكاترونيك تونس، وتم إطلاق جناح تونسي خاص بهدف تسليط الضوء على الكفاءات والحلول التونسية في مجال التنقل الكهربائي والذكي. دولياً، القوات الحكومية اليمنية تنشر مشاهد قالت إنها توثق قصف مواقع وسكنات للحوثيين في الكدحة غرب عز، وأعلنت خوض معارك مع الجماعة في جبهة كهبوب بمنطقة باب المندب مؤكدة أنها كبدتها خسائر. وزارة الخارجية السويدية تعلن اليوم استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسؤولي سفارة بلاده في ستوكهولم على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولم تحدد الوزارة هوية الشخص الذي طرد أو طبيعة هذا النشاط في بيانها. من أخبار العالم أيضا، ذكرت قناة الإخبارية الحكومية السورية أن مجلس الشعب صوت اليوم لإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد بشار الأسد وإبطال الأثار القانونية لأحكامها، وذلك في أحد أولى الخطوات التشريعية المهمة التي يتخذها البرلمان الجديد في البلاد. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة بالجهات الغربية، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 22 و27 درجة، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية. الريح تهب جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد، والبحر يكون عامة قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بمناسبة العودة المدرسية إن شاء الله عندي راسي مبروك للتلامذة والمدرسين. رسالتي للمعلمين، يا ربي سيتهم كالصغيرات، حتى راهو سيزيان مازال صغار، ما تخوفوهمش للقراية والامتحانات والكونكور آخر عام، ما تطلبوهمش نوعية من الوقت المدرسية ما همش قادرين عليها، راهي الدنيا غالية. أنتوما أدي واجبكم كما ينبغي في القسم خاصة، وما تدرجوهمش هما وتحرجوا ماليهم على تيد. استغلوا فهم يبارك لكم ربي يصحتكم وأولادكم.
2: جوهرتين حبيت نعمك اللي نحنا في سحلي الجو اليوم في المدرسية، الماء مقطوع، الحلول قتل بالله، والله اللي عندي الماء مقتل.
3: أنا مواطنة من جسدين من جريد سيدة، تقسموا في الحظايف كل مرة نحن الدفع، أنا بدنا دفع عايز دفع، أنا الدفع الرابعة ما نعرفش روحي، أنا معني أنا وقت كل شهر يقولوا لي أنا مش نبعث ليك، أنا ونعرف البلاصة متاعي ومش نخدم، لكن التوالي جتني المباشرة، وأنا أختي معني باشرة في بلاصة صاحبي كلها باشرة، وكان أنا مزل بالله نحب نوصل صوتي على الأقل يعجلوا لينا في المباشرة متاعنا.
4: جوهرة فهم بالله أعلمونا المحطة نتاع القطارات في سوسة، شو برنامج الدولة شو باش تعمل فيها؟ ألو عسلامة جوهرة، بربي أنا مواطن من هكودة غيور على البلاد ولد البلاد، وحبيت نعدي مساج كوني هكودة ليليا مختار قنين، فما مافيا دوس وسط البلاد خاصة في نص الليل الثاني بلسمة و صريخ يمشي على سقيه ما بركاجات ما تحكيش إلا على ميتو خستة هذاك يحبيش كي يروح لباس سلامات، وأكثر من هكا بينقزوا على الديار وفهمتني ولا، وسرقة وكل باكودة خايدة. أنا واحد من الناس من المتضررين، فهمت ولا، سرقت لي موبيلي من كودة، أنا الأمن في أكودة برشك منعدم، هذه حقيقة تقال.
0: فرّق قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: بلونوي. بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. بلونوي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: تسعة عشر دقائق مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بلونوي على الدنيا وفيها جوهرة FM. سهرية جديدة, سهرة الأربعاء 16 سبتمبر, في سهرة من سهرات البرمجة الجديدة لخريف وشتاء 2026-2027 على الدنيا وما فيها. إن شاء الله كالعادة نتوانسوا مع بعضنا في سهرة إن شاء الله تعدى رائقة, طبعا مع الأخبار الموسيقية, أخبار الفنية اللي جينا من العالم العربي, من العالم, من تونس. زادة في ثلاثة سوايع كاملين نكونوا حاضرين فيها معكم. أمين الميلادي مقدم الميكرو, منير إسماعيل في الإخراج. مرحبا بالجميع وين ما تكونوا تابعوا فينا لقيت هذا الموسيقى. نبدأها بعد شوية مع بيانسي عن إليسا. زادة ما تسويت هذا Too Late.

واصل معكم كالعادة في بلونوي. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير. 9:22 الانطلاقة في سهرة ليلة باش تكون مع أنفوستار وباش تكون مع الأخبار الفنية العربية، والانطلاقة مع محمد رمضان الفنان المتميز من الغناء للسينما للشوبيز. متميز فنان محمد رمضان مما يكون حاضر وفي إعلان كان لقى رواج كبير جدا على موقع إكس، كان أعلن في شكل تويت ليه على رغبته في إقامة حفل غنائي داخل الأراضي الفلسطينية، وقال أنا مستعد باش نقدم حفل مجاني للجمهور ولأهلي في فلسطين. الهدف واضح، رفع الروح المعنوية والترفيه طبعا على أخواننا في فلسطين في ظل الظروف الصعبة اللي يمروا بها. دونك المساج هذا اللي لقى تفاعل كبير كيف ما قلنا، وجاء في شكل هذا نص التويت: الجمهور الفلسطيني الحبيب الغالي، من أمنيات إقامة أقوى حفلة في الوطن العربي على الأراضي الفلسطينية، الحفل مجاني لجمهوري وأهلي وحبيبي، قال أنا مستعد من الآن وفي انتظار إشارة من الحكومة الفلسطينية للتحرك من القاهرة إلى فلسطين فقط لرفع الروح المعنوية للجمهور الفلسطيني وتقديم حفل مجاني للترفيه على شعبه ولو للحظات، حفل بدون مقابل. قال نستنى سينيال أكاو ونكون حاضر مع الجمهور ومع الشعب الفلسطيني، قال حتى ولو لفترة قصيرة وهكا نساهم باللي نقدر. نعرف الناس كل محبة محمد رمضان في العالم العربي وعنده جمهور كبير، تصور إذا كان يقدم حفلة من هذا القبيل إلا وتكون طبعا حفلة ناجحة وتكون عندها طبعا مهمة إنسانية، خلينا نقول الترفيه ورفع المعنويات، وبالفن النجم نوصل الرسائل متاعنا. دونك رسالة محمد رمضان جت بعد مشاركته في الفترة الأخيرة في مجموعة من الحفلات والجولات الفنية الدولية، منها مشاركته في مهرجان روك اند ريو في البرازيل، وكانت حفلة ناجحة زادة كيف كيف. من محمد رمضان ونحكيه على الحفلات العابرة للقارات، ونحكيه لنا على الفنان الشامي اللي محطة جديدة في جولته العالمية العام 2026 عن طريق حفلة في لندن، دونك اللي قاعد يحضر لها، وجي هذه في إطار أول تجاربه الغنائية أمام الجمهور البريطاني، والحفلة اللي باش تكون بعد غدوة الجمعة 18 سبتمبر في إطار الحفلة والجولة العالمية ليه في مختلف المحطات. التذاكر براتيكمون وفا ومتوفرين على المنصات الإلكترونية، وفما شروط لحضور الحفلة هذه. مثلا يسمح بحضور الأطفال ابتداء من عمر 8 سنوات على بشرط أنه يكون شخص يعني الطفل هذا مرافق من شخص بالغ، وإلزام الفئة هذه حجز مقاعد في منطقة محددة، وما هوش مسموح لهم بالتواجد في منطقة الوقوف الأرضية. مهم جدا، دونك نتصور فما بعض التفاصيل اللي يتم أخذها بعين الاعتبار في مختلف الحفلات خاصة في بريطانيا. نعرف الناس كل شامي اللي تم رفض الفيزا متاعه لمجموعة من الدول، ومش الفنان العربي الوحيد اللي تصير له الشيء هذايا، على أمل أنه يتم حل هالإشكال والفنانين العرب ينجموا يكونوا حاضرين مع جمهورهم في مختلف الدول العربية. نختم مع مقال في موقع الفن، مقال اللي يحكى في لفتة مهمة، حكى على الشهرة وحكى على نجوم اختاروا الابتعاد على المقابلات والظهور الإعلامي. قال أنه فما نجوم اليوم الأضواء الكل عليهم، سواء نجوم جدد أو قدم، لأن مقابلاتهم ولقاءاتهم الإعلامية تعتبر شحيحة جدا أو معدومة. ومن أبرز الأسماء اللي بدأوا بها هي السيدة فيروز، نعرفوا الناس كل السيدة فيروز اللي نسمعوا لها نحبها نحفظوا لها، ولكن ما نشوفوهاش في حضور إعلامي، وتقارير معناها أشارت إلى أنها اعتزلت المقابلات الصحفية منذ أكثر من 4 عقود كاملة
بالرغم من هذا الكل فما عديد المقاطع النادرة اللي تم تداولها في لقاءات قديمة جدا مع الصحفيين وهي لقاءات شحيحة يعني ما هيش برشا. دونك هذا اختيار وطبعا كل فنان وكل شخص يعرف علاش الاختيارات هذه. الهضبة عمرو دياب رغم أنه أكثر الفنانين العرب يعني حضورا وتأثيرا فإنه مقابلته تعتبر من الأكثر تحفظا. ولهنا في حديثنا في علاقة باللقاءات دائما الأعلامية عام بعد عام قلل حضوره في البرامج وفي الحوارات حتى وكان يعني تعتبر هي وسيلة من وسائل الترويج للأعمال متاعه. تقارير زادة حكيت على أنه عمرو دياب حشم قدام المذيع

نتاعها تكون في علاقتها مع ناس أمام الشاشة أو على المسرح أو أمام التلفزيون بطبيعة الحال. وائل كفوري كيف كيف من أبرز الفنانين اللبنانيين المعروفين بقلة الإطلالات نتاعهم، بيدور لي آخر إطلالة ترجع في مقابلة تلفزية عام 2013، واضح قال بالرغم من علاقتي بالصحافة علاقة جيدة ولكن ما نحبش نعطي يعني تصريحات أو مقابلات ونفضل الغناء فقط ولا أكثر ولا أقل. القيصر كاظم الساهر كيف كيف ما يرفضش اللقاءات الإعلامية ولكن قليل وين يكون حاضر. الفترات الأخيرة شفناه يحضر في مجموعة من البودكاست في الفورما الجديد متاع الحوارات. هو كان واضح وصف نفسه أنه كسول جدا في علاقته بالصحافة وقال أنا لاهي أكثر بالموسيقى بالتلحين بالأعمال الفنية على أنه نكون حاضر ونعطي وقت أكثر للمقابلات وخاصة تفاديا لأي يعني مواضيع يقول الناس ما عندهاش دخل فيهم، فقط ماذا بيا نركز على الأعمال متاعي. تايم حسن نرجع للتمثيل، يعتبر يظهر لي من أبرز الوجوه الدرامية كيف كيف ما عندوش حضور حواري أو إعلامي كبير، دونك يختار أنه يركز زادة كيف كيف في الأعمال متاعه والشعبية متاعه اللي تتواصل في يعني قاعدة تزيد تكبر نهار بعد نهار. أبرز مقابلته الحوار مطول وكان مع داود الشريان في برنامج مع الشريان عام 2022، وبعدها ما نشوفوش الفنان تايم حسن. آدم من الفنانين كان حاضر في تونس هلا العامين الأخرانين ولكن في حواراته كيف كيف ما تكونش حوارات كبيرة، وقال وصرح في آخر حواراته مع بيلبورد عربي قال ما نحبش لقاءات الإعلامية ولا أفضل الحديث كثيرا بشكل عام، خاصة ما نحبش نشارك تفاصيل حياتي الشخصية مع الآخرين رغم النجومية والجمهور الكبير نتاعه. دونك يدوري القاسم المشترك لهنا ليس كره أو إشكال مع الإعلام أو مع الصحافة ولكن هي اختيارات شخصية واختيارات يعني الفنانين يفضلوا أنهم يركزوا في وقتهم ويعطيوا أكثر من مجهودهم للعمل متاعهم، طبعا اختيارات تحترم بدون شك. بعد شوية نرجع معكم مع أخبار فنية عالمية، مش نحكيوا على إد شيرن شنو صاير فيه. إد شيرن في علاقة بجولاته العالمية ومجموعة من الفنانين اللي شاركوا الجولات هذوم اللي انسحبوا، علاش يقول قايل هالنهارين هذوما برشا حديث على إد شيرن وعلى علاقة بدعم القضية الفلسطينية، ونرجع لها بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. احنا نواصل مع الموسيقى، عن جورج وصوف، عن ريانا غراندي، ما تود سويت خليكم مع إليانا بلونوي.

0: me.
1: Come on, girl.

مع سلطان التراب جورج وسوف نرجع معكم من جديد كالعادة في بلونوي. مرحبا باللي تحقوا بنا لوقيت هذا موصل معكم إن شاء الله حتى النص الليل رافقكم وين ما تكونوا لوقيت هذا خاصة الطلبة. تحية اليوم إن شاء الله عودة جامعية موافقة جمعة الأولى ديما العودة ماهيش 100% إن شاء الله الجمعة جاية تكون الناس كل في مقاعد الدراسة وتكون مركزة كيف ما يلزم. سهراتكم إن شاء الله معنا جارانتي مع الموسيقى اللي تونس مع الأخبار الفنية بكري من العالم العربي نعمل طلع على العالم وخاصة الأخبار اللي يتم تداوله برشا الفترة هذه نهارين هذوما. ولهنا نحكيه على الجولة الفنية لإد شيرن اللي لقات موجة من الانتقادات الكبيرة. جولة عالمية باش يكونوا حاضرين فيها برشا فنانين من العالم ولكن ما عادش باش يكونوا موجودين خاطر اختاروا الانسحاب بعد ما كان من المبرمج انه الفنان ماكلمور باش يكون حاضر في الجولة هذه ولكن تم استبعاده في اختيار تشير نوضحه. دونك الجولة تحت عنوان لوب تور باش يكونوا حاضرين فيها عديد الفنانين في خطوة مفاجأة يتم استبعاد ماكلمور المغني الراب الأمريكي من الجزء الأمريكي في جولته العالمية لإد شيرن. السبب هو الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، الدعوة لتحرير فلسطين، موقف من ماكلمور اللي قاعد في كل حفلة يعاود يذكر به. دونك هذا اللي خلاه يتم استبعاده من جولة إد شيرن. ولكن اليوم إد شيرن يوضح في الإطار هذا وقال أنه استبعاد المغني ماكلمور المعروف بمواقف المؤيدة لفلسطين من جولته في الولايات المتحدة ما كانش قراره، بينما منظمي الجولة هما اللي اتخذوا القرار هذا، وهذا بعد ما فشلوا أو فشل خلينا نقوله في احتواء هالجدل الكبير اللي صار في علاقة بالصراع مع غزة، واستبعد ماكلمور من جولة إد شيرن في الولايات المتحدة الأمريكية. الحاجة اللي خلت عديد الفنانين زادة يختاروا أنهم ينسحبوا، ونلقاو عناوين من قبيل أنه بعد موجة الانسحابات إد شيرن وحيد في الجولة متاعه. فرقة بيوغا زادة كيف كيف اللي كانت مبرمجة في الجولة هذه اختارت أنها تنسحب. سحب زادة كل من فينياس لوكاس جرام وبرشا فنانين وأسامي أخرى بعد فترة وجيزة كما قلنا على الإعلان على الجولة هذه وعلى استبعاد ماكلمور اللي واضح قال لنا نقف مع فلسطين ومع شعبها وفي بالستاين. كل الفرق وكل الفنانين وضحوا وكتبوا وفسروا عليه شو ما زادة انسحبوا، والسبب الكل متفقين عليه انه ما فهمش علاش يتم استبعاد شخص او فنان لمواقفه بطبيعة الحال، وخاصة كيف تكون في علاقة بفلسطين وبقضية يثور لي أغلبية العالم، مش كل خطة مش ناس كل تشوف من نفس الزاوية بطبيعة الحال، ولكن العالم كل يعرف الإبادة اللي صايرة في فلسطين والدعم الأمريكي المتواصل للحرب هذه ولا الاستعمار أو كل التسميات يعني المخالفة للأمور الإنسانية واللي نعرفها الناس كل. دونك اليوم هل باش يكون إد شيرن وحيد في الجولة متاعه لوب تور كيف ما قلنا؟ دونك هي جولة يكون حاضر فيها إد شيرن مع مجموعة من الفنانين في مختلف دول العالم، جولة من شمال أمريكا إلى جنوب أمريكا لبعض الدول الأخرى زادة كيف كيف. جولة باش يكونوا حاضرين فيها إذا كان حاضروا فنانين أخرين، ولكن اليوم قاعدين نشوفوا في عدد كبير منهم دونك اختار انه ينسحب من الجولة هذه، والسبب كيف ما كنا نحكيه اعفاء ماكلمور الفنان والرابر الامريكي من حضور الجولة هذه بحكم دعمه للقضية الفلسطينية. إد شيرن قالك ما عندي حتى دخل، دونك الجهات المنظمة هي اللي اختارت الشيء هذا. هذا طبعا راي إد شيرن، ما نش عارفين ما مدى صحته او لا، تنشوفوا نتابعوا احنا ان شاء الله إذا كان فما أي جديد في الجولة هذه، وخاصة إذا كان فما فنانين باش يزيدوا ينسحبوا أو باش يرجعوا تنعرفوا هذه كل مع بعض إن شاء الله. بعد شوية الموسيقى تواصل مع بلقيس على الأخبار زادة الرياضية في العشرة بتاع الليل جوهرة سبور، وعن إد شيرن توت سويت تختار هكا منيرة مكش بقاطع إد شيرن
اقتنعت بكلام منير، اقتنع بكلام إد شيران. كاميلا كابي وإد شيران توت سويت وكاردي بي في South of the Border.

0: بتحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا فهم. نشكي وكان جغرافيا نشكي لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جارب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وصفكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبة لطفة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم بطاقة دعوى السجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، من بينهم المحامي غازي المرابط وثلاثة أمنيين وصيدلاني، وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت يوم 4 من سبتمبر الحالي للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش، ومحكوم بأربعين عاما سجنا لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال. تم اليوم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد افتتاح وحدة الانعاش الجراحي بحضور المدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد النعيجة ووالي الجهة فيصل بالمسعود وعدد من الإطارات الصحية، وتبلغ طاقة استيعاب هذه الوحدة 8 أسرة، تم تجهيز 4 منهم بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي فيما يتعلق بالانعاش الجراحي والتكفل بالمرضى حسب ما أكدته رئيسة القسم مروة التلمودية. دوليا، شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان هذا المساء سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطية والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. المغرب وإسرائيل تتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفارات كاملة وتبادل السفراء، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري. طلب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري اليوم من إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بالاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية ونشرها، بما في ذلك خطابان جانبيان سريان تم التوصل إليهما مع الرياض. والبنك المركزي الأمريكي يعلن اليوم زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات في إطار جهود المجلس لكبح التضخم المرتفع، في خطوة يمكن أن تثير رد فعل غاضب من البيت الأبيض. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Jawhar Sport avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
0: جوهر سبور،
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه طبعا مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي يلعب تصفيات كاس امم افريقيا يوم 24 من الشهر الجاري امام المنتخب الاوغندي، اولى مقابلات المنتخب الوطني، ويوم 28 امام المنتخب البوتسواني، يوم 18 يوم الجمعه بعد غدوه الاعلان على القائمه الرسميه. برشا حديث على القائمه الرسميه للمدرب معين الشعباني، من المنتظر 8 أسماء باش يتم يعني التخلي عليها بالمقارنه مع القائمة اللي شاركت في المونديال الأخير. نحكيه على غياب حنبال المجبري وأيضا على غرام، وستة أسماء بش يتم التخلي عليها. نحكيه على راني خذيرة المعتزل دوليا، علي العابدي بعد التصريحات الأخيرة، عمر الرقيق، ديلان برون بسبب يعني ابتعادهم على المشاركة، وثم زوز أسماء بش يكونوا موجودين في القائمة. نحكيه على سيمي شوشين المتألق مع نادي ديجون الفرنسي، سجل 3 أهداف إلى حد الآن في 6 مباريات، والمدافع محمد النصراوي، على كل في انتظار الكشف على القائمة يوم الجمعة القادمة. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي، زوز غيابات في مواجهة غدوة أمام الاتحاد الرياضي ببنغردير، متوسط الميدان محمد الترابلسي وحارس المرمى أيمن دحمان باش يغيبوا على نبيل الكوكي وعلى قائمة السي اس اس بسبب الإصابة. نحكيو في اخبار الميركاتو. الترجي التونسي يتعاقد مع الموهبه الايفوريه ناميرو كايتا، يشغل خطه مهاجم لمده 4 سنوات، لعب مع المنتخب الايفواري لاقل من 21 سنه في اخر دوره ترشيحيه وسجل 6 اهداف. الموسم الفارط في البطوله الايفواريه استطاع ان يسجل 3 اهداف، والموسم قبل الفارط استطاع ان يسجل 6 اهداف. نحكيه على خليل العياري اللي موجود في التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية الفرنسية بعد تألقه مع نادي دونكيرك ومساهمته في الفوز الثاني لفريق دونكيرك هذا الموسم على نادي سانتيتيان، 2 هدفين مقابل 1، كان سجل هدف، لعب مباراة كاملة في بداية الموسم، كان على الدكة لكن في نسق تصاعدي ويرجع للتشكيلة الأساسية. وطبعا على الأسطورة ليونيل ميسي اللي باش يلعب مباراة توديعية مع المنتخب الأرجنتيني يوم 6 أكتوبر أمام المنتخب البنيني. طبعا ليونيل ميسي كما قلت موجود في القائمة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب البنيني، المواجهة باش تكون يوم 6 أكتوبر، مباراة توديعية لأفضل لاعب في تاريخ منتخب التانغو الأرجنتيني. معنا في جولة سبور في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Bleu nuit. Bleu nuit. كل يوم من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل. Bleu nuit. على جوهرة FM TV.

حياتي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

همة الموسيقى. نرجع معكم من جديد في بلونوية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في ساعتنا الثانية سهرية متواصلة حتى نص الليل كما كل يوم من الاثنين حتى للجمعة. ثلاثة سوايع مع الموسيقى مع جديدها أخبارها ومع بنة الموسيقى والإعادات والاقتراحات متاعنا لليلة. زوز أغاني شرقية زوز أغاني غربية. بعد شوية تستناو Hit the Road Jack مع كيسي أبرامز. ما زادة كيف كيف في الغربي تستناو جولا ماموري مع بلاكو. عنا زيد برجي اللي يكون حاضر معنا في سألوني وإن شاء الله اقتراح متاعنا الليلة ينال إعجابكم بطبيعة الحال. ولكن الانطلاقة باش تكون مع شيرين اللي تغنينا لسه فكر.

0: الله
1: ليه عزاني
0: الله.

0: منكم
1: جوهر اف ام الدنيا.

مع كيسي أبرامس في هيد ذا رود جاك مع نوصل 10:40 دقيقة في بلنوية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. سهريتنا طبعا ما زالت متواصلة. عشق الكرة دونك يتزام الوقت ذي مع نهاية المباراة متاع برشلونة وراسينغ سانتاندر في إطار لا ليغا الإسبانية 7-2. دونك نتيجة رزينة شوية على راسينغ اللي يرجع للليغا الإسبانية بطبيعة مع ترسانة من نجوم برشلونة واكتساح كامل 7-2. دونك 7 أهداف كاملة ان برينسيب لامين يامال زاد كيف كيف رافينيا وغيرهم من نجوم برشلونة. احنا من برشلونة مش نقعدوا في الموسيقى ونعملوا تنجيزة إلى مدريد. مش نحكيوا على الريال وليك مش نحكيوا على العاصمة الإسبانية مدريد اللي باش تكون محطة ختام الجولة العالمية للفنانة الكولومبية الشاكيرة. ومش يكون حفلة باش يكونوا 12 حفلة كاملة سلسلة من الحفلات ابتداء من 18 سبتمبر الجاي بارتير من بعد غدوة حتى 11 أكتوبر. من المتوقع أن سلسلة الحفلات هذه مش تستقطب أكثر من 600,000 شخص. ولكن الحدث مش كان في الحفلات في حد ذاته ولهنا أبعد من مجرد حفل موسيقي. خطر شاكيرا اختارت أنها وقررت أنها تبني في مدريد مدينة خاصة بها. المدينة هذه ماهيش مدينة موسيقية فقط ولكن اختارت أنها تطلق عليها اسم الثقافة اللاتينية وهي التجربة من الموسيقى للأدب للأزياء للماكلة للأنشطة العائلية وأجواء الكرنفالات للغرض هذية في جنوب مدريد تبنى ملعب زادة ملعب يتسع لقريب 55,000 شخص وتم تصميمه مش لكرة القدم ولكن للموسيقى بالإضافة لفضاءات ثقافية وترفيهية على امتداد 30 هكتار وأطلق على الفضاء ذي اسم منتزه ماكوندو في إشارة إلى مدينة ماكوندو المتخيلة في رواية 100 عام من العزلة للكاتب الكولومبي المعروف غابرييل غارسيا ماركيز. دونك باش تفتتح أبواب المنتزه هذا بعد غدوة تزامنا مع أولى الحفلات باش تكون أجواء موسيقية. برشا فنانين من إسبانيا ومن أمريكا اللاتينية باش يكونوا حاضرين. من المنطقة والمحيطة بمدينة شاكيرا باش تعيش أجواء مهرجانات كبيرة مع أجواء موسيقية ولكن زادة كيف كيف أجواء أدبية. خطر المدينة باش تستقطب وتستضيف 24 كاتبة في 12 لقاء أدبي من كبار الروائيين طبعا في أمريكا اللاتينية. دونك فكرة كبيرة برشا مهمة ياسر لمدينة شاكيرا اللاتينية. الموضة زادة عندها فضاء خاص بها مصممي أزياء إسبان شكونوا هواة المرة هذه باش يقوموا بمجموعة من عروض الأزياء عروض الملابس التصاميم زادة كيف كيف اللي باش تتقدم يعني مع الأجواء اللي يتم تنظيمها. الأطفال زادة عندهم العالم متاحهم مساحة لتنظيم زيارات مدرسية في الأيام هذه بالتنسيق وبالتعاون مع السلطات الإسبانية في مدريد. مدينة اللاتينية خاصة زادة فما جولة خاصة بالطهي باش يكون فيها الطعام وشيفان من إسبانيا ومن أمريكا اللاتينية حاضرين زادة طبعا تقديم مختلف المأكولات المستوحاة من ثقافة أمريكا اللاتينية. دونك مشروع كبير برشا يعكس يدور لي لهنا علاقة شاكيرا مع الثقافة اللاتينية زادة كيف كيف إسبانيا. وقالت أنه نحاول نقدم أفضل ما في الثقافة اللاتينية معتبرا أن المسافة اللي تمثلها يعني ما بين إسبانيا وأمريكا اللاتينية وما يفصلها من المحيط اليوم باش تحاول تجمعهم في نفس المكان و12 حفلة في الموعد لشاكيرا. شاكيرا خليكم معها توت سويت في التيتر اللي عرفنا به السكسي متاحها الأول يدور لي whenever wherever غنية يدور لي ما تغيبش على جنراسيون كاملة وخاصة يعني معها اكتشفنا فنانة لليوم تلقي نجاح وما زلت تواصل في النجاحات متاحها. يلا هذه الموسيقى متاعنا اللي واصلين معها إن شاء الله حتى للأخبار في موجز الأحداش وسهريتنا ما زلت متواصل إن شاء الله
في سويعة أخرى. ساعتنا الأخيرة تكون فيها تصلتينا فيها بنت الموسيقى وفيها اقتراحاتنا الطربية في بلودوي.

0: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سنة مهني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسواق المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في خود الصحيح حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين احنا حاضرين للرانتري ونتمنوا انتوما زادة
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم هاجر النوالي
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري شكل برنامج نشاط الطب المدرسي والجماعي للسنة الدراسية والجماعية 25-2026-2000 محور جلسات عقدت بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس وحضرها بالخصوص مسؤولية الطب الوقائي والأطباء رؤساء دوائر المجموعتين الصحيتين الأساسيتين الشمالية والجنوبية ونظارة الطب المدرسي دراسية. وذكر بلاغ صدر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس أن المديرة الجهوية للصحة بولاية تونس إيمان السويسي قد أشرفت على هذه الجلسة التي أقيمت وخصصت للنظر في محورين رئيسيين تمثلا في تقييم نشاط الطب المدرسي والجماعي للسنة الدراسية والجماعية والاستعداد للعودة المدرسية والجامعية وتم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف الأنشطة والبرامج المنجزة في مجال الطب المدرسي والجماعي خلال السنة المنقضية والوقوف على أهم النتائج المسجلة إلى جانب رصد الصعوبات والإشكاليات التي تمت معاينتها ميدانيا اختتمت اليوم زيارة وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إلى تونس في أعقاب جلسات عمل شملت مختلف مراحل العملية الانتخابية إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية إلى كل من المركز الوطني للإعلامية والمطبعة الرسمية والمخزن المركزي التابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

0: أعرب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر لدى لقائه مع الوفد العراقي بمقر الهيئة عن أمله في أن تكون جلسة العمل والزيارات الميدانية التي تم تنظيمها قد حققت الأهداف المرجوة منها وشكلت مناسبة مفيدة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، ومكنت أعضاء الوفد العراقي من الاطلاع عن قرب على مختلف الإجراءات والترتيبات المعتمدة في عدد من مجالات العمل الانتخابي، ولا سيما ما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية والجاهزية اللوجستية والرقمنة وتوظيف المنظومات والتطبيقات في تيسير مختلف مراحل العملية الانتخابية. دوليا، أحبطت القوات المسلحة اليمنية محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في محافظة لحج اليوم بالتزامن مع إعلانها استهداف مواقع للميليشيا في منطقة المخ والجبهات الشمالية. كشف وزير الخزانة الأمريكي في تصريح لموقع إكسيوس أن بلاده مستعدة لمناقشة المخاطر المشتركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع الصين. والنيابة العامة الليبية تأمر بحبس قائد طائرة خاصة ومساعده احتياطيا بعد انحرافها عن مدرج مطار مصرات الدولي واحتراقها، قائلة إنهما كانا في حالة سكر أثناء قيادتها، فيما نفت الشركة المشغلة هذه الرواية. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

سالتينا. الفقرة اسمها تصلتينا وإن شاء الله تصلتينا مضمونة في بلونوي كما العادة في ساعتنا الأخيرة. خليكم مع اقتراحاتنا الطربية اللي إن شاء الله معها تستمتع وإن شاء الله معها تغني وزادة الليلة زوز أصوات جميلة اللي باش إن شاء الله نستمتع معها. والاقتراحات متاعنا تكون مع نانسي عجرم بعد شوية في مستنية كما الانطلاقة توت سويت مع ملحم بركات في جيت بواتك.